مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. أهلا بكم وسهلا في موعد جديد مع حصة متجددة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. أجمل التحية تأتيكم من فريق العمل لنجل عطية بن محمد في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفونين أسعد العيرشي. في عندما يأتي المساء لهذا المساء عديد العناوين. بعد قليل وفقرة خلف الغلاف سنتعرف على إصدار جديد بعنوان العنف في النصوص الدينية للكاتب والباحث الجامعي الأستاذ علي جناوي. فقرة كلمة وظلال، اليوم نتعرف على مفهوم السيبرانية مع الأستاذة أميرة كرم. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، ومن فقرات الجزء الثاني فقرة حبر الأيام، واليوم قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي والتربية، أكثر التفاصيل مع الدكتور فؤاد النفطي. فقرة أصل الحكاية حول القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب، ومثال اليوم لو كان فيه خير ما رماه الطير، ما قصة هذا المثل؟ التفاصيل مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. متابعة طيبة للجميع ومفيدة، كونوا معنا.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير، على هذه الموجات التي يحلو فيها اللقاء. تمام 8:13 مباشرة إلى الركن الأول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف، خلف الغلاف.
0: في ركن خلف الغلاف سنبحث عما هو موجود خلف غلاف إصدار أدبي جديد، واليوم تخيرنا كتاب جديد صدر مؤخرا عن دار الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان. هذا الكتاب يحمل عنوان العنف في النصوص الدينية للكاتب الباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي. أستاذ علي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير وفي برنامج عندما يأتي المساء.
2: مساء الخير أستاذ لسعد، مساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير ومتابعيها، شكرا لهذه الدعوة الكريمة.
0: شكرا. أولا مبارك هذا الإصدار. الأكيد من خلال العنوان قضية العنف في النصوص الدينية هي من أكثر أعتقد القضايا تعقيدا وتشعبا في مجالات الدراسات الفلسفية وأيضا الدراسات الدينية والتاريخية وأيضا علوم التفسير والهرمونوتيقة، نقصد بها علم التأويل. أولا لو نبدأ منذ البداية، يعني التعامل مع هذا الموضوع الأكيد يتطلب موضوعية وأكاديمية دقيقة جدا.
2: صحيح أستاذ أسعد، شكرا لتقديمك لهذا الكتاب، وهو كتاب يحمل عنوان العنف المقدس في النص الديني.
0: نعم.
2: كتاب صدر في شهر فيفري سنة 26 و2000 بطبعته الأولى كما تفضلت وقلت عن دار الأمينة للنشر والتوزيع.
0: نعم.
2: وجاء الكتاب في 244 صفحة.
0: نعم.
2: وبهذه المناسبة اسمح لي أن أتوجه بالشكر إلى دار النشر على حسن إخراج الكتاب.
0: نعم.
2: والعمل في أصله يعني العنف المقدس في النص الديني هو رسالة ماجستير في الدراسات المقارنة ناقشتها لجنة علمية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالقيروان، مؤلفة من المرحوم فرحات الدريسي،
0: الدكتور فرحات الدريسي رحمه الله، نعم،
2: والدكتور لطفي دبيش والدكتور حماد المسعود.
0: نعم. تحية لهم جميعا.
2: الإجماع على ملاحظة حسن جدا.
0: نعم.
2: وقد أشرف على العمل منذ البداية أستاذنا الدكتور حمد المسعودي.
0: لا.
2: وأستسمحك واسمح لي رجاء وأستأذنك وأستأذن السادة المستمعين.
0: لا.
2: بأن أتوجه إليه بأحر التحايا وأصدق عبارات الشكر وأخلاصه وأعمقه لما أولاني إياه من الرعاية حقيقة.
0: لا.
2: وعلى مجهوده الكبير في أن يرى هذا الكتاب النور.
0: لا.
2: قلت أستاذ أسعد إن الكتاب تطرق إلى دراسة بعض مظاهر التجارب الدينية الكتابية.
0: لا.
2: وبالتحديد نظر في مسألة العنف المقدس في النص الديني.
0: لا.
2: وأشير هنا وأنير الطريق إلى السادة المستمعين أن المقصود بالنصوص الدينية على تباينها وتنوعها هنا النصوص المقدسة أو ما يصطلح بتسميته بالنصوص التأسيسية أو الكتابية،
0: ونعني بها يعني العهد، يعني به التوراة والإنجيل والقرآن.
2: صحيح صحيح. أكيد. والكتاب ركز في الباحث على سفر يشوع وهو الكتاب السادس من حيث الترتيب في في العهد القديم. وسورتي الأنفال والتوبة
0: في القرآن الكريم. نعم. ويشوع هو القائد العسكري الذي يعني واصل الحلم الموسوي في تأسيس دولة بني إسرائيل حسب ما يدعون.
2: صحيح صحيح. نعم. صحيح. هو يسميه العرب هوشع
0: أو
2: يسمى أيضا يوشع بن نون أو هوشع بن نون.
0: نعم.
2: وهو فتى النبي موسى في سورة الكهف وقت ورد ذكر سورة الكهف.
0: نعم.
2: وهو شخصية مهمة في صناعة التاريخ، تاريخ بني إسرائيل.
0: نعم.
2: وأيضا كما تفضلت أستاذ أسعد، سفر يشوع يعتبر أول الأسفار التاريخية بعد التوراة.
0: نعم.
2: وهو يأتي مباشرة بعد التوراة الأسفار الخمسة الأولى.
0: نعم. طيب أستاذ علي، لو نبدأ منذ العتبة الأولى، عتبة العنوان العنف المقدس في النص الديني الأكيد من خلال بعض النصوص الدينية، لسال أن يتساءل يعني العنف المقدس في النص الديني، يعني وكأنه ضمنيا هناك عنف مدنس، يعني وضمنيا أيضا وكأنه النص الديني يشرع لاستعمال العنف، وكأنه هناك عنف مقدس وهناك عنف مدنس.
2: ملاحظة جيدة أستاذ أسعد، وهنا أريد أن أشير إلى مسألة العنف المقدس.
0: لا.
2: أولا العنف على اتساع هذه التسمية وتشعبها هي موجودة في كل ظواهر الحياتية الإنسانية، ومنها أيضا ومنها الدين. إشارة أو إشارة أو لفظة العنف المقدس هي تعني بالضرورة العنف الذي ينبع من داخل النصوص المقدسة. يعني الكتاب حقيقة هو يجيب على سؤال، يجيب عن سؤال أساسي ومحوري. من يصنع العنف داخل، من يصنع العنف داخل النص المقدس؟ هل هو النص في ذاته أم قراءته، قراءتنا نحن للنص هي التي تصنع العنف؟ هذا العنف موجود بأشكال متنوعة، ومن يحمل نفسه على أن يطلع على الكتاب سوف يتبين في فصوله الأربعة أن العنف مرتبط بأشكال حياتية متنوعة، أشكال طقسية من حيث الطقوس. وقد جاء الكتاب في فصل، معناه قلت كما قلت في
0: أربعة فصول،
2: الفصول الفصل الأول ووسم بدوافع الحرب النفسية والأخلاقية ومبرراتها. وهنا أقصد الديانتين اليهودية والإسلام. وقد رصدت لحظتين تاريخيتين مهمتين فقط، يعني لما تطرق إلى كامل التاريخ اليهودي أو التاريخ الإسلامي. الفصل الثاني يتحدث عن دعائم الحرب الاجتماعية والاقتصادية. وجاء الفصل الثالث تحت عنوان رهانات الحرب المقدسة وطموحات النص. وختمت الكتاب بفصل الرابع يتحدث عن محصلات الحرب إجهة الفكرية والدينية. معنا في تفاعلي معك أريد أن أشير بادئ الأمر إلى طبيعة النص الديني سواء كان في الدين اليهودية أو حتى في الإسلام، وخصوصية تناوله بالقراءة والتحليل والفهم باعتباره نصا مقدسا وملغزا في ذات الآن. هو نص يحمل قدسيته باعتبار مصدره، مصدر النصوص الدينية وهو الذات الإلهية وهو كلام الله من حيث المصدر، وهو أيضا تعبير عن مدى تمثل وفهم البشر لهذا النص.
0: أتفاعل يعني معك في هذا الاتجاه، والأكيد أنك تفطنت إلى ذلك أستاذ علي، أنه لابد من التمييز بين النص والتوظيف. يعني مثل ما ذكرت منذ قليل أن النص الأصلي، يعني النصوص في حد ذاتها، يعني من داخلها يعني تشرع للعنف، أم أن هذا العنف فهمه القارئ والمفسر لهذا لهذه النصوص. فكان لابد من التمييز بين النص والتوظيف، وهذه أعتقد ملاحظة محورية جدا لابد أن يفرق الباحث بين ثلاث مستويات مستقلة، يعني عن بعضها البعض، النص الأصلي والتفسير والتأويل وأيضا التوظيف السياسي والإيديولوجي. يمكن أن نتحدث عن استخدام النصوص خارج سياقاتها لتحقيق مآرب سياسية أو في إطار صراعات يعني سياسية على السلطة.
2: أكيد أكيد، هي ملاحظة محورية وأساسية في الكتاب، وملاحظتك أيضا متينة وفي مكانها. هذا التماهي الذي صنع أو وجد بين ما هو سياسي وقع توظيفه ما هو سياسي وما هو ديني، لا يمكن في لحظة من لحظات التاريخ أو بداية، عندما نتحدث عن بداية تحول فكرة إنشاء دولة إسرائيل ما بين ظفرين، من موسى بعد أن كانت حلما في التوراة وصارت حقيقة مع يشوع، كيف تم توظيف النص الديني لخدمة الخلفيات السياسية أو الغايات السياسية،
0: وهو ما تعتمده إسرائيل الآن، ما تعتمده إسرائيل في تعاملها مع القضية الفلسطينية.
2: صحيح. كل عنف أو كل نوع من الغطرسة، كل نوع من توجيه الأحقاد والكراهية تجاه الآخرين، خاصة وإذا أنا للحقيقة العلمية ظاهر في التاريخ، في تاريخ بني إسرائيل منذ حدث الخروج وقع توظيف الدين لخدمة السياسة. ولا يمكن الفصل في فترة من الفترات التاريخية بين ما هو ديني وما هو سياسي. وظف النص الديني، النص المقدس المتعالي، ليعبر عن تدخل عالم اللاهوت في عالم الناسوت.
0: أي
2: كيف تدخلت عالم الآلهة أو عالم المورائيات، عالم الغيب، عالم الشهادة عالم الشهادة والغيب، هذا العالم المتعالي كيف تدخل في حياة البشر ونسج خيوط حياة الإنسان؟ فأول النص الديني ليخلق نوع من الحروب. هذه الحروب في مستويات متعددة، حرب نفسية عندما صنع بنو إسرائيل منذ حدث الخروج عدوا وهو مصر، مصر الفرعونية، عندما أسسوا لطقوس تحمل كثير من الممارسات العنيفة، كيف وجهوا أو صنعوا جندا لاغتصاب أرض الفلسطينيين منذ بداية وحتى مش حتى فلسطين فقط، يعني حتى جزء كبير من نهر الأردن كان ضمه يشوع إليه بقوة السيف.
0: طيب
2: كيف دفع؟
0: صحيح واصل أستاذ واصل.
2: قلت وكيف دفع يشوع معناها وحتى الكهنة من وراء أطماعهم بني إسرائيل إلى تصوير هذا الإله يهوى، كما هو وأظن أن الدارسين والباحثين في مجال علم الأديان يتبينون منذ الوهلة الأولى أن يهوى أو صورة الإله التي خلقها الكتاب المقدس في عهده القديم صورة إله محارب، إله صحراوي، إله يعشق الدم، إله يطلب من معتنقيه الذبائح والقرابين معناها ويشجع على ولادة العنف داخل المجتمع ويوجه هذا العنف وهذه الكراهية إلى الآخرين.
0: هذا في الجانب يمكن الجانب النصوص الأولى المتعلقة مثل ما ذكرت بالتوراة وتحديدا سفر يشوع. لو نتحدث الآن يمكن على الضفة الأخرى، يعني وذكرت أنه اعتمدت في المدونة سورتي الأنفال والتوبة من القرآن، الأكيد أنك انتبهت أستاذ علي إلى ضرورة يعني احترام السياقات التاريخية والبيئية للآيات التي وظفتها أو للآيات التي استخدمتها واستعنت بها على في حديثك على ظاهرة العنف، وأعني بذلك أسباب النزول، لأنه ترتبط العديد من الآيات والنصوص في القرآن بوقائع محددة، إما كانت للدفاع عن النفس أو مواجهة يعني تحالفات عسكرية معينة، وبالتالي أعتقد أن قراءتك كانت موضوعية، يعني لأنها لم تكن بمعزل عن هذا الطرح التاريخي في احترام يعني أسباب النزول واحترام السياقات التاريخية والبيئية للآيات التي استشهدت بها.
2: صحيح أستاذ أسعد، وهنا أريد أن أشير إلى أكمل متفاعلا معك فيما يخص سورتي الأنفال والتوبة. الكثير من المفسرين يعتبران أن سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة أو سورة تكمل سورة أخرى. سورة الأنفال، وهذه معلومة ربما لا تخفى عن الكثيرين، أنها جاءت من غير بسملة.
0: سورة التوبة لا يعني سورة التوبة جاءت من غير بسملة.
2: سورة التوبة وهي السورة الثانية جاءت من غير بسملة وتحمل كثيرا من المعاني والوعيد تجاه المشركين الذين حاربوا المسلمين. وفي آياتها الكثيرة هناك إشارة إلى ضرورة الاستعداد وضرورة محاربة المعتدين. وسورة الأنفال والنفل في اللغة العربية هي الغنائم من الحرب.
0: صحيح.
2: أو ما زادت عن ما زادت عن الفرض. والأنفال هنا المقصود بها هي غنائم الحرب. السورتان تتحدثان صراحة عن علاقة المسلمين بالمشركين في غزوة أحد وما وغزوة بدر وغزوة أحد وما بعدهما. ويشير النص القرآني صراحة إلى ضرورة رد العدوان. أذن عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. يعني هنا نتحدث عن ضرورة القتال، ضرورة رد العداء،
0: الدفاع عن النفس. نعم، هذا في سياق الدفاع عن النفس.
2: في سياق الدفاع عن النفس.
0: هنا
2: هنا نتحدث عن العنف الذي يجابه عنفا آخر.
0: صحيح.
2: فيما بعد فيما بعد، كيف تم فهم هذه الآيات القرآنية؟ هل هذا العنف هو عنف ظرفي؟
0: نعم.
2: يعني يتوقف بتوقف العنف المضاد أو هجمة الآخرين، أم هي دعوة مفتوحة إلى ممارسة العنف أو الحرب؟
0: واضح. لو نتحدث أستاذ علي، نحاول يعني قدر المستطاع أن نغري السادة المستمعين والقراء وأحباء خاصة الفكر وأحباء القراءة أنه باقتناء هذا الكتاب وبالاطلاع عليه، لأنه صراحة من الكتب المرجع اللي يمكن أن يستعين بها الباحث للتعرف أكثر والغوص أكثر في هذا الموضوع الشاسع والموضوع الدقيق والمحفوف ب دعني أقول بمخاطر عديدة. المناهج التي استعملها الباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي في طرحه لهذه القضية، بالإضافة إلى المنهج التفسيري والمنهج التأويلي، هل يمكن أن نتعمق أكثر حول المناهج التي اعتمدتها في طرح هذه القضية؟
2: طيب، في الكتاب هناك أيضا حضور للمنهج البنيوي ومنهج علم الأديان المقارن وعلم تاريخ الأديان. أريد أن لو سمحت أن أتوسع في هذه المعلومة ببساطة، ولا أريد أن أتحدث عن الكتاب بعمق وكي أدفع القارئ إلى وأشوقه إلى ملامسة الكتاب وقراءته قراءة متأنية،
0: وهذا ما نرجوه.
2: المنهج منهج علم الأديان، عندما نستعمل المناهج فإننا نقترب من النصوص بدرجات كبرى. مثلا في مستوى أول ندرس الآية بعيدا بعيدا وبمعزل عن التاريخ.
0: صحيح.
2: الآية القرآنية في مضمونها النصي، سواء كانت الآية هذه من النص التوراتي أو من النص القرآني، تدرس الآية لغويا في بمعزل عن محيطها التاريخي والسياسي. ونحاول أن نربط هذه الأنظمة أو النظم التي تحرك أي ظاهرة دينية، ظاهرة العنف مثلا، ظاهرة الحرب، ظاهرة عندما نتحدث عن الحرب نتحدث عن ظاهرة القربان، عن ظاهرة الأضحية وهي ظاهرة موجودة في الديانات الإبراهيمية جميعا، عن ظاهرة الموت،
0: الختان أيضا، الختان أيضا،
2: الختان أيضا
0: كشكل من أشكال العنف.
2: نعم. عن فصل كامل عن هذه الظاهرة وكيف تناولها أيضا علم النفس التحليلي. الختان باعتبارها ظاهرة ظاهرة من ظاهرة عنيفة. هذه الظاهرة موجودة في مصر الفرعونية ونقلها اليهود بعد الخروج، وصارت هذه ظاهرة الختان ظاهرة معروفة في الديانات الإبراهيمية وخاصة اليهودية والإسلام.
0: واضح.
2: هذه الظاهرة وارتباطها بالعهد
0: أي في اليهودية. نعم. الختان هو العهد بين بين إبراهيم وإله بني إسرائيل.
2: نعم، في غراتكم وفي لحمكم يكون عهدي لكم، هكذا كان يتحدث الله إلى النبي إبراهيم وفي هذا العهد. قلت أنا عودة على بدء المنهج الدنيوي، أيضا بحثنا في المنهج علم الأديان والذي يتفاعل أو يربط الآية بسياقها التاريخي، بظروف تنزيلها، بتاريخ قولها، وبآيات متشابهة لها في اللفظ والمعنى.
0: جميل.
2: فالدين ليس حلقة منفصلة، وإنما هو جزء من التاريخ، جزء من هذا السياق المترابط فيما بينه. وأكيد أن الحرب أو العنف أو القوة هي شيء ذات خيط ناظم في هذه في كل ظاهرة منها دينية، سواء كانت في الدين اليهودية أو في الإسلام.
0: واضح.
2: الإسلام في بدايته مع النبي محمد وتأسيس دولة المسلمين ما بين ظفرين، عندما قام بالتحويل يثرب إلى المدينة، وبعد غزوة بدر وأحد استقام للمسلمين أمرهم وقويت شوكتهم وأسسوا نظاما مجتمعيا خاصا بهم، ربما يعتبر هو النواة الأولى لدولة المسلمين. هنا تطرح أسئلة كثيرة، هل قامت الدولة في بدايتها على القوة؟ هل الحرب جزء ظل متواصلا في تاريخها؟
0: لا.
2: وبنفس السياق يلتحب هذا على الديانة اليهودية وتأسيس دولة ثيوقراطية، يعني دولة قائمة على الدين،
0: دولة دينية
2: دولة دينية تتحدث باسم الإله في الديانة اليهودية. والكتاب أيضا وهو يشير إلى بناء الدولة أو مفهوم بناء الدولة في لحظتين تاريخيتين متباعدتين مع يشوع بن نون بداية وتأسيس دولة إسرائيل في سهل مؤاب وأرض فلسطين الكبرى، وكيف أغار يشوع بن نون على الفلسطينيين وذبحهم وقتلهم ولا يستحي الكتاب المقدس من ذكر ذلك. هنا نقول بشيء من ربما من الانزعاج القارئ أو من نوع من التفكير، كيف يذكر الكتاب المقدس في سواء في الأسفار التاريخية وحتى في سفر القضاة في قبل هذه المجازر وقتل الأطفال والشيوخ دون أن يجد في ذلك أي إشكال
0: ولا حرج في ذلك، لا يجدون حرجا في ذلك،
2: لا يجدون حرجا.
0: والأكيد أن المشهد ما زال متكرر، يعني في قضية دفاع الفلسطيني عن أرضه مع هذا المغتصب الإسرائيلي. خلينا نختم يعني حوارنا أستاذ علي أن فلسطين في أصلها وفي أصل نشأتها هي عربية وستعود إلى أهلها وإلى أشقائنا الفلسطينيين. هو صراحة كتاب مهم جدا، كتاب يعني ثري وغني بالأفكار وبالقضايا الكبرى. أدعو كل القراء الباحثين وأيضا الطلبة وحتى أيضا غير المتخصصين يعني في مجال علم الأديان المقارن للإطلاع على هذا الكتاب حتى من باب توسيع دائرة الفهم والمعرفة. الكتاب هو العنف المقدس في النص الديني للكاتب الباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي. وإن شاء الله في موعد قادم أستاذ علي نوسع دائرة الحوار حول هذا الكتاب بدعوة ضيوف وأساتذة جامعيين وأكاديميين لمزيد يعني فهم، لمزيد الغوص أكثر يعني في عمق القضايا الفكرية والدينية المطروحة في هذا الكتاب. شكرا جزيلا أستاذ علي الجناوي، وأرجو لك مزيد التوفيق.
2: شكرا على هذه الاستضافة. كلمة ختامية فقط.
0: نعم تفضل تفضل.
2: القارئ، وأنا أدعو المستمعين من المهتمين بالقراءة والكتابة أيضا إلى إلى الاطلاع على الكتاب. أقول أن النص الديني بصفة عامة هو نص يحمل من كل طرف، هو نص سياسي، نص ديني، نص أدبي زاخر بالعجيب والغريب. أدعو جميع القراء إلى مصافحة الكتاب وكل الكتب، وما أحوجنا إلى هذه الدعوة، يعني ليس بشرط كتاب العنف وإنما كل الكتب. القراءة فعل جميل وفعل رائع، وهو أيضا ينقلنا إلى مستوى آخر من الاطلاع والمعرفة.
0: شكرا
2: مجددا لك ولإذاعة المنافسين.
0: شكرا جزيلا أستاذ علي الجناوي، إلى اللقاء وأرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. إذن بعد قليل في ركن كلمة وظلال الأستاذة أميرة كرم تعرفنا بمفهوم السيبرانية، كونوا معنا.

0: زرمدين الوردانيين بني حسان علموجة 95.7
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: يتواصل اللقاء على أثير موجات إذاعة المنستير في حصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء، وعندما يأتي المساء يحلو اللقاء على أثير موجات إذاعة المنستير. إذن مباشرة إلى الركن الموالي، كلمة وظلال.
3: كلمة وظلال. كلمة وظلال.
2: في ركن كلمة وظلال سنتعرف اليوم بأكثر تفاصيل على مصطلح هو بالأساس يشير إلى كل ما يتعلق بشبكات الحاسب الآلي، ونعني بذلك الأنترنت، الفضاء الرقمي. إذن هو هذا العالم الافتراضي، كلمة تترابط فيه الأجهزة وتتم من خلال الاتصالات والعمليات الرقمية. المفهوم، مفهوم اليوم أو الكلمة المطروحة لتعريفها، مفهوم السيبرانية أو كلمة السيبرانية. أكثر التفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم. أستاذة أميرة، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مساء النور لسعد، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة المنسين.
2: كيف الحال أستاذة أمير؟
4: بيت بخير اليوم. اليوم كما قلت لسعد باش نحكيه على مفهوم السيبرانية.
2: قبل ما نحكيه على مفهوم السيبرانية، الطقس لباس نتصور من البارح واليوم الطقس الحمد لله رحمة من عند ربي. إن شاء الله إن شاء الله تكون موجة حرارة وانقشعت نهائيا. إذن مفهوم السيبرانية أستاذة تفضلي.
4: اليوم باش نحكيه على مفهوم السيبرانية. وأول ما ننطقوا كلمة سيبرانية ولا سيبرانية، يتبدل للأذهان الهاكر، الشاشة السوداء، الشفرات، الهجوم الإلكتروني. نتصور أنه أغلب الناس اليوم يربطوا كلمة سيبرانية بالحواسيب والإنترنت. وأنت زيدك توك عرفت بدينا بالحواسيب والإنترنت. على خاطر نسمع كل يوم على الأمن السيبراني والجرائم السيبرانية والفضاء السيبراني. لكن المفاجأة هنا يا لسعد أن الكلمة هذه أقدم من الإنترنت وأقدم من الحاسوب نفسه. بل إن ظهورها تعود إلى أكثر من 2000 سنة. يعني الحكاية بدأت بالكهرباء قبل الهاتف وقبل السيارة. لكن توقفنا نطرح سؤال، ما العلاقة بين ربان سفينة في البحر وطبيب في مستشفى وأستاذ في قسم وسائق سيارة وروبوت في مصنع؟ شوف شكون الإجابة مثال ترى.
2: نعم، مش تكون الإجابة، يلا.
4: الإجابة هو باش تكون أنه الرابط بيناتهم واحد. يعني كلهم بطريقة أو بأخرى يرسوا شيء اسمه السيبرانية. خلينا نبداو من الأول بالكل. الكلمة بتاع السيبرانية هذه هي أصلها يوناني، من كلمة تعني ربان السفينة أو قائدها. وعلاش ربان السفينة بالذات؟ لأنه البحر ما نجموش نسيطروا عليه، حتى حد لهنا ما ينجم يأمر الريح وإحنا جبدنا على الطقس باش يهدى ولا يطلب بالأمواج باش تتوقف. لكن ربان السفينة الناجح
2: الوحيد الذي يتحكم في هذه الظواهر الطبيعية هو المولى عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى.
4: هو صحيح، لكن زيد ربان السفينة الناجح هو اللي يراقب البحر باستمرار، يقرأ تجاه الريح ويحاول يعدل مساره حتى كي تتغير الظروف. إذا فكرة لهنا يا لسعد ما لم تكون السيطرة على البحر، بل حسن التوجيه وسط التغيرات. معناها السيبرانية ما تعنيش السيطرة المطلقة، لكن تعني حسن التعامل مع الظروف المتغيرة.
2: يعني هي ممارسة نوع أو شكل من أشكال الحماية للأجهزة وللشبكات وللبرامج وللبيانات
4: من الإنسان بيد، وحتى في حياتنا العادية هذه التعريف معناها في في الغشيخ متاع السيبرانية كيف رجعت. نتصور حتى الفيلسوف أفلاطون استعمل الصورة هذه وقت اللي تحدث عن الدولة حيث قال إن الحاكم الجيد يشبه ربان السفينة ما هو على خاطر يفرض الأوامر متاعه فقط بل لأنه يعرف كيف يقود الناس وسط الظروف المتغيرة معناها مبدأ أساسي من مبادئ السيبرانية هي القيادة صحيح. يعني الكلمة بدأت في الفلسفة ثم اختفت تقريبا قرون طويلة وظهرت من جديد في القرن 19 عند العالم الفرنسي أندري ماري أمبير اللي رأى أنها تصلح لوصف فن إدارة الدولة لكن الانعطاف الحقيقي اللي جاء في منتصف القرن العشرين مع نوربرت وينر وهو عالم رياضيات أمريكي وهو كان ما كانش راهو عالم رياضيات بالمعنى التقليدي كان مهتم بالفلسفة والمنطق والهندسة وحتى بطريقة تفكير الإنسان ولعل مزامنته معناه للحرب العالمية الثانية هي اللي خليته ينتبه لفكرة السيبرانية وقت اللي الطائرات العسكرية ولات أسرع من قبل والمدافع الأرضية تلقى صعوبة في إصابتها خاطر الطيارة تتحرك قبل ما توصلها القذيفة إذن يجب أن نتوقع أين ستكون بعد ثوان يعني المدفع ولا أصبح مطالب بأن يفكر قليلا خلينا نقول ويحسب ويتوقع ويصحح إذا أخطأ التقدير مرة يستعمل المعلومة جديدة باش يصحح التقدير في المرة التالية هذه هي السيبرانية يعني كل قرار جديد مبني على معلومة جديدة وهكا ما عادش القيادة حركة واحدة بل سلسلة متواصلة من المراقبة والتصحيح وهذا هو لب السيبرانية لهنا باش نقولك على حاجة طريفة في البحث على الموضوع هذايا أنا راني من الأول الحقيقة تخيلت زادة السيبرانية ربطها كان بالحاسوب وبالإنترنت وبالأمن السيبراني لكن لقيت أنه هي معناها جذورها بعيدة من قبل ما يظهر الحاسوب بيدو معناها الطريف لفعت أنه بعد ما فهمت أكثر السيبرانية اكتشفت أنه أكثر نظام سيبراني نعرفه في حياتنا اليومية ما هوش روبو وما هوش حاسوب وإنما هي ست الحبايب الأم شوف الأم في النهار قديش تتعامل مع عوامل وظروف متغيرات اللي يلزمها تعالجها وتاخو فيها قرارات حينية يعني وقت اللي تغذر لولدها من نظرة واحدة تفهمه شبيه تقراها مريض تعب فرحان متغشش عامل عملة وانا ام وديجا نعيش في هذايا يعني الحقيقة هي الام تقرأ اشارات وتجمع معلومات وتتخذ قرار المبدأ نفسه هذايا هو كان يشغل نوربرت وينر كيف تتحول المعلومة لهنا الى قرار وكيف يتحول القرار الى تصحيح للمسار ولذلك ما لم يكن يرى أن السيبرانية علما خاصا بالآلات فقط صحيح. بل طريقة لفهم كل الأنظمة الحية من الإنسان للمجتمع ومن المؤسسة للتكنولوجيا معناها احنا ما عادش نتحدثوا على أصلا نحكيناش على الانترنت أصلا
2: صحيح.
4: ومع ذلك بدينا نتحدثوا على السيبرانية خاطر نكتشفوا أن السيبرانية لهنا لفعد ما بديتش بتحدثوا بل بديت بسؤال بسيط جدا كيف يعرف أي نظام أنه يصير في الاتجاه الصحيح ولهنا نحب نزيد نوضح المبادئ الأساسية اللي تقوم عليها السيبرانية للسادة المستمعين واللي هي تقوم على أربع مبادئ
2: تحديدا يعني الأمن السيبراني له أربع مبادئ هكذا
4: أي ولا الأمن السيبراني هو معناها هو خدم النظام هذايا متاع السيبرانية وخدم بصنطع الأمن السيبراني ولا فيدباك اللي هو التغذية الراجعة كان نجم نترجموها هكا وهو يراقب النظام ونتائج أفعاله ويصححها باستمرار المبدأ الثاني هو التحكم الكنترول كيفاش توجيه النظام لتحقيق هدف معين
2: صحيح.
4: والمبدأ الثالث هو التواصل تبادل المعلومات داخل النظام ومع المحيط والمبدأ الأخير واللي هو التنظيم الذاتي أي قدرة النظام على التكيف مع المتغيرات ولعل المبادئ هذه هي اللي خليت السيبرانية كنظرية عامة لفهم كيفية عمل الأنظمة وإدارتها تلقى تطبيقات واسعة في حياتنا الحديثة كما الذكاء الاصطناعي كما الروبوتات كما إدارة المؤسسات علم النفس والعلوم السياسية والدراسات الثقافية وحتى الإعلام وحتى تواصل الإعلام
2: طيب جميل يعني الحديث خاصة عن المبادئ بالإضافة وكأنه ضمنيا هنا حديث عن السرية يعني ضمان عدم وصول يعني الأشخاص غير مصرح لهم للدخول إلى لمعرفة تلك المعلومات والسلامة أيضا حماية البيانات من التعديل أو من التلف
4: ولا بهني نرجع للتعريف متاع الأمن السيبراني صحيح.
2: لكن ذكرت الآن أستاذ أميرة يعني كلمة الذكاء الاصطناعي هل يمكن أن نميز ما هو الفرق الرئيسي بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في مستوى الهدف يعني
4: انا لهنا نجم نزيد نحدد اكثر خاطر عملت غوشيرش على الامن السيبراني وعلى السيبرانيه اساسا نجم نعرفكم اكثر بالامن السيبراني ولا وقت اللي نرجعوا لهنا للتعريف نتاع الامن السيبراني باعتباره مجموعه السياسات والاجراءات والتقنيات اللي تهدف لحمايه كما قلت انت الانظمه الرقميه
2: والبنائ... صحيح هو
4: والاجهزه والبرمجيات
2: حمايتها من الهجمات والاختراقات في حين انه الذكاء الاصطناعي اعتقد الذكاء الاصطناعي يقوم اساسا على بناء انظمه ذكيه قادرة على التعلم وعلى التحليل واتخاذ القرارات ومحاكاة أيضا القدرات البشرية وهذا موجود حاليا
4: نعم وخطير جدا ما يحدث وإحنا بيدنا فريقة ديجا تحس حتى على وسائل التواصل الاجتماعي حتى على الشعر أنا بما أني شاعرة باش نرجع ديما للشعر فما برشا قصائد توا معناها
2: كل ذكاء الاصطناعي وحتى حتى في الترجمة حتى في الترجمة للأسف الشديد يعني الآن يعني واحد يحط نص باللغة العربية الأصلية ويترجمه للذكاء الاصطناعي ويهبط ويقول أنا مترجم يعني يدعي أنه مترجم تعرفش أستاذ أميرة يعني ما هي البلد الذي حقق المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني لسنة 2024
4: هذه المعلومة دار فيها عندك
2: هي المملكة هي المملكة العربية السعودية اللي حقت المرتبة الأولى عالميا في مؤتمر الأمن السيبراني هذا أصدر في تقرير يعني طلعت عليه مؤخرا هذا التقرير وارد في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لسنة 2024 وأصدر هو تابع للمعهد الدولي بسويسرا للتنمية الإدارية المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى يعني في مؤشر الأمن السيبراني يعني في مؤشر القدرة في التحكم والس سرية وسلامة لكل البيانات ولكل دعني أقول يعني في حماية ممارسة حماية الأنظمة والشبكات من كل التهديدات السيبرانية
4: تشرف فيا ديجا باش اسمعني لا تعد
2: فما حاجه
4: طريفه جدا في البحث نحب معناها نشير لها هي الاعلام قبل وصلت الفكره نتاع الاعلام التصوير لانه الاعلام يشتغل بالمنطقه نتاع السيبرانيه على خاطر الاعلام من اكثر المجالات اللي استفادت منها على خاطر الاتصال لهنا ماهوش يشارع في اتجاه واحد علمتنا السيبرانيه انه الاتصال ماهوش سيونس يونيك معناها معناها ماهيش حكايه مذيع يتكلم توا ومستمع صامت
2: صحيح.
4: حتى كان هو صامت لا فما حوار لهنا متواصل
2: أكيد.
4: حتى ولو كان غير مباشر ما بيننا ما بين المستمعين
2: أكيد.
4: يعني كل رساله تترك اثر وكل اثر يصبح معلومه وكل معلومه تساعد على اتخاذ قرار افضل
2: ونرجو ان نكون قد حققنا هذا الهدف يعني في تحريك السواكن والاضافه والتعريف باكثر المفاهيم شكرا جزيلا استاذه اميره كرم تحيه ليك شكرا جزيلا الاسبوع القادم الاكيد نلتقي في مفهوم جديد نعم الى اللقاء مع السلامه صباح الخير
4: شكرا ليك وللساده المستمعين الى اللقاء
2: الى اللقاء الساعة تشير إلى الدقيقة 54 بعد 8 على أثير موجات ذات المنستير بعد قليل موجز الأخبار ثم نعود بعد ذلك لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء نذكركم أنه في فقرة حبر الأيام اليوم سنتحدث أو سيقدم الدكتور فؤاد النفطي قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي والتربية أما في فقرة أصل الحكاية الأستاذة مروة بن عبد الجليل ستروي لنا قصة المثل المأثور عند العرب الذي يقول لو كان فيه خير ما رماه الطير طيب للحديث بقي كونوا معنا إلى اللقاء

0: لنا ما تبقى لنا من الأمس، لكن لون السماء تغير.
1: جمال الحياة بعيني وفاتنتي قبل كل الغوات.

0: مساء الخير، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع للجزء الثاني من حصة عندما يأتي المساء لهذا اليوم على أثير موجات إذاعة المنستير، والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 13 بعد 9 مساء. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. بعد قليل سننظر في مثل وكيفية استخدامه وأصل هذا المثل والقصة المرتبطة به، وأذكر بمثل اليوم هو لو كان فيه خير ما رماه الطير. عن هذا المثل وعن استخدامه وعن قصة هذا المثل الشعبي العربي الشهير الذي يضرب للشيء أو الشخص المتروك الذي استغنى عنه صاحبه سنتحدث بعد قليل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. لكن قبل ذلك ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام،
0: حبر الأيام، ركن حبر الأيام. نذكر أصدقائنا المستمعين هو فقرة للتعليق على مقال في مختلف المجالات مع الدكتور فؤاد النفطي. أستاذ فؤاد مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: أهلا أخي لسعد، مرحبا بك وبجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن اليوم سنتحدث في قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي والتربية، وهنا سؤال منذ البداية أطرحه، الذكاء الاصطناعي هل بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يغير مجال التربية والتعليم بشكل كبير؟
2: بالطبع، بالنسبة أو استنادا إلى تعريف الذكاء الاصطناعي الذي هو منظومة حاسوبية بإمكانها أداء مهام تحاكي العمليات الذهنية البشرية، مثل التعلم أو التخطيط أو حل المشكلات أو اتخاذ القرارات وتحليل البيانات. بالتالي بما أن العملية التعلمية تدور ضمن هذا الفلك، فمن المؤكد أنه يمكن لهذه المنظومة أن تؤثر في التعليم إيجابيا إن أحسن استعمالها بيانسي.
0: نعم. طيب، إذن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والتربية.
2: تحديدا عنوان المقال هو البحث العلمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي بصفة عامة. وهو مقال صدر عن مركز الكتابة الجامعي لجامعة حمد بن خليفة، ويبدأ هذا المقال بالتعريف هذه المنظومة التي ربما أشرنا إليه، أي التعريف. ثم يقول إن الذكاء الاصطناعي يمكن اللجوء إليه لطلب معلومة أو تفسير مفردة أو أيضا لتصميم رسوم أو أفلام. وبالنسبة إلى الباحث، يمكنه الاستفادة من هذه المنظومة في البحث عن المراجع مثلا أو تحليل بيانات أو توليد أفكار أيضا بطريقة منطقية متسلسلة. إضافة إلى ذلك، بإمكان هذه المنظومة أن تحسن جودة الكتابة في مختلف اللغات أو أيضا ترجمتها. لكن يمكن القول هنا أنه الذكاء الاصطناعي أصبح وسيلة لتعزيز كفاءة الباحث دون أن يعوض البحث.
0: في هذا الإطار دعني أتفاعل معك، يعني الذكاء الاصطناعي من بين أعتقد التحديات والعيوب للذكاء الاصطناعي اللي أحدث ثورة في قطاع التعليم، وهو ما أسميه بفقدان التفاعل البشري. يعني الذكاء الاصطناعي يتسبب في تقليل التواصل المباشر بين المعلم والطالب، وبإمكانه أن يؤدي إلى كسل العقل البشري ويقلل من التفكير الذاتي للطالب.
2: بالطبع، يمكن أيضا أن نشير إلى أن الذكاء الاصطناعي هو إجابة عن سؤال طرح من قبل شخص ما. بالتالي ستكون الإجابة وفقا للسؤال المطروح. وهنا العقول تختلف، يعني طارح السؤال في حد ذاته مختلف عن آخر. بالتالي فالإجابة ستكون مختلفة حتى وإن تقاربت الإجابات. لذلك لابد من إعطاء أهمية للباث، و الإجابة ستكون أو الاستقبال سيكون حسب عملية البث، والباثون يختلفون بالطبع. إذن في هذا المقال أيضا يطرح سؤالا محوريا وهو كيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي. يشير بداية إلى الحذر، الحذر لأنه يقول ما هذه الأدوات ما هي إلا أدوات مساعدة وليست بدائل عن التفكير النقدي والتحليل العلمي.
0: لذلك يعني لا بد أن نتجنب ما يسمى بالاعتماد المفرط على أدوات التوليد في إنجاز الواجبات. ما نركزوش يعني نجعل الذكاء الاصطناعي هو الوحيد الكفيل بتقديم المعلومة، لابد أن نبذل جهد معرفي أيضا في تحديد هذه المعلومة والبحث عنها.
2: بالطبع لابد من الغربلة، لابد من الغربلة، الاستفادة قدر المستطاع من مما يوفره أو توفره الآلة مع عرضها على غربال العقل بالطبع وغربال التكوين المعرفي للشخص يعني. المعادلة هي إذن موازنة بين الاستفادة من قدرات هذه المنظومة الرقمية وصرامة البحث الأكاديمي فيما يخص البحث العلمي بها. ثم يقول اختيار من بين يعني كيفية التعامل مع هذا هذه المنظومة، اختيار التقنية المناسبة، لأنه هنالك العديد من التقنيات سنتعرض إليها في آخر المقال. وتتباين المهام فيها، لأن كل تقنية منها بارعة في ربما في إبداع الأفكار، وأخرى ربما تكون بارعة أكثر في المسألة اللغوية وتلخيص النصوص بشكل انحرافي إلى غير ذلك. النقطة الثالثة هي الوضوح والدقة في طرح الأسئلة، يعني كلما كان الباحث يعني متمكنا من الموضوع الذي يريد البحث فيه كلما كانت أسئلته دقيقة وتنطلق من العام إلى الخاص بشكل مجزأ إلى أن يصل إلى التحليل ثم إعادة الصياغة في النهاية. يشير المقال أيضا إلى ضرورة المراجعة النقدية، حيث ينبغي التأكد من دقة المعلومة وعرضها على المصادر العلمية الموثوقة قبل اعتمادها وتبنيها بالطبع، خصوصا في مجال البحث العلمي هذا مهم جدا. ثم نهاية الالتزام بالأمانة العلمية.
0: صحيح،
2: الأمانة العلمية يعني لابد من استخدام يعني الأوامر للحصول على المساعدة ولكن ليس لكتابة البحث برمته.
0: في هذا الإطار هل يمكن يعني للمؤسسات أن تلعب دور مهم في وضع سياسات واضحة تضمن الاستخدام دعني أقول الأخلاقي والمسؤول لمثل هذه التقنية؟
2: هنالك معايير لا محالة، وهنالك الآن برمجيات يمكنها أن ترصد ما يسمى بالبلاجيا يعني أو
0: السرقات الأدبية،
2: الانتحال أو السرقات الأدبية
0: والعلمية.
2: ولكن بالنسبة للمعايير يعني هنالك يمكن الإنسان أن يقتبس، هذا حقه، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يكون الاقتباس يعني مدقق، يعني حتى وإن أشار إليه الذكاء الاصطناعي لابد من العودة إلى المصادر الموثوقة والتحقق من ذلك. وهنالك نسبة يعني في كل بحث علمي هنالك نسبة من الاقتباس يجب أن لا يتجاوزها الباحث بالطبع،
0: صحيح.
2: وإلا فسيكون بحثه يعني مجرد نقل لأراء الآخرين. الآن ربما نمر إن سمحت إلى أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي. هنالك برمجية عنوانها arabi.ai تكتب بالفرنسية arabi.ai وهي منصة تحول النص المنطوق إلى نص مكتوب. هذا ربما يساعد على مسألة أحيانا الإنسان يكون معناه يكون بحثه أو ما يفكر فيه يكون يعني كلام، مجرد كلام يمكن تغييره إلى كتابه، هذا يسهل مسألة ويربح الوقت يعني يربح الوقت. وكذلك تنشئ الفيديوهات وتلخص النصوص وإنشاء الصور أيضا بإمكانها إنشاء الصور. البرمجية الثانية وهي الشهيرة شات جي بي تي لتوليد النصوص وتبادل الأفكار وتحليل البيانات، وقد أثبتت جدارتها خصوصا في محاكاة العقل البشري لحد ما أو التفكير، نمط التفكير البشري. هنالك منصة أخرى اسمها يمين دوت اي اي اي اي وهي تكتب يعني YAM2N نقطة اي. هذا خاص بالعمل القانوني ومدرب على آلاف الوثائق القانونية باللغة العربية خاصة.
0: هذا أعتقد لتسهيل اكتساب الخبرة وخاصة للمحامين الجدد.
2: هذا يمكن للمحامين الجدد ويمكن أيضا لذوي الخبرة أن ربما يراجعوا بعض الأشياء أو
0: بعض الفصول والقرارات والقوانين
2: أيضا يوفر أحسنت ويوفر لهم ربما بعض الوثائق الجاهزة يعني
0: صحيح.
2: لاستعمالها.
0: نعم.
2: هنالك أيضا برمجية سي سبيس SCESPACE هذا يسهل المقارنة بين الأوراق البحثية المختلفة واستخلاص المعلومات منها. ربما هذا يساعد الباحثين في موضوع ما خصوصا في الدراسات المقارنة بإمكانه أن يربط لهم مثلا موضوعا محددا بما كتب فيه من أبحاث. هنالك منظومة أخرى تسمى قلم دوت اي اي اي كيو ال ام بوينت اي اي هذا لإنتاج كتابة خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية في اللغة العربية بالطبع. ربما هذا يساعد مثلا مراجعة النصوص بالنسبة للباحثين أو بالنسبة للتلاميذ أيضا وغيرهم. والعديد منها من بينها الآخر وورد فايس ويعني برمجيات أخرى ذكرنا أهمها هنا. أسوق ملاحظة هذه ليست في ربما في المقال إنما هي ملاحظة شخصية. رغم الخدمات ربما التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للباحث خصوصا على مستوى اختصار الوقت تبقى اللمسة الإنسانية ضرورية.
0: أكيد
2: ضرورية لصياغة عمل دقيق من ناحية ويراعي جوانب لا يمكن أن تفهمها الآلة مهما تطورت.
0: واضح. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي. إذن كانت هذه قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي ودور هذا الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم والتربية. الأكيد أنه فيه تبسيط لكيفية دمج هذه الأدوات التقنية خاصة في الممارسة أو في العملية التعليمية وتحقيق أقصى ما يمكن أن يستفيده الطالب أو الباحث من هذه التقنيات الحديثة. لكن مثل ما ذكرت لابد للجهد البشري أن يكون حاضرا في إنجاز هذه المعرفة. شكرا جزيلا أستاذ فؤاد النفطي. الأسبوع القادم الأكيد نلتقي في قراءة أخرى وفي مقال آخر. إلى اللقاء. 26 دقيقة بعد التاسعة مساء على أثير موجات ذات المنستير. بعد قليل ركن أصل الحكاية.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: السيف موسم السمر والسهر. وفي إذاعة المنستير باقة برامج يحلم معها السهر.

0: Future. هذه إذاعة المنستير وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 33 بعد 9 مساء. نواصل بكم ومعكم مستمعينا الكرام ما تبقى من حصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء مباشرة إلى الركن الأخير أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: ركن أصل الحكاية، نبحث عن القصة الأصلية لبعض الحكم والأمثال المأثورة عند العرب. والمثل الذي نعرضه اليوم يقول: لو كان فيه خير ما رماه الطير. أكثر تفاصيل مع ضيفتنا الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مساء الأنوار أختي نفعة، كيف حالك؟
0: الحمد لله.
2: تحية عطرة، تحية طيبة لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: شكرا لك. إذن اليوم نتحدث عن هذا المثل وعن واستخدامه، ونتحدث عن القصة الأصلية لو فيه خير ما عافه الطير، في قراءة أخرى يعني ما رماه الطير،
2: في رواية أخرى،
0: في رواية أخرى ما عافه الطير. نعم.
2: إذن المثل يقول: لو كان فيه الخير ما رماه الطير. هو أحد الأمثال الشعبية الشهيرة. ذاعت صيتها واعتادت الألسنة على قولها في المنطقة العربية عامة والخليج خاصة. يقصد بهذا المثل القائل
0: قبل أن نبحث في القصد، يعني هل هو مأثور في تونس؟ يعني أعتقد أنه غير متداول بشكل كبير، ولا
2: لا؟ هو الأكثر مثل عربي ومعروف الأكثر في الخليج.
0: نحن نقول لو كان كفاش شك
2: ثم مثل يقرب.
0: أي يقرب ما تخلف الصياد، يقول لك ما تخلف الصياد.
2: يعني مش إذن هذا المثل يقصد به أنه لو كان فيه خيرا لما رماه الطير.
0: أي لو كان البومة جافها خير. أي ذكرت طول، لو كان البومة جافها خير ما خلفه الصياد.
2: نعم، نفس المثل.
0: صحيح.
2: نفس المعنى هذا تمثل نفس المعنى، نفس النقطة. هذا يؤكد أن هنالك تلاقح في الثقافات وفي الحضارات وفي ثقافة وافدة ورافدة. إذن الشيء المتروك الذي تركه الناس من قبل، هذا ما يقصد لو ما رماه الطير. فحيثما يقبل أحدهم على أخذه يقولون: لو كان فيه الخير لما تركه أحد من قبلك. ولا كانوا تباروا في الحصول عليه إن كان منه منفعة أو فائدة. ويقصد بالطير هنا الباز أو الصقر، في الخليج معروف التدريب الصقور،
0: صحيح،
2: ترويضهم على الصيد. إذن قلنا المتسلط على غيره من غيره من الطيور. واعتاد أن يدربه عفوا شيوخ العرب على صيد جميع أنواع الطيور والعودة بها إليهم. هي هواية متعارف عليها منذ القدم، عبارة على ثقافة عربية عند الخليج، كصيد الأسماك وغيرها من الحيوانات والطيور. وكان يطلق على الصقر لقب الطير، فيقول البعض: لقد أرسلت الطير كي يحضر لي صيدا ثمينا. وهو بذلك يقصد طيره الذي يربيه ويدربه على الصيد من صغره. وكان من عادة صقر الصيد أن يجلب مختلف أنواع الطيور إلا البومة، وذلك بسبب رائحتها النتنة. وكان الصقر يتحسس من هذه الرائحة بمجرد التقاطها. ماذا يفعل لها سلاسعة؟ يقتلها ويرميها. وقد أطلق على البومة بسبب هذا التصرف الذي يتصرفه الصقر، بسبب رائحتها تلك ذلك البفل. أننا خير فيها. أي أن المقصد من المثل يقول: لو كان في البومة خير ما كان رماها الصقر.
0: صحيح. إذن هذا المثل يستخدم للتعبير أو للتحذير من رداءة شيء معين، يعني وأيضا للتعبير على قلة قيمة هذا الشيء الذي ترك، وهو الشيء المتروك.
2: مثلا لو كان أخذناه في منطقة السوق، لو كان فيها خير لم تكن معروضة في شتى المغازات، وبذلك السعر الرخيص. أحيانا راهو الترفيع من الثمن ومن السعر والذي يلقي أضواء على تلك السلعة المعروضة حتى لو كانت ليست بقيمة عالية لا تستحق ذلك السعر.
0: يعني هنا الحديث عن أن ذلك الشيء هو عديم الفائدة ولا يحتوي على خير يرجى منه ذلك الشيء. صحيح.
2: والأحسن تركه مثل ما تركه الغير فهو فضلة. ولكن هنالك من يقول أن رغم شيوع المثل وتداوله إلا أنه يعتبر ظالما بعض الشيء. الصقر هنا هو القاتل والبومة هي الضحية. ورغم ذلك تنعت بأن لا خير فيها وكأن الخير كله في الصقر. من جانب النقد دائما موجود في أمثلتنا.
0: طيب هذا المثل إذن يضرب للذي يريد أن يأخذ شيئا قد تركه أحد قبله وذلك الشيء المتروك يعني لا خير فيه يعني تركه أحد قبله فالشيء المتروك لا خير فيه لذلك يقول لك لو كان فيه خير ما رماه الطير يعني واضح. شكرا لك أستاذة مروة تحية لك. هذا مربوط بقصة في أصل نشأة هذا المثل أم مأثور فقط يعني؟
2: هو مثل شعبي مأثور إذا حسب ما البحوث وال.
0: ليست هناك قصة تؤصل.
2: ليست قصة مرتبطة هو الأصل الحكاية.
0: واضح.
2: أصل المثل لماذا ما هو الطير اللي هو الصقر وما الذي خلفه وما الذي تركه ولماذا ترك البومة.
0: واضح. صحيح. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل تحية لك.
2: في حلقة أخرى
0: إن شاء الله الأسبوع القادم مع مثل جديد في أصل الحكاية. إلى اللقاء. مع السلامة.
2: إلى اللقاء.

40 دقيقة بعد 9 مساء على أثير موجات إذاعة المنستير، هكذا أزفت ساعة الرحيل. وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة من عندما يأتي المساء لهذا اليوم، لكن قبل أن أودعكم أذكركم بأبرز عناوين هذا اليوم. في فقرة خلف الغلاف عرفنا اليوم بإصدار جديد هو العنف المقدس في النص الديني للكاتب والباحث الجامعي الأستاذ علي الجناوي. فقرة كلمة وظلال عرفنا مفهوم السيبرانية مع الأستاذة أميرة كرم. الدكتور فؤاد النفطي قدم لنا قراءة في مقال الذكاء الاصطناعي في علاقته بمجال التربية والتعليم، وفي ركن أصل الحكاية الأستاذة مروة بن عبد الجليل أعطتنا بعض تفسير أو بعض البيانات حول مثل مأثور عند العرب: لو كان في خير ما رماه الطير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أجمل تحيات فريق عندما يأتي المساء لهذا اليوم: زميلة نجلة عطية بن محمد في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسد العير. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. دمتم بخير، في أمان الله.

ما فيش وروح روح عد أوراق الشجر روح عد حبات المطر روح عد أوراق الشجر روح عد حبات المطر عد النجوم عد البشر روح وتعالى عد النجوم عد البشر

حبات المطر روح روح قد أوراق الشجر روح روح عد حبات المطر عد البشر عد النجوم

حبي ما فيش وبعده ما فيش.

0: يأتي المساء مع الأسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

إلى من هواه قلبي وفكر فيه عقلي ودقت له نبضات القلب وتمسكت به الروح وذابت في هواه كالمجنون. إلى ذاكري وحاضري، إلى ليلي ونهاري، إلى زهرة التي نمت في قلبي وعقلي. حبيبي، حبي لك ماذا يكون؟ أهو زهرة أم خنجر في القلب؟ أهو شمعة تضيء أيامي أم عاصفة تدمر أحلامي؟ ولكن كل ما عرفته مشاعري أنك حبيبي، ولأجلك أبيع روحي وأشتريه.

أصعب ما في الوجود البكاء دون دموع، دموع تحرك الأحاسيس وتبلل عنفوان المشاعر وتقف عاجزة على شواطئ الحرمان وعلى شفتي سؤال: حبي لك ماذا يكون؟ هل هو حب إلى الأبد؟ أم أن القدر سيفرق بيننا يوما؟ ليتك أيها القمر لم تظهر في عتمة أيامي، ويا ليتك أيها الدهر الغادر لم تمنحني السعادة اليوم. ما دمت ستسلبها مني غدا، ويا ليتني لم أسعد في مبتدأ الأمر سعادة كلمح البرق ويعصف بعدها في قلبي الشقاء الدامس.

ولكني كنت وما زلت عاشقة. تناولت كأس الحب فارتشفت منه الجرعة الأولى، فوجدتها حلوة المذاق فأدمنت حبك. وعلى شفتي سؤال، حبي لك ماذا يكون؟ أهو زهرة أم خنجر في القلب؟ أهو شمعة تضيء أيامي أم عاصفة تدمر أحلامي؟

آهات أبلها بين طيات نسياني، آلام أحملها بين ثنايا أيامي، جريحة أنا والجرح ينزف أحزاني، فأنا وحيدة يا زائر أحلامي، أحمل مئات الآهات والآهات، ولكن هل ستدق بابي في يوم من الأيام؟ انتظرت أنا وطال انتظاري، لكن سأرحل، وحين تأتي سوف يقال لك كانت هنا انتظرتك طويلا لكنك لم تأتي، انتظرتك محملة بألامها وأحزانها، انتظرتك كي تمنحها القليل من السعادة والفرح، انتظرتك وانتظرتك لكنها لم تستطع أن تتحمل أكثر، ذبلت جميع ورود بستانها وتبخر إطرها وانطفأت شمعة أحلامها وأمالها، لقد رحلت، رحلت دون رجعة، انتظرتك حاملة وردة وشمعة، فانطفأت الشمعة وذبلت الوردة فرحلت.

أطلق لنفسي العنان وأتخيلك بطلي في مسلسل طويل لا نهاية له. أغمرني في بحر خيالاتك لأني بنصف أنثى ونصف ملاك. هذه أنا أهمس إليك من بعيد، ألوح لك بصمت، أحاول لفت انتباهك. أريدك أن تراني، أن تشعر بوجودي، أن تحس بلهفتي وشوقي إليك. بدت أركض أبحث عن ضالتي، وبالصدفة وجدتك أمامي. تسمرت قدماي لأفيق، لأكتشف أنني في حلم جميل. ليتني لم أفق من حلمي، ليتها كانت حقيقة لا سراب. آه على قلبي، كيف صبر على فراقك كل هذا الوقت؟ أسمعت يوما بالأمل؟ هذا هو أنت. كنت حلما ذات يوم، وها أنا أراك أملي وعمر حياتي اليوم. فيا حلم الأمس وأمل الغد، سأمتطي أحلامي بمساء ساحر، سأصرخ بأعلى الأصوات أحبك للأبد.

أراه من بعيد يقترب، عيناه لا تفارق عيني، تزداد دقات قلبي وهي في شوق للقائه، أسمع همسه لي بأنني كل دنياه، فأجبته بهمس إنه حب الأمس وأمل اليوم، حب صادق ووفاء بلا حدود، استحوذ على مهجتي وأحلامي وأصبح واقعي وأحلامي وخيالي، همساته تلاحقني، سحرني بعذب عبارته، أهديته قلبي وعمري، فهمساته في قلبي أوطان، حلمت بأمل اللقاء، وعند اللقاء حلمت بالبقاء، وقفت على قارعة الطريق أبحث عنه في كل الوجوه، ومع اللقاء ساد الصمت والسكون، اقتربت أكثر لأهمس لك إني أحبك وأقولها.

قلوب تتحطم، دموع تنهمر، مشاعر تنسف، ينكسر الفرح ليغزو الحزن ويحتل المشاعر. تموت البسمة وتذبل الزهرة، وجوه ترتدي أقنعة الفرح، وقلوبها محطمة مكسورة، ترسم البسمة فوق ثغرها، ودموعها تجري على خدها. يكسوها الحزن، يغلفها الألم، لكنها تدعي الفرح حتى لا يتحطم صمودها أمام الحزن، وحتى لا يلاحظ الآخرون انكسارها، فتصبح كقطعة الزجاج سهلة الانكسار وصعبة الالتئام والاندمال بعد انكسارها. قلوب تتحطم، ودموع تنهمر، ومشاعر تنزف. إذا كان حبك وهم، فدعني أحيا بأوهامي. إن كان شوقي لك نارا، فما أجمل أن أحترق ببركاني. إن كان لقائي بك حلما، فلا توقظني من أحلامي. كيف أعشق سواك؟ كيف أحلق في سماء غير سماك؟ كيف وحبك هواي، وحلمك كان مناهي، وسماؤك هي سمائي؟ دعني أحبك في الواقع والخيال، دعني أفرش دربك بالحب والأمان. دعني، فحبك أجمل واقع وأصدق ما في الخيال، ونسيان هواك أجمل.

كلما مر طيفك من أمامي أدرك أني ما زلت أحلم، كلما اشتقتك أغلق مقلتي وأقصد وسادتي، علها تهديني بعضا من أحلام وردية تحملك بين طياتها. حلمت وأدرك أني لا أزال أعيش حلمي حتى هذه اللحظة. أنهكني الترحال بين ضفاف الزمن وعتمة الليل وأودية الحزن وشواطئ الألم. أصبحت أنثى مختلفة أتقن الصمت فنا وأتقن النحيب لكنه مختلف. لوحة لم تكتمل بعد، فهناك كانت بداية رحلة ضياعي، ومن هناك أيضا أحاول عبثا لملمة شتاتي. تعبت من النظر إلى المرآة فلا أرى سوى أنثى أنهكها الحنين. سئمت نفسي كلما أحتاجك، أنظر حولي ولا أراك. ظلام هي دنياي من دونك، عتمة تلف المكان بصخب اللاذع وضجيج محرق. بت ببعدك أتنفسك فقدا وأحتاجك نبضا، أشتاقك روحا تسكن جسدي دما يسري في شراييني. أريدك حبا يملأ حياتي، أريدك نورا يضوي نهاري، قمرا يؤنس وحدتي. أسير هنا وهناك، لا مكان أذهب إليه وألتجئ به بعدك أنت. أصبحت أسكن وطنا منفي، كما هي مشاعري على هامش الحياة سأبقى هناك، ألثم رحيق الذكريات، أطعن المسافات برماح شوقي المهدور، وسأبقى منهكة حتى

في غيابك أرتجف أوجاع عشق مستبد، أتجرع لوآت غربة تؤلم أحشائي، أتهادى جسدا مخضبا بالجراح، أجهش أنينا يعتصر أضلعي، أغرق صخبا يضج بعبث أنيني، تغادرني الآمال مثخنة بالوجع في غيابك. في غيابك يرسم الغيم تطلعات حضورك، تحملك الرياح عطرا أستنشقه، تشرق الشمس بتباشير ضيائك، أعتكف الأطلال، أتبتل باسمك في غيابك، تشرق الشمس بتباشير ضيائك، في غيابك أشهق بك وعدا من أمل، أتراقص احتراقا على بقايا زمن الكبرياء، أرتمي شجنا أعانق ضحكة متعبة بالأحلام، في غيابك ألتقيك وهما زمنا مسروقا من الأحلام، أعاتبك لحنا باكيا أعياه الفقد، أستجدي الحنين بداخلك نبضا لا ينتهي، أصرخ يا شوق الروح ويا جنون الاجتياح غادرني، أرتشف الألم وسط الصرخات، تنتحب آهاتي على ترانيم الألم.

كتبتك حروفا نبضها الحب لا تمل مداءبة أوراقي. غيابك دمعة يتم تستوطن أحداقي. لحظات من الأسى تعتكف بمحراب الألم. زخم من الأوجاع يرهق تشرد نبضي. سنون إجاف تستجدي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7. 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا

ويدرؤون. ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون.

يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

الذين آمنوا وتطمئن

أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

مكرهم، بل زجن للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار.

ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية

0: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الرعد.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره على مسلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغيب، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، ونسألك العافية والرخاء. اللهم أكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمتك، واجعلنا من عبادك الشاكرين الحامدين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك، فأنت مولانا وولينا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم اجعلنا شاكرين، واجعلنا صابرين، واجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وديننا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. اللهم عافنا في أجسادنا، اللهم عافنا في أبصارنا، واجعله الوارث منا. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين.

0: شباب الصحابة برنامج وثائقي إذاعي يتناول سير بعض الصحابة الذين أسلموا وهم صغار وخلدوا أسماءهم في صفحات التاريخ المشرقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها السيدات والسادة المستمعون في الحلقة الأخيرة من السلسلة الوثائقية شباب الصحابة. سنتحدث اليوم عن الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فهل تذكر لنا نبذة عنه أستاذنا المؤرخ؟
2: هو جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس شبها به خلقا وخلقا. هو الشهيد والطيار وأبو المساكين كما تصفه المراجع التاريخية. أسلم وهو شاب لم يتجاوز العشرين من عمره، ويقال إنه الرجل 32 الذي دخل الإسلام. تذكر بعض المصادر التاريخية أن أبا بكر الصديق هو السبب في إسلامه، فيما تشير مصادر أخرى إلى أنه كان ذات يوم مع والده فشهدا الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي وبجواره الصبي الصغير علي بن أبي طالب، فقال له أبوه: صلي جناح ابن عمك، وصلى إلى يساره. وعانى جعفر مثل ما عانى المسلمون إبان فترة الدعوة المكية، فكان أحد الذين هاجروا إلى الحبشة.

امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومعه زوجته وبرفقته عثمان بن عفان، وزوجته السيدة رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من خيرة الصحابة.

0: نحن نعرف أن النجاشي ملك الحبشة عامل المهاجرين المسلمين معاملة حسنة، فكم بقي جعفر في الحبشة وماذا فعل في تلك الأثناء؟
1: نعم، كانت معاملة النجاشي للمسلمين هناك معاملة حسنة، وقد أسلم كما تجمع المصادر التاريخية واللافت في موضوع النجاشي أن الله تبارك وتعالى رد كيد قريش عليهم. فعمرو بن العاص الذي كان أحد ممثلي قريش في تلك الحقبة أراد أن يكيد للمسلمين عندما قال للنجاشي: اسألهم عن قولهم في عيسى بن مريم. فكان رد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، كفيلا بأن يزيد حماية النجاشي للمسلمين. ولم يكن معلوما السنوات التي قضاها المسلمون وجعفر في الحبشة، بيد أنه أنجب هناك عبد الله ومحمدا وعونا. وبعد سنوات قضاها في الحبشة هاجر جعفر رضي الله عنه إلى المدينة. وكان ذلك في السنة السادسة أو السابعة من الهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى جعفر أيام فتح خيبر قبل بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وأسكنه بجوار المسجد النبوي الشريف، لكنه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك وفي السنة الأولى من الهجرة كان قد آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان معاذ بن الجبل رضي الله عنه هو الذي آخى بينه الرسول وبين جعفر بن أبي طالب.
0: كيف كانت حياة جعفر بن أبي طالب في المدينة بعد الهجرة إليها أستاذنا المؤرخ؟
1: لا توجد معلومات مفصلة عن حياة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في المدينة، بيد أن مدة بقائه فيها لم تكن تتجاوز العامين، لكن أبا هريرة رضي الله عنه يوضح جانبا من تلك الحياة عندما يقول: وإني كنت ألزم رسول الله بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع، وإني كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وكان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. محمد.

0: السجود.
1: ويتضح من ذلك السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يسمي جعفرا أبا المساكين، وتتضح صورة شخصية جعفر رضي الله عنه فيما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي.
2: ذكرت أستاذنا المؤرخ أن جعفر بن أبي طالب لم يعش في المدينة إلا نحو عامين، لماذا أستاذنا المؤرخ؟
1: لأن جعفر رضي الله عنه استشهد في غزوة مؤتة في الأردن، وسبب تلك المعركة هو أن أحد عماله رقل في البلقاء قتل مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصل رسالته لعظيم بصرى، وكان ذلك الأمر يعد إعلانا صريحا للحرب. وهو الأمر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما جهز جيشا قوامه 3000 رجل، وهو عدد كبير بالنسبة إلى المسلمين في السنة 8 من الهجرة. ويحدث أبو قتادة عن غزوة مؤتة قائلا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء وقال: عليكم زيد فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب جعفر فابن رواحة. فوثب جعفر وقال: بأبي أنت وأمي، ما كنت أرهب أن تستعمل زيدا علي. قال: امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير. فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى بالصلاة الجامعة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن جيشكم؟ إنهم لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء جعفر فشد على الناس حتى قتل، ثم أخذه ابن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، ثم أخذ اللواء خالد ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال: اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، فيومئذ سمي سيف الله. ثم قال: انفروا فامددوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. فنفر الناس في حر شديد، وحزن النبي عليه الصلاة والسلام على موت جعفر حزنا شديدا. وعن ذلك تقول أسماء بنت عميس زوجة جعفر: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بني جعفر فرأيته شمهم وظرفت عيناه، فقلت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، قتل اليوم. فقمنا نبكي ورجع فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم. ويروي البراء بن عازب رضي الله عنه حادثة مقتل جعفر فيقول: لما أتى رسول الله قتل جعفر داخله من ذلك، فأتاه جبريل فقال: إن الله تعالى جعل لجعفر جناحين مدرجين بالدم يطير بهما مع الملائكة، ولذلك سمي بجعفر الطيار. وفي رواية لابن عباس رضي الله عنه يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأسماء بنت عميس قريبة، إذ قال: يا أسماء، هذا جعفر مع جبريل وميكائيل مر فأخبرني أنه لقي المشركين يوم كذا وكذا فسلم، فرد عليه السلام وقال إنه لقي المشركين فأصابه في مقاديمه 73، فأخذ اللواء بيده اليمنى فقطعت، ثم أخذ باليسرى فقطعت. قال: فعوضني الله من يدي جناحين أطير بهما مع جبريل وميكائيل في الجنة آكل من ثمارها. وهذا السبب الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين يلقى عبد الله بن جعفر يسلم عليه قائلا: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين.

0: ولا تذكر المصادر بالضبط سن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حينما توفي، لكنها تشير إلى أنه كان يبلغ بضعا وثلاثين سنة، وإذا صح ذلك فإنه يكون قد أسلم وهو بين الخامسة عشر والعشرين من عمره رضي الله عنه، ويكون بذلك قد قضى جل عمره بين هجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وعطفا على المساكين وجهادا في سبيل الله. وتريد المصادر أن زوجته أسماء بنت عميس تزوجت بعده الخليفة الأول أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فأنجبت له محمد بن أبي بكر الصديق، ثم تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأنجبت له يحيى، وبذلك كان عبد الله بن جعفر ومحمد بن أبي بكر الصديق ويحيى بن علي بن أبي طالب إخوة من الأم. ويروي عامر الشعبي أن عليا تزوج أسماء ابنة عميس فتفاخر ابناها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، فقال كل واحد منهما: أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك. فقال لها علي: اقضي بينهما. فقالت: ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر، وما رأيت كهلا كان خيرا من أبي بكر. فقال لها علي: ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير هذا لما قدتك. فقالت: والله إنا ثلاثة أنت أقلهم لخيار. لكن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه فاقهم في كل شيء، فيقال إنه كان يسمى بحر الجود لشدة كرمه وحلمه.
1: شكرا لك أستاذنا المؤرخ، والشكر موصول للمستمعين والمستمعات الأفاضل. فقد انتهت سلسلة حلقات البرنامج الوثائقي شباب الصحابة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. بيوت المسلمين كلها تقريبا بها مصاحف للقرآن الكريم، ولكن هل فتحنا هذا المصحف؟ بل لو تفقدناه لوجدنا فوقه الغبار من كثرة الآمال. في المقابل لن نجد غبارا على هواتفنا الجوالة. ألهذا الحد نسينا قرآننا وكلام ربنا؟ اقرأوا ما تيسر من القرآن، وادعوا الله تذرعا وإنابة، عسى أن يخفف عنا وعنكم، وأن يفرج عنا وعن الأمة الإسلامية جمعاء. مستمعي الكريم، الحياة قصيرة جدا، لا تستحق الحقد ولا الحسد ولا البغض ولا النفاق ولا قطع الأرحام. اجعل لنفسك عمرا لا ينتهي بأعمالك، بأخلاقك، بروعة ابتسامتك.

صور من حياة الصحابيات، نساء صحابيات كن رمزا للتضحية والفداء، ومواقفهن البطولية لا تزال مضيئة، سطرن أسماءهن في صفحات كتب السيرة والتراث الديني. صور من حياة الصحابيات، فكرة الدكتورة مرام العديلي، تقديم المقدمة ريهام جمال مهدي، تقديم الدكتور أحمد مدني وحنين شمشير، دوبلاج الدكتور أحمد مدني، حسين فكري، ريهام جمال وشيماء عثمان، وفي الهندسة الصوتية محمود الشال. صور من حياة الصحابيات، إخراج حنين شمشير.

0: بعض الناس عندما رأوا أم سلمة بأحزانها وأشجانها وكيف ذهبوا إلى قوم زوجها واستعطفوهم وردوا إليها ولدها. أما اليوم فسوف نرى رحلة أم سلمة إلى المدينة وكيف لحقت بزوجها بعد طول افتراق. وعندئذ استطردت أم سلمة قائلة:
1: لم أشأ أن أتريث في مكة حتى أجد من أسافر معه، فقد كنت أخشى أن يحدث ما ليس بالحسبان فيعوقني عن اللحاق بزوجي عائق. لذلك بادرت فأعددت بعيري ووضعت ولدي في حجري وخرجت متوجهة نحو المدينة أريد زوجي، وما معي أحد من خلق الله. وما إن بلغت التنعيم حتى لقيت عثمان بن طلحة فقال:
2: إلى أين يا بنت زاد الراكب؟
1: فقلت: أريد زوجي في المدينة. قال:
2: أوى معك أحد؟
1: قلت: لا والله، إلا الله ثم بني هذا. قال:
2: والله لا أتركك أبدا حتى تبلغ المدينة.
1: ثم أخذ بخطام بعيري وانطلق يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أكرم منه ولا أشرف. كان إذا بلغ منزلا من المنازل ينيخ بعيري ثم يستأخر عني، حتى إذا نزلت عن ظهره واستويت على الأرض دنا إليه وحط عنه رحله واقتاده إلى شجرة وقيده فيها، ثم يتنحى عني إلى شجرة أخرى فيضطجع في ظلها. فإذا حان الرواح قام إلى بعيري فأعده وقدمه إلي، ثم يستأخر عني ويقول:
2: اركبي.
1: فإذا ركبت واستويت على البعير أتى فأخذ بخطامه وقاده، وما زال يصنع بي مثل ذلك كل يوم حتى بلغنا المدينة. فلما نظر إلى قرية بقباء لبني عمرو بن عوف قال: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. اجتمع الشمل الشتيت بعد طول افتراق، وقرت عين أم سلمة بزوجها، وسعد أبو سلمة بصاحبته وولده.
0: إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. في اللقاء المقبل نستكمل معكم قصتنا، فإلى اللقاء.
3: صور من حياة الصحابيات.
4: إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

متابعي إذاعة المنستير، صباح الخير والبركة، أنتم معنا في نور هذا الصباح في فسحة جديدة مع الفرح والجمال وعذب الكلام والأنغام مع صديقكم الحبيب مرموش. اللهم في هذا الصباح الجديد يسر أمورنا

واشرح صدورنا وفرج همومنا وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وافتح لنا الأبواب أبواب رحمتك وخزائن رزقك. أيها الأحبة الكرام، أصبحنا بذكر الله عليه توكلنا وإليه المآب. هذا يوم جديد لا نعلم خفاياه، لكننا نعلم من مدبره ونثق به. فيا رب اكتب لنا ولأحبتنا الخير فيه ولا تخذلنا. صباحكم بداية جميلة وطريق مفتوح وأمنيات تتحقق وسعادة تملأ أرواحكم الطاهرة وأمل لا يزول. اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق ومن كل ضيم، ولا تحملنا ما لا نطيق، واكفنا شر ما في الغيب يا كريم يا رحيم.

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير كله، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من عبادك من تشاء بغير حساب. أيها الأحبة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور رحيم.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

نور الصباح. نور الصباح إطلالة على شروفات الضوء وإبحار مع أعذب الكلمات وأرق النغمات، رحلة في حدائق النور مع أجمل تحيات لحبيب مرموش. يا رب امنحنا من سعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس ما يعيننا على ما تحبه من عبادك من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك طمأنينة حياتي وسرور نفسي وشغل وقتي وقرة عيني يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضاء والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين.

طال ليلي والليالي حملها فوق احتمالي نال مني غير أني معي ربي لا أبالي. أثقلت روحي عيوبي، كبلت قلبي ذنوبي، ارجعي يا نفس توبي من ضياعي وضلالي. كم تنادي يا عبادي غير أني في عنادي، هائم في كل وادي عن يميني عن شمالي. طال يا دنيا انتظاري، كان ذنبي باختياري، هل سينجيني اعتذاري أم سترديني فعالي؟ غفلتي غفلتي جهلي وقوعي، هل تواريه دموعي؟ حان يا رب رجوعي، نادم فاقبل وصالي. عائد يا نور دربي، ساقني خوفي وحبي، واثق واثق بالله ربي، فيه ما أحلى انشغالي.

دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال صلدا، شيمتك السماحة والوفاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء.

أخي في الله وفي دروب هذه الحياة، إذا رأيت ببلادك الحلفاء والشوك والعوسج فهذا نبات أرض بلدك، وإذا رأيت فيها العود الرطب والمسك والعنبر فاعلم أنه من صنائع الله وليس من نبات أرضك. يروى أنه ما من صيد يصاد ولا شجرة تقطع إلا بغفلتها عن ذكر الله تعالى، لأن السارق لا يسرق بيتا وأهله أيقاظ بل على غفلة منهم. صديقي، مثال الإيمان معك إذا عصيت الله تعالى كالشمس المكسوفة أو كالسراج إذا غطيته بآنية، هو موجود فعلا لكن منع نوره الغطاء. ثم إنك تحضر المجلس في الجامع ليستنير عقلك وفؤادك، وإن كان عمرك قليلا فيصير كثيرا بحصول الإيمان والخشوع. فلو عرفت الإيمان ما قاربت العصيان، فلا غريم أقرب من النفس ولا عدو أعظم من الشيطان ولا معارض أقوى من الهوى والمعاصي.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: ما زلتم رفاق الحرف في نور الصباح على أمواج إذاعة المونستير، وما زلنا نضيء معكم ألوان هذا النهار. يؤانسكم صوت الحبيب مرموش. عندما نستمع لبعضنا ونتناقش معا في أي وقت من الأوقات، عندما نعطي لأنفسنا الفرصة بأن نحسن الظن بالآخر، فإن ذلك من شأنه أن يفتح لنا آفاقا من العلم والمعرفة والفهم العميق لما نتحاور فيه. أما المتعصب فإنه ينغلق على أفكاره ويفقد القدرة على التمييز بين الحق والباطل، لأن نظرته تكون قاصرة وسطحية، ويعجز في أحيان كثيرة عن تقييم الكثير من الأمور بشكل صحيح، ويفوته بالتالي الكثير من الخبرات والمعلومات التي يمكن أن يكتسبها من غيره في الحياة، لأنه لا يرى الحق إلا في ما يقوله هو ويعتقده هو فقط، وما عدا ذلك لا يهمه ولا يقبله ولا يعنيه.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: هذه إذاعة المنستير، ومنها نواصل كعادتنا رحلة هذا الصباح لنحدثكم عن الموهبة والمهارة. يقصد بالموهبة القدرة الخاصة على القيام بأمر ما، والتي يمتلكها الفرد فطريا دون أي تمرين أو تدريب. إنها شيء تبرع في القيام به دون جهد أو عناء يذكر. تولد الموهبة مع الشخص، وتكون في الغالب مخفية، حيث يجب اكتشافها والاعتراف بها ونفض الرماد عنها في الوقت المناسب، لأنها أشبه بالمادة الخام التي تحتاج للمعالجة والعناية حتى تنمو وتتطور. من الجدير بالذكر أن كل واحد منا يولد بموهبة خاصة، ولا تقتصر الموهبة على الحقول الدراسية، إذ قد يمتلك الشخص موهبة في الغناء مثلا، أو الرسم، أو الطبخ، أو حتى التمثيل، أو غيرها من المجالات. ولتكتشف موهبة أحدهم، خاصة منهم الأطفال، ما عليك سوى مراقبته وهو بمفرده وحيدا، إذ سيلجأ مباشرة للقيام بما يبرع فيه وتسمو أفكاره ويستمتع به كثيرا، وتلك في الغالب موهبته الدفينة.

أيها الأحبة، لو تساءلنا ما هو الفرق بين المهارة والموهبة، هناك عدد من الفروقات المهمة التي تميز المهارة عن الموهبة، والتي نذكر منها ما يلي: الموهبة صفة فطرية يولد بها الفرد، وملكة خاصة للقيام بأمر محدد، في حين أن المهارة هي خبرة مكتسبة يحصل عليها الفرد بالتعلم والتدريب. الموهبة هي هبة إلهية لا يد للإنسان في اكتسابها، في حين أن المهارة هي مقدرة عالية تحتاج إلى الوقت والجهد لتطويرها. صديقي صديقتي، تقتصر الموهبة الظاهرة على عدد محدود من الناس، نظرا لأن نسبة كبيرة منهم يفشلون في اكتشاف مواهبهم الدفينة، في حين أن المهارة قد تكتسب من قبل أي شخص إن هو امتلك القدرة والإرادة والحماس ومصادر التعلم المناسبة. تكون الموهبة مختفية دائما، لذا لابد من اكتشافها من جديد والاعتراف بها ورعايتها لتنمو وتتطور، بعكس المهارة التي تكون ظاهرة واضحة ولا تحتاج إلا إلى التطوير والتمرين المستمر. التمرين والتدريب يسهمان بشكل ضئيل في تطوير الموهبة، إلا أنه مع ذلك هما عنصران أساسيان لاكتساب المهارة وتنميتها.

الأمان هو الشعور الجدير بالاهتمام. الأمان هو الذي يستحق حقا عناء البحث والتنقيب. الأمان في الحياة يخلق قلبا نقيا ونفسا صافية وروحا طاهرة وحياة هادئة جميلة. فأغلب من عصفت بهم الحياة تغيروا، وما أصعب أن تتغير الأحلام وتتشوه النفوس. الأمان يبقيك هادئا مطمئن النفس، سليم السريرة، هادئ البال، لا تتلاعب بك الهواجس والشكوك والظنون.

مستمعين الأعزاء، الدهر يومان، ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان، ذا صفو وذا كدر. أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر.

0: خالص تحيات لحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، وزميلة سامية مطاوع في تنظيمها وإخراجها. نترككم في أمان الله وعونه، دمتم بمحبة وتفاؤل، وإلى اللقاء.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح.
2: تمام 6 صباحا على موجاتنا. ومنها نحييكم تحية الصباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، دعت إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته، بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. وحثت خلال هذه الجلسة على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي، مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. طالبت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية بتمديد أجل إيداع القوائم المالية لدى السجل الوطني للمؤسسات المحدد في الأصل يوم أمس 31 من جويليا المنقضي إلى

0: غاية 30 من سبتمبر الماضي أو القادم عفوا، وبررت الجمعية طلبها بوجود جملة من الصعوبات التشغيلية التي تحول دون تمكن المهنيين والمؤسسات من الوفاء بالتزاماتهم القانونية المتعلقة بإيداع القوائم المالية في الأجال المنصوص عليها. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن فتح حصة تعريفية لتوريد 16500 طن من بذور البطاطا الموجهة للموسم الفلاحي 2026-2027. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن توزيع الحصة سيتم طبقا لطريقة المبادلات التقليدية، على أن تتولى مصالح المجمع المهني المشترك للخضر تقديم مطالب الانتفاع بالحصص التعريفية. ختاما، كشفت شبكة سي بي اس نيوز الأمريكية نقلا عن مصادر رفيعة المستوى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان استعدادات وتخطيطا مكثفا لشن ما قد يعد أعنف وأقسى حملة قصف عسكري حتى الآن، مستهدفة مواقع وبنى تحتية حيوية للطاقة داخل الأراضي الإيرانية. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة. بعد قليل يوفيكم الزميل محمد ببشائر الصباح. شكرا وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

6:05 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 1 أوت 2026.

ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا.

تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم 1 أوت 2026، نهار جديد وأيضا شهر جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل وإن شاء الله ما فيه كان الخير. نحن كما العادة نرافقكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. وهذه تحية توصلكم من عند محمد سيدية اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. أما البداية واحدة واحدة كما العادة مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز، نوصل معها للستة و24 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع فينا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير، وقايت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 1 أوت 2026 مش يكون صافي بأغلب الجهات ومغيم جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربية. بالنسبة لدرجة الحرارة اليوم باش تسجل ارتفاع طفيف وباش تتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة. بالنسبة للبحر يكون هادي إلى قليل الاضطراب. كما العادة في ساعتنا الثانية تنزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع، ونشوفوا هل موجة الحرارة المرتفعة بشترجع وإلا لا. هذا الكل تنخذوه بكل التفاصيل في آخر ساعتنا الثانية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: 6:29 دقيقة رجعنا لكم ومازلنا معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. وهيك نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كيما اليوم 1 أوت سنة 1498 الرحالة الإيطالي كريستوفر كولومبوس يكتشف فنزويلا. من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم 1774 اكتشاف عنصر الأكسجين. وفي 1 أوت سنة 1902 الولايات المتحدة الأمريكية تشري حقوق قناة بنما من فرنسا. 1914 في نهار كيما اليوم ألمانيا تعلن الحرب على روسيا وكان هذا في الحرب العالمية الأولى. 1933 أيضا في نهار كيما اليوم القيام بأول رحلة لشركة طيران مصرية بين مدينتي القاهرة والإسكندرية. 1945 تاريخ تأسيس الجيش اللبناني والجيش السوري. وفي 1 أوت 1967 إسرائيل تحتل القدس الشرقية. أيضا 2013 1 أوت منح إدوارد سنودن لجوء سياسي مؤقت لمدة عام في روسيا. وفي 2014 جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في رفح أسفرت عن قتل 140 فلسطيني وجرح تقريبا 1000 آخرين. كانوا هذم بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نصلوا معهم للستة وثلاثين دقيقة مازلنا مواصلين معكم ونرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا متبعدوش.
5: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
6: 104.7 صباح الفل.

0: خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد

0: صباح ساعات نوصل معها للستة وخمسة واربعين دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود نبدأها من موقع الجزيرة بوانيت اللي تكتب اليوم: مسؤول أممي يحذر من كارثة هائلة تتفاقم في الأبيض بشمال كردفان. من العناوين الأخرى: قتلى وجرحى بقصف روسي على كييف، وزيلينسكي يبحث الدفاع الجوي مع فانس. الحوثيون ينفون التخطيط لفرض رسوم على عبور مضيق باب المندب. ومن العناوين الأخرى: بعد نشر بنود خارطة طريق، أين تقف حماس وإسرائيل من اتفاق غزة؟ نمشي إلى موقع الفرنس 24 اللي تكتب أيضا في علاقة بالحوثيين اللي نفاو فرض رسوم بمضيق باب المندب، وترامب من جهته يهدد بضرب إيران بقوة شديدة. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: مشاهد عنف وفوضى في سبتة، وإسبانيا تعلن عودة 47,000 مهاجر إلى المغرب. أيضا من العناوين الأخرى: دول أوروبية تدعو إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغان بعد عبور عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة. وفي فرنسا: انحسار الحرائق في إقليم جيروند وعودة تدريجية للسكان وسط استمرار التحقيقات. نمشي إلى موقع البي بي سي: الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لقصف أهداف مرتبطة بالطاقة في إيران، وألاف النازحين السودانيين بلا ملاذ آمن مع تقدم الدعم السريع نحو الأبيض. وترامب يقول إسرائيل سعيدة جدا بالاتفاق، ولم يكن أحد يتصور إمكانية نزع سلاح حركة حماس. نمشي إلى موقع سكاي نيوز اللي تكتب اليوم: تحالف تأسيس يطالب الخماسية بمراجعة العملية السياسية بالسودان. وحسب وزارة الدفاع الروسية، السيطرة على 32 بلدة في أوكرانيا خلال شهر جويليا، وحرائق الغابات تخرج عن نطاق السيطرة في جنوب ألمانيا أيضا، وإصابة ناقلة نفط بقذيفة مجهولة قبالة سواحل عمان، ومقتل 4 على الأقل في هجوم صاروخي روسي على كييف. ونختمه مع دونالد ترامب اللي هدد بضرب إيران حتى يقولوا لم نعد نتحمل، وترامب والولايات المتحدة في علاقة بالحرب مع إيران. هذا ما فما اليوم وبعض العناوين وأهم الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. نوصل معهم للستة وثمانية واربعين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 1 أوت 2026. بعد دريجين تقريبا عندكم موعد مع موجز أخبار السبعة، ونرجو لكم نحن في ساعتنا الثانية. خليكم معنا، ما تبعدوش.

تمام 7 صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم التحية الصباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. في إطار مزيد الإحاطة بأفراد الجالية التونسية بالخارج وتيسير عودتهم إلى أرض الوطن وتشجيعهم على الاستثمار والمساهمة في التنمية الجهوية، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري على افتتاح أشغال الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج تحت عنوان تعزيز جودة الخدمات ودعم التنمية الجهوية، والتي انتظمت مؤخرا ببادرة من المندوبية الجهوية لديوان التونسيين بالخارج بسوسة بالتنسيق مع مختلف شركائها. دعا سفير تونس بأنقرة أحمد بن الصغير الشركات التركية إلى بعث مشاريع استثمارية في تونس، مؤكدا أن المنتدى التونسي التركي للتعاون وتنمية الاستثمار يمثل إطارا لتعزيز التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين واستكشاف فرص الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت الجاري على 12:00 ظهراً. يشهد القطاع الصحي بولاية القيروان إنجاز جملة من المشاريع الصحية بهدف تطوير الخدمات الطبية وتعزيز البنية التحتية الاستشفائية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتخفيف عناء التنقل عنهم، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط.

0: ختاما، دعا ديوان الحبوب المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لهذا العام، وذلك في أجل أقصاه يوم 31 من أوت الجاري خلال التوقيت الإداري الصيفي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مازالت البركة.
1: بكري كانت عندنا الأكلات السريعة بالنسبة للرجال. الصباح معروفين الرجال في زغوان وفي السوق يفطروا في السوق. شريوا شوية لحم ولا شوية كبدة. شريوا قرنين فلفل وشوية طماطم ويمشيوا البدة. يمشيوا المحمد المدن يمشيوا العم الشطي يعملوا الفور متاعهم غادي الناس كلها عند بعض. هذه عادة موجودة في زغوان في الديار في الحوم. كانت النساء يتلموا من بعضهم الجيران اللي هذي ايش عندها عندها محمص بيت عندها كسكسي بيت عندها قرفة هذيك النواصر بيت عند كل دار ايش عندها يتلموا مع بعضهم ويفطروا مع بعضهم فطور الصباح ومن تو يبدأوا يحضروا الماكلة الفطور معناتها الأساسي متاع النهار ذاك. لما يعود رب البيت للدار ويلقى فطور وحاضر تبيع الصلاة المشوية ذيك ما تغيبش على دار تعرف الفلفل يبدأ متوفر وبسعر معقول والطماطم موجودة كانت بلاد سواني وبلاد فلاحة ويعملوك الصلاة ذيك المشوية ثم اللي يهرسها بالمهراس وثم اللي يعملها بالتصقيرة وثم اللي يخليهم يقولون صحاح يأكل بيهم أكل ماكلة ذيك البيت وماكل أكلة بنينة وأكلة بنينة. وزغوان معروفة بالله في المجال هذايا وفي الأكلات هذية معناتها عنا أنواع متاع أكلات ما شاء الله إلى جانب معناتها الحلو اللي نحضروه الأكلات اللي عنا في زغوان عنا نعملو البركوكش نعملو المحمص نعملو الطواجن بجميع أنواعهم نعملو المرقة الحلوة نعملو المرقة الجلبانة اللهم صلي على النبي والجلبانة نخبيوها من وقت الميسرة متاع الجلبانة نخبيه وكل الجلبانة ذيك وكل جنرية فهمني أذوكم زادة نجبتوهم اللهم صلي على النبي يبدوهم لأنهم هما تنظفوا بالقارس وتنظفوا يحافظوا على اللون متاعهم المشره الباهي فهم والأكلات الكل اللهم صلي على النبي في زغوان معنا
0: مازالت البركة.

رامي عايش نوصل معها لل 17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير. تحية لكم من ما كنتم موجودين. طريق السلامة للجميع. إذا كنت تسمعوا فينا وانتم في كرهبكم ماشيين تقضي وماشيين تعملوا غطسة صباحية وإلا ماشيين للخدمة, نقول لكم طريق السلامة للجميع. شو مازال يستنى فينا في ساعتنا الثانية كما العادة؟ دقيقة صحة, تستناو عناوين النشرة, الأخبار الرياضية في سبور انفو, تستناو أيضا مع معلومة تهمك وبالطبيعة أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل ما نواصل مع الغنية وقبل هذا الكل, تستنوا بعد شوية وبعد لحظات فقرة صغير صغرون.

0: هارون مع ريم الهين.
1: سلامة، أنا اسمي ألما. بحكيكم على السحانين. هي السحانين تخدم في الكلاب، وين الكلاب هذاك قايت فيه ما عنديش برشا. هي من أول نهار حبتني وعرفتني، وزادة هي ديما أي نقعد بحذيها وديما تخدك معايا هنزا. وزادة كيبدأيني مثلا أنا ما عنديش نوجة، هي تعطيني من عندها، هي تحبني برشا، أنا أحبها الخطرية تحبني. هي طعن ستيرندا، تعمل بريكولاج ونعبو بالأبلوات وبوكسوات ونصنعو بالكرتونة جلاس ونعمل كلوب كويسين وبرشا حاجات الحزيلو. هي على كعكة ولبسة طبلية بيضة ولبسة روبة زرقاء. هي مزيانة. باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي اللي هي حالة متواجدة برشا في الصيف نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالقداء ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجم تفسد لنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية كيما الماء كيما شربة كيما عصير ليمون لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية وي تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالقدا بالقدا بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالقدا، تجنب الماكلة اللي في الشارع وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
0: دقيقة صحة.
2: السابعة ونصف صباحا بإذاعة المنستيرة. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. نقابة الصيدلية الخاصة تؤكد مواصلة العمل بالاتفاقية مع الكنام بصفة عادية. كونكت تدعو إلى سن قانون يكرس صفة الفلاح وإلغاء الأداء على القيمة المضافة لمدخلات الإنتاج الفلاحية. حجزوا أكثر من 200 جهاز تكييف غير مطابق أو مجهول المصدر خلال حملة وطنية مشتركة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.
3: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
4: إذاعة المنستير
5: 97.3.
6: أنتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة؟ تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا؟ وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة؟ مال البرنامج هذا لكم أنتم؟ آدم وحواء.

0: جاوب حذان الإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 مساء.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: شنو ما هما أهم إجراءات الفحص الفني للجرارات الفلاحية ومجروراتها؟ الفحص الفني للجرارات الفلاحية ومجروراتها يتم كل عامين إذا ما فاتش عمرها 10 سنين، ومرة كل عام إذا تجاوزت 10 سنين. يلزم الاستظهار بشهادة تسجيل العربة ووصل دفع المعاليم عبر مراكز الوكالة الفنية للنقل البري أو خلال الحملات الوطنية المخصصة للمناطق الفلاحية. الوثائق المطلوبة شهادة تسجيل العربة وهي البطاقة الرمادية ووصل خلاص معاليم الفحص الفني. فما ملاحظة مهمة، الحملات الوطنية المتنقلة إلى جانب المراكز القارة التابعة لوكالة الفنية للنقل البري يتم تنظيمها لتقريب الخدمات من الفلاحين في المعتمديات والعمادات. الفحص الفني الميداني يتنقل لمناطق الإنتاج لضمان جاهزية المعدات خلال المواسم الفلاحية.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. الاتحاد المنستيري واصل تربصه في عند راهم، اليوم يجري مباراة ودية ثانية بعد ما خاض مباراة ودية أولى ضد فريق مستقبل نبزة، فاز 7-0. يلعب مباراة ودية ثانية ضد فريق أولمبيك سيدي بن عون في انتظار المباراة الثالثة، باش تكون ضد شباب قسنطينة، والمباراة الأخيرة باش تكون ضد اتحاد العاصمة قبل ما يرجع لمدينة المنستير. الاتحاد المنستيري يواصل تربصه في عند راهم عكس ما تم تداوله في المدة الأخيرة على رجوعه لمدينة المنستير، في المقابل بالتنسيق بين الهيئة المديرة والإطار الفني لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، اتقرر أيضا أنه الاستغناء على 10 لاعبين من مركز الطرابلس باش يرجعوا لمدينة المنستير، في المقابل يواصل كما قلت في طرابلس في عند راهم. نحكي على فريق النجم الرياضي الساحلي، أعلن أيضا تعزيز صفوفه بعزمي غومة، تعزيز جديد بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي. وصل تحضيراته تحت إشراف المدرب باركوني، والنجم الرياضي الساحلي أكيد في الساعات القادمة بشعلن عن انتدابات جديدة، في المقابل الساعات بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي من أجل منع الانتداب والرجوع للحضور في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. عكس ما تم تداوله في الساعة الأخيرة، نطق الرسمي باسم الرابطة الوطنية إعادة سحب رزنامة البطولة غير مطروح، بعد ما نفعل نطق الرسمي باسم الرابطة الوطنية كرة قدم محترفة حافظ بن أحمد، بعد تم تداوله بشأن اعتزام الرابطة إعادة سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وقال بن أحمد في اليوم أمس أنه مسألة إعادة سحب الرزنامة غير مطروح بالمرة، مؤكدا الملف يعتبر مغلق بالنسبة للرابطة، وأضاف أن عملية سحب الرزنامة جرت في كنف الشفافية بحضور ممثلي جميع الأندية، وعاد المنفذ مشدد أنه لا يوجد أي مبرر أو داعي لإعادة إجراء القرعة الإدارة وفق الإجراءات المعمول بها على حد قوله. وأثارت عملية سحب الرزنامة اللي جرت يوم الأربعاء من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم بعض الجدل، تداول مقاطع فيديو قال متابعون أنها توثق وجود خطأ في إجراءات القرعة. نحكي على المباريات الودية. الترجي الرياضي التونسي يواصل مباراة الودية الثانية، وفاز أمام الاتحاد الكرتجاني بنتيجة 2-2. سجل أهداف أمان الله الحميدي ورائد الشيخاوي. نذكروا لرائد الشيخاوي لمرة ثانية على التوالي سجل مع فريق الترجي التونسي المنتدب الجديد من فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. في المقابل النادي الافريقي يفوز ب10-0 امام النجم الخميري في اول مباراة ودية للمدرب ماهر الكنزاري. 5 أهداف لحمزة المنصري، ثنائية لبلال ايد مالك، ثنائية لمحمد الصادق محمود، وهدف لبسام الاسرافي. هذا بالنسبة لفريق النادي الافريقي. مباراة ودية أخرى دارت بين المرضي بحمسوسة والترجي الرجيس، الفوز للمرضي بحمسوسة 2-0. نغيروا الاختصاص ونحكيوا على كرة اليد، والنادي الترجي التونسي يعلن انتداب المدرب غوران زوكوفيتش لجوان 2028، بعد ما اعلن فريق الترجي التونسي عن تغيير المدرب، بعد ما كان المدرب الجزائري عن انتداب مدرب صربي اسباني لموفى جوان 2028 خلف المصري باسم السبكي، وسبق للمدرب الجديد للترجي تدريب في الدوري الاسباني ونادي تحيل القطري المنتخب قطر ومنتخب السعودي. في كرة السلة، النجم الساحلي يعلن انتداب المدرب راسم المرزوق على رأس الإطار الفني لفريق النجم الساحلي. راسم المرزوق كانت عنده العديد من التجارب في البطولة التونسية، آخرها فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. نجم حلق الوادي يعني تجديد عقده مع مدرب وسام شريط لمدة موسم واحد. أيضا ذكروا تم تعيين رياض الخلادي على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم. في المقابل النادي الافريقي تعاقد مع المدرب الالماني اندرياس فانجر الاشراف على المقاليد الفنيه للفريق لكره السله. نقطه نهايه سبورت فون، شهركم السعد ليا، مرجعكم محمد كامل معكم بشار الصبح، الى اللقاء.

0: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ومازلنا معكم حتى للتسعة وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع ناسي بلال يحيوي. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعينا الفرنسيين، وان شاء الله النهاية تصبح موفقة للجميع.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وفكرة أيضا على نهاية الأسبوع كيفاش باش يكون إن شاء الله.
1: بالنسبة اليوم السبت غرة أوت إن شاء الله ما طقسنا باش يكون صافن إلى قليل سحب على أغلب مناطق البلاد. الريح اليوم باش يكون من القطاع الشمالي على منطقة الشمال، من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب، عموما ضعيفة على المعتدلة وتتقوى شوية خاصة في فترة من بعد الظهر في السواحل الشرقية وأيضا بالجنوب، وبالتالي البحر يكون اليوم قليل الاضطراب على اغلب سواحلنا. حاليا مضطرب يكون بالسواحل الشرقيه في فتره ما بعد الظهر، ودرجه الحراره اليوم تشهد ارتفاع طفيف مقارنه مع يوم امس، تتراوح القصوى اليوم بين 34 و38 درجه تكون في المناطق الساحليه والمرتفعات، جهه الساحل تكون تقريبا بين 34 و35 درجه، وبين 38 الى حدود 42 درجه تكون في بقيه الجهات مظهوره الشيلي محليا. خلال يوم غد الاحد ان شاء الله يتواصل استقرار في حال طقس، خاصه في الفتره الصباحيه والفتره الاولى ليوم غد. العشية ثم إمكانية لظهور أو بوادر لظهور خلايا رعدية خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط، نجم تكون مصحوبة ببعض الأمطار مع تيارات هوائية باش تكون القطاع الشرقي، عموما سرعتها ضعيفة لما تتجاوز 30 كيلومتر في الساعة، بالتالي البحر خلال اليوم الغد يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تبقى في نفس المعادلات أو أعلى شوية خلال اليوم الغد مقارنة مع هذا اليوم، وتتواصل المعادلات هذه لدرجة الحرارة والمستويات هذه معناتها هي أكثر شوية من المعادلات العادية للعشرية الأولى لشهر أوت، معناتها تقريبا بفارق 3 إلى حدود أقصاها يكون 4 و5 درجات. ميدية الأسبوع تكون معناتها تبقى في نفس مستويات درجة الحرارة، مع عموما طقس يكون مغيم جزئيا خلال يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، طقس عامة قليل السحب إلى مغيم جزئيا، وإن شاء الله بداية من يوم الأربعاء ترجع تنخفض من جديد درجة الحرارة.
0: سي بلال، برشا تساؤلات، هل باش نعاودوا نعيشوا في شهر أفريل موجة حر كما اللي عشناها الأيامات اللي تعداوا إلى له؟
1: الحقيقة هذاك علاش ما تحكيت لك أنا عن المعادلات العادية للعشرية الأولى معناتها لشهر أوت اللي هي معناتها تتراوح بين 34 إلى حدود 40 و41 درجة، نلقاو في نفس المستويات، معناتها ما ثمش موجة حرة ولا قبة حرارية كما قاعدين نسمعوا ولا فهمتوا الإشاعات اللي قاعد موجودة، فقط ارتفاع اللي باش يكون موجود في درجة الحرارة كما قلنا بفارق 3 4 مقصى أقصى يكون 5 درجات مقارنة مع المعادلات العادية، وبداية ما إن شاء الله معناتها اللي باش يكون خلال يوم الأحد الاثنين والثلاث معناتها أقصى تقدير، وإن شاء الله بداية من يوم الأربعاء إن شاء الله ترجع تنخفض نرجع مستويات العادية
0: بعد درجة الحرارة. طقس صيفي بصفة عامة. شكرا لك سي بلال، يعطيك الصحة. شكرا لك وتحياتنا لكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كما سمعتوا شهر أوت يمكن مش يكون طقس صيفي عادي، درجة الحرارة يعني تطلع 3-4 درجات ترجع بعد للمستوى العادي. هذا بالنسبة لتوا، تو ديما الأيامات الجاية ديما هنا كل يوم في بشائر الصباح ناخذ فكرة على الطقس، وإذا كان بتبيع فما تغيرات المعهد الوطني للرصد الجوي يمدنا بها. 7:55 دقيقة، نذكركم أن الربح ديما موجود في بشائر الصباح، واليوم تنجموا تربحوا معنا 5 تذاكر من إهداء مهرجان سوسة الدولي باش تحضروا في سهرية اليوم. سهرية اليوم اللي السؤال متعلق بها، سؤال تلقوه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على فيسبوك. السؤال نحكي وشكون هو سفير المالوف التونسي، تلقاو 3 اقتراحات، سؤال سهل وزيد فيه 3 اقتراحات، جاوبوا على السؤال على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، وخمسة تذكر للربح في آخر الحصة بيان سور، نختاروا الفائزين معنا اليوم. من هو سفير المالوف التونسي؟ هذا هو سؤالنا اليوم، تجاوبوا عليه على صفحة الفيسبوك لإذاعة المنستير. أيضا كما العادة نعمل عليكم باش تختاروا انتوما أغنية الختام اليوم، زوز غنيات نقترح عليكم، صبري مصباح منسيت وإلا دالي دا حلوة يا بلدي، الاختيار عندكم انتوما. الآخر أغنية نسمعها في بشائر الصباح لصبحية اليوم سبت 1 أوت 2026، إن شاء الله نهاركم مبروك. الأخبار، نشرة أخبار 8 بعد 3 دقائق من توا، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة.

0: ليك بحن في كل ثانية. صعب عيش في الدنيا دي إلا بيك.
1: أثمنا صباح النبي إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: نقابة الصيدلية الخاصة تؤكد مواصلة العمل بالاتفاقية مع الكنان بصفة عادية. وزارة التربية تجري استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب قبل 2008. كونكت تدعو إلى سن قانون يكرس صفة الفلاح وإلغاء الأداء على القيمة المضافة لمدخلات الإنتاج الفلاحية. إلى تفاصيل النشرة، أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى، بعد أن أعلنت سابقا تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من اليوم السبت غرة أوتا في صورة عدم إيفاء الكنام بالتزاماتها. وأوضحت رئيسة الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحل بسمة الغضابة أنه نظرا للتقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى وحرصا على

0: يأتي أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق بما يضمن ديمومة العلاقة التعاقدية بين الصيدليات الخاصة والصندوق واستمرارية إزداء الخدمات للمواطنين. يتواصل العمل بصفة عادية في إطار هذه الاتفاقية.
1: بعد العديد من الاجتماعات اللي صارت ما بين النقابة وما بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزير الشؤون الاجتماعية، صارت لقاءات عديدة وقعت بعدها حلحلة الأمور وتم خلاص الصيادلة حسب الاتفاق المبرم يوم 15 جانفي 2026، والخلاص هذا خلينا نوصله تقريبا في البروات اللي يسموا خدمتهم أجو 70 جور دو بايمون، وفي بعض المراكز الأخرى 90 يوم خلاص. دونك هنا معناها تتسمى تحلحلة الأمور بالنسبة للصيادلة، وهذا بالنسبة للاتفاقية المبرمة في 15 جانفي. ولكن زاد فما قاعدين توا نشوفوا في رزنامة خلاص جديدة للأيام القادمة، معنا من جويلية حتى لسبتمبر وحتى لبقية السنة واللي بعده. فما زاد برشا نقاط أخرى وقعت تدور عليها كما رجوع لريونيون 5-5، كما الكوميسيون باريتير، طريقة العمل في قبول البوغ دو غوف المكاتب الجهوية. إن شاء الله تتنظم الأمور في الأيام القادمة وتولي كل واحد حقه مضمون، تتواصل العمل بمنظومة الطرف الدافع عاديا للمنظومة حسب الاتفاقيات السابقة، الكل ترجع العمل بها بطريقة عادية في المشقة عن يوم واحد أوت.
0: أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. وجاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فتحي المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بالفصل 107 من قانون المالية للسنة الحالية. وأوضحت الوزارة أن هذه الفئة لم تكن مدرجة ضمن قاعدة بياناتها مما حال دون إدماجها. من جهة أخرى أكدت الوزارة بأنها أتمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لها من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 25 و2000. وأفادت الوزارة بأنها تواصل حاليا إجراءات إدماج الدفعة الثانية وأنها بصدد دراسة الاعتراضات المقدمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. وحثت خلال هذه الجلسة إلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات خاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. ودعت كونكت كذلك إلى تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة وتحسين منظومة خزن زيت الزيتون بما يحافظ على جودة المنتوج والتسريع في إصدار كراس الشروط الخاص ببيوت الضيافة والإقامات الريفية، وكذلك وضع إطار قانوني ينظم نشاط ضيعات البيداغوجية، فضلا عن توسيع استعمال المياه المعالجة في عدد من الأنشطة الفلاحية. نبقى مع القطاع الفلاحي، حيث طالب الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد من ولاية نابل سلطة الإشراف بالتدخل العاجل لإنقاذ قطاع القوارص بعد تكبد الفلاحين خسائر كبيرة جراء اندلاع حرائق تسببت في إتلاف عدد من الضيعات بالكامل. وأوضح رئيس الاتحاد البشير عون الله أن مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل شرعت في معاينة الأضرار وحصر المساحات المتضررة من النيران، مشيرا إلى أن القطاع يواجه صعوبة متراكمة منذ سنوات في ظل غياب الإحاطة اللازمة. جملة من الإجراءات تم اتخاذها مؤخرا إثر زيارة وزير البيئة إلى ولاية زغوان، بين بينها تدخل في الوضع البيئي بمنطقة بوعشير ودراسة مشروع محطة تطهير بمنطقة معتمدية صوافة، إلى جانب مواصلة مشروع محطة التطهير بمعتمدية بيرمشارقة. رئيس المجلس الجهوي بزغوان منتصر الهمامي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسية.
2: منطقة بوعشير، عينا أحواز التطهير وتم الاتفاق على تدخل لشفتة في مرحلة أولى مع التوجه لدراسة مشروع لإنجاز محطة لمعالجة مياه التطهير، وهو مشروع مهم باش يساهم في تحسين الوضع البيئي بالمنطقة، وهو زاد مدرج ضمن مخطط التنمية 2016-2030 مع تمديد صواف مشروع تهذيب الحي ليشمل تجديد وتمديد حوالي 2500 متر من شبكة تصريف المياه المستعملة مع الاتفاق على دراسة مشروع محطة التطهير. كذلك تحولنا إلى الناظور وين عينا موقع محطة التطهير ونقطة تجميع وتحويل الفضلات المنزلية، وتم التأكيد على ضرورة تسريع في تكميل الإجراءات المتعلقة بتخصيص العقار باش يتم الانطلاق في إنجاز المشروع إن شاء الله. كما تم التطرق لتهيئة مساحة خضراء وتجهيزها بتجهيزات حضارية وألعاب للأطفال إلى جانب برمجة مساحات خضراء في صواف وبلدية العمايم. كذلك محطة تطهير بالفحص تقدم أشغال التأهيل وصلت نسبة إنجازها حوالي 90%، وهو مشروع مهم باش يساهم في تحسين النجاعة الطاقية للمحطة والرفع من مردوديتها وتحسين جودة خدمات التطهير.
0: في بادرة هي الأولى من نوعها في تونس، وفي ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تركيب الطاقة الشمسية لمجابهة العجز الطاقي الذي تعيشه بلادنا، قام مهندس تونسي أصيل معتمدية قصور الصف من ولاية المهدية بإطلاق تطبيق مجانية تعمل بالذكاء الاصطناعي، تمكن المستهلك من متابعة إنتاجه واستهلاكه من الطاقة الشمسية وربطها بمعطيات فواتير الاستهلاك. فكرة أوضح عن تطبيق سان رايز مع المهندس خالد بن وادة صاحب التطبيق الذي تحدث في ميكروفون نادر اسماعيل.
3: هي عبارة على بلاتفورم، والمرجع لكل تونسي باش يعرف الانستالاسيون الفوتوفولتايكي اللي لازمته، يعرف روحه قداش يستهلك سنويا، قداش ينتج، ويلقى ان اناليز فينونسيير كاملة على مدة 30 عام باش يعرف روحه قداش ينجم يربح من الفوتوفولتايك. ايسي في ندخلو www.sunrise.in نجم تلقى اعمل دراسة فوتوفولتايك مجانية في دقيقتين. ايسي في تحط البوان جي بي اس نتاع الدار نتاعك، تصور فاتورة ستيك وكيك يجيك الريزلتا. نعملو اناليز كاملة بساتيليت بالانتليجنس ارتيفيسيال بالذكاء الاصطناعي اللي هو يخلينا نعملو ان استيماسيون على مدة 30 عام للانتاجية اللي لازمتك، وكيك تكون عندك دراسة كاملة وشاملة بالتحليل المالي كلها مجانية. اي مواطن ينجم يدخل وحده يعمل الدراسة نتاعه، ومن بعد احنا عندنا شكون نكلموا معناتها دي زيكسبير اللي اون كا او فما ريكلاماسيون من المواطن حاجة نكلموه ونرافقوه في الدراسة نتاعه.
0: 10 دقائق بعد 8 صباحا على موجة إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. نقابة الصيدلية الخاصة تؤكد مواصلة العمل بالاتفاقية مع الكنام بصفة عادية. وزارة التربية تجري استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب قبل 2008 و2000. شكرا على المتابعة والاهتمام. أجمل تحية محمد السيدية ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت تتواصل مع محمد بيار، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

0: الاثنين 3 أوت إذاعة المنسير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
1: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها كبار وصغار.

0: بورجيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنسير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.

0: 21 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. نبدأها كما العادة فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: نستقبله كما العادة مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد، وصباح الرزق لمستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. كل يوم نكتشف حوتة معك، وشنية حوتتنا اليوم؟
2: اليوم باش نغوصوا مع بعضنا محمد في عالم حوتة عندها هيبة خاصة عند البحارة، وعندها لون يخذ العقل اللي هي سميوها البشي ليموني. اللي عرفتها بالبشي ليموني عرفت شنو لونها. دونك يعيطولها زيدا الشولة ولا الصفير. واسمها الفرنسي سيريول كوروني، واسمها العلمي سيريولا دوميريلي. وهي من الأسماك المعروفة بالسرعة والقوة والقدرة الكبيرة على السباحة. دونك تو باش نعرفوا علاش محمد سموها بشي ليموني. وقت نسمعوا ليموني، وأول حاجة تجي في بالنا شنو يا محمد؟
0: اللون.
2: هو
0: اللون.
2: اللون. لون الليمون الأصفر. ولا القارص حنا بالتونسي نقولوا، فهمتني؟ وهذا فيه نوع من الصحة. الحوتة بتاعنا مش حوتة كلها صفرة، أما عندها علامة مميزة بخط أصفر ذهبي ليموني ممتد على طول الجسم، وهيك علاش تسميت بشي ليموني ولا الصفير ولا الشولة. الشولة جاية شوية من سيغيولة، راهو شوية هكا يعني اسم محرف بالتونسي، فهمتني؟ كيف كيف محمد في إسبانيا اسمها عندها نفس الاسم بيتشي ليمون. دونك في اسبانيا، دونك بالكشي احنا قلنا بالكشي خط البحاره، ثم بحاره ولا الاندلسيين كيف جاوا لتونس جيبوا معهم الاسم هذايا وخليوا البحاره في تونس عيطوا لها بشي ليموني. والحوته هذيا لونها مميز وجنبتها فضيه وظهرها يميل الازرق. والبشي ليموني سمك مفترس يتغذى على السردينه والبوري، وهذا يدل انه حجمها كبير. السمكة هذه حجمها كبير، كي تلقاوها تاكل السردينة والبول اللي حكينا عليهم سابقا في فقرات البحر، دونك نعرفوا اللي الحجم كبير شوية.
0: قداش توصل تقريبا؟
2: وتوصل حتى كشي 70 سنتي وحتى 120 سنتي، وتنجم في حالات لقينا أسماك طولهم حتى 190 سنتيمتر. وينجم وزنها يوصل محمد حتى 5 كيلوغرام. والسمكة هذه من نفس الفامي متاع سمكة البارح محمد اللي هو الشورو.
0: الشورو
2: هما نفس الفاميليا، فهمتني؟ فينا حاجة بيح ما قلناش محمد أنا في الحلقة قعدت منغمسة في الحكايات، نسينا ما قلناش اللي الشورو يتاكل بقشورو على خاطر اللي حكينا عليها البارح. البارح بعد ما كملت الحلقة ما قلتلوش محمد اللي الشورو يتاكل بقشورو، فهمتني؟ دونك السمكة هذه نتاع اليوم البشي ليموني فرد في فامي، فرد عيلة، هكا علاش هو معروفين بسرعة. والحجم القانوني للصيد نتاعها باش نضمنوا الصيد المستدام هي 30 سنتي محمد. على خاطر ما نجموا نصطادوا الحوتة هذه إلا ما تنضج وتوصل مرحلة التكاثر، وهي أبغتير من 30 سنتي وما عندهاش موسم محدد للصيد. نجموا نصطادوها على طول العام. ومن أهم التقنيات المستعملة في الصيد هي البالونغر، ولا كيف ما يقولوا عليها البحارة البالانغري. وهو عبارة حكينا عليه قبل على خيط رئيسي طويل تتفرع منه خيوط ثانوية، وكل خيط فرعي فيه سنارة ونحدوا حجمها وشكلها وأعدادها، السنارات هذوما اللي موجودين في الخيط حسب النوع المستهدف. والبالانجري هذية يتسمى طريقة صيد انتقائية، دونك نعرفوا بالضبط النوع اللي باش نشدوه، خاصة كي نحدوا الحجم والشكل والأعداد نتاع السنارات اللي مربوطين في الخيط الثانوي نتاعنا اللي تفرع بيسيغ من الخيط الكبير هذايا. البالانجري هذايا من التقنيات المقنة في تونس، ويلزمنا نحترموا الحجم كالعادة القانوني نتاع الأسماك اللي باش نصدوهم. والبحارة يقولوا عليها صعيبة في المصيد، احنا قلنا البارح اللي هما فرد فاميليا متاعهم الشورو والبشي ليموني على اللي هما صعب شوية اللي هما يتجارة واللي هما رياضيين حكينا عليهم البارح، فهمتني؟ نفس الفامية هذه معروفة بالرياضة متاعها. علاش؟ على خاطر جسمها انسيابي، دونك هكا علاش يقلل مقاومة الماء. وأهم حاجة اليوم باش نقولها اللي ذيل متاع البشي ليموني قوي ويعطيها دفع كبير. وهذا الذيل عنده شكل خاص بيه شوية مفروق على شكل حرف V باللغة الفرنسية، دونك على شكل حرف V. وهذا النوع دونك بالعلامات اللي تدل على سمكة سريعة جدا، على خاطر يخدم كيف المروحة في الذيل نتاعها يخدم في المروحه ويعطيها قوه الدفع هذيك اللي باش تخليها سمكه سريعه جدا. وكيف كيف كي نقولوا سمكه سريعه اش معناها محمد؟ نقولوا عندها عضلات نشيطه، على خاطر كل ما تكون سريعه بيان سور تكون رياضيه والعضلات نتاعها تكون نشيطه جدا، والمميزات هذه تخليها ما تطيحش في الفخ نتاع البحاره بكل اريحيه. هيك علاش يسميوها البحاره من الاسماك الصعبه في المصيد. هي والعضلات النشيطه هذه تعطيها قيمه غذائيه عاليه محمد، على خاطر لازم يكون عندها بروتينات عاليه باش نجم تكون العضلات نتاعها مخدومه ورشيقة هكا ولا لا، تكون سمكة رشيقة وعندها عضلات قوية على الاخر، واللي هما يأثروا طبعا على القيمة الغذائية نتاعها. دونك البروتينات نتاعها باش نجم تتحرك بسرعة لازم يكون عندها خاصية، واللي هي شنية؟ كثرة الميوغلوبين في وسط العضلات نتاع السمكة هذه. لكن نقارنوها بالأسماك الأخرى داخل العضلات، مرة حكينا للوراطة عليها دوبها دوب روحة تمشي بشوية، فهمتني؟ دونك كيف كي نقارنوا مثلا بالشي ليموني بالوراطة نلقاو اللي العضلات تفرق لهنا، ونحكيو لهنا على الميوغلوبين وشو الدور نتاعو. الميوغلوبين هذايا عنده باش يميلوني يخزن الأكسجين، خاطر هو كل ما العضلة باش تولي سريعة ونشطة يلزم عندها برشا أكسجين باش نجم تقاوم السرعة هذيك. وهذا علاش يساعدها تستعملوا عليها الأكسجين الموجود داخل العضلات وقت النشاط الكبير، وكيف الأكسجين عندها ينقص ولي تستعمل الأكسجين من داخل الميوغلوبين نتاعها. والبشيم الليموني معروف على أنه يطارد الفرائس نتاعه، وينجم يغير الاتجاه في اي وقت، عرفت؟ كلش تفريد يدور على اليمين ما تفهموش كيفاش هذيا. دونك في رمح البصر يغير الاتجاه نتاعو بسرعه ويعوم لمسافات طويله. هيك علاش يحتاج لامداد مستمر بالاكسجين والميوغلوبين اللي قلنا الخاصيه نتاعو هذيا اللي يميز سمكه اليوم ويعطيها قدره اكبر على العمل لفتره طويله. دونك ما يستحقش هو باش ياخذ الاكسجين فهمتي عن طريق الخياشيم نتاعو يلقاهم موجودين في الميوغلوبين نتاعو. وفي نفس الوقت دونك احنا قلنا عنده الميوغلوبين، شنو باش تعمل الميوغلوبين هذيا؟ باش يعطي للحم تماسك وبله، فهمتني؟ وكيف كي نقولوا ميوغلوبين دونك بروتينات، دونك نحكيو على احماض امينيه اساسيه اللي يستعملها جسم الانسان لبناء العضلات. وكيف كيف يستحق طاقة، والطاقة مين تجي من الأحماض الدهنية اللي تدخل في وظائف مهمة في الجسم، خاصة بالنسبة للجهاز العصبي وصحة القلب. احنا قاعدين نقارنه هو يستحقهم للطاقة نتاعه، وأحنا كيف باش ناكلوه نستحقوهم للجهاز العصبي نتاعنا وصحة القلب نتاعنا. وكيف كيف نلقاو فيها دفاع طبيعي اللي هما المعادن نتاعنا، هو يستحقهم للرحلة نتاعه الطويلة هذه والمصيد نتاعه. وإحنا كيف مسيلين يوم يساعد الجسم نتاعنا على مقاومه الاجهاد التاكسدي الناتج عن نشاط الخلايا. احنا ديما تصير عمليه اكسده للخلايا نتاعنا ولازمنا نجدوهم، دونك نجموا عن طريق السيلينيوم اللي ناكلوه في بشيم الليموني نجدوا الخلايا نتاعنا ونقاوموا الاجهاد التاكسدي.
0: واضح.
2: وهذا الكل يدل اللي الحم البشي الليموني عنده القوام المميز، وكيف نخليوه دونك ندخلوه في الطبخ نلقاه متماسك وما يتفتفتش، على خاطر عنده عضلات متطورة كما قلنا، وعلى خاطر يعيش على الحركة، وهذا يعطي اللحمة كثافة أعلى، ألياف عضلية أكثر تناسق، وقدرة أفضل على المحافظة على القوام أثناء الطهي. وهيك علاش محمد المطابخ العالمية تقدر برشا أسماك السريولة ولا البشي دوموني، خاصة فين؟ في المطبخ الياباني واللي يستعملوه لتحضير السوشي، كيف ما فتح حكينا شوية على التونة يستعملوها في السوشي والساشيمي. كيف البشي الليموني يدخلوه لتحضير السوشي، خاصة فكل الروز المغلف بالزالب واللي في وسط اللحم ني، دونك ياكلوه ني. هيك علاش دونك العضلات هذيا نجموا ناكلوهم نيين ما يتفتفتوش. ومن أهم الأطباق محمد عند الياباني هو الهاماشي ولا البوغي، هذوما أكيد كيما السوشي والساشيمي. وعلى خاطر الشيف الياباني شنو يعمل؟ يلوج على سمكة تحافظ على شكلها وقوامها صفحا وينجموا ياكلوها. في تونس كالعادة ندخلوها في الكسكسي نتاعنا في المشوي
0: ولا مشوي،
2: ومن أهم الأسماك الموجودة. وحبيت نختم محمد قلكم اليوم عندنا شهر مع بعضنا شهكة ولا لا، احنا مدينا أول حلقة
0: الوقت يجري
2: بتاع ولد بحر. بالحق تجربة مزيانة على الأخر على الأخر، وخاصة كي نشوف تفاعل مستمعي إذاعة المنستير واللي طالبين كل مرة ساعات أسماك إن نحط عليها نبرمجهم في الفقرة يكونوا من طلب مستمعي إذاعة المنستير. شكرا على التفاعل متاعهم وكان يحبوا أي حاجة نجم يتصلوا بينا دونك ويبعثوا لنا على فيسبوك بتاع راديو مونستير. وشكرا محمد.
0: شكرا ليك إن شاء الله. اليوم سعيد إن شاء الله. نهارك مبروك. وولد بحر متواصلة أيضا في شهر أوت بتبيع في البرمجة الصيفية لإذاعة المونستير. بعد لحظات معرض الصحف ونرجع نواصل معكم بقية فقرات ساعتنا الثالثة والأخيرة.

0: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا في معرض عدد من الصحف التونسية الورقية الصادرة هذا الصباح، نبدأها بالشروق التي كتبت حول اتحاد الشغل وقالت إنه يحسم في الصفة النقابية بعد انتهاء أجل تسوية الانخراطات. وفي أخبارها الجهوية تحدثت الشروق اليوم عن حجز مكيفات مجهولة الهوية بكل من بنزرت والقيروان. وفي الشأن التربوي استقت الشروق خبرا عن وزارة التربية مفاده أن هناك مشاورات لتسوية وضعية النواب المباشرين قبل 2006 و2000. وفي ملف حارق سلطت الشروق الضوء على مشكلة الرسائل من أرقام أجنبية للسطو على الحسابات والبطاقات البنكية بعد إيهام الضحايا بدفع خطايا مرورية. على صعيد آخر، تجدون في الشروق اليوم حوارا مع خبير في المناخ أكد خلاله أن المناخ يتطرف وأن الاحتباس الحراري هو السبب. ثقافياً الآن، اهتمت الشروق بمهرجان ليالي سليمان وعنونت 4 عقود من الرهان على الثقافة والقرب من الجمهور. أما في صفحتها الدولية فتقرؤون في الشروق اليوم بخصوص الحملة المضادة التي تتعرض لها إسبانيا بسبب دعمها لفلسطين بعد تدفق المهاجرين، حيث تساءلت الصحيفة في أحد أبرز عناوينها بالبنط العريض: الغرب يعزل إسبانيا. وفي ركن تحاليل الشروق نقرأ مقالا بعنوان: من طنجة إلى طرابلس، مخطط صهيوني خطير في ثنايا المشهد المغاربي المتفجر. ونختم جولتنا في الشروق بالرياضة، حيث نجد موضوعا حول ما وصفته الصحيفة بالمهزلة بسبب رزنامة البطولة الوطنية وسيل من الانتقادات والاتهامات. من جانب آخر تجدون أيضا مقالا بعنوان: عقوبات هيئات تسييرية وانسحابات من البطولة، أنديتنا تغرق، فهل من منقذ؟ نمر لجريدة الصحافة التي تحدثت في صفحتها 3 عن رئيس الجمهورية الذي عز الرئيس الجزائري في ضحايا بومرداس وأكد متانة العلاقة بين البلدين. ذات الصفحة تضمنت ملفا يهم حماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية واعتبرتها أولوية وطنية، وعنونت: تحديات المناخ تفرض مقاربة استباقية. أما افتتاحية الصحافة اليوم فقد سلطت الضوء على دعم البنية الطاقية بحرص من أعلى هرم السلطة وقالت إنه ضمن الأولويات. الصفحة 5 للصحافة في عددها الصادر هذا الصباح اهتمت بالزيارة التي أدها وزير الدفاع إلى مقر لواء الأول مشاة ميكانيكية بجابس. تفقد خلالها سير العمل وعاين جاهزية الوحدات، كما اطلع على مختلف أقسام المستشفى العسكري بجابس. ونختم جولتنا في الصحافة بالصفحة 17 التي تحدثت عن غزة وعنونت: حماس تؤكد التوصل إلى اتفاق لنزع سلاحها مقابل انسحاب تدريجي للاحتلال. ختام المعرض سيكون باستعراض أبرز ما جاء في الصباح اليوم، والبداية من الصفحة 3 حيث نقرأ: موسم واعد للفستق وإنتاج قياسي يصل إلى 7000 طن ينعش سوق الذهب الأخضر. ذات الصفحة نقرأ فيها مقالا بعنوان: من التشاور إلى توحيد المواقف نحو رؤية عربية لمواجهة التحديات الإقليمية. من جانب آخر تجدون على نفس الصفحة خبرا يهم وزارة التكوين المهني والصحة، مفاده أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية. إلى الصفحة 4 الآن، حيث نقرأ: توقيا من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، إجراءات استباقية لتعزيز منظومة اليقظة الوبائية. وفي نفس الصفحة تجدون تحذيراً من إرساليات قصيرة من أرقام أجنبية والعنوان الاحتيال الإلكتروني أساليب أكثر تطوراً تستهدف المواطنين ومعطياتهم الشخصية. نمر لصفحة الخامسة أين تقرؤون بخصوص انطلاق تصدير أول شحنة لسيارات كهربائية تونسية إلى ألمانيا ببادرة من شركة ناشئة تراهن على التوسع في أوروبا. خبر آخر تضمنته ذات الصفحة يهم تونس وماليزيا اللتان تعززان الشراكة الاقتصادية وتحركات دبلوماسية ومباحثات مع القطاع الخاص لفتح آفاق جديدة. الصفحة الثامنة للصباح اليوم نطالع فيها حواراً مع رئيس جمعية السلامة المرورية أكد فيه تسجيل أكثر من 740 قتيلاً منذ بداية السنة جراء حوادث الطرقات. أما ركن صباح الخير اليوم فتطلعون فيه على مقال بعنوان تونس والجزائر شراكة تتجدد وآفاق تتسع. بهذا نصل إلى نهاية معرض الصحف، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7.
2: الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة المطلع
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلادي.

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستوران ما شاء الله، الحمد لله 10/10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. صراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي البلد الإسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي. ديجا أولا نأكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير لا مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة ومرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. نواصل مع فقراتنا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير وقيت على عين المكان.
1: على عين المكان
0: كيف يكون هالسبت يكون معنا سي محمد البواب. صباح النور.
2: صباح الخير سي محمد ليك وكل السادة المستمعين على موجة إذاعة المنستير. بالفعل أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجميل حقيقة المروح للملسم، على اعتبار كما قلت يعني أنه كما قلت فما نسمات بحرية تغري الناس، والمصطفين باش يكون موجودين اليوم في البحر. اليوم اتخذنا مكان بحر مزيان في أحد معناتها البحور المدينة المنستير، حقيقة بالتحديد منطقة مارينا. حبينا ناخذ مكان خاص على اعتبار والله أغراني نظافة المكان، هو مكان مخصص الحقيقة والفضاء العائلي مزيان. الناس تستخدم منذ الصباح ذاك من 7 متاع الصباح مكان منظم، الكراسي موجودة، الباراسولات خاصة الحاجة الميزة هي ميزة العائلات توصيل الجيل هذا المكان. احنا باش ناخذوا فكرة أحسن وأخير عن هذا المكان مع سي رمزي المشرف على هذا المكان. خويا رمزي صباح الخير.
3: صباح الخير خويا وبارك الله فيك سي محمد. مشكور هي ذات مسكين، ذات مسكين ديما أحسن مستمعين فيها وكل شيء.
2: ربي يبارك بي. حبيت نقول العمل يكون من الصباح سي رمزي.
3: بالطبيعة جماعة تبدأ تخدم 6 متاع الصباح، احنا هذا الكل احنا مشرفين. مشكورة إدارتنا هي كاب مارينا منستير اللي هي خول.
2: احنا في الاستيامة كما نقولوا من ساكسي من ساكسي، خاطر هو المكان هو كما قلت خويا رمزي يغري. علاش؟ لأنه فضاء عائلي، وسمعت أنه ممكن ما مش اللي يجي ما تنجم يكري في الفضاء هذا.
3: ناس كل نجم تكري، ما تكري ديما العائلات، احنا ديما عاملين خاصة للعائلات باش ناس كل تقعد محترمة وناس كل تقعد محافظة على النظافة نحن بحرنا، وهي بكل مجهولة الأكثرية للعائلات. وتشوفي العائلات البحر نبدأ من الصباح مليان وفي السكريتي موجودة، ومشكور الأمن سرتو الأمن مشكور برشا حافظ على بلاصة مارينا منظفة بكل شيء كامل أسلاك الأمنيين.
2: احنا الحاجه دي نعرفوها ممكن نخلص صغار المكان هذا بالحق تبقى فيه معناتها الاحترام شويه عتيب الاحترام على اعتبار علاش معناتها مثلا كي فما مشكله وحاجه الامني انتوما كذلك اذا كان فما كلمه نابيه حاجه هذا الحقيقه شفناه خاصه مع الفتره هذه دائما العائلات اللي تكون موجوده وانتوما تسهروا باش تكونوا محافظين على يعني سلامتهم وراحتهم.
3: بالطبيعة على شيء البلاصه موجوده في الشطوط في المستي، وان شاء الله برشا بلاصه يكونوا كما هيك يحافظوا على نظافه البحر وعلى وعلى العباد تبقى قاعده بسكريتي وموجوده. وش نقول لك؟ نعاود نقول لك مشكور برشا الامن، الامن معك باستمرار ديما ينظف ما يخليش العباد اللي تهبط تشرب الكحول، ديما معك نظافه موجوده من كامل الاوساط.
2: يعطيك الصحة أخويا رمزي على كل نحاولوا ناخذوا انطباعات بعض المصطفين، ولأنه كما قلت اليوم الحقيقة محمد مازال للناس تباعا يوم نهار السبت واحد ممكن ياخذوا فكرة أو نحاولوا ناخذوا انطباع. أختي العزيزة الله يعينك أسامة خذ الله يعينك بطبيعة الحال على أنك تتمتع بجمال البحر. أختي قولي أنت من المصطفين اللي ديما تعودوا أنك في الصيف تجي لأماكن معينة.
4: بخير عسلي سمحني أنا المسكين اكتشاف هي راهي ليا شيت للولايات الكل الأخرين عندهم كل الحق بتعرفي المسكين كانت ديما ما عارف بيش الفقابة كل أما سنة كما قولوا لتخيبا نوع شوبريز وديكوبرت عليش جيناها في ديسمبر في سيمينار وعجبتنا سبيبيا البرشا راهي للهدوء. شوف المسكين هو الرياض بالنسبة لي أي مصطف شيء حتى توريد فاقدان في البعض ستريس الخدمة والكل وشرطو من تونس يعني العاصمة شيء من ستريس وتعب والكل أنا نحس بصراحة لبخل نشوى والناس مذهفين لأنه عايزي والناس مذهفين ومتربين برشا مسافرية يعني
2: بصراحة يا رحمة شيء تكبير خطين
4: تونس نعار
2: وشرطو عايش خطين كما قلت فيه
4: كثير الكلام والحفاوة والناس ما يحسوكش انك انت غريبة يعني انسان اغريابل شالورو اكويون كل شيء بروكسيميتي هوني في المارينا كاو يعطيكم الصحة.
2: يبارك لك ان شاء الله تتمتع بالعطلة متاعك ويفضل لك الوالدة عايشك عاشق على كل كما قلت يعني هي دول الحاجه الباهيه كما قلت انت معناتها عائلات ناس متواجده ومعناتها كما قلت حتى تتمتع بالاكل نتاعها بالواحد نتاعها. هو نحاولوا الله يعينك هاو نشوفوا سيده اختي العزيزه يقول لي مع الوليدات جيت اليوم جيتك منين؟
5: من أحمد الحيث.
2: من الحيث مش بعيدة. ما حبيت اليوم تخفي اليوم في تقولي العائلة معك.
5: عائلتي ولدي وبنتي.
2: ما شاء الله ربي يفضلهم لك. بتبقى تحس راحة فما راحة.
5: أنا ثاني عايش مرتي عايش.
2: ربي يبارك لك يعطيك الصحة على كل محلاهم البنيات وجماعة قاعدة الطفل. شكون ناخذ خوي خوي العزيز قول لي محلاها اللمة مع العيلة يعني تقعد تلقى وتما تاخذوا اللي تفطروا وتمشي ما تنظموا اموركم.
6: اي بالطبيعة
2: يعطيك الصحة على كل. ممكن نختم مع سي الكوتش مرحبا بك كذا من الناس اللي ممكن انا بالصدفه لقيتو سمازري يظل لي متعه واحد يجيك البحر كي مثلا ويلقى جو فاميليار ويلقى مكان فاميليار وتحترم فيه ناس بعضها يقول لي هذا مهم شيء
7: مهم ياسر. انا المكان هذا خاصه مع خويا رمزي عندي اكثر من 5 سنين لما رجعت من قطر وكل صيف كنت نكون بحذاه هوني والشيء اللي شجعني هي عندك الامان وعندك النظافه هذول اهم حاجه خاطر
2: كل واحد الامان والنظافه والاحترام لبعض البعض
7: لا ما كل عائله تقابط ولا هوني ممنوع حتى اذا كان ما تكونش عائله ما يخليهمش يدخلوا
2: لا تخلي شي كلك محافظه على
7: بالضبط
2: تشوف الوليدات تشوف عائله كامله مصلي على النبي مع
7: تقابط يعمل كيف والتونس لبس
2: ربي يبارك لك محمد حبيناها ممكن اطلاله أتي صاحب الحق كل أشاد وشكروا مدينتكم ونسلم شكروا أخويا الحي بصراحة بصراحة تحية للوليدات زادة اللي يخدموا وكل معتها بصراحة أخويا مثلا رمزي عزيز اسمه طبعا وسيم هذوم الوليدات والله بأخلاق وتربة مش نجامل على اعتبار طريقة التعامل مع الناس
0: طبعاً
2: وطريقة الواحد على كل محمد إن شاء الله تكون لنا بطبيعة الحال تكون لنا إطلالات أخرى كما قلت هو العائلات تباعا قاعدين يتوافدوا على هذا المكان الحال.
0: شكرا لك محمد البواب يعطيك الصحة موعد إن شاء الله يجدد معك في موعد أخرى في بشائر الصباح من إذاعة المنستير تحية ليك تحية لكل المستمعين وتحية خاصة زادة لصديقنا مزري تبقى اللي موجود موش معنا في البرمجة الصيفية لكن يتابع فينا إن شاء الله يكون عنا موعد معه في البرمجة الجاية إن شاء الله. به السؤال خلينا نرجع للسؤال اللي موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير ربحكم 5 تذاكر اليوم من إهداء مهرجان سوسة الدولي. سؤال نعود ذكر به سفير المألوف التونسي نحكي على السفير المألوف التونسي شكون هو سفير المألوف التونسي 3 اقتراحات هل هو عدن الشواشي زين الحداد وإلا زياد غرسة. بطبيعة سؤال سهل والإجابة سهلا نحكيه لهنا على زياد غرسة وبرشا منكم شاركوا معنا يعطيكم الصحة ونشكركم وبرشا منكم جاوبوا بصحيح لكن عملية القرعة نخرجوا زوز فايزين فقط والفايزين معنا اليوم نقولوا مبروك الرحمة بلال الصيادي ربحت معنا 3 تذاكر رحمة بلال الصيادي هي الفائزة الأولى والفائزة الثاني أيمن البنزرتي يربح معنا زوز تذاكر من إهداء مهرجان سوسة الدولي. نعود أسامي الفائزين رحمة بلال الصيادي وأيمن البنزرتي نقول لهم مبروك يحاولوا يتصلوا بنا بينسير إذا كان سمعوا أساميهم يبعثونا نمرو التليفون متاعهم على صفحة رسمية لإذاعة المونستير. مبروك لهم مرة أخرى وشكرا لكل اللي شاركوا معنا وشكرا أيضا اللي عاونونا في اختيار الغناية الأخرى اليوم في بشائر الصباح. كنت اقترحت عليكم زوز غنايات صبري مصباح منسيت وإلا داليدا حلوة يا بلدي والاختيار منكم انتوما يجي على داليدا حلوة يا بلدي هي الغناية اللي باش نختموا بها بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 1 أوت 2026. شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع عظومة شكرا لكم على الاستماع مبقى لكم شنقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المونستير. نهاية أسبوع سعيدة نتقابل إن شاء الله نهار 2 في لمنا.

0: التاسعة صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بدء بعد أن أعلنت سابقا تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من اليوم في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتزاماته. دعت كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية كونكت إلى إرساء قانون إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة، وإلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية. أكدت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة أمس أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، وأنه يشترط في الاختصاصات أن تكون أجوبا منظرة. وذكرت الوزارتان في بلاغ جميع مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأن أي مخالفة للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي والمستمر في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية أو الصحية تعد مغالطة متعمدة تجاه طالبي التكوين، وتعرض المؤسسة المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين الثالث من أوت على الساعة 12 ظهراً. أفاد مسؤول أمريكي لموقع إكسيوس بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة بهدف دفع الإيرانيين للموافقة على شروط الولايات المتحدة في المفاوضات، لافتا إلى أن الرئيس لم يصدر أوامر نهائية بهذا الشأن. من جهتها نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني قوله إن بلاده أعدت خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة، معتبرا الحديث عن ضرب البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنون وفق تعبيره. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
4: مؤثرة وملهمة.
3: مال البرنامج هذا لكم انتم؟ آدم وحواء.
4: آدم وحواء.

0: جو بحذان الإذاعة يونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار.
1: استشارات قانونية.
2: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج استشارات قانونية على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المونستير. البرنامج جبنا معكم توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة العاشرة رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشارنا قوي للبرنامج. يقول صباح الخير، صباح النور، وسهلا بك، منورنا برشا أستاذ.
3: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور، وتحية ليك وتحية لكل الفريق اللي عامل معنا الصباح، تحية لكل مستمعي إذاعة المونستير ومتابعيها ومشاهديها عبر مختلف البرامج ولا سيما من البرامج القانونية. نقول اليوم نقول مشاهديها ديما نحب نذكر اليوم نقلة نوعية لحقيقة إذاعة المونستير، وشيء من متى ولا يستغرب ولكل مشاهد نصيب. حاب نجدد لكم التهاني بهذه النقلة النوعية، وإن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله هذا يكون له التأثير الإيجابي على نوعية البرامج واللي عودتنا بها إذاعة المونستير، الإذاعة الهاتفة والإذاعة اللي خليني نقول ما أنا بعيدة على الباز وبعيدة على الإثارة، إن شاء الله تكون منارة للإعلام كما أريد لها مع وقت تأسيسها وإلى حد الآن، والمسيرة تستمر إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ، وأنت معنا نقول من المؤسسين خلينا نقول الإذاعة، ومو معنا أنت أسبق، أنت الأوائل، أنت من الأوائل، أنت الأسبق من في الإذاعة، إذاعة المونستير قبل الناس الكل. هيك علاش نقول لك نظيفة عندك في الاستشارات القانونية وفي برامج في التأمين والبرامج القانونية عموما.
3: كلنا ضيوف على هالمؤسسة العالمية العزيز علينا، وديما نقول لك رفقة كنت محظوظ أنك نقول من الأوائل اللي دخلوا الاستوديوهات إذاعة المونستير وقت اللي كانت هي في القبو في الكاف نتاع قصر العلوم، وكنا في برامج نتاع وليدة السيارات مع الأطفال مع السيدة منيرة الشريف.
2: نجولة تحية كبيرة برشا،
3: تحية وتحية للناس اللي خدموا معنا وقتها، واستمرت مسيرة بشاءة الأقدار. نرجو لإذاعة المونستير في سن مبكرة، وكانت لنا إطلالة لسنوات خليني نقول مع فرقة الإذاعة المونستير، فرقة التمثيل لإذاعة المونستير، وتعرفت على برشا ناس والعديد من الشخصيات مهمة جدا الحقيقة. كي نذكر على رأسهم المرحوم سي محمد السلام الله يرحمه، كذلك المرحوم سي محمد الزركاتي، والعديد من الأسماء الأخرى، وسي العياشي، سي كمال، سي المنجي، برشا أسامي أخرين. ثم شاءت لقدر مرة ثالثة الحقيقة نرجع عبر برامج القانونية، وباعتبار ذاك هو اختصاصنا اليوم كرجل القانون، ودي ما يشرفني وتعطيني الإضافة، وأشعر باعتزاز بالانتماء وبالانتماء لهذه المؤسسة اللي ديما نحبوا لها كان الخير، وفرحانين بالشيء اللي وصلت له، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن يا رب.
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. نذكركم مستمعينا الكرام بالرقم الهاتف الموضوع على ذمتكم 73 460 800، حتى تصلوا بنا وتطرحوا استشاراتكم القانونية. أيضا تنجموا تطرحوا استشاراتكم عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير غنية قصيرة، وهنا راجعين لتقبل مكالماتكم وطرح مختلف الاستشارات التي وردت على البرنامج.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في مواصلة متابعة هذا العدد المتجدد من برنامج استشارات قانونية. نحاول نبدأ بعد قليل في تقبل مكالمتكم الهاتفية للإجابة على مختلف استشاراتكم القانونية. قبل ما ناخذ أولى المكالمات، إذا كان فما مكالمة جاهزة ناخذها، إذا كان مازلت ما عندناش مكالمات نمشي مباشرة للاستشارات اللي قاعدة تطرح خلال الأسبوع مسألة الأصل التجاري أستاذ واكتساب الحق في البقاء. فما شكون اتصل بينا خلال الأسبوع اللي طرح إشكاليته الخاصة بأنه كري الشخص يقول محل، المحل هذية على أساس ممارسة نشاط، باب مسكر ما في حتى إشكالية، يقول كنت متخوف من حكاية الأصل التجاري. نسمع فوند كوميرس يقولوا مثلا الإنسان كي يخرج من نشاط تجاري أو نخرج إنسان من نشاط تجاري يلزم يدفع له هبوط. قال لنا وقت اللي قرق بي سيد بشكري من عندي المحل هذية، قالوا معناها كون مهني لنكتسب، لنطالبك بأصل تجاري ولنطالبك بحق البقاء ولنقول لك أعطيني هبوط ولا حتى شيء. نهارة اللي تقول لي أعطيني محلي نعطيك محلك، قال معناتها بدا النشاط نتاعو كيما نقولوا باب مسكر، من بعد بدا بشويه بشويه قال انا على عيني على اساس انه يمارس في نشاط معين، عباره على ورشه يصلح فيها في آلات الخياطه. من الاول كان الباب نتاعو مسكر ويخدم بالفيسبوك، من بعد تحل قال عادي جدا هاك حليت الباب يا فلان، قالوا ليه راهو عادي جدا راهو خاطر الدنيا تسخن عليا وكل مره حاجه. المهم قال توا احتجت للمحل متاعي على أساس أنه بنتي باش تحل فيه مشروع صغير، قال له راهو إذا كان باش تخرجني راهو باش تعطيني هبوتي. السؤال متاعه يقول لك أنا توا تقريبا كاري له 5 سنين، هل بالحق عنده الحق أنه ياخذ الهبوط متاعه؟ كيفاش يتقدر الهبوط؟ كيفاش يحكي على هبوط وإحنا متفاهمين ومتفقين؟ يقول انا معناتها كريت له شفويا بعقد شفوي، معناها هكا ومن راس الشهر لراس الشهر يعطيني الكري. بالنسبه لي ماهوش يمارس في نشاط تجاري، قاعد يصلح هكا هو، كيفاش اليوم يحكي لي على هبوط؟ قال حبيت نستشيركم باش نقوم من بعد بالاجراءات القانونيه اللازمه. تفضل استاذ.
1: شكرا رفقة. هو الحقيقة جملة من الاشكاليات اللي طرحت في الاستشارة دي وبكل التعلق بالأكل التجارية وبالقانون المنظم للأكل التجارية، القانون عدد 37 سنة 1977. ونبدأ بالسهل، قال ما عندناش كونترات، والكونترا اللي ما بيناتنا هو عقد شفوي، ما عملناش كونترا مكتوب، فماش عقد كراء مكتوب. نقول اللي عقد الكراء المكتوب ما هو شرط صحة في العلاقات التسويقية، في العلاقات الكراية تنجم تكري بالكلمة ما غير ما يفرض عليك المشرع وما غير ما يوجبك المشرع باش يكون عندك عقد كراء مكتوب. نجم يكون عقد الكراء الشفوي اتفاق شفاهي يكفي لإثبات العلاقة الكرائية، هذا عكس البيع. احنا البيع نقولوا لا يثبت ولا بيكتب وثابت التاريخ، في الكراء لا، في الكراء نجم يكون عقد شفاهي. هذه الإشكالية الأولى. الإشكالية الثانية يتعلق بالمسألة اشتراط والاتفاق على أنه عند إخراج المتسوق من المكره فإن المتسوق يلتزم ويتعاهد بعدم المطالبة بأي غرامة تعويضية من نتيجة إنهاء العلاقة الكرائية. هذا كيف كيف القانون والمشرع التونسي تعرض له في القانون عدد 37 لسنة 1977، وقال أن إذا شرط معناها المتعاقدان أنه عند إخراج المتسوق لا يتنازل هذا الأخير ولا يمكنه المطالبة بغرامة الحرمان من التجديد فإنه العقد صحيح والشرط باطل. معناها برا حط الشروط حتى مكتوبة ونصح لك عليها،
0: مش
1: مش العقد شريعة المتعاقدين.
0: الاتفاق هذا شريعة المتعاقدين، هم اتفقوا على بعضهم.
1: ما هو العقد شريعة المتعاقدين بما لا يتعارض والنظام العام ولا النصوص القانونية. لكن انت ملي عقد شريعة متعاقدين وتحب تعاقد على حاجة لا تجوز قانونا،
0: كيفاش؟ سمحني أستاذ، توا احنا اتفقنا، معناتها ما فماش إرغام في البداية بحسن نية وبتلقائية. انا حاجتي بالمحل هذاك وانت تقول لي لا راني ما نحبش نكرهولك على خاطر باش ما تيحش في الإشكالية هذه، تقول لي انت هات ونحفيك تماما.
1: خلونا نكتب لك، مش حتى تو
0: نحفيك، معناتها نكتب لك
1: بلانك كما يقولوها.
0: صحيح.
1: يجي في الكونترات
0: دخل هنا المشرع في الحكاية. اذا كان فما طرفين اتفقا على ما لا يخالف وما يتعارضش مع الاخلاق حميدة مع القانون، شنو المشكلة معناتها إذا كان فما اتفاق؟
1: ونكي لازمك تبحث على مقصد المشرع، لأنه نص تشريعي عام، هذا نص قانوني نظم نص قانوني نظم مسألة خاصة، وبالتالي هو مقدم على كل الاتفاقات اللاحقة اللي تجي ما بين الأطراف والاتفاقات المكتوبة بكلها لازمها تكون مطابقة للقانون. زيد أنا أقول لك ما نعرفش، أنا أقول لك بالشكل محل لممارسة القمار مثلا. يقول لك القانون
0: هذاك مخالف للقانون.
1: مخالف.
0: اي هذاك مخالف.
1: الشرط هذا مخالف.
0: سمحني انا وياك متفقين، قلت لك اكري لي، قلت لي لا ما نكري لكش على خاطر باش ما تكتسبش معايا اصل تجاري خاطر القانون، نقول لك انا نعفيك. فمش حاجه تاثر على المجتمع يا استاذ. ساعات تحس المشرع كلوفي اكثر من اللازم.
1: لا مش هو كلوفي، هو المشرع كلوفي هو. وماك تعرف احنا وقت حتى كنا في المدارس نتاع كلية الحقوق للعديد من الأساتذة يقول لك لو كان المشرع رجلا لقتلته. هو كلوفي، لكن كلوفي في الصالح العام اللي بتلوج على مقصد المشرع. علاش المشرع يا اخي هيك حب يحط الشرط هذا؟ قال اذا كان معناها انت تشرط عليه باش تخرجوا وهو يلتزم لك باش يخرج، الشرط هذا لا به يعمل ولا عليه يعول. ما حطوش سبه لا موش ما نزلوش تنزيل معناه مسقط. هو اللي عنده فيه غايه، وهذا ديما نقولوا مقصد المشاره. والغايه تاع قولي شنو هي الغايه تاع المشاره؟ الغايه المحافظه على الوحده الاقتصاديه وعلى النشاط الاقتصادي والتجاري. زاد انت كان جيت في بلاصه المتسوق تعمل مشروع تجاري وتحط مالك وحالك باش تهيئ المشروع ذاك، ومنها بمجرد عامين وفي الكراه تضمح لك المؤسسه التجاريه وتمشي على روحها، زاد ما مش معقول. هكا علاش الناس عندها شروطها بما يتطابق هو القانون. ما تنجمش تقول نشرطوا احنا كما نحبوا ونخليوا على القانون على جهه ويجي نتفاهموا. يجي نتفاهموا ويجي نتفاهموا كما راك حد. اما نهار الموت يا نهار الكشفه كما يقول مثل الشعبي. وقت اللي نتخاصموا وقت تحمر الوجوه، وقت تتمد النصوص التشريعيه وتتمد النصوص القانونيه وتولي فما القراءه القانونيه. وهك علاش ديما نقول انت والله يعطيك الصحه في الموضوع هذا. البارح برك فكرت فيها المساله. ياسر عنا التساهل في امضاء الوثائق وامضاء العقود من غير ما نركزوا، من غير ما نمشيو نستشير. وبعد نوحلوا بربي كي نقولوا الثقة في الوثيقة، هيك الوثيقة يلزمك تكون تعرف صحيح هي الثقة في الوثيقة. أما يلزمك تكون شنية الوثيقة إلى ماذا ترمي وشنية فيها بالضبط، معناها من أهل الاختصاص باش ما تقعش في المحظور كما هيك. أنت تو اليوم تقول لي هاني صحت معك كونتراتو وتروح شيخ يا مرأة كرينا الحوينتا وبلاش فونت كوميرس على وقت نخرجوه نخرجوه يظهر لك. النص التشريع ما يخليكش تعمل. وقلت لك مقصد المشرع من هذه المسألة، قلت لك باش يحافظ على الوحدة التجارية وعلى النشاط التجاري وعلى المؤسسات التجارية. لأنه كان نجي نحطه بلاصتنا ديما، علاش نقولوا القاضي يسمع من الاثنين؟ كان نحطه بلاصتنا في جهة في الطرف الآخر تقول لك أنا زاد حالي ومالي وعامل مشروع. تفضل نزيدك في الكراية كما يقول القانون قداش لازمك، ولو أنه هو تو قانون الأكل التجارية بعد تقريب أكثر من
0: أصبح بين من 77
1: أصبح
0: لا يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي
1: التشريعي، معناها يغير ما يجب تغيير ما يتماشى الأمر هذا. أما لكن اليوم هذاك الموجود تو نرجع للنقطة الأولى، قلنا العقد المكتوب مش شرط صح. النقطة الثانية قلنا الشرط اللي يلتزم فيه المتسوق بعدم المطالبة بغرامة الحرمان من التجديد كراء لا به يعمل ولا عليه يعول ويبقى حقه في التعويض. الشرط الثالث قلت لي طبيعة النشاط. في طبيعة النشاط نحكيه ندرى هو نشاط حرفي ولا هو نشاط صناعي وتجاري. توا أكثر الحرفيين ولا يوسعوا في الأنشطة ولهنا شنو المرجع؟ المرجع أول حاجة العقد. إحنا ما عندناش عقد مكتوب باش تولي العلاقة الشفهية باش تثبت بالبينة شنو كان النشاط. ثم حتى إذا كان تحول إلى نشاط تجاري وصناعي، خاطر نجم يكون إنسان يخيط ويبيع يشيل المواد الأولية ويضيف لها من عنده ويستنبط نماذج ويعمل تفصيلات ويعرض البيع كما يصلح كما يخيط ليك ولغيرك يجيب له قماش باش يخيط. صحيح هي المهارة الشخصية عندي، أما إذا كان يتوسع هو اللي يبيع هو زاد وينتج ويبيع لمصلحته الخاصة تولي العلاقة تخضع وجوبا لقانون الأكل التجارية. إذا كان عندنا عامين كران والسيد المول المحل يشوف فيه هو قار كان مسكر منها ولا محلو ويشوف فيه وانت ما عرفتوش ونبهت اش معناها تعرضه معناها تنبه عليه.
0: هو سيدي بنادم استاذ صعيب راه
1: هو راه
0: والله العظيم سيدي بنادم صعيب.
1: هو تعرف شنو في القانون
0: يقول لك انا حليت ونتفرهد شويه هواء وهنا على المشي والجاي ونتنسم معناها العبد
1: حتى انت كصاحبه المحل تقول لي برا خليه يخدم على روحه وحتى نكره خالص وجي في
0: وقت معناها متفقين تو تقول لي اصلاح سامحني الات الخياطه. اما هو من بعد يولي شنو يعمل؟ يولي يشري في قطع الغيار ولا يبيع مثلا في الات الخياطه المستعمله تخلف النشاط التجاري. إيه هو يقول لك أنا حاشي بالمحل متاعي استرجاع محلي
1: إيه؟
0: استرجاع المحل على أساس كي ما عطيتك المفاتحات باش ناخذ ما عندك المفاتحات. أنت معناها بارك الله فيك اللي كريت من عندي وأنا بارك الله فيك اللي كريت لك توا المحل باش يولي عند بنتي وقت تولي تقول لي تدبر راسك. عاد انت كي جيتني من الاول سامحني استاذ وانت كي جيتني من الاول قلت لي انا كارم عندك المحل هذا ولا الغادي كيف كيف. فانا اليوم وهذا برشا يقولوه مستمعين وانت هذا تسمعوا استاذ معناها تعرف انت وقت الانسان يكري المحل نتاعو عبارة عمل الحصالة للمتسوق.
1: أيه صحيح.
0: معناها أنت مع تتخلصني بالمئتين كل شهر من بعد أنت كتقيم لي الأصل التجاري عبارة على ميتهم لك الكل متاع
1: اللي خلت من عندك الكل وزيدك عليه الفائض.
0: أيه. أنت عطتهم لي معناها بالتفصيل ما عطتهم لك صبرة واحدة.
1: هو لهذا السبب القانون هذا يلزم يتعدل. يقول لي برا أمشي على روحك ما جيتش. هو لا ضرر ولا ذي ضرر. ومبدا حسن النيه اذا كان ما نخليوش مبدا حسن النيه في المعاملات نتاعنا في العلاقات نتاعنا راه باش نخسروا برشا باش نخسروا التقاضي وندخلوا النزاعات والمنازعات والمشاحنات. لا القانون نتاع الاكل التجاريه يحل المشكل اليوم ولا العلاقه اللي ما بين الاطراف تحل المشكل لان ديما نفكروا كيفاش نحاولوا نستفيدوا بطريقه او باخرى وقت اللي هو خذ ملكة وادفع ما عليك. هذاك هو المبدا يلزم العلاقات تكون مبنيه على حسن النيه وسلامه المقصد والمطابقه للقانون. اذا كان عملنا حسن النيه كنا على حسن النيه عند التعاقد وسلامه المقصد نتاعنا انت تعرفني شنو طبيعه النشاط وانا شنو باش نخلصك وشنو التزاماتي محموله عليك ومن نخالفوش القانون ونكونوا في وضعيه تكون اسلم شويه. اذا اليوم الاستشاره هذه في كل الكراء التجاري عقد الكراء المكتوب ليس ضرورة، يمكن ثبات العلاقة الكرائية التجارية يمكن أن تكون علاقة كرائية شفهية. الشرط ما يضمن أو ما يتفق عليه من شروط تتعلق بالحرمان ولا بالتنازل المسبق عن غرامة الحرمان من التجديد لا بها يعمل ولا عليها يعول. والنص التشريعي يقول الشرط باطل والعقد صحيح. يبقى العقد الكراء صحيح والشرط ذاك لا به يعمل ولا عليه يعول ولا يحتج به لا على الأطراف ولا الغير. بحيث النشاط طبيعة النشاط كل من مارس نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي لمدة تجاوزت سنة عامين كاملين وكان يهدف للمضاربة وتحقيق الربح فهو يدخل تحت طائلة القانون الأكل التجارية اللي يعطي من يمارس مثل هذا النشاط حق البقاء بالمكرة وتجديد الكراء وكل مطلب فيه حتى هو زاد المالك يقول لك أنا عن من حقي باش استرجع. فما حالات عديدة لاسترجاع المكرة، فما استرجاع المكرة للهدم، فما وياعة البناء، فما استرجاع المكرة أمور خطيرة وتهدد حتى سلامة اللي يقصد المحل ذا، فما استرجاع المكرة اللي يشغله المالك بنفسه، وفما استرجاع المكرة دون معنى لانتهاء المدة وعدم الرغبة في التجديد. وهذا لكل حالة فما حالة
0: هذا اللي يشغله المالك بنفسه معناتها فيها هبوط زد ولا
1: كل فيهم تعويضات كل فيهم تعويضات لكن تختلف المسائل تاع التعويضات. مثلا كما يقولوا الخروج للهدم وإعادة البناء هاكا معروفة كيرا نتاع 4 سنوات، لكن في المقابل المتسوق عنده الأولوية في الرجوع بشهور جديدة. بالنسبة لإنهاء العلاقة الكرائية لانتهاء المدة بعد تنبيه ب6 شهور ويعطيه 6 شهور فيديو لإفراغ المكره ويقول له بعد 6 شهور تنتهي، وقتها المتسوق الكاري اللي هو متسوق عنده أجل ما يفوتش 3 شهور باش يقوم قدام المحاكم المطالب بغرامة الحرمان. غرامة الحرمان في الحالة هذه تخضع لعدة عناصر جاء بها الفصل 22 من قانون الأكل التجارية، هو أنه الخبير تعين المحكمة يقوم بمعاينة المحل وتقدير قيمته الكرائية وتقدير الخسائر التي يمكن أن تنجر معنا مجدد هو باش يطلب باش ياخذ. فما مسؤولية عند السادة الخبراء بهذا الخصوص، يجب تكون العمل تاعهم لا ضرر ولا ضرر، يجب تكون مطابقة لمقتضيات الفصل 22 دون محاباة أو مجاملة لأي طرف من الأطراف، وهذوما مساعدي قضاء ومحمول عليهم النزاهة والصدقية في الوجدية في العمل نتيجة العمل تاعهم. ثم أن الأعمال هذه اللي يقوم بها السادة الخبراء بهذا الخصوص كما كل الأعمال الاستقرارية الأخرى هي تبقى تحت رقابة القضاء والمحكمة، لا رأي الخبير لا يقيد المحكمة حسب الفصل 112 بصريح الفصل 112 من شهادة المرافعات المدنية والتجارية يقول لك رأي الخبير لا يقيد المحكمة. ساعات الخبير يطلعها شيطها وترى مش معقولة أنت بالدفوعات نتاع الطرفين تولي المحكمة تعمل رقابتها العمل هذه، وإذا ترى بالحق الأمر مش وجيه ومش منطقي تنجم تأذن بإعادة الاختبار بواسطة خبراء آخرين وبرشا وسائل أخرى حتى نوصلوا للفصل النزاع بطريقة الروها هي أقرب للعدل كما يقولوها. وهك علاش ساعات الرو يقول لك القضايا يبدأ والمسائل القضايا تطوال المسائل هذه مثل الإجراءات الضرورية اللازمة، لأنك كيفاش تخرج حكم قضائي ماذا بيك تخرجوا قريبا من العدل، ما نقولش حتى عادل 100% ما قريبا من العدل. وفي كل الحالات كل حكم قضائي دي ما نقولها راهو 50% من الناس ما يرضيهمش
0: بالضبط،
1: اللي ما تحكمش الفايدة ما يرضيش، جزء متخاصمين واحد الفايدة يرضيه واحد مش الفايدة ما يرضيش، لما يرضيش يخسر يقول لك حكم على الحقيقة 100% والآخر يقول لك حكم لصالحي 100%، دونك فما 50% من الناس ما هيش بشور ذيها حكم القضاء. وهذه كسنة الله في الحياة، وهذاك التقاضي وعلى علاش ديما نقولوا احنا باب الصلح وباب الوساطة يبقى أمر محمود. وإذا كان نجم نتنازل على البعض من
0: أما هو يا حسن كي كانت مسك كلمتها اللي اعطى كلمته واعطى رقبته معناتها انت كي تجيني وتغريني بكل حاجه وانت تقرق ويا فلان واعطيني وراني كذا وانت المحلك مسكر مسكر تقول له راني باش نعطي له الوليد راني باش نعمل له الطفله بربي يا فلان ودرا شنو ويعرض لك جين ويبعث لك معناها قبيله وفد ما نحكيوش ومن بعد تقول له محلي
1: اذا تمكن من الشيء
0: ولذا انا نقول لهم في مساله الفلوس وفي مساله الأكرية التجاري مش كي يبعث لك وفد ما هو وفد من الحكماء والعقلاء رد بالك خاطر بنسبة 99% راهم بعد إذا كان يحب ينجم يتلهوت عليك. ناخذ المكالمة الهاتفية وبعد نرجع للاستشارة جاتنا عبر الخاص. ألو مرحبا عسلامة. عسلامة
2: مدام.
0: مرحبا لو سهلا صباح النور.
2: كيف الحال مدام؟ مدام رفيقة نشكرك برشا ويرحم والديك ونحب نقدم تحية ليك خاصة جدا وكيف المستمعين إذاعة المنستير الحبيبة بارك الله فيكم.
0: يعيشك بارك الله فيك مرحبا تفضل الله.
2: مدام أنا نحب أن نعرف بروحي اسمي مريم عمري 35 سنة ونحكي لكم حكايتي
0: باختصار الله يخليك خاطر كما قلت لك عن البرنامج راهو استشارات قانونية أما بصفة استثنائية فتحت لك المزح حتى تعدي الميساج متاعك حاول تختصر
2: أم أربع صغيرات وعندي قريت في فصلت على القراية عندي تو قرابة 9 سنين ونحب نرجع نقرأ ظروفي ما تسمحش نحب ولاد الحلال يعرضوني سميتي حمل قراية تقل عليا ظروفي صعيبة في اللقاء على الأخر في داري وراجلي ما هوش يخدم بالقضية خدمة وظيفة برشا وأنا خدمة وظيفة برشا كما تعطي مصاعب الحياة حاجة الوحيدة وعمري ما طلبت وعمري ما حبيت مهما تعدت علي ظروف صعيبة أنا ووليداتي وكل كان موضوع قراية أنا نحب شكون يعاوني على قرايتي نكملها في مدرسة خاصة علوم تمريض حاسيلو أنا قريت العام الأول العام الثاني قصيت كانت قريفية أمي ماتت الله يرحمها وقصيت ما نجمتش نكمل توا نحب نرجع نقرأ وتقل علي الحمل وإن شاء الله يخف بولاد الحلال كان يقفوا معايا ويعاونوني باش نجم نكمل قرايتي ويرحم والديكم
0: واضح المساج اللي حابه توصله المدام انه هي معناتها ام اربع صغيرات متزوجه الحال الماديه معناتها تعبه شويه متوسطه فتعبه تقول لك انا نجري على صغيراتي معناتها رجلها عامل مجهود ولكن حد جيد هي بدات تقرا في علوم التمريض ولكن انقطعت عن الدراسه لاسباب موضوعيه خلينا نقول وفاه والدتها واشكاليات اخرى طرحت اليوم بعد سنوات قد روحها خدمه في القطاع الخاص في مجال التمريض ولكن مش كما اللي عنده شهاده كما اللي ما عندوش شهاده مش في مجال التمريض 100% معناتها ديما كل حاجات البارا معناها في علاقه بال بال بال بال بالمساحات الخاصه وكذا اما ما عندهاش شهاده هي تحب تكمل قرايتها لانها مغرومه بالتمريض وتعتبر ان التمريض هو رساله نبيله تحب تكمل والتلقات معناتها حتى بالتنسيق مع وزاره التعليم العالي وغيرها على انه هي تكون سنه ثانيه سنه دونك تولي سنه ثانيه وسنه ثالثه معناتها عامين بركه قرايه شكون يعاونها على انها معناها تتكفل او يتكفل لها بالمصاريف نتاع السنه الدراسيه هذه والسنه الدراسيه الجايه تقريبا سالتها تكلفه في حدود 8 ملايين في العام فاذا كان ثم من الناس اللي عندها واجدة وعندها الإمكانية وهذه الصدقات الجارية هذه الصدقات الجارية إنك تعاون إنسان على إنه يكمل قرايته تعاونه على إنه تكون عنده شهادته باش يخدم على أولاده وباش يخدم على داره وباش يكبر صغاره بالحلال الطيب معناها لهنا نقولوا إحنا ديما اليد العليا خير من يد السفل
1: أكيد.
0: إنسان ما هوش طالب إعانة فلوس ما هوش لا طالب لا تلفزة لا فريجيدير لا دار لا بني لا حد شيء طالب يقرأ تكمل قرايتها باش تاخذ شهادتها وتنجم توصل بها إلى بر الأمان أنا نوجه نداء من المنبر هذية إلى صاحب المؤسسة الخاصة هذه لربما عنده الإمكانية أنه هو ياخذها اون شارج وتكون حسنة من الحسنات إن شاء الله اللي
1: والحل الأمثل
0: والحل الأمثل معناته أنه ياخذها اون شارج هو إن شاء الله يوصل صوتنا وإن شاء الله معناته المدة الجاية نسمعه لسيد تكفل هو بالدراسة متاحة وتكفلت المدرسة بالدراسة متاحة، ويظهر لي هذا يكون من أعز الإشارات للمؤسسة.
1: إن شاء الله تكون عندنا متابعة الحالة، وإن شاء الله في إطار قانوني زاد ما نخرجوش من إطار القانون.
0: طبيعي جدا في إطار القانوني،
1: تعرف الحالات هذه والمعاملات هذه لازم تكون في إطار قانوني، ما تكونش خارج إطار القانوني. وبالتالي إن شاء الله من متابعة من أسرة البرنامج الحالة ذي، وإن شاء الله تلقى الأذن الساغية. وكما قلت أنت رفق، الحل الأمثل هو في المؤسسة التعليمية هذه. إذا كان صاحب المؤسسة تكون عنده معناها الإرادة، ينجم يعمل كل شيء، ينجم يعمل المستحيل. وباهرة طلبنا حاجة في طلبت حاجة في إطار معناها العلم والتعلم، ومش حاجات أخرى. ربي يكون إن شاء الله في التوفيق في عونها، وإن شاء الله بالتوفيق.
0: يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. مواطن يقول لك أنا أخوي عمل حادث وتوجدت التهمة القتل عن طريق الخطأ باعتباره لم يقم بالاحتياطات اللازمة. يقول تقريبا الحكم، إذا كان فما حكم معناتها باش يصدر ضده، تقريبا في حدود قداش معناها؟ معناتها الوضعية ضبابية بالنسبة له.
1: لا هي مش ضبابية بالنسبة له، هو تنجم تكون وضعية ضبابية. هذه جنحة معناها غير قصدية، جنحة تتسمى تركب تكون منها جريمة القتل على وجه الخطأ إثر حادث مرور بسبب عدم الانتباه والاحتياط، مناط الفصول 88 و89 ومن مجلة الطرقات، ويقول يعاقب بعقوبة سلب الحرية، عقوبة سجنية، وبالعقوبة المالية أو بإحدى العقوبتين. لأنه الحقيقة في بتنجمش نعطي شنو باش تحكم بالضبط، لأنه فما سلطة تقديرية للقضاة اللي باش ينظروا في القضية دي. هي في كل حالات هي جنحة، وفي كل حالات هي تنجم تقتصر على الخطيئة المالية دون سجن، وتنجم يكون هنالك سجن مؤجل، ونجم يكون سجن لمدة زمنية مش طويلة. لكن هذا يأخذ بعين الاعتبار أنه شنو هي ظروف الحادث، شنو هي ماديات، وشنو هي مدى مسؤولية السائق في ارتكاب الحادث هذا. ما تعرف إنسان ساعات يتعرض لحادث مرور وهو لا حول ولا هو ولا قوة، يكون شاد يمينه ويمشي في السرعة المحددة حاط حزام الأمان، نجم يكون ديراباج نتاع السيارة في الاتجاه المعاكس، يصير الحادث وتنجم تصير الوفاة. وبالتالي الاعتبارات كل تأخذ بعين الاعتبار، ما تنجمش تقول هذا قداش باش تحكم عليه، لأنه كل حالة بحالته. لكن في نجم يتحكم بعدم سماع الدعوة، رجم يحكم عليه بما يقضى في شأنه بعدم سماع الدعوة ولا يؤاخذ إذا كان هو لم يساهم ولم يرتكب أي مخالفة لقانون الطرقات.
0: قضاء وجاء قدام وتسلط عليه،
1: صحيح، شو مش يعمله. وآلاف الأحكام بعدم سماع الدعوة في هذا المجال، الجرح على وجه الخطأ والقتل على وجه الخطأ. مش كم هي الجريمة معنا إذا كانت معنا يلزمك تأخذ فيها عقاب، إذا كان ما غلطتش وما خلطش قانون الطرقات ما يأخذ حتى عقوبة، وبالتالي يدوم كل حال بحالتها. لكن في نهاية المطاف العادة، تقول لي شنو يصير في العادة، ما هوش من الجرائم الخطيرة الإيقاف فيهم، هو الإيقاف التحفظي اللي يصير، واللي يصير في الملفات هذو هو إيقاف حتى معناه تهدى النفوس، خاصة تبدأ فيما روح معناه وقع الزهاق روح في حادث مرور، يقول لك هذا إيقاف تحفظي خشية حتى على مرتكب الفعل، حتى على الجاني، يقول لك باش ما يقعش رد الفعل وكل المصادمات، وما تعرف الإنسان كيف يبدأ مازال كما يقولوا الميت عنه حية، باش ينجم يرجع فعل معناه مش هو، وندخلوا في متاهات أخرى. ساعات الإيقاف يكون فيه حماية للسائق ومش لأكثر ولا أقل، لكن العقوبة تكون حسب مقدار الفاعل وحسب مقدار المخالفة نتاع قانون الطرقات. إذا ما خالفش قانون الطرقات رغم مدة الإيقاف ينجم ياخذ حكم بعدم سماع الدعوة، وإذا كانت مسؤوليته مخففة والجزء الأوفر مسؤولية محمول على الغير ولا على المتضرر، فإنه نجم يقع الاقتصار في شأنه على خطيئة مالية، كما يجم الاقتصار على عقاب بدني مؤجل التنفيذ. هذا كله يرجع حالة بحالة. في كل حالات الإيقاف لا يعني الإدانة، حتى في الجرائم العادية وحتى في الجرائم نتاع الحق العام الإيقاف لا يعني الإدانة. راه الإيقاف هي مجرد وسيلة تحفظية يقصد منها معناها سلامة الأبحاث، ساعات يقصد منها الحفاظ على الأدلة، وضبطها المشرع بعدة نصوص تشريعية معناها إجرائية مضبوطة، على معناها يكاد يكون كان تبع النص دائما الاحتفاظ ولا الإيقاف هو كان وأنه إجراء استثنائي لا يقع الرجوع عليه إلا عند الضرورة. هجومة ضرورة في الجناح نتاع قانون الطرقات، وخاصة في الجناح اللي تمثل في القتل على وجه خطأ، راي حماية حتى للجاني لا أكثر منها أنه عقاب بدني يسلط على السائق، إلا في حالة اختيار إذا كان يسوق في حالة سكر، وإذا كان فرار أثر حالة المرور، كان فرار قتل وفرار أثر المرور. مليون نحكيه على الجناية زي ده، نحكيه على من 5 سنين لفوق إذا كان إنسان ما يقفش في حالة المرور، حتى في الجرح هذه مناسبة باش نحلو قوسين. يا ولدي كي تعمل حادث راو أول نقطة، حتى كي تخاف من ردود الفعل
0: امشي المركز الأقرب مركز مرور،
1: لأنه شوف من جنحة تتحول إلى جناية.
0: هو يخاف ساعات السيد ثم تعسف من قبل الحضور ولا مالي الشخص اللي معناتها تضرب بعد فما ناس تتدخل وتتكلف وتمارس العنف، فالإنسان ساعات يهرب يقول لك انا نسلم روحي ونعلم ونبلغ خير.
1: هو يمشي يحتمي بالامن، يحتمي يسلم روحه للامن باش يحتمي غادي ويغادر مكان الحادث معناها للضروره، معناها مش بقصد الفرار.
0: قال لك بربي الجرح مش القتل، ما قتلش على وجه الخطأ، معناتها هو جرح على وجه الخطأ.
1: هي على وقوعه كذا كذا كان جرح على وجه الخطأ.
0: باهي قول لنا وقفوه والى اللي قاعد يتحاور معايا ديجا. انا تندون معناتها
1: في العاده في العاده في جنحه الجرح على وجه خطأ تحت المرور، في العاده بنسبه 99% الجنات ولا التوجه عليهم التهم هذوما يحالون بحال سرقه، الا في حالات استثنائيه اذا كان معنا مازال الشخص معنا تحت العنايه المركزه ولا حاجه، وقتها يعملوا الاجراء الاحتياطي الوقائي.
0: مش موقوف،
1: مش موقف منع
0: توجهت التهمة برا الجرح على وجه الخطأ.
1: عادي عادي بكلنا تنجم توجه لنا تو
0: أي معناتها لنا يقول تقريبا يتحكم عليه وإلا لا معناها قد يجا قلتها معناها
1: إذا كانوا إذا كانوا مخطأ مخالف قانون الطرقات راه باش يحكم عليه. والعقوبة ديما في 99% العقوبة باش تكون عقوبة خطية مالية مش عقوبة سلب الحرية. وإذا كانوا ما عمل حتى شيء وكان في وضعية قانونية مطابقة وكان معناها محترم لقواعد الطرقات كما قلت سيادتك بليد سلط عليه ما يتحكمش عليه حتى من ليم ويقضى في شانه بعد ما سمع الدعوة، أنت والملف وأنت والأبحاث اللي تقوم بها الضابطة العدلية من فرق مختصة نتاع المرور الشرطة والحرس، لكن المعاينات والاستنتاجات هذاك اللي هو عنده تأثير إذا كان يقول مدان معناها وتثبت إدانته أمام القضاء بشيء يقضى في شأنه بالخطية، وإذا كانت تبين أنه الخطأ ما عنده حتى خطأ أو كان ما خالفش قانون الطرقات لم تحكم في شأنه بحتى شيء لخطية ولا أي معناها إجراء ويقضى في شأنه بعدم سماع الدعوة. وكما قلت لك هذا صاير ويصير وما زال باش يصير.
0: هو من أعظم أنواع كما قال البلاية في الطريق الناس تجي من سونس انتيردي، معناها اليوم مخالفات واضحه لقانون الطرقات التعمد مع المشي في سونس انتردي، وعندك زاده الدراجات الناريه اللي فما البعض منها مع انه ينحي الكاتمات نتاع الصوت، الكاتم صوتك اللي تلقى عنده صوت قوي، مع انه ساعات تلقاه جايك في سونس انتردي ساعات يبداو يلعبوا في لعب مخطر، وهذا يبدا ابارتي من نصف الليل، معناتها تبدا مروح في امان الله من عرس ولا مناسبه ولا سهره ولا خدمه ولا أكيد. الله اعلم تلقى روحك معناتها فسفس انت ودراجه ناريه مولاها زكزك في الكياس جايك في سونس انتردي مقابلك، ساعات راهو تفادي الارتطام يكون صعيب برشا. لهنا نعاود نقول بالله للمصالح المختصة، الناس اللي تتعمد انها تستعمل الدراجات النارية من غير كاتم صوت باصوات مزعجة للغاية في اقلاق لراحة الناس، في اقلاق لراحة المسنين والصغار والكبار، الناس تحب الراحة راهو من المفروض انه تتخذ ضدها الاجراءات القانونية اللازمة. وهما وجماعة الفوشيك وجماعة اللي قاعدين يستعملوا في نوع من شو يتسمى أستاذك الألعاب النارية اللي هي معناها تستغرب كيفاش دخلت، إذا كان هي ممنوعة بالقانون كيفاش تلقاها وصلت في عروساتنا في شوارعنا. ساعات تلقاها إنسان كبير في العمر ما جايش النوم من طلقات نارية متكررة متاع السسمة متاع القرابيلة للاستعمال لك الفوشيك للاستعمال شنو هذا معناها أول حاجة بأموال طايلة، ما بون هذاك اللي عنده يحب فلوس يدقدقها معناتها كتشوف، لكن زدها في الأثناء فما راحة ناس وفما حرص على سلامتهم على خاطر انت ما نستغربوش معناتها التهاب حتى وجود حرائق من ما بسبب هاللعب النارية، الحس والضجيج والناس اللي تقاسي وتعاني في الصيف من اسباب مختلفه، ما تجيهاش النوم منها الانقطاعات نتاع المده اللي فاتت نتاع الكهرباء، منها انقطاعات الماء، منها السخانه، ومع هذا الضجيج المتواصل هذاك من غير ما نحكيوا على الناس اللي تسكر النهجه واللي تلقى روحك في بعض الاحيان راس انت وعرس ظهر لك فجاه لا فما معناتها حتى اشاره تبين لك اللي الطريق هذاك باش يكون مسكر، تلقى روحك دخلت في وسط ناس، تلقى روحك دخلت في عبد هو حاطط كرسي في الكياس، حاط رجل على رجل، كان زاد عجبك تلقى عنده شيشه هو يتفرج في عرس، وهو تابعهم الشارع شارعهم والكياس كياسهم 8 متر و12 متر ما يهمش، المهم يعملوا كيف، المهم يعملوا كيف،
1: كل مخالفات قانونيه بكل ويعرف الروح من اللي هو معناها يعرف روحه ويخالف القانون ويتعمد مخالفه القانون، هذا الاخطر معناها. ما تقوليش
0: وسط صمت زاد السلطات زاد الامنيه ولا المحليه والناس الكل قاعده تتفرج وتشوف وتنعم معناها. اللي قبل احنا كنا في ساله وكاري ساله، وكي تفوت معناتها المده الزمنيه المعينه تلقى روحك في حاله مخالفه ويخالفوك
1: يطبقوا
0: عليك القانون، يعملوهم الكل، أما في الكياس ومسكرين معناها ويجرجروك الحادث معناتها، وعلى وجرح على وجه الخطأ ولا اللي قدر قتل على وجه الخطأ تلقى روحك معناتها تبحث وانت لا ناقة ولا جمل لك.
1: هو الحقيقة فما برشا انفلات أمنية في المدة الأخرانية، وزاد فما برشا مخالفات للقانون اللي متلقى لها حتى مبرر الحقيقة، توا الدراجات النارية والطريقة نتاع الاستعمال ياخ بعقلك ولا مش بعقلك، كان يصير على دارك ولا قدام دارك تتقلق علاش اللي الحاجة اللي ما تحبش يصير عليك ما تعملهاش لغيرك، راهو سهل معناها العيش وسط المجتمع راهو سهل، اللي ما تحبش يصير عليك ما تعملوش لغيرك، وتو نعيش الكل في أمن وسلام.
0: ربي يهدينا. عنا مكالمة محمد ناخذها. ألو مرحبا عسلامة.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: مع الخير، معك المودي مستكدي من الخميس.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك، تفضل.
3: سؤال قديم جديد هذا تقريبا تناولناه من 2008 وإحنا نتناوله فيه فيما يخص الفيجور تاع الدرجات النارية. الاشيرونس اللي تمشي لها تقول لك إحنا معنا أخذين الكوتا اللي أخذين الكوتا تاعنا كمان الكوتا، وفي الكياس يشدك عون الأمني مرمدك تلقى سينة تاك والاشيرونس قطعوا ثلاثة ولا أربعة اشيرونسات ما بوش يقصوا، كل واحد يقول لك خليت الكوتا تاعي.
0: عطينا الحل برشا مرات احنا استاذ في برنامج في التامين بركه في المده الاخرانيه
1: رحنا له والحل ولا عملي.
3: طلبتكم ثلاثه جموع هذوما نلقى عندكم ضيف معنا ما يتعداش المكالمه.
0: لا لا لا معناتها عندكم الامكانيات باش تدخلوا معنا، عندنا الضيف لكن عندنا زاد المكالمه التي فيها قبلناها.
3: ما هزولي
0: ما رانا جاوبنا معناتها فهمتك سي مولدي، اما رانا جاوبنا على السؤال هذا برشا مرات. ايش نقول لك اي مسائل شمع معناها انت قلت من 2008
1: معناها موجوده
0: المعضله موجوده، وقلنا اللي ما يش تلقائي على غالب ولكن القاو من الحلول واللي حكيناها برشا مرات. تفضل استاذ.
1: ولقينا في المنهات المطاف الجهات المسؤوله وتحت رعايه الهيئه العامه للتامين القاو الحل انه تولي الجامعه التونسيه لشركه التامين هيك تدخل على الموقع الافتجاز تدخل على الموقع الرسمي نتاعها وتعمر بيانات تقول ارغب تلقى البريك تلقى معنا ركن مكتوب فيه كيف تؤمن دراجة نارية وتقول طلب تأمين دراجة نارية مكتوبة طلب تأمين دراجة نارية، تدخل على الريبليك هذيك وتتبع الإجراءات تو يبعثوك هم المكتب التأمين القريب ليك وتكون عندك المراسلة وتلقى نفس المراسلة هذيك سبقت المكتب اللي بعثوك ليه ويأمنوا لك من غير حتى إشكال. هذا معناه من غير ما تطولها برشا سيد مولدي أعمل الإجراء هذا، أدخل على موقع الافتزاع الجامعة التونسية لشركة التأمين وادخل على طلب تأمين دراجة نارية واتبع
3: استاذ سامحني بلاني خط عندي تو الاستيفاء هذه
1: الافتزاع
3: طلبت والله العظيم اربع مرات على نهارين.
0: ما تطلبهمش
1: اونليني
0: اونليني سجل اونليني
1: عمل الوثيقه نتاعك
0: عمل وثيقتك
3: خاطر ما عنديش بورتابل
1: يعني. مش
0: امشي لاقرب بلينات
1: مسجل معناها حكايه مش الحكايه مش حكايه مش مكلفه
0: كي هما يختاروا لك شركه التامين شركه التامين ما عندهاش الحق تقول راني خديت الكوتا نتاعك
1: لا تعرض كل شيء هي ملزمه باش تطبق التعليمات اللي تجيها. وخليك معنا سي مولدي وعاود تكلمنا وقول لنا شنو صار
0: بعد الخميس على ذمتك قول لنا شنو عملت.
3: لا مدام مرفق استشاره بسيطه لا حدود كاري الحجام الحجام ياخذ بوت يتخرج ولا ما ياخذوش يطلب بوت ولا ما ياخذوش
1: حلاق للرجال الحلاق للرجال اذا كان ما يبيعش بالتوازي مع اعمال الحلاقه ما يبيعش مواد تجميليه
0: هما ولاورا
1: خاطر ولاورا
0: ويعملوا البروتيين والصبغه والبرفان.
1: اسمع اسمع اسمع المولدي اذا كان يبيع ويعمل بترينه فيترينا صغيره حتى الداخل حتى في المحل الداخل وعنده وعنده شويه صبغه وعنده شويه شموا وكل راه ينجم يكتسب الاصل التجاري. واذا كان ما عنده كان المقص والمشط راه ما يستحقش الاصل التجاري وما عندوش حق البقاء.
3: يا سيدي بارك الله فيكم،
0: شكرا. يعيشك ربي فضلك. هو منذ قليل سي عامر جمالي تحياتي ليه قال لك هذاك علاش في العلاقه نتاع الاكريه التجاريه ولات حاجه اسمها العتب. قال لك باش ما يلقاش صاحب المحل روحه قاعد يتفرج، والكاري بايع الاصل التجاري وهو قاعد يدور من بلاصه لبلاصه. الاصل التجاري هو عباره على ضيف في محله. دونك وجدت هي فما استشاره زاده، مواطن يقول انا شريت دار على اساس معها جراج. قال معناتها السوم كان مناسب، فرحان انتقلت للعيش في الدار الراكية. قال أفاجأ بأنه سيد جاء حل باب الجراج ودخل. اش تعمل يا سيد؟ قال له راني عندي أصل تجاري وراهو المحل هذا كنت كاري. لا معناتها واحد معناتها هو المالك شراء ما في بالوش لي فما جراج مكري ولا أصل تجاري. المحل مسكر، معناتها الجراج عبارة على مستودع مسكر.
1: ما يصيرش،
0: هو مش من نفس المنطقة.
1: هو البيع، البيع
0: هو شراء الدار،
1: تحرير البيع يكون بعد الرؤية والتقليب والرضا بالمبيع.
0: قال لك ريت وقلبت وما فما حتى شيء، وما فما حتى أمارة تدل على أنه الجراج هذاك كان محل تجاري.
1: سلم فتح
0: وتسلم المفاتيح. قال فجأت بأنه سيد
1: فارغ سقف وقاع.
0: سقف وقاع
1: منين الأصل التجاري؟
0: قال له راهو هذاك المحل متاعي وراهو راهو. قال لك أنا شنو نعمل معناتها؟ قال كي مشيت حكيت مع السيد معناتها مولى الدار الأصلانية، قالوا خرجت من كلفتي وصحيح السيد هذاك كان كاري من عندي وصحيح كان عنده الأصل التجاري، أما نعتبر الأصل التجاري متاعو اندثر مادام لعاد فما أنساني لعاد فما مكونات لحتى شيء، وهذه الحكاية عندها مدة. قال أنا شنو نعمل؟ السيد عنده مفتاحه داخل الجراج وقال محلي ومتاعي.
1: هو شوف الحقيقة استشارة كما هذه أكيد فما حلقة ما تقلتش فاتتنا حلقة قال الرجل، لأنه بالطريقة هذه عنده أصل تجاري والمحل سقف وقاع حتى اللي يسمعنا ما يقبلهاش. أنا أقول إذا كان نأخذ الأمور على ما هي على هذه الرواية، وأنا كمالك جديد للجدورة شريت المحل ذا وشريته سقف وقاع جدي بيان فارغ لا ومشغول بحتى شيء. الحل القانوني سهل، اكتفي بتغيير مفاتيح مفاتيح المحل، بدلوا القفوله وعلى المتضرر الالتجاء الى القضاء.
0: خلي يثبت اللي هو عنده اصل تجاري.
1: اذا ما فماش ما تركبش. انا حبيت نقول لك
0: والله المواطن قال انا سامحوني في الكلمه فمي مرار في بالي فرحان بالدويره وفرحان بالبلاصه وفرحان.
1: اذا شوف اذا خليني نقول اذا كان هو متاكد انه لا فما لا طارمه ولا ميزان ولا سلعه ولا بضاعه ولا ناس ولا فاتورات ولا مكتب ولا حتى شيء، احسن اسلم اجراء اذا كان هو متاكد. راني نقول المره المليون باش ما يقولش قلنا له حاجه غلط، يمشي يغير الاقفال ويسكر كل شيء، وعلى اذا كان السيد الاخر باش يعاود يدعي حاجه هو الاخر يلتجي القضاء. اذا كان عنده شنو غادي تحمل مسؤوليته، وهنا ينجم يكون هو باش يحمي روحه، ينجم يبدل الاقفال بحضور عدل تنفيذه ويعمل معاينه.
0: اي تو كي باش تلقى مثلا مرأي هو كان بلاصه بوتيك هو سقف وقاع، احنا كي نقولوا سقف وقاع ما فماش معناتها هو مرأي قالوا بلايصه نتاع تعليق اللي هي تنجم تكون تاع اي جراج، لكن ما فما حتى شيء يدل لا لافتة استاذ لا كلمات اشاريه لا حتى شيء.
1: ما ندخلش في الجزئيات وما ندخلش حاله بحال.
0: هي هذه كيفاش نثبتوها احنا؟
1: بالمعاينات، معاينه بواسطه عدل منفذ، يعمل معاينه بالعدل المنفذ ويغير الاقفال بحضور عدل تنفيذ للعين اللي هو بالقيل المحل. ما فيش لا نشاط تجاري ولا ما يدل على انه يمارس به نشاط تجاري، نجم يتكون العدل المنفذ. فيما يتعلق نتاع بالملاحظه نتاع سي عامر الجمالي وتحيه ليه كذلك، نحب نقول له اللي ما عندناش قانون العتبه
0: خلو يرجل نتاع المسارع.
1: صحيح، ايش نقول لك؟ قانونيا ما عندناش، اما خلينا احنا ما حناش عايشين في خارج البلاد هذه عمليا تحت الحيوط قاعده تصير معناها تحت الطاوله كما يقولوها، ولو انه اجراء مش قانوني. وهيك علاش نرجع ديما للمقترح الاول نقول قانون تاع الاكل التجاريه ان الاوان ليتغير ويدخل عليه تنقيحات بما يتماشى وضع الحال.
0: هو سمحني من بين قوسين في الاستشاره اللي طرحت عليك،
1: ما نعرفش قداش عنده قانون الاكل التجاري ولا من عام 77 انا 50 عام انا قريب نحتفل بالذكرى ال 50 لصدور هذا القانون.
0: سمحني استاذ، شفت في الاستشاره
1: 50 عام العمل التجاري والنشاط التجاري
0: تطورت خاصه في 10 سنوات الاخرانيه
1: تطورت مالها.
0: هو استاذ في الاستشاره الاخرانيه هذه اللي طرحتها راهو ساعات بعض اصحاب المحلات يلتجؤوا الى اساليب تلمو يحسوا رواحهم وكانه المحل نتاعهم تفك. ينجم يكون السيد انتقل من بلاصه لبلاصه يعملها ضربه دهن وينحي المعالم يحطها للبيع للمحل، وبعد يهبطك راس راس انت ولا من يدعي انه عملت قصه
1: تجاري كما يقولوها الروايه الدارجه ولا الخرافه الدارجه، خليك المسمار شحال
0: يرحم والديك. هو معناها اي فما ما اشكاليه.
1: شوف رفقه، شوف راه المشرع وقت يعمل حاجه وبكل تجرد وبكل موضوعيه وبكل صدق نحب نقول فيها للناس اللي تتبع فينا وتسمع فينا، راه مش على خاطرني محامي ولا على خاطرني رجل قانوني، راه لازم يكون الانسان يعلم ما له وما عليه حق العلم، ما يصغرش اي صغيره واي كبيره، كل شيء ياخذ بعين الاعتبار. راهو شوف كنقول له الاستشاره على دا مكتب المحامي، راهو يلزمك تعمل الاستشاره ويلزم السيد المحامي، الاستاذ المحامي اللي باش يعطيك الاستشاره كي يعطيك استشاره كامله كيف باش تشري ولا باش تبيع ولا باش ترهن ولا فما اي معامله مدنيه باش تصير ما بين زوج اطراف ولا اكثر. هاك المعاملات المدنيه ماذا بينا تكون تحت رقابه مسبقه لرجال القانون الساده المحامون، راهو منتصبين الامر هذا. تقول لي فما تجاوزات وفما اخلالات وبلكش نتكلم من مرجع اقطاعي ولا خاطرش ننتمي لقطاع المحاماه، لا مش صحيح. والباهي والخايب تلقاه في كل بقعه، ما نقولكش محامين ما يغلطوش، ما نقولكش القضاه ما يغلطوش، ما نقولكش اطباء ما يغلطوش، ما نقولكش الصيادله ما يغلطوش، المهندسين. من لا يعمل هو من لا يخطئ، كل من يعمل نجم نخطئ ونصيب، لكن على الاقل خلينا في الغالب انك تاخذ استشاره وتكون اعمالك مطابقه للقانون باش تاخذ بعين الاعتبار. تو الانسان كيقول لك انا نقول له مع الرؤيه والتقليب رضي بالمبيع بعد الرؤيه والتقليب، مش شعار هو ولا لفظ نكملوا به في الاخر. انت خذيت الانفتاحات قلبت المحل، هذا هو السؤالات تسالوا.
0: اي قلت له سقف وقعي، نجم يكون صاحب المحل اللي باحوا لي هو اللي عمل عليه تغييرات باش يتخلص من صاحب الاصل التجاري ويقول لك عندكم مش عندي.
1: لا سقف وقع ناحيه
0: من راسك في راسك
1: معناها وقتها المتسوق كان فما متسوق يدبر راسه مع معاقده الاصلي مع الملك القديم. انا ناخذ سقف وقع نغير الاقفال ونتسلم ونتحوز، وحتى ما انا وكيفاش هو انسان يشري وما يغيرش الاقفال؟ احنا كي نضيعوا مفتاح، عندنا ثلاثة مفاتيح كي نضيعوا مفتاح نبدلوا القفل، خلي تحشي عند حد اخر وباش يطلعها هي تاع داري وباش يجي.
0: بالضبط عندنا الحكايه هذه،
1: نحبوا التوقي ونحبوا نحتاطوا، عندنا اقصى درجات الاحتياط. ممكن نحبوا نسامحوا الاهمال ولا اللامبالاه، كيف نطيحوا في اللامبالاه.
0: هما زوز حاجات وناخذ المكالمه زوز حاجات. انك تقول راك قلبت
1: مالك،
0: كي تقول تسلمت الفلوس راك تسلمت، مش تصحح قدام عبد النشاد وقدام المحامي اللي تسلمت ومن بعد قال شنو قلت نعطيهم لك في الدار ومن بعد يقلبوا. تو انت صححت سي واقريت، من بعد تقول لي ترجع لعبد النشاد ولا المحامي تقول له انت يا ريتنيش قبضت من عنده وكذا، معناها تولي دخلني كطرف ثالث من بعد مسؤول. وساعات تبدا تسال فيه، معناها خذيتهم كاش، خذيتهم كذا،
1: على فترة الدور نتاع محرر العقد ونتاع المستشار القانوني.
0: بعد كي يروح ويتعرض للتحايل وكذا يولي ما انت يعملهم الكل، واني ما خذيتش واني صححت، والاف الحالات راهي صارت.
1: راهو يصير اما الله غالب، راك رد بالك، راهو المعاملات المدنيه والماليه هذه
0: دقيقه وخطيره،
1: دقيقه للغايه.
0: صحيت
1: وماشي، ما تبناش على حسن النيه وسوء النيه،
0: مش تقول لي ثقه وتحرجت وهذاك راجل اختي وهذاك اخويا وهذاك جاري وهذاك حشمت منه وهذاك بابا وهذاك كذا.
1: حتى في الامثله
0: ناخذ مكالمه. الو مرحبا، على السلامه. اهلا وسهلا. الو صباح النور، مرحبا، شكون معنا؟
4: انا مدام رفقه، يعني معك أحلام متوسط.
1: مرحلة أحلام.
4: إني عندي راجلي توفت أو عنده اليوم 10 أيام.
0: الله يرحمه.
4: طلق قبل، معناها عندي تغيرات وكل. وإني شريت كهرباء، معناها كيف شريت كهرباء ما كنتش نظن اللي هو باش يموت ولا حاجة. يعني شريتها قلت له اكتبها باسمك ما يسالش، خاطر هو كادر في الحاكم ما تعرف ما يعملش في الجنيات، أما باقي لفيرونس كل شيء مريقت. فهمتني؟ معنا كتبها باسمه توفه وهي الكرهبة باسمي، وعندي ما يثبت يعني معناها فلوس اللي جبتها من البنك وكل شيء، وعياله الكل معناها بالنسبة لهم وابوه واخواته وحتى معناها اصحابه يعرفوا اللي هي الكرهبة متاعي. لكن امور قانونية يعني ديما نسمعكم ونتبعكم الله يخليكم. معناها في تجريس باسمه، يا هل ترى أولادي نجموا يتبعوني فيها ولا لا؟
1: إذا كان هي البطاقة، هي الكاتيجوري شنو هي البطاقة الملكية، هذيك شهادة ملكية العربة، شهادة ملكية اللي احنا نقول عليها الكاتيجوري، هذيك الشهادة الملكية هي هذيك تعطيهم الحق في أنهم يورثوا في ولدهم كل ما اختركه من عقار أو ما نقول بما في ذلك السيارة. قانونيا هم عندهم الحق باش يورثوا فيه. تقول لي أنا شريتها أنا، إذا كان أنتم بطريقة ودية وتنازلوا لكم على السيارة يا حبذا، هذا ينجم يصير تنازل تلقائي، يجي ولادي يقولوا راهو احنا نتنازل على حقنا في هذه الاعتبار ان نعرفوا المال هذا من مال زوجه مش من ماله هو، يصير
4: بالمعدود
1: نتاعي. واذا كان ما صارش اختي والمبلغ يستحق المتابعة، راهو تنجم تقضيهم قدام القضاء باش يعطيهم نباتهم في قيمة السيارة هذيك، وباعتبار أن المال المدفوع كان من مالك الخاص مش من وكأنك أنت معناها سلفته له باش يشري، فهمت؟ ما هو الملكية في حاجة وتوفير المال في حاجة أخرى،
0: معناتها تاخذ القيمة،
1: تاخذ قيمة بقضية مدنية إذا كان قضية مدنية بالبينة.
0: وإذا كان مقصر أستاذ
1: ولو قصر ولا حتى قصر ما يقلقش، حتى قصر هناك من
0: هو هما تو مبدئيا 10 ايام معناتها ما تنجم تقول لنا حتى شيء، معناتها باش ما تحكيناش عن نفوس.
1: هو ايش نقول لك رفقه، هو الوفاه ديما نقولوا اذا كان باش يصير حاجه وخلافات يا تتفضل 10 ايام قبل،
0: صحيح
1: يا تتفضل 40 قبل 40 يا معاش تفضل
0: قبل 40 تبدا القلوب مازالت ملتاعه وتخاف ربي وكذا. بعد 40
1: مش حاله اولى، هذه معروفه معنا، بعد 40 تنسى الميت والله يرحمه
0: وندخلوا في تصفيه حسابات،
1: نرجع في الحسابات ونعاركوا على متاع الدنيا.
0: دونك معناتها توا اذا كان فما امكانيه، توا
1: فما امكانيه باش يتنزلوا لك وريقه في البلديه
0: وتنزل
1: لك بطريقه تلقائيه وتبدل البطاقه الرماديه كارتك ريس بدلها باسمك انت بالتنازل هذاك وحجه الوفاه. اذا كان هما شدوا صحيت تصارح ما تقول المراه عندي باش لاني شريته وراني باش نقاضيكم، وقتها ندخل الميدان التقاضي ومضى حق وراه طالب
0: كل شيء يتصفى.
4: والله صدقني هذا انا راني مستمعه وفيه اللي قعدت مسير مع اخويا رابح ومع السيدي منور مديني كل نهار يكلمني ويواسيني مع في شكري الساكلي يعني معناها مستنعة وطية برشا برشا.
1: مرحبا بيك ومرحبا بيك وربي يصبرك وهذاك حال الدنيا أختي.
4: يعني ما حسبتيش وقت اللي معناها
0: اسمع بكل ما نحسبوهاش راه أما وقت اللي يصير وقت يصير الإشكال، وقت الإنسان يتفكر معناتها كما المرأة مثلا ولا الراجل كي يعطي فلوسه للبني ولا كذا على أساس هنا يبني في دويرة للناس كلهم، بعد اللي يقدر معناها يلقى روحه عاطي فلوسه وحاله محتال، ولا يصير حتى حالة الطلاق عاطي روحه وحاله محتال ويلقى روحه خارج من اللعبة برا، يثبت اللي هو دافع على فلوس برا، يثبت اللي هو واخذ قرض باش معناتها يتبنى هكذا الدار، وبرشا كلمات تصير. فبالتالي راهو ما فيها بس انه الانسان يوضح اموره، الموت راهي معناتها كاينه وتكون تجم تكون فجائيه
1: ما تشاور صحيت
0: انسان مش. كان واقف تقول انت لطفي ربي كان وفيشه وتسلت وسيم معناتها ومات، دونك هكاها والانسان يعمل وكانه يعيش ابدا ويعمل زاد كيف كيف وكانه سيموت غدا، وبالتالي تبدا الامور واضحه. ساعات انت كي تحكي مع الانسان تقول له اعطيني ما يفيد اللي اعطيتك، يقول لك اه كيفاش مش مستثيقني وما بيناتنا وخاصه ما بين اللي معناتها المراه والراجل، معناتها ساعات كي تقول له اعطيني ما يفيد وكذا يقول تبدا ساعات النقطه الكهرة تهبط وقتها والا غالب تصير الامور هذه. على كل حال معاش عندنا مكالمات هاتفيه،
1: معاش عندنا وقت
0: باهي. تحياتي لكل حسام عجبته اللقطة تحياتي لك حسام قدرية، تحياتي لك علي المنصوري ونجل عطية، بارك الله فيكم. محمد سيدية كان معكم الفجر، شكرا جزيلا للأستاذ محسن قبوج مستشار قوي البرنامج. احنا ديما نقول راه برنامج استشارة قانونية ماهوش برنامج في دائرة القانون، برشا ناس لامت عليا المدة اللي فات معناتها نورمالمون ندخلوا في حالات معينة كما كنا نعملوا في دائرة القانون، نورمالمون نعلقوا على أحداث معينة.
1: التوقيت الصحيح هذاك
0: الاستشارات القانونية لمن أراد المدة اللي فاتت احنا نخدموا في دائرة القانون، يقول لك لا اكتفي بالاستشارة، قول لهم رانا في دائرة القانون. اليوم كي احنا في استشارات قانونية شبيكم ما تعملوش كيما قبل، راهو قلنا هلكم الاستشارات استشارات، وفي دائرة القانون راهو الاستشارات ركن من الأركان، وكان عندنا إمكانية باش نعملوا برشا حاجات. اليوم نكتفي بالاستشارات القانونية وفي حدود
1: ان شاء الله سنعود ان شاء الله لنعود
0: كي نرجع وقتها
1: نرجع.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا استاذ، تحياتي للجميع على حسن المتابعة، نهاركم زين، الى اللقاء.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد من ولاية ناب البشير عون الله أن قطاع القوارص يعاني عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر بداية من شهر سبتمبر القادم، خاصة تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان ووصولا إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضغط والبنية التحتية، ما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية وعطل عملية التدخل والإطفاء أثناء الأزمات، كما تسببت هذه العوامل وفق تقديرات أولية في تراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة، كما حثت على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية، وفق بلاغ نشرته الكونفدرالية مساء أمس على صفحتها الرسمية على منصة الفيسبوك. أصدر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس جملة من التوصيات لحماية الأدوية والمحافظة على صحة المواطنين تزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة، ودعت الهيئة في بلاغ تحسيسي لحفظ الأدوية في المنزل بأماكن باردة وجافة بعيدا عن الضوء والرطوبة، مشددة على ضرورة تجنب وضعها في الحمامات أو المطابخ، كما حذرت من ترك العلاجات داخل السيارات حتى لفترات قصيرة. نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن بلاده أعدت خطة شاملة للرد على أي حماقة أمريكية محتملة، معتبرا الحديث عن ضرب البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنون. وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بشكل قوي للغاية. قررت السلطات الإيطالية تعليق العمل بترتيبات شنغان الخاصة بحرية التنقل مع إسبانيا ردا على التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين إلى مدينة سبتة الخاضعة على الحكم الإسباني في محاولة لمنع أي مهاجرين من العبور. نقطة نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، تصافحون الآن الزميلة مروى الزيدي في برنامج آدم وحواء، متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

الحكايه اللي جمعت بينتها متى تسمع بالقلب تتشيف بالروح. صباح النور، صباح الصحه والعافيه مع ادم وحواء، نهار جديد وصباح جديد وبدايه شهر جديد زاد ان شاء الله يا ربي يهل علينا بالخير والصحه والعافيه ويهل على كل سيدة المستمعين والمستمعات اللي محبين لإذاعة المنسير والمختلف برامجها ان شاء الله بالخير والبركه. وتهنياتنا وتحياتنا للناس اللي عندها فرحه ومناسبه سعيده، ان شاء الله يا ربي ديما فرحكم ومناسبتكم سعيده. نعرفوا انه الموسم هذا موسم الصيف، موسم العروسات، موسم الافراح، ان شاء الله يا ربي تجمع القلوب بين بعضها وتجمع العائلات زيدا وتجمع اللمة الحلوة هذية وديمها فرحة وديمها جمعة وديمها لمة على خطر البداية محلاها، وإن شاء الله تكون زيدا المواصلة موجودة وعشرة هذيك هي بين المر والحلو بين الفوق واللوطة بين الأبيض والأسود. إن شاء الله يا ربي الحياة تستمر وتتواصل مع كل اثنين اختاروا أن يكونوا مع بعضهم. اليوم حكيت اثنين أخرين معنا تعديوا ثلاثة حكايات في برنامج إدم محاوة في الصيفية هذه، وحكاية جديدة اليوم باش تكتشفوها معنا بين عالم الانستغرام وبين عالم العمل والحب والتضحيات، ما بين بناء أسرة وعائلة صغيرة إن شاء الله تولي بأحلام كبيرة، عائلة عندها قيمتها في المجتمع وقادرة على أنها تبني مستقبل أجيال صاعدة وواعدة. خليكم معنا باش تكتشفوا حكاية ملاك ويسري اللي باش يكونوا حاضرين معنا اليوم في سويعتين من زمان في إدم محاوة مع برشا فقرات. خلينا نبدا ساعة نحيي أي روين اللي شكون حاضر معكم في انستا كوبلويت، أي غرسلة اللي باش تكون حاضرة معكم في فقرة بينتهم حكاية مع أي، تحياتنا للمستشار حسونة جدارة اللي باش يكون حاضر معنا في فقرة اسأل المستشار ويجاوب على تساؤلات الكوبلويت، تحياتنا الكبيرة زيدا للمايسترو واللي فرحانة برشا انه معايا اليوم حسام قدرية اللي يقدم ومنذ بداية الحصة في إخراج طبعا عناصر وفقرة هذه الحصة اللي إن شاء الله تنال إعجابكم الناس الكل. تحياتنا نجلة في تأمين البث الرقمي على الباج أوفيسيال راديو منستيغ لايف وعلى اليوتيوب متاعنا، وتحياتنا لعليوتا اللي بالطبيعة منورتنا ومعنا في التنسيق مروة زيدي. تصبح عليكم، تتمنى لكم الخير والصحة والعافية والبداية تكون مع الصوت التونسي والكوكتيل التونسي بصوت بهالكيفية.

0: بركة لخيا وبركة ليكم الناس الكل اللي عندكم وناس بيت وفرح سعيدة. مرحبا وسهلا بالناس الكل. نذكركم انكم معنا باش تستمتعوا بسويعتين من زمان باش تكونوا على موعد مع الضحكة تفدليك الحكايات المزيانة. وان شاء الله يا ربي الحكايات هذية تخرج من القلب وتوصل للقلب. هذا هو المهم باش نتعرفوا على حكاية كوبلة ما قبلها. الكوبل هذا كيما عودناكم ما يروحش هكاكا, يروح برشا كادوات. ناخذوا فكرة على الباكادو اللي باش يربحوها معنا اليوم. وتحياتنا للي سبونسور بتاعنا الكل.
1: وكالة الأسفار بوكينغ 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم.
2: وصل شراء من إهداء حيزم وورلد, وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس. تلقاهم في طريق القروان وتنجموا تزوروهم على الموقع hizmworld.tn. وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت, عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة. نتائج مضمونة, تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو, سنتر دو بوتي لنساء, سبا, كوافير, استيتيك, أكوا جيما. تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير, عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.
0: مرحبا وسهلا بكم الناس الكل. ما نجموش نزيدوا نوخر عليكم برشا, 10 و 17 دقيقه خلينا نستقبلوهم بحضنا برشا تصفيق برشا محبه وبرشا ابتسامه وضحكه مزيانه. مرحبا اهلا وسهلا بملك لوكا, حتى نفس ثقف زيادة معه. مرحبا ملوكا, اشرح ويلك. تعرف عليك أكثر ملك, لاسمه اللقب
3: عطيني بتاك تعريفك. جملة واحدة. أول حاجة نحب نشكرك على الاستضافة, وانا فرحانة برشا اللي أنا موجودة اليوم معكم في إذاعة المستير, ومستير بالذات قريبة من قلبي برشا. باهي نعرف بروحي, ملك منقعي, يعرفوني لوكا على الانستغرام, صانعة محتوى بالأساس, وبرشا حاجات أخرين طب شوي بشوي يكتشفوهم.
0: نعم بيه مش نكتشفوا برشا حاجات. خلينا نسلم على المسيو ساعة نسقف عليهم ونقولوا مرحبا بيك بحذينا يسري. أهلا وسهلا.
4: مرحبا مروة, مرحبا بيك وبينا بحذيك, ومرحبا بجميع مستمعين إذاعة المستير, وباللي كيف الكل يفرحوا بينا من اللي دخلنا. يعطيكم الصحة, استقبال طيب برشا.
0: يعيشك يعيشك, وما زلتوا بحذينا حتى نصف النهار إن شاء الله. تحياتنا ليكم. ملوكا غنيتك غنيتك اللي تحبها قد ما سألت ما عم وصلت لشيء. أما في الأخر في الأخر اخترت نسمعك حويجة خاطر حتى الهادي قليل يعرفك.
5: ملكي يا ملكي
3: يعرفني
0: يعيش. مرحبا بك ملك, ونحب نحيي الملكات الكل اللي يسمعوا فينا. مرحبا بكم بحضنا يسري وملك, زوز قلوب جمعتهم المحبة باش نتعرفوا مع بعضنا على حكايتهم في حكايتنا حكاية. شني حكايتكم؟ مرحبا بكم مره اخرى صباح دينا. وشني حكايتكم؟ شكون يحب يحكي الحكايه؟ حكايه التعارف, حكايه البدايات,
3: خلي يسري يحكي.
0: خلي هو هي. عندك الكوره
4: المسؤوليات. مرحبا بكم مره اخرى. حكايتنا انا على باز كنت قبل شوفير تاكسي. دونك كنت
0: انا قولي سعادي الحقيقه الحقيقه ولا
4: لي الحقيقه الحقيقه
0: انت عملتهم الكل معايا في التليفون.
4: لا ولا لي الحقيقه الحقيقه. دونك كنت شوفير تاكسي على باز, نخدم كان تاكسي معناتها دونك تاكسيست اون فيت. كنت نروح بالنعمة تجميع, فما دي سوسيتي نتعاملوا معهم يعملوا ترانسبور اسوري نتاع الخدمة نتاعهم. دونك مرة مرتين روحت مالك يا اخي هكا عجبتني.
0: ارجع لي الساعة تاريخ وقتاش هذا؟ كيكا هو سهل بالذات.
4: ان 2000 اخر 2019 2020
0: جاكي اخر 2019 صحيح الدات مالك مش غلط. شد له جول اليوم.
3: لا انا المود باس نتاع تليفون وحطيت له دات عرسنا نقول على عاسي باش ينسى ولا حاجه ما يجيبش كادو ولا
0: صحيت بالضبط.
4: دونك رحت معناتها حتى هي تروح معايا مرتين هكا كل كود فودغ كود فودغ مش كيما. دونك كلمت اللي يعطي في الترانسبور قلت له بربي الطفله هذيك روحت بها اليوم ديما حطها تروح معايا انا.
0: باهي لحظه لحظه معناها انت تاكسيست.
4: اي اي ونتعاملوا مع شركات اللي نروحوا بالخدامه بتاع لي سوسيتي بريفي.
0: تاكسي الغرام
4: تاكسي الغرام يروح
0: بالغرام
4: معاه
0: بالغرام معاه بالملك الطاهر. باهي يا سيدي احكي لنا شنو الاسباب اللي خلتك هكا تقول انا نحب دي ما هكا نروح به من الاول خممت في العرس ولا خممت في علاقة عادية ولا كيف؟
4: انا كنت خارج من علاقة فاشلة معناتها قبل
0: اي اوديت الحقائق تو
4: دونك نلوج على هكا معناتها ما لقيتش حاجة كلي تحرك فيا حاجة فقعدت نلوج لا مليك هكا فحكتها مع اصحابها كي معايا في الكرهب وتفليك نتاعها وكل فريمون هكا
0: وانت مركز معاها معناها هي ولا جد
4: هكا هي بارازار من الاول بيان سور اما كي سمعتها تتكلم هكا وضحكه تحسها معناتها من القلب وليت نركز معاها دونك مرتين روحت بها بالزهر وليت نكلمت انا اللي يعطي في معناتها اللي قسم في الخدامه مع تاكسيات قلت له اللي روحت بها هذيك ديما تحط تروح كان معايا انا
0: وقالوا لك اوكي
4: يرحم والدي
0: ما قالكش لك حل اخر معناها مش صعيبه
4: والله يقول لي المدام مروحه اليوم زدت حتى من فحكيت
3: سميني المدام
4: قول لي المدام تاعك مروحه اليوم ما يتمش تروح بهم بيان سور نقولوا حتى بليش نهز
0: والله العظيم في المقابل تو انت وقتها معني نحكيوا على اللحظات هذيك ما عادي كنت
3: من الاول معني محليه اما ما خممتش ابعد معناها نتاع حتى انامي ولا حاجه شخصيته محليها ضحك فدلي
0: لا لا لا خلينا نرجعوا للحظات الاولى اول ما ركبك وكل وانت تضحك وتلعب مع اصحابك ماكش مركزه معناها اللي هو يغزر ولا اللي هو هكا يلوج عليك ولا حاجه
3: الحقيقه ما فقتش من الاول اما حكيت معاه معناها من اللحظات الاولى اللي ركبت معاه حكيت معاه هكا وكل وهاني قلت لك انا سامباتيزي معناها مع بعضنا فهمت هو زيد عجبني هكا كيفاش يضحك ويفدلك اما مش معني هو مشي ابعد في تفكير فهمت
0: قد قعد يفكر
3: ليه ما قعدش برشا يفكر
0: فيسا فيسا
3: ازدمتو
0: ازدمتو نحكي على الزواج مش نحكي على علاقة عادية
3: حتى الزواج الحقيقة معناها ما بين تعارف وخطبة ومن بعد طول خذينا خطوة العرس فما عام هكيك
0: في الركبة الثانية والثالثة في تاكسي الغرام هذي الجميل الرائع اللي توا عايشين على إيقاعه ما حسيت بشيء وقتها ما بديتش هكا تقول والله الرجل هذي ببالك في نهار من نهاراتك يكون حاجة في حياتي
3: اي بديت
0: شفت حتى هي نخو من عندها في المعطيات
4: تنقلك انا كيفاش
3: بديت نرتاح له وانا عندي علاقه بالحق خاصه على الاخر انا وما معناها ما هي اختي وهي صاحبتي وهي البيست فريند
0: نتاعي ربي يفضل عليها شكوني
3: تحيه لها ماما مامي جوجو
0: جوجو تحياتنا لجوجو
3: عايشك دونك من اول مره نركب معاه ولا اول مره ولا ثاني مره
4: ملي انا بديتها كان
3: من ثاني مره
4: نحكي معاه بالكلام
3: طول روحت نحكي عليه لما قلت له مره روحت معاه يحتك وهكا درشنا
0: حسيت لك وقتها ما
3: ما ديما تربي لك على روحك كذا كما كل ام معني اي يربي لك على روحك وكذا وشكون وما تعطيش الثقه وهكا تخاف من الاول وكها ومن بعد
0: هاوشتني هو الكونكليزيون
4: هي انا كليت صدمه صغيره ما خصنا ما تفرح روحت بها قلت لها هبطوا بالزهر هبطوا ماتاليس اللي يروحوا معها هبطوا قبلها قعدت هي الاخرانيه ماتينا من الكرم هما يخنوا زوندستريال هبطوا جماعه في اول راتس في وسترا قلت لها ناكلوا حاجه حلوه قالت لي هاي طول ما كي وقفنا ناكلوا في الكريب طلبت امها قالت لها يا ما انا ناكل في كريب شوكولا مع اللي حكيت لك عليه قلت لها ديجا حكيت لامك وهذا قالت لك حكيت ياسر صراحه اكثر من لازم
0: معناتها وقتها شنو قلت للشخص
3: يعني انا مانيش انسان عادي هكا في حياتها ما دام وصلت حكيت عليا لامها سكو انا بدي حركت فيها حاجه فهمت
0: هذيا ايامات بعد معناها مش برشا
4: ربع يوم
3: من اول ما تعرفنا على
4: رابع مره نروح بها فهمت كيك
0: معناها وقصه الحب ما نجم نقولوا كود فوتر
4: وي توا مرت يوم صغاري
0: ربي يفضلكم لبعضكم ومحليها حكايتكم وان شاء الله توا تركب تاكسيات خليك
3: ليلي عام
4: هي ونفيت حتى وقتها موتوريزي ما جوست هي ما تحبش تسوق في الليل كي يبدا تبدا تخدم بالليل يعدي لها تاكسي تبدا تخدم في النهار تمشي بكرهبتها ديجا ما بين الكورسه والكورسه هذوما فما اي من تشد كرهبتها ما تغشش هذاك تطلعش معايا تقول انا شفت كرهبتها اليوم
0: شوف سبحان الله المكتوب كيف يجمع زوز قلوب وكيفاش تكون المحبه والعشره اليوم عندكم زوز صغيرات قد عمرهم خلينا نتعرفوا عليهم خلينا نشوفوا تصاور نجله نتاع العائله السعيده اللي بحضنا اليوم اللي موجوده بتبيعها في الفيديو هذه ميرنا وهذه ميرال مزيونات محليهم ما شاء الله عليهم
3: أربع سنوات وميرال أربع شهور
0: ما شاء الله عليهم برك الله مش عاملين فيك الأمومة وما أدراك ما الأمومة
3: الأمومة ما هيش سهلة أكبر تحدي وأكبر نعمة في نفس الوقت
0: ربي يفضلهم إن شاء الله
3: حاجة
0: الحاجة الكومان اللي ما بين حسين قدرية وحسام ويسري، شكرا حسام نوار، حسام قدرية ويسري، هي انه مزوز نسميكم ابو البنات معناها. شعني فيكك البنوتات في
4: ولا حمد لله. نبدا نستنى وقتاش نروح للدار باش نبوس واحده والاخرى تجي تعلق تقولي بوسني كما بوست الاخرى. محليها الحياه معناتها، محليها على
0: فضلهم ان شاء الله. متعلقين بيك،
4: متعلقين بيك،
0: يحبوا البو برشا البنات. وانت هكا حماله،
3: ريت حماله في الناس انا كان مش بها يشبهوا البوهم. كلمه الحب يحبوا بوهم.
0: الشكوى زيد زيد. راني معاك، راني معاك معاك.
4: بنتي الكبيره ما شاء الله ربي يفضلها، الحقيقه كيف كيف تحبنا على الاخر الزوز معناتها، كي تفقدنا الزوز وبنتنا زوز ماهيش بنت بوها نقولها معناتها، كيما الامام معناتها اللي تخرجوا لي انا تخرج في لامها كيف كيف الحق سبحان الله، جات هي عاقله بيناتنا.
0: ما تعرفنيش على خدمتكم هكا اكثر العالم، خلينا المهني شويه خاطر حكينا على العالم العائلي، وبعد شويه نحكيو على انستغرام. وانتم ما مكمش بعد على عالم الانستغرام، يعني الناس اللي تسمع فينا فعليين موجودين على الانستغرام. قد ايه عندك ملك هكا تنشط كصانعه محتوى؟
3: نقولوا عن 8 سنين 9 سنين.
0: من قبل ما تعرفي أسري؟
3: لا من قبل ما نعرف أسري.
0: تعرفها معناها انت على الانستغرام ولا عمرك ما مش كيما قبل كيما توا؟
4: لا ديجا كنت كونتر عليك، ديجا كي تعرفت عليه هنا ما عنديش برشا متابعين، عندها 40,000 كهو مش حاجه كبيره.
3: اقل عندها 25,000.
0: وش معناها كونتر على الاخر؟ انت
4: كنت نقول اش بيك انت تهب في تسارك تفرجوا فيك العباد وكذا، وبعد بديت نعرفت ان خويا ربي فضله معناتها هو كان يمكن اكثر مني بليل اكثر مني بحيله معناتها، دونك قال لي اصبر الانستغرام مش كان الفكره المخونتي خايبه على العبيد، راه الانستغرام نشكون صناعه محتوى نظيفه، نجم يكون محتوى عائلي، مرتك ما شاء الله معناتها متحجبه ما هيش تعرف في روحها ماهيش كبيره معناتها الحاجات اللي تقلقك ما فماش بالنسبه لي انا نحكي معناتها.
0: اي ومن ضد جمله الشخص فعل معها وليت على انستغرام موجود مع كوبل وليت
4: بديت نعاون فيها من الاول شوي شوي اللي بعد
3: ولا يحبوه على الاخر ولا مطلوب ولا الفيو كي كتصيح نقولوا يجي يطلع لي الفو
4: تخدم بي
0: اكزاكتو ما كنتش نقولها مسكت
3: قليلك
0: محلية هذه الانستغرام بتاعكم، هذه بتبيع علاقتكم المزينة وتصور موجودة على الباج اوفيسيال راديو مناستير لايف. خلينا نحكي شوية هكا على العالم هذي، تعبكم عاونكم، خلينا نكونوا صراحة خاطر بعد شوية عنا فقرة اسمها انستا كوبلويت. حبينا ولا كرهنا اليوم الكوبلويت كما قلت انت يعاونوا في بعضهم في عالم صناعة المحتوى، كل واحد والثنية اللي اختارها. فما ناس اختارت ثنية مختلفة على الاخرى، فما اللي يخدم يقول لك انا نحب نخدم على الكوبل، فما اللي يقول لك ليه هكا كما قلت انت يسري ندخلوا مره بعد قداش والا نظهروا في بعض المناسبات وغيره. انتم ما عندكم توجه معين تخدموا به؟
3: هو انا الحقيقه في صناعه المحتوى خذيت هكا برشا توجهات مختلفه الحقيقه، تو ديبون انا والبيريود اللي نعيش فيها. مثلا كي كنت قبل ما نعرف يسري اصلا كنت انفلونسوز هكا اونتر كيومي، كنت نبارتاجي هكا لايف ستايل حياتي سكين كير فزيت هكا اكهاو. ومن بعد بيان سور كي دخل يسري في حياتي وانا بطبيعتي معناها نبارتاجي مع الكوميونيتي نتاعي الحاجات اللي انا نعيشهم، دونك وليت نبارتاجي في الفي دو كوبل. ومن بعد زيد كيف كيف تا وليت نبارتاجي في الاكسبيريونس نتاع الامومه نتاع صغير بركه نتاع زوج صغار، التحديات اللي انا نتعدى بيهم نبارتاجي معناها في محتوى عائلي بالاساس. بالنسبه ليسري فما دي فيديو حاضر معايا فيهم، فما دي فيديو لي، فما فيديو معناها ان توكا لوبجيكتيف برينسيبال بالحق من صناعه المحتوى بالاساس راهو نحاول اني في الفيديو نتاعي الكل يكون فما رساله نحب نوصلها، معناها كسوسوا في معناها عن طريق الضحكه عن طريق غنيه عن طريق اي حاجه، مي بالحق راهو كل فيديو وراه ورا حتى باش نوصل للي راك يا ام مثلا ماكش قاعده تعيش وحدك في التحدي هذيك، حتى غيره ما بين الصغار ميساج اي حاجه راهو بالحق وراها اوبجيكتيف. نحب كيما انا حاجه تعديت بها ومثلا ما لقيتش وقتها شكون ينصحني ولا يوجهني، راني انا باش نعاون لي ماما اللي يتفرجوا فيا. فوالا
0: يسري هذا الكل مزيان وحلو ويسر عسل معناه الحقيقه الكلام هذا، وحبينا ولا كرهنا هذا العالم اللي توا ولاو يعيشوا فيه الامهات والنساء بصفه عامه، لكن هذا يؤثر على حياه الكوبل اي والا لا؟ وبربي اجابه صريحه. اش نقولك علاش؟ على خاطر برشا ناس ما تعرفش خفايا التصوير والمونتاج والقاعده والتحضير لك الخدمه، معناه في نهايه المطاف هي عمل، لكن العمل هذا قد ما هو يظهر للناس سهل ويلمع هكا
3: بلينك
0: قد ما هو فما خفية وراه
3: بطبيعة.
0: يسري بشي جواب
4: نجيبك بطيعة بكل صراحة. الخدمة اللي تخدم فيها مالك تاخذ لها برشا وقت. ساعات سخفني أنا راي مونتاج تقعد حتى نص الليل ما تتكمل كم مسبيع والله فيديو من با اون مينوت يخذ لها معناتها نهار كامل، راه تصوير وذاك ياخذ برشا مراحل وهذا ما خطفتش وهذه ما خطفتش وتلوج على الريال بلان وعلى البلان والمونتاج يقعد حتى نص الليل. ساعات نرقد انا وبناتي وهي معناتها مازلت حتى تمنتش، من الاول كنت نتقلق وين الفطور من بعد وليت
0: نحس اي تشوفك على الكوجينه والدار ولا
4: تو نجيبك على كل شيء تهنى ما خلي خليك شايف قلبك
0: لا مش خلي حتى ماكش مروح اليوم ياخذ المعلومات الكل
4: دونك من الاول كنت نتقلق
0: الكوجينه شويه هكا مش تبدا خايفه
4: متحر اي طبيعي نحب داري منظمه انك نجي الكل نحب ندخل نلقى دار كامل ناقد الوجين نظيفه ونحب نلقى داري منظمه مسكينه مالك ساعات نحسها تحب تعمل كل شيء ما يحب الكل يخلي الكل ما هذا مش باش نجم واحد يوافق ما كانش توافق في الدار مش توافق في الخدمه كانش توافق في الخدمه مش توافق في الدار دونك وليت هاكا نعاون شويه كذا ما نتقلقش ولا ما حضرت شي فطور طيبين ما يقلقنيش ما هذا انا بطبيعتي مغروم من قبل
0: اسمع يا حسام اسمع تبع يا حسام
6: وليك انت اللي بتعمل كل حاجه تكنس وتمسح وتنادى على القضايا وهم قاعدين بس كده بس انت اللي مدلعهم بصراحه
3: انا ما وصلت اليوم كان ما جيش يسري معاوني بالحق ربي يبارك له وربي يفضله وانا ديما نقول يد واحده بالحق ما تصفقش واذا كان عندنا اوبجيكتيف راهو لازمنا نكونوا متعاونين سينو لا انا نجم نوفق له هو نجم يوفق سورتو للتوازن معناها كسو نتاع صغيرات نتاع دارنا نتاع فما هكا كما قال لك نبدا نهار عندي خدمه فيه كذا راني مانيش في نجم معناها نهار تاع مثلا نطيب ولا حاجه زيد نحاول والله راني
0: وقت يدلك فما دليل معناها ولله الحمد هكا ولا
3: لا الحمد لله
0: هذه حاجه تفرح
3: ومتفهم راهو اكثر من دليل التفهم زيد انه هو يعذرك انه هو الو كذا نجي معايا حاجه فهمت يعني يعرف اللي فما زيد اوقات اللي راهي هي خدمه واللي الكولابوراتور نتاعك مش باش نقول ما يرحمكش خاطر سي اوما وكل مي هو بيدو عنده دوت انجاجمون عنده ديدلاين عنده برومو لازمها تهبط في وقت معين راهو لازمك اليوم تهبطها سي اليوم مثلا عندك مناسبه معينه من عرس سان فالنتان
0: راه
3: صحيت فهمت فما خدم اوكي يصبروا هكا كيلكو جوغ كي تبدا عندك ظروف وكل يتفهموك وفما زايده خدمتك لازمك تحضرها كان تعرف روحك اللي انت وقتها عندك حاجات عائليه
4: طون زاد ساعات جي مثلا جي نقول اش بيك ستريسي تقول لي طون خام كيفاش نطيب لكم ولا بي موضوع تاتيب انا حي من مخ ما طيبنيش اليوم برا اخدم خدمتك وين قبل كنت متفرغ شويه الحقيقه كنت نخدم جوست شويه برا تو قدر كنت مثلا تكسي قبل كنت صانع اصلا ما الحمد لله نفضل ربي
0: الحمد لله يا ربي ان شاء الله
4: الحمد لله ولات عندنا شركه صغيره نتاع تاكسيات جو جير دي تاكسي ما جو في لا جيستيون دي تاكسي معايا اخواتي وصحابي يخدموا معايا يعاونوا في يرحم والديهم
0: سلم عليهم الكل عاد الحمد لله ولات حيه الناس الكل
4: اللي لاصحابي نقول اخواتي انا نقول صناع اخواتي اللي يخدموا معايا تاول الكل يعطيهم الصحه بالحق واقفين معايا وقفه رجال حتى انا تو كي نسافر وكل شيء نمشي ونجي نخ كل شيء مريق الكرم
0: معناها ملك وجه السعد
4: الحمد لله نفضل ربي الحقيقه اي
0: شفت جاي في صفك
4: انا نقولها ما كيما يقولوا قصتها مبروكه ولا كذا ديك
0: كلها
4: دونك الحقيقه ملي دخلت هي في حياتي نفضل ربي سبحانه وتعالى الامانه ما بنينا حياتنا بعضنا قدونا بعضنا وتو الحمد لله وصلنا لنيفو محترم والحمد لله مازلنا نقدموا ونخدموا على رواحنا
3: وان شاء الله يجي خير
0: ان شاء الله يا ربي مازلنا نحكيوا على حكايتكم مازلنا نحكيوا على انستغرام بعد شويه ايوتا رويني تكون حاضره بحدنا في انستا كوبل ويتا ما قبلها قلت لكم راني حرت لوش في غنية حكيه في حكيتكم في غنية لا لقيت غنية معكم البارح قالت لي على غنية وما عطتنيش حتى اسم الفنان قاعدة تتلوش تتفكر فيها تلمو
3: شبشير
0: اي على جالك
4: عجلك نورمال امباسي كنت نغني هذه انا قبل كنت مغروم بالاغنيه توا
3: تبعك هذيك علاش خاطر احنا قبل في البريود نتاع الخطبه هكا وسنين الاولى عرس نقولوا العام الاول كنا هكا ديما نسمع برشا اغنيه وكل ومن بعد نقصنا الحقيقه ما عادش نسمعوا برشا اغنيه وكل هذيك علاش
0: اما شنو حكيتك كون يغني لك هذه عجلك
3: كني هكا جونغ يبعثها لي مثلا وكل
0: شو كنت تقصد بها
4: ليلي ولا الحقيقة كم سيراني أنا على جيلك فريمون مثلا نتحدى الحدود
0: تحدى يا سيدي تحدى شو بشير

0: يا مرحبا، اهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا. مرحبا بكم في ادم وحوا. احنا مكملين معاكم المشوار لقيت هذية تطل علينا فيه بنوته مزيانه اسمها اي ارويني في انستا كوفلويت. انستا كوفلويت انستا انستا كوفلويت انستا كوفلويت انستا انستا كوفلويت. مرحبا يا عصيبة.
1: صباح النور مروة. مرحبا بالناس الكل تسمع فينا على إذاعة المونستير، ومرحبا بالكوب اللي حاضر معنا اليوم في الاستوديو، ملك ويسري، ربي يدوم المحبة والعشرة اللي بيناتكم.
2: يا عايشك أيوتا، تشرفنا بيك برشا.
1: ميرسي.
0: والعقبة ليك أيوتا هكا.
1: عايشك
0: عايشك. ديما نجي تحكينا على الكوبلويت وإن شاء الله قريبا على شلي.
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي سهل.
0: لي سؤال حبيت نحرجها هيك.
1: اليوم في انستا كوبلويت اخترت نحكيه على كوبل تونسي مصري. كوبل هذايا عجب برشا متابعين بالفيديوهات الكوميديه اللي قدموا فيها مع بعضهم. اليوم نحكيه على كارما تونسيه واحمد المصري، اللي تقريبا نلقاو عندهم اكثر من 50,000 متابع على انستغرام، وعندهم كونت انستغرام مشترك بيناتهم. نعرفش كان تبعوا فيهم ولا لا الكوبل اللي
0: حتى تطلع التصويره، او ممكن تعرفهم بال
2: لي ورتهم لي ايه
0: ما عرفتهمش. مش مشكل، هما لما حلسيتهم ولا معروفين بين مصر وتونس كما قلت انت. كرمة ما تسويش اسمها كرمة،
2: انا كريمة زعمة ولا حاجة،
0: انا كرمة في تونس
2: خاطر حسيته اسم مش تونسي.
0: ممكن هو
1: اسم الشهرة كما نقولوا احنا، ما هو اسمعني العبالي اللي تتشهرت بدل الاسم نتاعها، فهمت؟ هو الكوبل نتاعنا لليوم تشهروا بالعفوية نتاعهم، وكما يقول المصري بخف دمهم. مرة نلقاوهم عاملين تحدي اللهجات، مرة مقالب، والكوتيديان اللي يعيشها اي كوبل. لكن قبل ما نحكيوا على تفاصيل المحتوى اللي قدموه، خلينا نشوفوا كيفاش تعرفوا على بعضها مقبل.
3: لقيت صورتها في مره كده وانا قاعد على الفيس، كنت بقضي وقت فراغي على الفيس يعني، فلقيت نفسي بدون اراده بعمل الشخص دوت قاعد عكس طبيعتي تماما.
4: قبلت انفيتاسيون مع انه هذا عكس طبيعتي اصلا، عكس ان انا ندخل على الفيسبوك عندي اي شخص مشغول.
3: الموضوع بقى يتطور معايا بعد كده هوت، ان انا بقيت عايز اخش على الخاص واكتب لها، وده كان بيحصل. السلام عليكم، ازاي حضرتك، عامله ايه؟
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس فمش كلمه اكثر من هكا يعني، ولا هو يكتب اكثر ولا انا نجاوب اكثر يعني، فمش حد فينا يفتح المجال في الكلام.
3: بس بعد سنه قررت ان انا هقول لها انا عايز رقم تليفونك. اول ما بعتت لي رقم التليفون نزلت جري شحنت هتكلم دولي بقى عشان اكلمها اقول لها ازيك عامله ايه. ساعتها طلبت منها انها تفتح سكايب. لما فتحت سكايب كانت اول مره بشوفها فيها بقى فيس تو فيس. قلت لها الجمله الشهيره اللي كل راجل بيقولها لاي واحد عايز يتعرف عليك، انا شايف نظره حزن في عينيك، انا عايز اساعدك واشيل مني نظره الحزن.
0: هذوما المسارة هكا يقولوا، احنا ما عندناش الشيء هذا. شنو
1: انا شايف نظرة الحزن في عينيك؟ بديت الكوب، بديت قصة الكوب اللي نتاعنا لليوم. قالها لك ولا ما قالها لكش سعد يسري؟ ما قالها لكش. ان شاء الله يكون اسعدك عاد من غير كلام الفعل.
2: لي
1: كل شيء
2: اسعدني والله، ربي يبارك له الحمد لله. اسعدني زيدا بالفعل اكثر من الكلام. احنا في تونس ما عندناش برشا رجال يقولوا كلام حلو، معناها المساروه ما شاء الله ولبنانيين وكل تقبرني حلوه وكل.
0: دافع على روحك يا يسري، جاوبها.
2: ليه ما يقولش؟
5: الحمد لله فهذا الربي نقول كلام حلو
2: شوية. ليه
5: شوية عايشك شوية شوية شوية. نشكر أي حاجة مثلا تعملها نشكرها، ونحط اون فالور الحاجة اللي هي عملتها
0: في عينيها هي. ما ريتش ما حسيتنيش اللي أنت تشكر.
2: مش كيما انا نحب، احنا نسيرنا نحبوا برشا
5: لا تدرك
2: ليلي برشا كلمه حلو. اي
5: زوجات التونسيات غير
2: احنا نحبوا الراجل اللي يقول لك نحبك ديما.
1: كيف يطرد ليل راهو معناه موش زياره
2: هو اللي يقول مثلا حتى صحيح كي نساله ولا حاجه، هو يقول لي انا هاني نظهر لك اللي انا نحبك مثلا بالفعل بالتصرفات، بنخليكم ناقصين حتى شيء، بندللكم، بنخرجكم، نحوس بيكم بالحاجات هذو كم معنيها يجيب هكا الحقيقة دي كادو دو تونز اوتر، يخمم في لي ديتاي. عنا زي حاجات مقدسة مثلا كما لي زانيفرسير لي دات دو مارياج هذوكم.
0: ايش تحبي
2: لي لي لي لي شوية الكليم الكليم
0: شو الغزرة شو
5: والله مش علي على ايه يا ربي خير يا ايه شعار ربي قدم على فعل الخير اليوم تحسها
0: كملي ايه كمل فكرتك على
5: خليك محضر خير يا
1: ربي. بعد ما تعرفنا على حكاية الكوبل نتاعنا لليوم، الكوبل اللي اختاروا انهم يعملوا كونتينيو مع بعضهم، نلقاوهم اول حاجة يعملوها وما بيبداوا مثلا هو من مصر ولا هي من تونس، يعملوا تحدي اللهجات. نسمعوا كيفاش كان تحدي اللهجات نتاعهم.
4: تحدي اللهجة التونسية باللهجة المصرية، باش نشوفوا الكلام التونسي كيفاش يتقلب المصري، والعكس الكلمة المصرية عنا احنا في تونس كيفاش نقولوها. نبداو
3: ايه؟
4: نبداو اوكي فازي.
3: بطيخ.
4: دلاع.
3: فانيلا. طيب حاجة ساقعة.
6: جازوز.
3: جازوز؟
6: جازوز.
3: حاجات غريبة عندكم. بامية.
6: جنوية.
3: عربية.
6: كهربا.
3: كهربا.
6: كهربا.
3: لو قلنا برقوق.
6: عوينة.
3: ربي مفيش حاجة شبه أي حاجة عندنا خالص.
6: انتم بالمصري تقولوا مثلا أنبوبة الغاز، احنا نقولوا دبوس الغاز، الكوباية، كيس، يعني كل بلد.
3: والتلاجة عندكم تلاجة برضو؟
6: فريجيدير.
3: فريجيدير.
6: فريجيدير.
3: سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم.
6: ميرسي.
1: يعني لغتنا مش صعبة برشا نظن، يعني تحس انه يلغوا شوية نتصور.
5: تفكرت لي انا جاي قدامي مع تلفيديو دونك يعطيهم صحة، قدموا في محتوى باهي ربي يوفقهم.
1: ولغتنا انت ما تقعد وحدها بكل فخرة، يعني نقولها صحيح حتى هما يعني في تحديات.
2: اسمع انا ما نعرفش علاش بالرسمي لهجتنا التونسية صعيبة على البلدان الاخرين الكل، واحنا نفهموا اللغات الاخرين الكل، يعني احنا تلقانا نفهموا مصري، نفهموا لبناني، نفهموا جزائري وكل، وهما ما يعني يلقوا صعوبة انهم يفهموا لهجتنا.
0: وشو تجي لهجتنا التونسية قدام اللهجة المغربية واحترامنا كبير بس يعني المغاربة صعيبة ياسر، معنى كي تقولي اللهجة المغربية صعيبة نجم نفهمك، أما التونسية بون بوتيتر خاطر مخلطة بالفرنسي برشا، نقولوا برشا فرنسي
2: وعنا نزربوا شوية في الكلام.
1: أي
2: هما تحسهم هكا يحكي بالحالة أكثر فتبدأ واضحة يعني مفهومة.
0: هاو نتعرفوا على لهجتنا ونعرفوا بهذه يعتبروا سفراء معناها لتونس في مصر.
1: كما قلت صحيح هذه تحديات وفيديوهات كوميدية تضحك وفيها بالعفوية اللي يخليهم يقربوا المتابعين تاعهم أكثر، لكن يعني صحيح توا تقعد هذه دي جو، لكن من خلالها نجم نوصلوا معناها لغة بلادنا والهوية نتاعنا. أنا ما كنتش نصور توصل لغتنا للدرجة هذه.
7: يلا أقرأ أنت بالمصري وأنا نقولك المعنى نتاعها بالتونسي.
3: أوكي. قاعد بيفكر ومحتار.
7: يغرب أخماسه خصديسه.
3: برضو نايم.
7: يضرب في النوم.
3: هو كله يضرب؟
7: أصبر زيت ما شفتش الضربة صحيحة.
3: نصب علي وهرب.
7: ضرب ضربت وهرب.
3: بدور على حاجة ومش لقيها.
7: اضرب عليها وما لقاهاش.
3: كله في اضرب؟ كل شوية يتصل بيا.
7: ضربة ضربتيني يطلبني. أنا عشتك.
3: ألف مبروك على العربية.
7: اضرب عندك ملك كهرباء.
3: لا لا بجد انتوا عندكم ليه كلمه بتحتمل الف معنى؟
7: احنا هكا اخويا.
3: بضاعه مخشوشه.
7: سلعه مضروبه.
3: هاكل طبق كشري.
7: نضرب لها صحفه لبلادي، احنا ما عندناش كشري نضربه لبلادي.
3: احمد معجب بكرمة.
7: احمد مضروب في كرمة.
1: يعني حسيتها في الاخر هي حابه تقول كرمة مضروب في احمد مضروب في كرمة، يعني حابه توصل المساج هذايا
0: ممكن. اما انا عجبتني كلمه نضربوا ضربه هذيا اللي الكل نقولوا فيها،
1: وهي يظهر لي ضربه تربتها بالفيديو هذايا، يعني ما نساوش كان باش تلقى انسجام اكثر من هذايا معناها تاع اللغه.
0: الضرب والعبارات العنيفه هذيا ما اختيار الكلمات هذيا في اللهجه نتاعنا مش صحيح معناها.
2: ولا نقولوا زيد ضرب على السوشيال ميديا معناها عمل البوز.
1: عمل البوز
2: معناها بالحق
0: نستعمل. اما احنا مش فايقين
1: حسب باش نلقات الانسجام تاع الكلمه متى ذي قاعدة برشا دوش تعمل في غشاش خطر
5: كي جاوا بعضهم الكل دونك ولا فما يظهر ولا
0: بالضبط
1: نلقاوهم تدا عاملين فيديو مع بعضهم بطريقه زعما حضاريه كيف انه مهما المراه او الزوجه تكون غلطه لازم الزوج هو اللي راضي وديما لازم هو يبادر بالصلح. تقريبا النقطه هذه هي اللي ما تبدلتش من بين حسن تاعنا اللي فاتت مع ريم وسام، واليوم نسمع مع بعضنا الاكستري وهنا راجعين.
3: لو انا غلطان هعتذرلك، ولو انت غلطان اعتذري لي. الموضوع بسيط، هعرض عليك شويه امور ونشوف مين فينا غلطان.
7: ماشي، وانت عارف ان انا حقانيه قوي.
3: انا عشان كده جايلك. مين فينا دايما بيهدد ان احنا نسيب بعض، انا ولا انت؟
7: انا.
3: مين اللي عمل بلوكات للتاني، انا ولا انت؟
7: انا.
3: مين دايما بيطلب الطلاق وعلى اتفه الاسباب، انا ولا انت؟
7: انا.
3: مين فينا بينكد على التاني وبدون سبب، انا ولا انت؟
7: اكيد انا.
3: النكد بشكل عام بيطلع في البيت بقى مني ولا منك؟
7: مني انا.
3: اديكي شفت الموضوع بسيط جدا اهو، يبقى مين فينا يعتذر للتاني بقى، انا ولا انتي؟
7: انت اللي المفروض تعتذر.
3: نهار اسود، مفيش فايده فيك ابدا، ما بتتغيريش، انا غلطان اني قعدتك.
1: شنو رايك يسري في انه الزوج لازم هو ديما يبادر بالصلح مهما يكون اذا كان معناه صحيح والا غلط؟
5: جو كونفيرم، هذا بوان كومان معناتها الكل، انا مالك الغلطه لازم نطلب السماح.
0: حتى وكان غلطة غلطة
5: حتى كان هي غلطة أنا هو الغلط
0: أي وسيء ما عادش معناه تعيشت مع الموضوع ما عادش عندك حتى إشكال
2: لازم الرجال كل يتقبلوا هالحكاية
5: بالنسبة للحل هذا أنا هو كونه ما فماش حل
1: بيقول هذه هي من أساسيات الزواج السعيد معناه خليني نقول
2: يقولوا متفاهمين لازمهم
1: وش نقول لك خلينا نكون واقعيين شوية لازم كل واحد يطيح من روحه معناه مش لازم ديما هو خلينا نجيب شوية مع الرجال معناه ما نكونوش أنانيين شوية
0: خلي هاني على روحي يا بنتي خلي هاني على روحي
1: دفع لي توا دفع لي في ليلي
5: أنا أموري طيبة خاطر الأمانة أنا وليت نعملوا لي ذاك الشيء ركبت بيه على أختها من بعد حسيت الحمد لله معناتها حتى كان هكا نتنقرزوا على بعضنا حكيت فريمون تافع على الاخر لا هي موضوع غيره لا هي موضوع معناتها الله يقدر خيانه ما... حكيت فارغ نتاع وين وحوايجي برسمي حكيت فارغ على الاخر دونك ولا واحد يطيح
1: الكوتيديان هذاك هو اللي نعيشه
5: لازم واحد يطيح ويعيش فرحان وسيرتو مالك الحقيقه من الاول ما كانتش كان هي صعيبه في طبيعتها اما كانت ما
0: شكرا اي ليه صعيبه سيفير نوقفوهم اللحظات التاريخيه ذوك
5: اي سيفير الحقيقه صعيبه شويه ليه صعيبه
0: شو الغزر شو
5: ما نحكي عليك ما عرفتكش اما من بعد الحق بعد العام تخنا في العام الثاني نتاع العرس الحق تبدلت برشا اللي بالحق وليت نلاحظ
0: كانت صعيبه شفت صلحها وصلحها ريت ما عادش في الماضي ذهب ولم يعد
5: حتى لتو صعيبه في قراراتها مع الناس اما معينه ليه معينه العاملوا البركه الحمد لله حتى ولا تحس بيا شوي خاطر ياسر عندي ضغط راني انا بالحق عندي ضغط برشا في الخدمه دونك هاكا ولات تعدي لي تقول لك مسكين راجلي تاعي انا
2: تعدي له تعرف توا يسري كي قال حاجه تفكرت هكا تصويره مره عرضتني هكا كيما نقولوا كيما هكا المثلث ودائره كيفاش هما لازمهم هكا يعني ينسجموا مع بعضهم ويتفاهموا مع بعضهم يعني لازم هذا هكا ينقص شويه وهذا ينقص شويه باش هكا يدخلوا مع بعضهم ينسجموا ويوليوا متكاملين دونك ريالمون هو يشوف لي انا طيحت شويه وانا نشوف اللي هو ازدحى شويه دونك هذا هو علاش احنا الحمد لله مكملين ومتفاهمين ولا حلو مر سختين ما نتعداو بعرك نتعداو بمشاكل نتعداو بتحديات
0: مش ما تتعاركوش ما فماش
2: انكوش
0: ما يعيشش بالحق
2: يا عركيت هكا مثلا كبار نقولوا هكا اونتر جيمي يا نفسي
0: سامحني راني غلط
5: ما قليل على الاخر بالحق نحكيو قليل عركيت الكبار يمكن نسيت اخر عركه وقتها بالحق ما
0: ان شاء الله ربي
5: اما هكا نبزيات صغيره هذوكم كل ملح في الطعام
2: هذوكم بريسكوليو
1: ويتعدي اللي يحليوا العلاقه
0: ويتعدي ويتعدي
2: بنسالك سؤال يسري وقتاش اخر مره صاروا فيها نبزيات خفيف
5: قلت البارح البارح
2: لا لا زيد فكر واحنا جايين في الحنيه واحنا جايين
0: خليني نسال عليك
5: شوية يا مان انا ما نعرفش هي تحكي دراش كون اسئله في ميساج بوكار واحده من صاحبتها تجيب ثلاث دقائق وهي تجيب
0: كثر
5: بربي خليني على راحتي قلت له نعب شويه هكا كان
2: هو شنو يحب كيبدا يسوق سامحني يحب كيبدا يسوق يبدا جونغ مركز وان بلوس هو اللحظات هذوكم الرجال ما نعرفش بصفه عامه عندهم يحبوا هكا يتقوقعوا شويه على رواحهم وبالنسبه لهم اللحظات هذوكم مش كونفور يعني حاجه اساسيه وضروريه يرتبوا فيها افكارهم والكل احنا نسالي يعني سبحان الله تركيب تنسي مش كيما تركيب الرجل يعني المراه
0: تغسل المعود وتقري صغارها
2: فرد وقت
0: وتحكي وتسنحهم الكل
2: ولا وتبدا فرحانه وتشيخ اصلا هكا ترتاح نفسيا كي تحكي انا مثلا كي نبدا نتفت باش ماذا نطلب ما كي نبدا فهمت نحب نحكي فوالا هو لي هو اصلا يقلقوا لفت لي انا نبدا نحكي هكا كل شيء كيما
5: كي نبدا ناخذ ثنيه طويله يقول لي بابا خدي معكم كتوانسك وانا في
2: واحد
5: زين امي معايا باش هي تفرد والله لا نكلمها ثنية كاملة بالحق جيت قول لهم ما تحب شريبة ماء على سين
0: اوكي واضح
1: خف خف خف
0: واضح الوقت وفي يا جماعة كملنا يزينا بحكينا خلينا كملنا الفقرة ولا مازال
1: نسمعوا حبيت نعدي فيديو
0: كليمة كليمة قصيرة يلا يلا
1: رأيي في زوجة تونسية حسب تجربته الشخصية
0: يلا يلا يلا بسرعة
8: الست التونسية بالفترة اللي أنا عشتها فيها مع زوجتي هي ست بتحب قوي يعني لو حبيتك هتحبك جدا قوي قوي قوي وبالتالي هتبقى مخلصة قوي قوي قوي بس خلي بالك هي غيورة جدا مش هتقبل أي حد في حياتها غيرها فما تحاولش تلعب بديلك لأنك لو فكرت تلعب بديلك الشطة والهريسة هتطلع عليك فأنت عايزك تكون مطمن إنها ست بتحب جدا مخلصة جدا ممكن تعيش معاك في أي وضع كان
0: ان شاء الله ربي هنيهم زاد الكوبل هذايا وكلامه صحيح راه والشطه والهريسه والشليكه وليت حبنتي الكل
1: ها هو ما لبش زفت تدفع على روحها
0: عندها الحق هكا كملنا معاكم فقره انستا كوبل شكرا جزيلا ايرميني
1: شكرا مره نتلاقاو الجمعه الجايه مع كوبل جديد ان شاء الله
0: خليكم معنا في الاستماع بعد شويه نكملوا مع بقيه فقرتنا

0: بيناتهم حكاية مع آية.
1: يقول ومن الحب ما قتل، لكن هل يمكن أنه يكون الحب أقوى من الفراق وأقسى من الزمن؟ فما قلوب ما تموتش من قلة الحب، لكن تموت من كثرة الوجيعة ومن حلمة ضاعت بين قسوة المجتمع وحكم القدر. ومن بين القصص اللي خليت الناس تتسائل على قوة الحب وقسوة الدنيا، حكاية عروة بن حزام وعفراء. قصة حب بقات عايشة في الذاكرة العربية لمئات السنين. عروة وعفراء كانوا من قبيلة بني عذرة، وكانوا أولاد عم كبروا مع بعضهم، ومع الأيام تحولت القرابة والمودة لحب كبير. كان كل واحد فيهم يحلم بالنهار اللي تجمعهم فيه دار وحدة. كي قرر عروة يتقدم العفراء، مشى لعائلتها وطلب يدها للزواج. أما بوها طلب منه مهر كبير، مهر ما كانش عروة قادر عليه في الوقت هيك. وعروة ما شافش في الفقر نهاية الحلم، قرر باش يسافر ويخدم ويلم الفلوس ويرجع العفراء ويحقق الوعد اللي بيناتهم. خرج وهو يحمل في قلبه أمل كبير، وكان يتصور إنه كي يرجع باش يلقى الإنسان اللي يحبها تستنى فيه. أما الدنيا ساعات تكتب حكايات ما تشبهش لأحلامنا. في غياب عروة تقدم راجل آخر العفراء، فبوها وافق وعرسوا. وبعد ما رجع عروة بعد مدة ومعاه الفلوس اللي تعب عليها برشا، الظروف كانت أقوى وكان رجوعه مخر. القاه حلم عمره ضاع، والإنسانة اللي حبها ولات زوجة لرجل آخر. الوجيعة كانت كبيرة وكبيرة برشا، لكن عروة ما حولش حبه الكره وما اختارش الانتقام، وبقى وفي مشاعره وخلد حب عفرة في أشعاره. وحتى أنه بعض كتب الأدب تروي أنه لما شايف القافلة متاع عذراء في تبوك رجع لأهله وهو غارق في حزن شديد، وشدوا لبكي حتى لين جسمه ضعف والناس في بالهم أنه مريض. وقعد عروة يحمل الحب هذية حتى آخر أيام حياته، حتى قال في شعره: فعفراء أرجى الناس عندي مودة، وعفراء عني المعرض المتواني، فيا ليت كل اثنين بينهما هوى، من الناس والأنغام يلتقيان. قصة تذكرنا أنه مش كل حب مكتوب له اللقاء، وأنه الفلوس تنجم تشري برشا حاجات في الدنيا، أما ما تنجمش تشري قلب يحبك بصدق، ولا تعوض إنسان كان عنده قيمة كبيرة عندك. وأنه القدر ساعات يكتب لنا نهايات ما كناش نتوقعها. حكاية عروة وعفراء، قلب يختار طريق والدنيا والظروف يكون عندهم طريق آخر.

0: تحية طيبة، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. أكد رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى الهادي باكور تحسن مستويات عرض المياه المعلمة بالسوق، مشيرا إلى بداية تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعا الباكور إلى مزيد تحسين مستويات عرض المياه المعلبة بالمسالك العادية الأخرى لتخفيف ضغط الطلب عن المياه من المساحات التجارية الكبرى. تم مؤخرا إصدار أمر بالرائد الرسمي يحدد شروط وإجراءات دمج الأطفال ذوي اضطراب طيفة واحد داخل رياض الأطفال في خطوة تهدف إلى ضمان حق هذه الفئة في الاندماج داخل المؤسسات التربوية منذ مرحلة الطفولة المبكرة. صدر في العدد 78 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 31 من جويلية الماضي قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الجامعية خارج الأقطاب الاستشفائية الكبرى. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأفاد مسؤول أمريكي لموقع إكسيوس بأن رئيس دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران بهدف دفع الإيرانيين للموافقة على شروط الأمريكية في المفاوضات. أكدت مصادر صحفية سقوط 3 شهداء وإصابة آخرين في غارات نفذها الطيران الإسرائيلي على مدينتي غزة ودير البلح منذ صباح اليوم. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم تصعيدا كبيرا في الاعتداءات الإسرائيلية، حيث أصيب طفل برصاص المستوطنين خلال هجوم استهدف محيط قرية المغير في شرق رام الله، فيما أكدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو تصاعد اعتداءات المستوطنين الصهاينة واستهدافهم للتجمعات البدوية والمناطق الرعوية في الأغوار وشرق رام الله والقدس المحتلة. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
2: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها، كبار

0: بورجينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار مع الفنانين مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.

0: وكالة الأسفار بوكينج 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم.
1: وصل شراء من إهداء حيزم وورلد، وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس، تلقاهم في طريق القروان وتنجموا تزوروهم على الموقع hizmworld.an. وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة، نتائج مضمونة، تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي للنساء، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيما، تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يواتينا.
2: رجعنا لكم بعد لحديش ودرجين في إذاعة المنستير. قداش الوقت يتعدى فيسع فيسع مع الكوبلوات اللي يجيب حدنا وتلقانا ندرج شو برشا كلام نقولوه في الأوف بزيدة هكا يزيد يحلي القاعدة المزيانة هذية. فرحانة برشا انهم بحذية ملك ويسري، إن شاء الله ربي يدوم عشرتكم ومحبتكم. يا تاكسي الغرام سمعتها لكم كاملة كم شكستريك هاو الشيخ عليها مديم عايشين بالذكريات امتيحة. باش نحكيو في الوقت هذية في فقرة أسئلة المستشار، باش نسألكم انتم قبل ما نسأل المستشار، دور العائلة الموسعة، الحماة والكنة، ما تعرفوا كل المسلسل ذيك، لم زيدا نسيبة والسهر، التفاصيل هذه كلها دورها في نجاح وإلا في فشل العلاقة، يعني كما ينجموا يهزوكم الفوق كما ينجموا يرجعوكم اللوطة. خناخو من عندكم كلمة كلمة قبل ما ناخذوا كلمة المستشار حسونة قدارها.
3: هي بالنسبة لي أنا كما نقولوا كالسلاح ذو حدين، ولا كيفاش عرفت على قد ما بالحق مهمة على الأخر، خطرها تدعم، على خطرها تعاون، على خطر وقت اللي الكوبل معناها يتعديوا هكا مشاكل ولا حاجة هما يدخلوا يحلوا المشاكل هذوكم يهديوا ويلطفوا كل شيء. وفما زيد هكا كما الشعرة صغيرة، عليه ساعات في بعض العائلات توقع المشاكل على خطر ساعات يديباسيوا هكا شوية للميت، ولا فما تدخل شوية في الخصوصية وكل تولي يوليو لهني الكوبل ما عادش يحسوا رواحهم، معناها هما اللي بيدهم القرار بالنسبة لصغارهم بالنسبة لكذي، لهني تولي تعمل شوية حساسية معناها بالنسبة للعائلات التونسية.
2: في معناها كنحكي على السعيد من الشخصي اللي عليك أنت
3: على السعيد الشخصي إن الحمد لله، الحقيقة تحية ديجا لحميتي وحموية ديما مارة وتقولي راك أنت محظوظة الحقيقة بالعائلة اللي أنا فيها، والله له رمي ورود ولا خط زوجي بحذية ولا الحقيقة لي الحمد لله. بالنسبة لي هما عائلتي الثانية ديجا توا معناه ديما أقرب، مش أقرب لي معناه من ناحية القلب من بابا وامي، ما أنا نعدي معهم هما وقت أكثر من اللي نعدي مع بابا وامي بحكم أنا نسكن قريب لهم وكل شيء، دونك صغاري ديما معاهم، أنا بيدي ديما معاهم، أنا راني من نوع اللي نحب اللمة برشا
2: والله نحب الجو وتحب
3: نحب اللمة العائلية برشا الحقيقة، ولقيتها وكما يقولوا اللي خذي الصباع خذي اليد كاملة. دونك سي تري امبورطون العائله الموسعه وعندها تاثير كبير في الحياه نتاع الكوب.
2: يسري شنو نضيف انت على كلام ملك؟
4: والله اللي قالته كل ما تعرف ماشي في نسق ذلك هو نفس الوجهه.
2: خلص لك انا سؤال اخر، شنو نقول لك قداش ياثر وقت اللي تكون علاقه المراه مع حماتها ومع عائلتك انت معناها على راحتك انت النفسيه؟ خاطر سي تري امبورطون انك تدخل للدار ما تلقاش امك قالت لي، امك عملت لي، اختك، خالتك، عمتك، هكا الحكايه هذيك الكل اكيد باش تتغير.
4: الحمد لله انا شوفي روحي من محظوظين جدا جدا جدا اللي امي ومرتي يتفاهموا عليا. لفيت لهم هم يتفاهموا عليا، طب تقول له هكا هكا كمل خلصك الحاجات الاخرين، زيد اشري درشنا، زيد خذ بيت فطور به، هذا تو يخدم تو يخلص يمك فيه امي ذي نقول لك انت امي ما هذا اللي جبني تبدا تحب
2: هذه بوان كومون زاد ما بينك وبين حسام قدريه شو شيخين اليوم كل التضامن.
4: دونك فرحان على الاخر اللي بابا مثلا مره جينا ماشيين نخدموا في خدمه تنابزنا في الخارجه، ما عمل في كيفاش تخلي ما تمشي مرتك كيف معناتها في الفرصه هذه تحيه كبيره لبابا اليوم عيد ميلاده وعمل 70 سنه بخمير اوت كل عام وهو حي بخير
2: شو اسمه
4: طاهر حفروبي بابا طاهر ربي فضله تيش فقريوسنا
2: طاهر ربي يخليك ويديمك ويديمك على العائله الكل على راس العائله هذه وعيد ميلاد سعيد وان شاء الله يا ربي يفضلك يسري وملك وصغيرات
3: يعيشك البارح نص الليل احتفلنا له بعيد ميلاده
4: سفر سفر سفر احتفلنا له بعيد ميلاده
2: وجيو للاذاعه وما تقولوليش على بكري مش عندنا حسين حل المشاكل هو
4: اللي سيد المخرج ربي يبارك فيك ويلمسينا جايزيني بخصية أموره طيبة
2: حاضرة حاضرة فمش حاجة مع حسين ما تحضرش إن شاء الله يا ربي ربي ديم العشرة
4: عمل كما قلت أنت الانتوراج هو اللي يخلي يفرض الاحترام في العلاقة ويزيد يقويها ويزيد يخلي ماذا حتى كيبدأوا كبارنا لهين بينا مع تجار يراونا غلطنا يرجعونا ويكونوا مساندين بالحق رأي نعمة نعمة نعمة كبيرة عند ربي سبحانه الحمد لله
2: إن شاء الله يلا نغنيوا له مع بعضنا
4: يلا
2: يلا تتسويت

0: سمعت التحية وسمعت اليوم عاد ميلادي طاهر إن شاء الله ربي يفضله لكم. التحية للعائلة الكل اللي سلموا عليهم فردا فردا وكل العائلات اللي تسمع فينا وتحتفل اليوم بعد ميلادها. المستشار باش يجاوب على سؤالنا اللي باش نخلو تو تسويت الكلمة. مرحبا يا حسونة جدارة في فقرة اسأل المستشار.
1: اسأل المستشار اسأل المستشار
2: اسأل المستشار.
3: طبعا الخلافات الزوجية من بين أهم مصادرها ومما يثير مشاكل زوجية هو سوء التعامل مع الأهل أو العائلة الموسعة. العائلة الموسعة هي تنجم تكون مصدر ضغط كما تنجم تكون مصدر أمان. كيفاش مصدر أمان؟ فلما نكون نحن محاطين بالناس اللي نحبوهم، أهلنا ومالينا اللي نحبوهم، أهل زوجتي، أهلي أنا، مع الناس القراب منا، كنكونوا محاطين نشعروا أكثر بالأمان. داير نحن في الموت وإلا في الفرح، إذا نعيش وحدنا سواء الموت أو الفرح مش تكون مشاعر قاسية. في الموت لما الدار تتعبى بالناس هذاك يعطيني أمان، كيف كيف في الفرح كيف الدار تتعبى بالناس والناس تفرح لي كذلك مصدر أمان. فذاك علاش ما نستهينوش بالأهل والأمالي، هذه النقطة الأولى لأنه مصدر أمان. كيف كيف يلزمنا نعرفه باش نتعامل معهم باش ما يكونوش مصدر ضغط. أول حاجة يلزمنا نعرفه أنه الزواج لا يجمع شخصين فقط بل يجمع عائلتين. داير نحن نسميها مصاهرة، يعني انصهار. اش معناتها؟ يعني زوز عائلات ينصهروا في بعضهم ويوليوا عائلة واحدة. فهذيك كلمة أنا ماني باش ناخذها هي مهمنيش في دارهم، لا حبيبي، بالتونسي اللي يجبد أصبع يجبد اليد كاملة. وكيف كيف حتى هي قبل العرس تقولك أنا مهمنيش في أمه مهمنيش في أخته أنا حاجتي به هو. لا أختي، برشا قالوها قبلك ومبعدين لقاوا رواحهم في برشا مشاكل. دونك هذاك علاش مهم أني أنا كيف ناخذ شريك حياتي أني ننظر بدرجة أولى اللي هو وبدرجة ثانية للأهل متاعه لأنهم بش يكونوا طبعا حاضرين في حياتنا. ثاني نقطة، الدعم شيء والتدخل شيء آخر. نحب الأهل يدعمونا في قراراتنا، يدعمونا في حياتنا، يساندونا بالمال، يساندونا بالرأي. مهم أنه نحس الأهل قرب منا، لكن مش معناها أنهم يتدخلوا في كل تفصيلة وأنهم هما يقروا حياتنا. فيلزم يكون كل شريكين يتفقوا شنية المواضيع اللي ندخلوا فيها الأهل وشنية المواضيع اللي يلزمنا ما ندخلوش فيها الأهل. يعني بصورة أخرى يلزمنا نرسم حدود واضحة. في رسم الحدود مع الأهل يلزمنا نكونوا نحن ككوبل مشتركين ومتفهمين مليح. نقطة أخرى مهمة في المسألة هذية اللي هي كثر نقل التفاصيل تفتح أبواب المشاكل. يعني نكونوا قرب من الأهل حاجة مزيانة، إنهم يدعمونا حاجة مزيانة، لكن مش معناها كل حاجة تصير نحكيها لهم. فإذا كثرت من التفاصيل مع الأهل سواء مع أهل زوجك أو مع أهلك أنت، أنت فتحت لهم المجال باش يتدخلوا بشكل كبير. فرد بالك مش كل شيء يتحكى وبالأخص المشاكل الزوجية. علميا إذا دخلنا الأهل في خلافاتنا الزوجية فإنه المشكل يكبر وبعدين أنتم ترجعوا والأهلين يقعدوا متعاركين. فنصيحتي لك أختي، نصيحتي لك خويا الزوج، إياك ثم إياك أنك تدخل الأهل. عندك مشكل نتحاور مع شريك حياتي، ما لقيت بها وين نمشي لمستشار أسري، إذا ما لقيت بها وين في نهاية المطاف وقتها ندخل الأهل. ومش كل الأهل، الأهل اللي هما حكماء اللي هما ينجموا يعاونونا مش يهدوا البيت على روسنا. نقطة أخرى اللي هي الاستقلال لا يعني القطيعة. يعني كيف نحن نستقلوا ككوبل مش معناها أن نحن نقاطع الأهل، لا، نستقلوا في قراراتنا، نسمحوا لهم في النقاط اللي ندخلوا فيها والنقاط اللي ما يدخلوش فيها. على سبيل المثال من بين النقاط اللي يدخلوا فيها مثلا جبان صغار، هيا وقتاش ربي سهل، هيا كذا. هذه من بين الحاجات اللي نحن تبقى خصوصية لنا كزوجين، فنسمحهم كذا ولكن نكتفي أن نقول لهم يعني بكلمة ربي سهل وهذا قرارنا نحن الثنائي. بالنسبة لمسألة الحماء والكنة، هكا ولا مروة؟
4: هذا هو
3: كنجيو لمسألة الحماء والكنة. أنا نعتبر أنه وهنا أخوتي الرجال يلزم ما يتغشوش عليا، أنا نعتبر أنه مشكلة الحماء والكنة بشكل كبير مساهم فيها الراجل. علاش؟ لأنه الراجل اللي ما يعرفش يفصل أمي نعطيها حقها وحدها وزوجتي نعطيها حقها وحدها، أمي رضيها وحدها وزوجتي رضيها وحدها. إذا أنا كنت عادل وكنت منصف، لنفترض أنه أمي مثلا على سبيل المثال أمي صعيبة شوية مثلا، وهي نوعا ما توجع زوجتي، أنا هوني مش نجي لصف أمي ونقول أمي صحيحة ظالمة أو مظلومة وأنا معاها ظالم أو مظلومة، وألا باش نكون لصف زوجتي وندافع عليها ونهجر أمي. في كل حالتين ما تصيرش. شنو يلزم يكون هنا؟ يلزمني أنا نعوض لزوجتي، يعني أنا كنجي لمرتي ونقول لها ما هي إلا أمي وهذيك طبيعتها وامسحها فيا. أنا مرة كان عندي خلاف زوجي ما بين أزواج، فاتفقنا على حاجة أمه صعيبة كانت، فقلت له شنو رأيك أنه كل ما أمك تتجاوز الحدود وتوجع زوجتك بكلمة، هز شرب زوجتك قهوة وإلا عشاء البرة. شاخت المرأة من وقتها وقالت لي مستعدة أنه حماتي يعني تعاركني ديما. يعني لقينا لهنا نوعا ما حل وسط. فإذا كان الراجل عادل وحكيم وكل واحد يعطيه حقه ويعوض لزوجته، أو إذا زوجته كيف كيف هي كانت نوعا ما صعيبة، يعوض الأمه بكلمة حلوة ويقعد معاها ويعاونها ويطيب لها خاطرها. بالحالة هذه الراجل العادل والحكيم واللي عنده شخصية يقدر يحسم الأمر.
2: اسأل المستشار.

0: معكم مكملين. مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل. هو في كده كده ان شاء الله ديما فما كان الخير وفما كان سلامه كما يقولوها سعاديين هم معنا. مرحبا اهلا وسهلا بالناس الكل تسمع فينا, وتحياتي لصديقي وليد بخليس كجي بحضينا نورنا في الاستوديو. مرحبا بالناس اللي تسمع ديما في اذاعه المنسير, وفي طبعا مواصله لبرنامجنا الادم وحواء. نمشيو لفقره شكون يعرف شكوننا.
1: شكون يعرف شكون؟
0: شكون باش يطلع يعرف الاخر اكثر؟ اختبار جميل للكوبل. فكت تضحك يسري, عندك احساس اللي هي فتلو باش تربحك.
2: انا حاسته باش يربح.
3: ايوا مش مشكله تو نجرب.
0: انتوا كنتوا ربحتوا معنا لعبه يلا حب, باش كان نبداوه اليوم نكملوه في الدار.
3: يعطيك الصحه.
0: واخترنا لكم كلكو كيستيون هكا من اللعبه هذه. اللعبه هذه هي جوت كوبل ابروفي بالطبيب نفساني اللي هو دكتور امين سعيد, وفيها اختبار للمحبه اللي ما بيناتكم, تتعرفوا اكثر على بعضكم. فماشي اسئله هكا ما تسالوهاش, فما كوبلوتر ما يحكيوش برشا, الكوميونيكاسيون ياسر ناقصه ما بين بعضهم.
2: هي اهم حاجه سي لا كوميونيكاسيون في العلاقه الزوجيه والعلاقات بصفه عامه.
0: بالضبط. احنا من خلال الجو هذه باش نتعرفوا عليكم انتم, احنا باش نعرفوكم تعرفوا بعضكم ولا لا, وانتم زاد باش تعرفوا روحكم تعرفوا بعضكم ولا لا. دونك قدامكم كل واحد زوز خليني نقول تذاكر ولا تيكيات, من خلالهم تنجموا تبدلوا سؤال والا تتجاوزوه هكا. باهي يسري حاضر تبدا انت ولا تبدا هي؟ تفضل انت لقاي. قدامك مجموعه من التيكيات, اخترنا وحده منهم وقول لي شنو السؤال بصوت عالي.
3: حاجه انا نعملها كي تتفكرها بينك وبين روحك تتبسم.
0: حاجه انت تعملها
3: كي تتفكرها بينك.
2: انا باش نجاوب.
0: انت باش تجاوب.
2: حاجه هو يعملها كي انا نتفكرها بيني وبين روحي نتبسم.
0: تبسمت وفيت. يلا فما ولا فماش؟
2: اي فما.
0: قل
3: يلا جاوب.
0: يلا جاوب. صحيت. هيا
2: هو انفيت كيف هكا مثلا يروح ونبداو الكل راقدين هكا ويدور يغطينا ويبوسنا انا وبنيته وكل فما.
0: دونك هذيك تحسها مومون تفيق بيه انت
2: ونفيق بيه, ونحسب روحي ما فقتش بيه, ومن بعد كل وين نتفكر معناها نتبسم الحقيقه.
0: تري بيان. باهي الاجابه اقنعتك.
3: اي خطر صحيحه. خاطر البارح هذه روحت انا مخر غطيت.
0: اخترت اقرب حاجه هي تو.
2: لي والله لي حاجه ديما تتعاود.
3: انا غطيت في ميرنا على كليماتيزور وريتها هي خزرت هكا بس رجعت لخدمه.
0: اي
3: ما كلمتني رجعت بالوقت.
0: يلا انت تو عندك ملك. سؤال تقراه لنا بصوت عالي.
2: باهي. كان حسيت اللي خدمتك ماخذه ياسر من وقتك وأثر على عائلتك, كيفاش تتصرف؟
0: ليك انت هذا يسري. كان حسيت اللي الخدمه واخذتك برشا من العائله, كيفاش تتصرف؟
3: ساعات بالحق نحس نهارين عديتهم من ماخذيني لي الخدمه ماخذت لي برشا من وقتي, دونك نروح نتقوى على روحي ونحاول اي نخرجكم نلم بروبوزيو. هي مسكين تقول لي لي راه يرتاح, اما نحاول نقول له حاجات لنا اللي هاي نخرجكم. الناسكم تحي تاكلوا حاجه, الناسكم تعشوا, مشيو نقعدوا على البحر. ميم حتى شيء ناخذ طرف قلوب ونقعدوا على البحر.
2: هكا تعرف مره فما موقف صار هكا قعد ايامات وهو معني ياسر اللي هي وعنده برشا خدمه وكل شيء. من بعد جاء قال راني مثلا مش نخرجكم وقتها 8 ظهر لي. حسيت هو روح العشرة. قلت له انا سي بون توا مخر وكل مش لازم. قال لي انا سيي وحت ميرنا وتستنى ومحضر روحه وكل. حسيت له خرجنا هبطنا ناخذ في حاجه ناكلوها, كي رجعنا نلقاو يسري ريقت في الكهرباء.
0: هو اللي قد
2: اي سخفني عن الاخر خاطر حسيته اللي هو عمل ايفور اكثر من طاقته. وهو جوت خاطر معناها وعدنا وكل حب يعني يتقوى على بدنه وجوت باش يعوض معنا.
0: باهي يسري كارت اخرى.
3: شنو تعلمت مني؟
0: علينا شويه صوتك.
3: شنو تعلمت مني وبشنو فدتك؟ ايه برجع اجابات هذه فيها.
2: ايوا قلت بكل تواضع قلت برشا حاجات معني كم سيو معلمني برشا
3: حاجات اصلا. مش الحمد
0: لله. ليه لازم تجاوب؟
2: لا انا باش نجاوب.
0: شو تعلمت منه بكل تواضع؟
2: تعلمت منه اون فيت في المعاملة مع العبيد. هو ياسر معناها
0: سوسيابل.
2: ها أبار سوسيابل. إنا سوسيابل. هو يتكلم فوالا كلمته يقولها, عنده دي برانسيب يقول كلمة لي. أنا من نوع اللي كنت مثلا حتى في الخدمة يطلبوا مني أكثر من طاقتي كذي أمور نيغوسياسيون أمور كذي. أنا كنت ياسر نحشم ياسر. هو لي هو من نوع اللي يتكلم يعطي حق العبيد ويعطي حق روحه ويعجبني على الأخر في الحكاية هذي. أنا ما وصلتش للنيفو متاعه. هو مي تعلمت منه
0: قاعده تاخذ منه حاجه.
3: كي تاخذ قرار مثلا في خدمه تجي تقول لي اش قولك هاكا علينا صحيح صحيح
0: مدرستك واضحة. يلا نزيدو كارت أخرى أخيرة خاطر الوقت بدا يزرب فينا.
2: شنو أكثر ثلاثة كلمات أنا ديما نقولهم؟
0: أكثر ثلاثة كلمات قولهم هي بربي اخترنا كلمتك يضحكوا شوية
3: قولهم هي
0: في الدار في الكود ديام تاعكم معنا في ال... نقص الحس
3: سبحان الله
0: أخذوا عاقلين سايبوا بوكم خمم وحدي مش موجودين هذوما ثلاثة كلمات شفت شكون يعرف شكون جيت لنا تو
3: والله أكثر ثلاثة كلمات بالضبط الأمانة ثلاثة من
0: تغزر اللي هي
2: مالك تحب تبدل السؤال
3: تبدل السؤال تشير السؤال أو جوكير سألك نهاية جوكير
0: استعمل جوكير هو
2: مقتنع كيفاش مقسمين بيناتنا الأدوار

0: بالنسبة لي لازم الرجل يكون هو قوام وهو معناه يقوم بالحاجات هذوما وما يتخليش على مسؤوليته ويرمي الحمل على المرأة. معناه ديجا خاطر المرأة ما شاء الله معناه عندها برشا أدوار
1: شابعة بالأدوار.
0: صحيح شابعة بالأدوار، دونك نحب كي يبدأ عنده مسؤولية يقوم بها وكها.
1: كانت هذه لعبة يلا حبش تكملوها بها ما بعثكم إن شاء الله توعدوني تكملوها في الدار.
2: دونك تحية الدكتور أمين خدا صاحبنا زي
1: سلموا علي برشا واختبار نكملوا تقولوا لي بعدها قديش شكون اللي ربح
0: بإذن الله.
1: إن شاء الله تعرفوا بعثكم أكثر وأكثر من خلال جو هذه نسمعوا خد حرير نستمتعوا بها وبعدها نجيو للمسابقة. وما نحكي لكمش على يوسري ما بكري هو يحب يأخذ الأسئلة وهما سهلين رغم الأسئلة ما فيهم حد شيء أما هو يحب يعرفهم من تو. يلا بعد شوية طلعت ربع خليكم معنا.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7.
1: من العشرة نصف النهار برامج إذاعة المنستير. لكل الاهتمامات. مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
2: إشهار. أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير.
4: لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك.
5: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد شبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: وتغيير من الخد هنا اختيارنا الغنائي اللي وصلنا لتوقيت 37 دقيقة. الوقت بدا يزرب فينا, خلينا نحضروا مع بعضنا اللعبة متاعنا وبتبيعة باش نختبروا هكذا شوية الثقافة العامة متاع الكوبلوات اللي بحثينا في فقرة طلع تربح باش يروحوا بالباكادو اللي بعد شوية نقول لكم بتبيعة من شنو متكون. خلينا نمشيو لفقرة طلع تربح. تربحوا تربحوا بقدرة ربي معانا في طبعا برنامجنا, وأكيد تحية باش تكون ليكم من خلال ثلاثة أسئلة. هكا اليوم عملت لكم رميز نقصت لكم شوية خاطر الوقت يضغط علينا. فما سؤال باش نسمعوه, فما زوز أسئلة باش تشوفوهم عشيشة وتجاوبوا مبعثكم, وعندكم 30 سيكوندة باش تجاوبوا. ما تخافوش معناها مبعثكم راهو مش كل واحد يجاوب وحده. نبداو بالسؤال الأول نسمعوا مع بعضنا السؤال الأول. حسام يلا الكلمة ليك.
1: حياك بالله ما تقوليش لا الطفلة تزيري وش بها دي مساك تكاك ما تتكلمش بها دا.
2: لكن سيكنا كل من جي ولدي ما عندهاش أزهر, كل ما نقوله هاي قضيت وتهنيت تصير حاجة وتتبلبس.
1: حليلي نعلى خيط أذك ما يكون كان عندها التابعة.
2: تابعة
1: يما قلت لي التابعة مخترة ياسر خلاص خاصة في ربيع.
2: يعطيك يا خميسة زعمة
1: هلا ما لواش حتى خالك الموج الثانى عندك عيبة.
2: لطف على ولدي ريح البر وشر بعيد.
1: نا نقول لك حل عليه الكتاب خير.
2: مالي وخيتي تو يتحل المكتوب وياخو مرا.
1: هاسب تحب تدبر لك مرا؟ والله عندي واحدة تحت سجاي مش تحت سجاي تحت يدي هاي العينين. قولي لستمس رزقي ولا خل نرزقنا. لم كنتي باش نبدو فاضحين من الاول مع بعضنا. الطفلة راهيك ساي رفتات لمكنتي كي تحط زوز يا جورات تخلط للكوبة وتحل باب واحد.
2: هاي نقزتها هيني.
1: وكل اللي عندها فتات حول مش حول عين تصب في عين.
2: مش كيف كيف.
1: لمكنتي كان ما تثبتيش فيها ما تجيبهاش فيها حتى هي ثاني ما تجيبهاش فيك. وكل ثاني من البعيد من البعيد خلاص ما تشوفش بالقداء كيما نقولوا نحن على ستة من الناس تشوف أربعة. باهي مشو خايف. لم كنتي ملا صحيحة عليها اللهم صلي على النبي تضرب الحيط تهردمه. اسمها الكاملة.
2: الكامل لله يا خميسة هذه كاملة هكا ملك النقصة كيفاش.
3: اي خميسة والكاملة هذه اشتعمل توا
1: تو يوم كنا راي راقدة.
0: السؤال سهل ماهل ماني قلت لكم شو سهل عليكم. توب خنو حسين معتيني اسم ولا ثلاثة, هما ثلاثة شخصيات سمعتوهم توا اعطيني منهم اسم يلا من الشخصيات اللي قاعدة
4: الاسم معناها الحقيقي متاعهم.
0: الاسم الحقيقي
5: كوثر الباردي والفنانة خديجة منى نور الدين
0: كملي كملي كوثر. شكون
5: كوثر الباردي؟
0: اي زيدنا كوثر اخرى. لا مش كوثر هي طلعت هي انا غلطة
4: سامح دشرام
0: صحيت برافو. هاكم جاوبتوا صحيح اموركم واضحة. يلا نمشيو للسؤال الموالي. السؤال الموالي حضروا لي رواحكم معي عندكم السؤال باش تلقاوه موجود قدامكم على الشاشة. يلا نقرأ مع بعضنا السؤال. شكون يقرأنا السؤال؟
4: وصف الزواج في القرآن بالميثاق المتين
0: الميثاق الكبير أو الميثاق الغليظ. بماذا وصف الزواج في القرآن
4: ميثاق الغليظ
0: تحديدا في سورة النساء؟ طب كرونو الميثاق متفاهمين الزوز على الإجابة؟ المتين الغليظ ولا الكبير؟
5: أنا في بالي المتين
4: ميثاق الغليظ.
0: شكون يربح زعما المرأة ولا الراجل؟ هو في العادة شكون يربح؟ شكون يغلب هو في المعارك والمحافل هذي؟
5: الراجل.
0: شكون يربح؟ تربح المرأة خاطر اللي مرأة. لازم نقول الميثاق الغليظ والإجابة صحيحة هي الميثاق الغليظ. هنا صعيب شوية سؤال حماني طلعته أما طلعنيه سيبو بيه نخدمو. شو قولكم في الأمثال الشعبية؟ شو عندك معهم يسري؟
4: شوي شوي
0: أقرأنا المثل. لا نقرأ مع بعضنا. الناس بكري ايش قالوا؟
5: خذ المرأة وانشد على باباها
0: كيف أصلها أعطينا الميكرو خاطر هكا صوت بعيد. دونك
5: الناس بكري قالوا خذ المرأة وانشد على باباها كيف أصلها يراه يجي كظماها. خذ المرأة وانشد على ميمتها يدور الزمان وتجيب
0: منا وتجيب منا منا. يلا فكروا مع بعضنا تبخنوا. خذ المرأة وانشد على باباها كيف أصلها راهو يجيك ذناها. خذ المرأة وانشد على ميمتها يدور الزمان وتجيب منه. من شنو تجيب لك المرأة؟
5: من غنوتها.
0: لا بالصاء حرف الصاد في البداية والهاء في النهاية. هاني عاونتكم من سن إزي عادك ها من سن شنو شو تجيب المرأة من
4: صنعتها؟
0: من
4: صنعتها؟
0: من صنعتها؟ والإجابة صحيح. الحمد لله. هكا ما فماش معناها مساعدات. حسين قدرية قرب يعاقبني، قال يزي ما عاوند. مبروك عليكم الباكادو، ألف ألف مبروك. ربحتوا معنا الباك هذي من طبعا هذي مجموعة من الاسبونسور بتاع البرنامج، وإن شاء الله ديما ربحينا.
6: مبروك، فزت معنا باكادو من إهداء
7: وكالة الأسفار بوكينغ 360 اللي تودكم بويكاند للكوبل في نزل 4 نجوم.
8: وصل شراء من إهداء حيزم وورلد، وجهتكم الأولى للتليفونات والتكنولوجيا في تونس، تلقاهم في طريق القروان وتنجموا تزوروهم على الموقع hizmworld.tn. وصل شراء من إهداء مركز سليم فيت، عنوان الرشاقة والعناية المتقدمة بالبشرة في المنستير وسوسة، نتائج مضمونة، تقنية متطورة. وصل شراء من إهداء سبا فلو، سنتر دو بوتي لنساء، سبا، كوافير، استيتيك، أكوا جيما، تلقاوه في صح جابر المنستير. كادو من إهداء إيرباليا ناتشورال كير، عنوان الجمال الصحي والطبيعي ديما يوتينا.

0: شاء الله تكونوا بالحق اخر انبساط معنا اليوم. شخت ولا ليه تفرحتوا ولا ليه بدلتوا شويه الجو الى ليه نورتونا
1: صح عايش كمان
2: صراحه يعطيك صحه مريوة بالرسمي تعدى باساج مزين مزين على الاخر روحك خفيفه
0: يعيشك على شخت انتوما زيد
2: بالحق قد روح انا فرحانه وفخوره اللي انا ويوم موجودين اليوم بحذاكم في اذاعه المسير هذا اول باساج لينا وان شاء الله ماهوش باش يكون الاخر
0: ان شاء الله يا ربي يا ربي يوفقكم في مسيرتكم العمليه والمهنيه. الحقيقه الباساج الاخريني في الحصة هو هديه مني لكم انتوما ربحتوا هديه الحصة ما فما هديه ما احلى انا راها ما احلى باش نهديه لكم اليوم في برنامج ادم وحواء تابعوا معايا المساج الاولى
3: مساج
4: ملوكتي الغاليه حب نقول لك انا اليوم فخوره بيك برشا بلي كنت صغيرة وأحلامك كبيرة يوم نرى فيك تحقق فيهم بشوية بشوية أما بخطى ثابتة وهذا أكيد بفضل ربي أولا وبفضل مجهوداتك وإصرارك على خاطر أنت اليوم زوجة وأم عندك ميرنا وميرا لربي فضلهم لك ومش بالسهل التوفيق بين هالأدوار الكل وخاصة طموحاتك كبيرة ما ننساوش زيادة زوجك يسري ربي فضلهولك ديما واقف معاك ويدعم فيك نتمنى لكم المزيد من النجاح والتوفيق في حياتكم المهنية وحياتكم الأسرية وفي الختام نحب نقول لك أنا ديما معاك كما كنت الأم والأخت والصديقة وسندك في كل خطوة ربي فضلك ليا يا نور عيني نحبك برشا
0: ما قصدتش نبكيكم راهم على خلف كل حصة كانوا فيها بدموع لي جوجو نعرفيش اني راه
1: جوج محترمه ونقدرها برشا
0: انا عرفتها عرفتها
1: كانت واقفه معنا من اول ما تعرفنا على بعض معناتها الف صح
0: هذه امك ملك شو تحب تقولها
2: ماتي ربي فضلي لي وربي يديمك تيج على راسي
0: علاش تاثرت من سمعت الصوت علاش تاثرت
2: خاطر ساعة ما توقعتهاش أصلا كيفاش وصلتوا لها وخذيتوا المساج هذايا من عندها في بليش عندكم كونتاكت متاعها وكل ما هي بالحق سندي وأختي وصاحبتي وكما قالوا زدا واقفة معنا من الأول بالكل
0: جينا مساج آخر اسمعوا يلا
3: vous avez reçu un message
0: مساج
5: يفلي يفلي يا روحي يا غالي الله لا يحرمني منك ربي يبارك لك ربي يوفقك في حياتك ويبارك لك في عمرك ويسعدك مساتني بمرتك ملوك الغالية بنتي وببنياتك وانت نعمة وضعها لي يا ربي في وسط قلبي الله يجازيك خير ودي الغالي في نظري انا دينا نزلتك الولاد الغيم اللي دينا في خمت انا مع الوقت اللي حدا بعطيك الرجل العظيم بإجاداته بحياته بقصته بتوفيقه وربي يوفقك نعرف تعبت شوية وصلت المرحلة نحمد عليها ربي ونشكر والحمد لله ربي نتمنى له كل خير تصور أم إيش تتمنى دولي نتمنى ربي يوفقه في مسيرته دعوته منك الكل قاعدة تدعي دي مش أنا برك مرته ذيك العسل بنتي الغالية ذيك ذيك أنا ما جدتش بنية هذيك بنتي ومربي زاد فعلني بالدنوتات من عنده بيضحة ثلاث زي نورات ربي يبارك له فيهم ربي يفضلهم وربي يهنيه هو وملاك وربي يفعدهم والحمد لله اختياره كان فائض أكثر حاجة نتمنىها الولد يصري بعد مسيرته بعد التعب الحاجة اللي هو قاعد يتمنى أنا وندعي لي ما شاء الله ربي حقق لي وهو ومرته وبنيته يا ربي خطرنه ومرته وملائك نشكرها زيد على تعادها معاه يسري وعلى صبرها ومحلاها ومحلاها ومحلاها كل بلدها ربي يوفقها
0: حليه المساج وأمنيتها ليك حجة وزيدت قلمتني صباح أمك خاطرين سجلت لها البارح قالت لي بربي يقولوا نحبك برشا برشا برشا ما قلت هيلوش قلت لها قلت هيلو وما نعاود نقولها ربي فضل هيلك هذه مدام سوسن
1: ممتي الحنينة كان ديما تخبي علينا حتى بقى صعيب حتى كان عملوا حاجة تخبي علينا تحبش فينا اون فيت انا قلت لك معناتها بعد السوسيتي نتاع لي تاكسي وليت عندنا جونز فواياج نتاع عمره دونك كي نزل عبيد نحسن لهم على الاخر غادي نوسع بينهم معايا نوسع بيني ماما على الاخر امي كانت مرافقه معايا دونك تشوف العبيد كيفاش يدعيوا لي بالخير ديما كل ذيك هذه قلت لك دعوات العبيد اللي غادي الحمد لله من فضل ربي
0: شو تقولها
1: ربي يحفظها ميمتي ويطول في عمرها ويجعلها ديش فوق ريوسنا.
0: امين يا ربي. هاك هو
2: وين زيد
0: لازم نقول لحميتي قول لي يلا.
2: حميتي زيد صديقتي اللي مش نفس الكاركتير هي وما تو ما كانت حافظة أسراري وكل شيء. ما منع مثلا ما تخرجش معايا وكل حميتي ديما معايا في كل شيء جاي يعرفوا حتى تبدأ عندي خدمة تبدأ عندي حاجة قبل ما نخرج لازمني نتعديلها نقول لها سافا مريقلة لبسة قبل الباساج تيلي قبل أي حاجة. عبارة عرفت المناجيرة متاعي وصديقتي وبالحق الحمد لله اللي ربي رزقني بأم ثانية وربي فضلها وبالحق يديمها تيج على روسنا.
0: هذه دموع المحبة والفخر دموع دموع القوة متاع العائلة اللي تظهر في اللحظات هذية. توا باش نفرحكم شوي مساج مزين باش يزيد يفرحكم أكثر وأكثر. يلا نسمع بعض.
3: Vous avez reçu un message.
0: Message.
6: ماما وبابا نحبكم برشا. أنا فخورة لنا بينكم. نحب كيف نكبر نولي كيفكم نشع في قرايتي وفي خدمتي. نحبكم برشا.
0: هذه ميرال. ميرال الصغيرة
1: ميرنا ميرنا
0: ميرنا
1: ميرال عمرها 4 شهور.
0: غلطت في الأسامي. هذه ميرنا محليها وما شاء الله عليها.
1: مش أحلى من المساجة تبوما. واحد يحس بالفخر اللي هو مواكي خدم ولا كي
0: ريقي شيحرني مش وصلت نخوها الكلمتين راني.
1: ومواكي ربينا يكونوا فخورين بينا وتربيتنا لبنتنا ماهيش ماشي خسارة الحمد لله من فضل ربي
0: إن شاء الله يا ربي. شو تقول لها ميرنا؟ شو تتمني لها ملك؟
2: هي وميرال نحب نقول لهم اللي هما أغلى حاجة في حياتي. ربي يحميهم ويحفظهم ويجعلهم من الصالحات. إن شاء الله نراهم في أعلى المراتب وربي يقدرني أنا وبوهم باش نربيوهم أحسن تربية وما نحرموهم من حد شيء إن شاء الله ما نقصروش معاهم بإذن الله
0: إن شاء الله. باقي نزيدكم ولا يزي مش تحبوا انتوا
1: بالمو تيك صحه مره سيسون مع دي سوربريز بالحق ما كنتش نصورهم.
0: خنزيدكم خنزيدكم اخر مساج يلا.
3: Vous avez reçu un message.
0: مساج.
7: ملوكه حبيبه قلبي يسري خويا الغالي حبيت نفاجئكم برساله هذيا ونقول لكم بلي راني نحبكم برشا برشا برشا. تعرفت عليكم في بيت ربي اول مره ومن وقتها كانت احلى صدفه. ما تعرفتش على صحاب تعرفت على خويت على عائلة كاملة. أكلنا مع بعضنا الماء والملح شربنا مع بعضنا قعدنا مع بعضنا سهرنا مع بعضنا. دخلت لداركم تعرفت على دارنا تتساوس نحسبها كما أمي وبو يسري كما بابا. ومن نجمش ننسى المواقف المزيانة اللي عشناها مع بعضنا صندوق أسراري اللي عندي وعندهم. نجم نذكر اللي سوربريز اللي كنت نحضرهم الملك وكان يسري ديما هو الوحيد اللي يقف معايا. ملك مسكينة ديما فاجأتها أنا. أما الحاجة اللي نأكد هي لكم معناها حتى المستمعين ملك ما عنديش أختها طفلة ما برسمي حسنتني كيما أختها وأنا زادة نفس الشيء. وراهي إنسانة ياسر باهية وهي ويسري كيف ما تشوفوهم في السوشيال ميديا راهم في الريل لايف أكثر وأكثر وأكثر وأحلى برشا. وهذاك المطلوب هما بالحق ناس حقيقيين they are not fake. مزيانين واللي في قلوبهم على لسانهم يعاونوا برشا وانا متأكدة الخير والضحكة والفرحة اللي دخلوها في قلوب برشا توينسا باش ترجع لهم في يوم من الايام وديجا رجعت لهم باذن الله شخطوفها كالنوارات ربي يصونهم وربي يحفظهم. نحب نقول لكم من الغاديو معناها ومن الميسيون هذي وعلى المباشر بويسك عايزين انتم وغيركم تسمعوا فينا. نحب نقول لكم اللي انا راني فخورة بكم على الاخر ومتأملة انه المستقبل اللي جايكم بإذن الله يكون أفضل وأفضل وأفضل لأنكم انتم ناس تسعى لأنكم انتم ناس تجتهد وتقدس العمل وتقدر برشا الحاجة اللي تتخدم بحب. فإن شاء الله ربي يعطيكم الخير وربي يوفقكم وربي يفضلنا لبعضنا. ونحاول نقول لكم اللي انا راني نحبكم برشا برشا برشا. أختكم ملكة نبعث لكم بيزو لكم لكل مستمعين.
1: ملكة عامري برشا قلوب برشا حب ملكة بريمون يعطيها صحة. كي أختنا توا جيت بحبينا لتونس
0: عايشة في دبي وصحاب برشا
1: ملك حدا ملك مشيت لدبي ما تستقبلتها ملكة ويعطيها صحة. ما برمي اللي استقبلوا ملك في دبي خد استقبلوا عبيد غير لكن عديت البريود الأكبر مع ملكة وكانوا يرافقوا بعضهم حتى في الصلوات في الجامعة في كل شيء في دبي. هي ملكة يعطيها صحة ملكة زاد إنسانة خدمة برشا
0: إن شاء الله عليها
1: ربي يوفقها وربي يعطيها ما تتمنى وربي زين عليها ويهنيها إن شاء الله.
0: أمين. شو تقول لها
2: ملوكتي؟ نحب نقولها اللي انا نحبها برشا وفرحانه اللي انا عندي صديقه واخت كيفها هي. هي الحقيقه قالت كل شيء يعني, قالت لي احنا عشره ومي وملح وكما قالت عرفنا اول مره على بعضنا في العمره ومن بعديك قربنا من بعضنا اكثر. نحبها برشا, ان شاء الله ربي يرزقها بالزوج الصالح. اهم حاجه بيا
0: جيب حدينا لهنا لدموحه هي والزوج الصالح ان شاء
2: الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ديما نشوفها ناجحه ومتالقه وتحقق احلامها الكل.
0: كملنا هكا سي وفي لي ميساج. يعطيكم الف الف الف صحه لكم.
2: اقوى اقوى روبريك يا مريوة هي الروبريك. ما توقعتهاش.
0: فما ناس يقولوا نقول خليني جوست نقول فما بعض الكومنتات يقول لي تحذرها هي واللي كوبل ويمثلوا.
1: والله
0: ما في بالهم حتى شيء, وبالعكس احنا رانا نخدموا الخدمه الكلها معناها.
1: الحاجه الوحيده شكينا فين تصايبوا ملكه طلبت لما قلت الملكه بعرفي نمرو تاسع صحشتي بي اورجان. قلت له ماش قتلك مول, قتلي والله لا طلبتني مولكه بعد امي ميسه.
2: قلت ليسر قلت لي راه مولكه في بالها يعني باش تطلب تاسوسون بعد ما طلبتهيش, وهو مكالمات اخرى صاروا
0: حاجات في الخفاء معناها انتم ما في بالكم شبيها. ان شاء الله ربي يفضلكم العائله دور العائله
1: يعطيك الصحه بحق ميسيون ياسر طياره محليه جو عائلي نظيف محليه على الاخر.
0: نورتونا
2: انا مريوه كانت لي اكتشاف الحقيقه, وبرغم اني راني من المستمعين تاع اذاعه المنستير
0: قريت في المستير وتحب قريت المستير
2: قريت في المستير وعديت فيها أحلى أياميت ونحبها برشا وستشت فيها وكل شيء. دونك قديش أنا فرحانة. برافو مريوة, بون كونتينواسيون, كمل بالحق في خدمتك المزيانة وإن شاء الله ديما موافقة ويخلي لك صغيراتك زيادة.
0: عايشك ملوك, أنا نورتنا, شكرا لك يسري. خليك
1: دونك ديديكاس ليكيب متاع إذاعة المستير الكل, سورتو سيد المخرج معناتها اللي هو
0: حسام
1: دونك وأنت يعطيك صحة مريوة, وديديكاس لعائلتي الكل الصغيرة معاتها والكبيرة اللي قرب معايا واللي يعاونوا فينا, واخواتي بتبيع اللي يخدموا معايا في البروجي متاعي, وان شاء الله ربي يوفقنا, وحتى اللي يخدموا معايا في العمر زيادة ربي يفضلهم. وديديكاس كبير اللي كنتي زيادة, وشكرا على الاستضافة, وشكرا لجميع المستمعين اللي قاعدوا يسمعوا فينا في الحلقة ذي.
0: وقديش الوقت عاد في ساعة في ساعة وخفت الروح محليها
1: أنا في بالي مازلنا مش نزيده وهذا كملنا غزمة وفيت الحصة
0: كملنا مازلت دقيقة. وتحية كبيرة لحسام قدري نعلمكم إنه المساج والفقرة هذية ودموع هذية راهي هي من عنده هو, على خاطر هو اللي محضرها هو اللي مبرمجها. فشكرا جزيلا حسام قدري.
1: كان شكرتك قبل
0: يسري كلمة للي بشي عارش المتزوجين المرأة وراجل تو يسمعوا فينا, وانت كيف كيف ملك ونختم المشوار
1: دونك العرس.

كانت ادم وحواء بالنسبه لليوم في حلقه انا نعتبرها مزيانه برشا. تعديت مع الكوبل اللي جاي بحدنا اليوم، تابعوها على الباج اوفيسيال غادي مونستيغ لايف، تابعوها على اليوتيوب زاده. شكرا حسام قدريه، شكرا نجله، شكرا عليا مروه. زيد يتسلم عليكم من الناس الكل، وتتمنى لكم الصحه والخير والعافيه. الى اللقاء.

0: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعتنا الثانية بتوقيت غزة الصامدة. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. صعوبات عديدة يعاني منها قطاع القوارص في ولاية نابل، وتقديرات أولية كبيرة في حجم الخسائر مقارنة بالسنة الماضية. هناك تدعو إلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية. وفي نشرتنا تسليط للضوء على مشروع نموذجي في ولاية القيروان يسعى إلى استخراج سم النحل. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. أكد رئيس الاتحاد الفلاحي أو المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد بشير عن الله أن قطاع القوارص يعاني من عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب جني موسم الجني المبكر بداية شهر سبتمبر، خاصة تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان، وصولا إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضغط والبنية التحتية المهترئة، مما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية وعطل عملية التدخل. كذلك عطل أيضا عمليات التدخل بالنسبة لإطفاء وإخماد النيران التي اندلعت في بعض الغابات. وتسببت هذه العوامل وفق تقديرات أولية في تراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية.
1: موسم القوارص لهذه السنة يعتبر موسم كارثي بجميع المقاييس. أضرار الفيضانات اللي حلت بغابة القوارص، عريض الأشجار اللي تم قلعها وإتلافها، كذلك المرض الخطير والمرض العضال اللي هو ما قولوش حتى حل، هو التدهور السريع اللي يقضى على مساحات كبيرة وكبيرة جدا في مناطق الإنتاج سواء في ابن خلاد أو في منزل بوزل. زيد على ذلك الانطلاق المتأخر لمياه الري. جل الفلاحين تقريبهم من صغار ومتوسط الفلاحين يعتمدوا أساسا على مياه الشمال. وقت تجي المياه شهر جوان يعتبر متأخر جدا رغم التحذيرات على مستوى قناة جلب المياه، وصلنا إلى تسجيل 44 عطب منذ شهر مارس. زد على ذلك الانقطاعات المتكررة للكهرباء. التلاعب بقوت المواطن هذا يعتبر عيب. وقت اللي ينقصوا على مناطق حساسة واستراتيجية وحيوية لهذه محطة ضخ الكهرباء، جريمة في حق البلاد وجريمة في حق الفلاح وجريمة في حقوق الفلاحين. جي ينقص على محطة ضخ اللي تزود في تقريب أغلبية إنتاج القوارص في الجهة، وما يترتب عليه من إتلاف وأعطاب بالجملة للمحركات الكهربائية. هناك اندلاع عديد الحرائق، حتى الفلاح ما يلقاش حتى نقطة ماء باش بازر في إخماد الحرائق.
0: دعتكم فيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح، كما حث المجمع على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة باستعمال أو بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار. رئيس المجمع المهني للفلاحة والتابع لكونكت طاهر نبي يوضح.
2: من أهم النقاط اللي طرحناها هو

0: من أهم الأهداف ديجا، هي نقطة من أهداف المجمع، وأنه وضع إطار قانوني ينظم مهنة الفلاح. طرحنا عديد نقاط الأخرى، من أهمها هو كما نعرفوا كلفة الإنتاج قاعدة ترتفع، ومن أسباب ارتفاع كلفة الإنتاج اليوم ولينا عن عديد المدخلات الفلاحية ولا تخضع الأداء على القيمة المضافة. طلبنا من سيد وزير الفلاحة مراجعة القائمة ذي مع وزارة المالية، خاصة منها الأنابيب اللينة، وكذلك عندنا البطاطا والمنتجات الفلاحية في الوطن يتم خزنها وبعدك بيعها على حالتها زادة وأصبحت تخضع الأداء على القيمة المضافة. كذلك درسنا المواضيع الأخرى، منها منظومة تربية الماشية، منظومة الدواجن واللي قاعدة تصير فيه اللي قاعدة تعيش في مشاكل هيكلية. طلبنا من سيد الوزير مراجعة إعادة توزيع حصة الأمهات، طالبنا لنا باش نوضع تشريع جديدة تسهل عملية توريد المعدات الفلاحية من قبل الفلاحين.
1: في خطوة تعكس توهج الابتكار الزراعي لدى الشباب التونسي، يتجه قطاع تربية النحل في بلادنا نحو آفاق غير تقليدية، تجاوزت إنتاج العسل المتعارف عليه إلى التوجه نحو استخراج سم النحل. وهذا المشروع النموذجي يرسم ملامح جديدة للاستثمار الفلاحي ويوفر نموذجا ملهما للمشاريع المبتكرة في المنطقة. متابعة نادر برجب.
2: في ريف معتمدية نصر الله بدأت قصة الشاب محمد الفيدي الذي قرر أن يحول شغفه بتربية النحل إلى مشروع ريادي في منطقته، حيث يقوم بتطوير منتجاته من العسل إلى اللقاح، ومؤخرا يسعى محمد إلى إنتاج سم النحل كمنتوج فريد من نوعه.
3: بديت في البروجي عنده تو ممكن 10 سنين، ننتج فيها حاجات معنا كما العسل كما حبوب اللقاح، نحب تو كن ننتج سم النحل إن شاء الله. بديت بشوي بشوي توصلت عندي 120، ساعات نوصل 200 بيت.
2: تحديات كبرى يواجهها محمد، من بينها غياب الدعم ومشكل المرعى بسبب التغيرات المناخية.
3: المناخ تغير أن ما تنقص تزيد معنا العدد حسب المناخ، أما الحمد لله معنا البروجي معنا واقف على ساقيه. أي ثم برش صعوبات كما الدعم، ما تلقيش دعم معنا كل شيء. في الفترة الأخرانية صارت لي مشكلة أني مثلا سرقت في نحل، ما لقيتش تعويض. ترويج ما عنديش مشكلة كبيرة برشا، الترويج على خاطر تخدم كاليتي باهية معنا تسوق حدها سوق داخلية. والله أنا قاعد نعمل في دي فورماسيون، تاكي مش نعمل فورماسيون جديدة في التسويق الإلكتروني. المشكلة ديما في المرعى أني مثال معنى يتكلف برشا، ساعات ما تلقيش مثل منتوج فجراء تغيرت المناخية.
2: طموح محمد لا يتوقف، حيث يسعى إلى تطوير مشروعه وجعله مشروعا رياديا في إنتاج سم النحل.
3: طموحي أني مثلا نكبر مشروع، نولي ننتج سم النحل معروف مقبل، وخذيت فيه جائزة ثانية في منتدى في تونس.
2: يعتبر سم النحل منتجا ثمينا ونادرا بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، مما يجعله مكونا أساسيا في العديد من الأدوية ومستحضرات التجميل.
3: سم النحل هذا يستعمل في معناها الصناعات الطبية، شبه الطبية، خاصة عافانا وعافاكم الله الأمراض الخبيثة. هذاك علاش نحبوا ننجوه، سبيسيفيك شوي معنا في الخدمة متاعه، معنا في ما حاسس برش لازم فورماسيون، لازم ماتريال يجي من برا. عندنا ديجا الماتريال موجود في تونس، غالي شوية ما نتكلف.
2: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: وفي موضوع آخر، حضر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية حذر من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الحرفاء التونسيين المقيمين بالخارج خاصة والراغبين في كراء السيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية تتراوح بين 50 و60 دينار، بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة.
4: ظهر هذه وقت اللي تستفحل في الصيف هذه وتكثر بصفة كبيرة، تتمثل في أنه فما ناس يعمل انفو بروفيل، يعمل صفحة على الفيسبوك ويقوم بالدعاية وبالإشهار متاعها، وكان لازم تكون سبونسوريزي بأسعار اللي هي تجلب الانتباه. بتبيع وخيانا ومواطنين وحرفاء بقصة خارج حدود الوطن، يعجبهم المبلغ السوم هذاك مباشرة يتسرعوا ويمشيوا يقتنيوا السيارة هذيك ويقوموا بعملية الحجز. عملية الحجز هنا تتطلب أنه يكون عاطي أكونت ولا يخلص السكرية. هذيك حولوا المبالغ على المعمول به المعروف يمشي يزبدهم الفلوس هذيك. بالتالي اللي يصير وقت اللي يهبط الحريف هذاك في مطار احدى المطارات في تونس ما يلقاش السياره ويلقى التليفون هذاك مسكر وما يلقاش حتى شكون يجاوبه، واحنا كغرفه يرجعونا شكاوى الناس تشكى تقريبا، ورغم التحسيسات نتاعنا ورغم اللي المساجات والبلاغات اللي حسسنا بها الحرفاء نتاعنا وخيانه واللي يتعاملوا معنا بالاخص، الا انه ظاهره هذه قاعده تستفحل لانه ما يليقش بينا انه يجي ضيف ولا حتى ولو تونسي يجي عدي في اسبوع وجمعتين هنا عدي في تونس باش يتعرض للظاهره هذه، واحنا بالمرصاد لهذه الظاهره.
1: تم مؤخرا إصدار أمر بالرائد الرسمي يحدد شروط دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد داخل رياض الأطفال في خطوة تهدف إلى ضمان حق هذه الفئة في الاندماج داخل المؤسسات التربوية منذ مرحلة الطفولة. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة جميلة بالطيب أكدت أيضا أنه تم إقرار منحة شهرية بقيمة 200 دينار توزع بواقع 100 دينار لفائدة الروضة و100 دينار لفائدة المختص الذي يتولى مرافقة الطفل.
5: وزارة الأسرة حرصت على إحداث البرنامج هذايا بداية من مرحلة الطفولة المبكرة يعني ما قبل 6 سنين باش نعاونوا الأطفال هذوما على الاندماج السهل في الحياة الطبيعية. البرنامج يشمل الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد، ما نجمش يكون اضطراب عميق على خاطر الاضطراب العميق يلزمه تدخل خصوصي. البرنامج هذايا يمكن الولي خاصة من متابعة الطفل، منح منحة للروضة وللمختص اللي يتبع الصغير، المنحة فيه 200 دينار 100 للروضة و100 للمختص. علاش تم إحداث البرنامج هذا؟ على خاطر نعرف كلنا أنه كلفة التعهد الأطفال ذوي طيف التوحد هي كلفة مرتفعة جدا.
1: ختاما، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان المحتل يخططان ويستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد الأهداف الخاصة بالبنية التحتية للطاقة في إيران، وأشارت المصادر إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وفي الأرض المحتلة أكدت مصادر صحفية سقوط 3 شهداء وإصابة آخرين في غارات نفذها الطيران الصهيوني على مدينتي غزة ودير البلح منذ صباح اليوم. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها صعوبات عديدة يعاني منها قطاع القوارص في ولاية نابل، وتقديرات أولية بتراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية. نلقاكم إن شاء الله في تمام الواحدة. الزميل حكيم اسطنبولي يلتقيكم مع أخبار الرياضة بعد قليل. السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
7: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها كبار وصغار.

0: بورغينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا.

مرحبا بالجميع. ثاني موعد رياضي لموجهة إذاعة المنستير. نبدأ بأخبار الاتحاد الرياضي المنستيري. يواصل ترابس المغلق في حمام بورقيبة وأكيد ترابس أو في عند راهم وأكيد ترابس في مباراة ودية ثانية بعد ما خاض مباراة الودية الأولى ضد مستقبل نفزه. اليوم يخوض مباراة من نفس المستوى ضد مستقبل علي بن عون أو أولمبيك سيدي علي بن عون. المباراة تنطلق الساعة 4 مباراة ودية ثانية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، ثم مباراة ودية ثانية ثالثة تكون ضد الفريق شباب قسنطينة الجزائري يوم الاثنين 3 أوت الجاري. في المقابل المباراة الأخيرة باش تكون ضد فريق اتحاد عاصمة الجزائري يوم 7 أوت، ويختتم الترابس بإجراء مباراة ودية رابعة وأخيرة ضد اتحاد العاصمة الجزائري، وباش يكون الحكم صدق السلمي يزفر المباراة هذه. هذا برنامج فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في ترابس، ثم يعود للمنستير لخوض مباراة أخيرة قبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش يلعب ضد الفريق الأمريكي بحمسوسة في افتتاح الجولة. الأمريكي بحمسوسة اللي خاض مباراة ودية البارح وكان فاز أمام ترجي الرجيس 2-1. نقعد مع المباريات الودية ونحكي على فريق النادي الأفريقي اللي خاض أول مباراة الودية وكان الفوز أمام الفريق النادي الخميري 10-0. وتألق للاعب حمزة المنصري بتسجيل 5 أهداف كاملة. في المقابل بقية الأهداف ثنائية لبلال أيت مالك، ثنائية لمحمد صادق محمود، وهدف لبسام الصرايفي. هكا الفوز النادي الأفريقي في أول مباراة ودية أمام النجم الخميري. في المقابل فريق الترجي التونسي خاض مباراة ودية ثانية في برنامج وكان فاز من الاتحاد الرياضي الكرتاجيني بهدفين مقابل هدف. سجل هدف الترجي أمين الله الحميدي. في المقابل رائد الشيخاوي يواصل تسجيل الأهداف بعد ما سجل ثنائية في المباراة الأولى، سجل هدف ضد فريق الاتحاد الرياضي الكرتاجيني. في فريق النجم الرياضي الساحلي عازم غومي الاخر انتدابات فريق النجم الرياضي الساحلي. في المقابل اتفاق بين هيئه المدير النجم الساحلي واللاعب وجدي كشريد المواصلة التجربة هذا الموسم رغم العروض الاوروبيه والخارجيه اللي تلقاها اللاعب، قرر وجدي كشريد المواصله مع فريق النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي اللي انتدب في كرة السلة راسم المرزوقي على رأس الإطار الفني لفريق كرة السلة راسم المرزوقي، كانت عنده العديد من التجارب من بينها فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. تمكنت الهيئة المديرة لفريق النجم المتلوي من خلاص مستحقات المدرب توفيق زعبوف في انتظار تسلم شهادة في الخلاص من محامي المدرب المذكور، مما يعني تمكن النادي من رفع المنع من الانتداب الداخلي بداية من الأسبوع القادم. من ناحية أخرى يواصل فريق النجم المتلوي ترابسه بعند راهم مشاركة جميع اللاعبين المنتدبين مشاركة اللاعبين الأجانب باستثناء اللاعب شريف بوديان اللي التحق بالفريق بعد يوم أو يومين. يوسف البليل اقترب المهاجم الجزائري. يوسف البليل مواصل تجربته مع فريق الترجي بعد مشهد ملف تجديد عقده تطورت إيجابية خلال الساعات الأخيرة. نذكر البليلي بادر باتصال بإدارة الترجي بعد ما أعلن موافقته عن آخر عرض قدمت به الهيئة المديرة والقاضي بإمرام عقد يمتد لمدة موسم واحد باش يدخل حيز التنفيذ مباشرة أثر نهاية العقوبة المسلطة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. الفيفا يلغي خطة لبيع حصة الحقوق التجارية لكأس العالم بعد ما ألغى الاتحاد الدولي لكرة قدم الفيفا خطته لبيع حصص من الحقوق التجارية لكأس العالم للمستثمرين من القطاع الخاص بعد ما واجه الاقتراح معارضة واسعة من الاتحادات القارية. دفعت رئيس الاتحاد إنفنتينو للتراجع عن المشروع حفاظا على وحدة منظومة كرة القدم. كان الفيفا يعتزم جمع ما يصل 4.2 مليار دولار عبر بيع حصة تبلغ نحو 20% من وحدة جديدة تتولى إدارة بطولاته بما في ذلك كأس العالم. نقطة نهاية سبورانفو. شهية طيبة للجميع، إلى اللقاء.

اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: أسئلتكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تابعوا

0: إشهار.
1: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
2: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شباب كل بيبان، ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تسهرون الليلة.
3: أحباء المهرجانات أهلا بكم. الليلة لكم موعد مع مسرحية الهاربات للمخرجة وفاة طبوبي من إنتاج المسرح الوطني بشراكة مع الأسطورة للإنتاج ضمن مهرجان المنستير الدولي.
4: إذا المسرحي ما يكتبش رواية للجمهور، ليش كومش يكتبها لروحه؟ نكتب باش نلقى صدى، باش نلقى صوت، باش نلقى شكون يسمعني، شكون يقرا لي، شكون يراني. نكتب ليهم لروحي، للناس اللي تشبه لي، للناس اللي راهم ياثروا فيا يخليوني نشد ستيلو ونكتب. خدمت للجمهور هذا بالشراقه عمليانه.
3: تسهرون ليلة مع الفنانة البرتغالية ماريزا ضمن مهرجان الحمامات الدولي.

0: تسهرون الليلة.
1: سهرة الرابع ليلة مع يونغر زاد ضمن مهرجان ليالي المهدية الدولي.
0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان مرتضى الفتيتي ضمن مهرجان نابل الدولي. اللي في

0: تسهرون الليلة.
1: الليلة لكم موعد مع افتتاح مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان في دورته الخامسة، مع عرض عشاق المحفل الجربي انطلاقا من العاشرة ليلا بمسرح الهواء الطلق بالمركب الثقافي بالقيروان.

0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع أوركسترا حفل أوبرا فيينا في إطار الدورة 39 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية.

0: الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.
1: أيها السادة الأفاضل، مرحبا بحضراتكم في حصة اليوم.
0: أبيات لها قصة.
1: ساعة الوداع بكى فيها الشجعان، والضعف أمامها الأقوياء، وانهار لهولها الأشداء. وقف يودع أصحابه، فكانت هذه الأبيات: وقفت غداة البين في الكرخ وقفة، لها كربت نفسي تطير شعاعا. أودع أصحابي وهم محدقون بي، وقد ذقت بالبين المشت ذراعا. وإني جبان في فراق أحبتي، وإن كنت في غير الفراق شجاعا. أما آخر فقد وقف ملتاعا حائرا، وبنفسه حرقة ولوعة، فقال: وأتى الرحيل، فحين جد ترحلت مهج النفوس له عن الأجساد. من لم يبت والبين يصدع قلبه، لم يدري كيف تفتت الأكباد. وهناك الزوجة الحنون، رفيقة العمر وسكن الفؤاد، تخنقها العبرة ويلفها الأسى، تودع وهي لا تعلم هل هناك من لقاء آخر، أم إنه آخر العمر ونهاية الأنس وخاتمة الود. تبدت لنا مذعورة من خبائها، وناظرها باللؤلؤ الرطب لامع، أشارت بأطراف البنان وودعت، وأومت بعينيها: متى أنت راجع؟ فقلت لها: والله ما من مسافر يسير ويدري ما به الله صانع. فشالت نقاب الحسن من فوق وجهها، فسالت من الطرف الكحيل المدامع، وقالت: إلهي كن عليه خليفة، فيا ربي ما خابت لديك الودائع. وفي نفس المعنى قال آخر: لم أنس يوم الرحيل موقفها، وطرفها في دموعها غارق، وقولها: والركاب واقفة تتركني هكذا وتنطلق.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: لا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب، وإلا فهي زجاجة. لا يقال مائدة إلا إذا كان عليها طعام، وإلا فهي خوان. لا يقال نفق إلا إذا كان له منفذ، وإلا فهو سرب. ولا يقال ثرا إلا إذا كان نديا، وإلا فهو تراب. تقول العرب في سياقة الأوائل: الصبح أول النهار، والغسق أول الليل. الوسمي أول المطر، والسلاف أول العصير. الباكورة أول الفاكهة، والبكر أول الولد. الطليعة أول الجيش، والنعاس أول النوم. الزلف أول ساعات الليل، واحدتها زلفة. والاستهلال أول صياح المولود.
0: مثل وحكاية.
1: كما تدين تدان. أي كما تفعل يفعل بك. والدين الجزاء، وفي القرآن الكريم مالك يوم الدين، وقيل الدين هاهنا الحساب. وأصل الدين الانقياد، يقال دانوا لملكهم إذا انقادوا له. كان ملك من ملوك غسان لا يبلغه عن امرأة جمال إلا أخذها غصبا، فأخذ بنت رجل يدعى يزيد بن الصعق الكلابي، وكان أبوها وقتها غائبا، فلما قدم أخبر فوفد إليه، فصادفه منتديا أي جالسا في النادي أي المجلس. وكان الملك إذا انتدى لا يحجب عنه أحد، فوقف بين يديه وقال: يا أيها الملك المقيت، أما ترى ليلا وصبحا كيف يختلفان؟ هل تستطيع الشمس أن تؤتى بها ليلا؟ وهل لك بالمليك يدان؟ فاعلم وأيقن أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان.

0: من شعر الحكمة.
1: دع يوم أمس وخذ في شأن يوم غدي، واعدد لنفسك فيه أفضل العدد، واقنع بما قسم الله الكريم، ولا تبسط يديك لنيل الرزق من أحد، والبس لكل زمان بردة حضرت حتى تحاك لك الأخرى من البرد، ودر مع الدهر وانظر في عواقبه، حذاري أن تبتلى عيناك بالرمد. لا تأمل الخير من ذي نعمة حدثت، فهو الحريص على أثوابه الجدد. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك
5: مع ريم الهاني

0: سلامة ومرحبا بكم. حذر رؤساء أجهزة الأمن السيبراني في تحالف العيون الخمسة Five Eyes اللي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا من أن خصوم الغرب في إشارة إلى دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران قد يتمكنون خلال أشهر قليلة من تطوير هجمات إلكترونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تجاوز دفعات الحكومات والشركات وإربكها على نطاق واسع، وفقا للتقرير نشرته صحيفة Financial Times البريطانية. وجاء في بيان مشترك نادر أن الدول الغربية ما زالت تتمتع حاليا بأفضلية تقنية بفضل التقدم السريع في نماذج الذكاء الاصطناعي التجارية وإدماجها في القدرات العسكرية والاستخباراتية، لكن الأفضلية هذه قد لا تستمر طويلا. وأكد البيان أن الإطار الزمني ليس سنوات بل أشهر، في إشارة إلى السرعة التي تتطور بها قدرات الذكاء الاصطناعي الهجومية لدى الدول اللي تعدها من خصومة. ويجي التحذير هذا بعد أسبوع من قرار الولايات المتحدة مطالبة شركة أنتروبيك بتقييد وصول الأجانب إلى أكثر نماذجها تقدما، إذ عدت أن تصدير هذه التقنيات يشكل خطر أمني. ومع أن البيان لم يسمي أي دولة بشكل مباشر، فإنه ينظر إليه على نطاق واسع بوصف تحذير مع تنامي القدرات السيبرانية لكل من الصين وروسيا ودول أخرى تسعى إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير هجمات أكثر تعقيدا وفاعلية. وأشار التقرير إلى أن بعض النماذج الغربية المتقدمة كما نموذج الكلود ميتوس اللي طورته أنتروبيك تمتلك القدرة على تحليل أجيال متعددة من الشفرات البرمجية واكتشاف الثغرات الخفية، في حين ما زالت القدرات المماثلة لدى المنافسين في الصين وروسيا أقل وضوحا للعنان. ودعا رؤساء الأمن السيبراني في تحالف العيون الخمسة الشركات الغربية إلى تسريع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي داخل عملياتها الأمنية، وأن المواجهة تحولت فعليا إلى سباق تسلح رقمي بين المدافعين والمهاجمين. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينج بلاش.
1: أريدو، طور عالمك.
3: نيو تيك مع ريم الهاني.

0: ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد بشير عون الله أن قطاع القوارص يعاني عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب موسم الجني المبكر، وذلك بداية من شهر سبتمبر. هذا التأخير في جني القوارص يعود خاصة إلى انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان، وهو ما اعتبره تاريخ متأخر جدا لسقي أشجار القوارص. أكد رئيس غرفة المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق، وأشار إلى بداية تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعا إلى مزيد تحسين مستويات عرض المياه المعلبة بالمسالك العادية الأخرى لتخفيف ضغط الطلب عن المياه من المساحات التجارية الكبرى. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء السيارات خلال الموسم السياحي، وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدماتها بأسعار منخفضة ومغرية جداً. شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية فجر اليوم تصعيدا كبيرا في الاعتداءات الصهيونية، حيث أصيب طفل برصاص المستوطنين خلال هجوم استهدف محيط قرية المغير شرقي رام الله، فيما أكدت منظمة المدير للدفاع عن الحقوق تصاعد اعتداءات المستوطنين واستهدافهم للتجمعات البدوية والمناطق الرعوية في الأغوار وشرق رام الله والقدس المحتلة. انتهى الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: اللي يقول سيف
3: حبكم برشا
4: مساء الخير،
2: يتفكر سهرات المهرجانات
5: بكل الحب اللي فيكم، استقبلوني
6: مرحبا بك
7: بوصلة.
8: أهلا وسهلا فيكم، أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس.
2: الكل مهرجان رواد، رواد الموسيقى، المسرح، السينما وغيرهم من فنون الفرجة. سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون. كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية.
9: الله يحفظكم ويحميكم.
10: والله جاهزين معايا للإبداع.
2: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا، احنا اللي نواكبوا. نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر.
11: الله الله الله الله.
12: أسلمتكم صباح.
2: تسمعوا وتتمتعوا، وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر.
1: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل.
13: رياضة. وصيف.
14: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

مرحبا بكم مستمعينا في رياضة وصيف. نبدأ معكم إن شاء الله من توا حتى الماضي ثلاثة على امتداد ساعتين كاملين. إن شاء الله محضرين مجموعة من الفقرات والأنغام إن شاء الله تنيل رضاكم. توصلكم تحية الفريق حسام قدرية في الجانب التقني، منير بعطي في التنسيق، معكم سناء البرهومي. اليوم نقترح عليكم إن شاء الله في ساعتنا الأولى استضافة للمقاتل حلمي بن غريبة. نحكيه على رياضة الـMMA، رياضة الفنون القتالية المختلطة، باش نتعرفوا على مسيرته الاحترافية في عمر 25 سنة.

بعد الانطلاقة كانت من تونس مشيت وجه الإمارات، وأكيد في تجربته فما العديد من المراحل، تجربة أكيد ناجحة باش نحاولوا نقفوا معاه على أهم ممكن النقاط اللي خليته يحقق الأهداف متاعه. وما زلت المسيرة متواصلة كنموذج للشباب الرياضي اللي في الرياضة هذه أمن بروح وقاعد يحقق في إنجازات وقاعد يتطور، باش يكون ضيفنا في رياضة وصيف في الساعة في نصف الساعة الثانية إن شاء الله باش يكون حاضر معنا هيثم الزيتوني، واحد من منظمي دورة دولية في تركيا باش يكونوا حاضرين فيها براعم الاتحاد الرياضي المنستيري. كل المعطيات باش تكون حاضرة إن شاء الله بعد ماضي ساعة ونص. في ساعتنا الثانية كالعادة عين على الميركاتو مع أنيس بن حسن وناجي عاشور، قراءة لآخر المستجدات التعلق بتحذيرات نوادي الرابطة المحترفة الأولى لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد. هذا هو محتوى برنامجنا، مرحبا بالجميع، والبداية تكون بصوت نجوى كرم. كيف الداوية

0: يا بي ما
1: اشمله. ضيف السبت.
2: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في برنامج رياضة وصيف. ضيفنا اليوم يعتبر من المواهب التونسية الصاعدة في عالم الرياضات القتالية، شق طريقه بعزيمة وإصرار وانتقل بخطى ثابتة من مرحلة الهواية والتدريب الشاق إلى الاحتراف، خاض معارك الاحترافية في قلب القاهرة ليثبت أن الطموح التونسي لا حدود له في عالم الفنون القتالية المختلفة، مسيرة احترافية تأب وأنه يزيد يسقلها خاصة عندما انتقل إلى الإمارات. سعيدة جدا باش نزيد نسلطوا الضوء على مسيرة المقاتل المحترف حلمي بن غريبة. مرحبا بك حلمي.
3: مرحبا بك عايشك. السلام عليكم.
2: حلمي أكيد أنت ثاني مرة دولي في ذات المنستير، وقت جيتنا في برنامج إكسترا تايم
3: وجيت قبل ما نمشي فترة قصيرة.
2: بالضبط. جستمو حابين نحكي معاك على المسيرة متاعك من وقت آخر ظهور كنت حذينا في الإذاعة، بدت برشا أشياء. خلينيك وقتها مازلت الاتصالات باش تمشي تحترف في الإمارات، برشا أمور تبدلت وحتى في مسيرتك زادت تطورت برشا.
3: كلامك صحيح الحقيقة، من الأول كما أي مجال باش تعمل خطوة الأولى وتقدم مش تكون صعبة. يعني ضايع ما مش في مجال الرياضة كهو. فنفكر قبل ما نمشي فترة قصيرة جيت لهني وحكينا على شوية تفاصيل كيفاش باش نمشي وشنو البرنامج، فالحمد لله تسهلت وكانت هذيك البداية. يعني طبعا عندي 4 سنين في الإمارات.
2: نتذكروا لنتي في الفنون القتالية الأمامية اللي هي تجمع بين جملة من أنواع
3: بالضبط، هي اسمها الفنون القتالية المختلطة. يعني تلم كل شيء،
2: تلم مثلا شنو عطينا حسب السبيسياليتي بتاعك وحسب الأسلوب اللعب بتاعك.
3: يعني الأسلوب بتاعي كونغ فو، لأنه الباكراوند يعني أول ما تمرنت بادي بالكونغ فو ساندا حكم بابا مدرب. فوقت اللي مشيت غادي شوف هي الأمامية لازم تحاول تجمع بين برشا رياضات، لكن الأحسن أنه كيما الساندا كيما المواي تاي كيما الكيك بوكسينج تحاول تأخذ شوية من الريسلينج والجرابلينج، يعني كل ما في الأرض والجوجيتسو، فهيك تنجم تكون متوازنة صراحة.
2: ما تقريبا شامل أنت في الأسلوب اللعب.
3: أني أول ما مشيت فلاقي روحي مع الساندا مع الكونغ فو، وزيد غادي كايا لازم تتمرن جوجيتسو ولا جرابلينج، فهو يجمع ذا فتولي نوعا ما متوازن.
2: شنو اللي انضاف لك في عندما تنقلت للإمارات، الحاجة اللي انضافت لك في مسيرتك، ونحكي هنا على الجانب الاحترافي اللي كنت تبحث عليه واللي كان يقصك في تونس؟
3: اي شوف، اول شيء باش توصل الجانب الاحترافي حاجة صعيبة، حكم مش تكون فما برشا منافسة حتى غادي كاي، يعني مش انه في تونس والانترنمون باش يزيد وباش تزيد التضحيات وباش تزيد برشا حاجات. فمن الحاجات اللي تبدل تطبيع الانسان مش يولي يعرف وين يعرف وقتاش يلعب يعرف كيفاش يحضر، مش يكون منظم أكثر من قبل، لأنه في المستوى ذاك الغلطة بحسابها
2: أكيد. وحتى نوعية المنافسين اللي هو الأوبجكتيف متاعكم أنتم كمقاتلين محترفين هو لانشينمون متاع الكومبا، مهم برشا، وأنك ديما تقعد في ريتم وفي نسق متاع انتصارات.
3: بالضبط.
2: هذا هو معنى الأوبجكتيف، خاطر احنا فرق بين السبور الأخرين تعيشوا على الانتصارات ضد الادفيرسير، كل مرة فما ديفي فما تحدي.
3: صحيح.
2: اللي بعده
3: الفرق ما بينه وبين الرياضات الجماعية تنجم تخسر ولا تنجم تخسر بطولة ولا، لكن احنا تكون ماشي في نسق معين الخسارة بحسابها تنقص منها برشا حاجات، نجم حتى قيمتك الرياضي، يعني يمكن الناس تستغرب، يعني حتى قيمتك الرياضي تطيح. احنا نقولوا انه على قد ما تلعب وتربح ديما يكون عندك جمهور، اول خسارة ماكش تلقى حتى حد، بعد وقت ترجع وتلعب وتربح، حتى مثال اني لاعب 5 وربح من 5، السادسة خسرتها، السادسة مش نلقى كيني مش نرجع من الصفر، يعني بحكم التأطير حتى السبونسر حتى برشا حاجات، مش نرجع نربح السادسة، يعني مش نرجع نربح السابعة، فمش تلقى كل شيء تبدل كأنك رجعت ما خسرت الجملة، فلنا الغلطة بحسابها الحقيقة.
2: أحسن بيرفورمانس عملتها في تبديل النتائج؟
3: اللعبة لعبتها في مصر الحقيقة كانت مصر. شوف
2: اللي كانت الانطلاقة،
3: شوفي الحقيقة لا مش انطلاقة، يعني تجي تقول أصعب كومبا لعبتها اللي كانت في دبي مع واحد نسيت اسمه الحقيقة، كانت فكرت فهذاك كان بحكم كان بلاك بيل جوجوتسو يعني حزام أسود، كان يتسوى من أصعب الناس اللي لعبت معه، وزيد أول فايت يعني أول كومبا لعبتها من اللي مشيت لدبي من اللي مشيت الإمارات. يعني
2: برشا أمور تغيرت فيك حتى في طريقة تدريبك، ونعرف التدريبات شاقة، وانت حريص حتى خاصة على صفحتك على الانستغرام وعلى الفيسبوك ديما توثق نوعية الخدمة اللي قاعد تخدم بها، تقريبا ولات ستيل دو في عندك نمط حياة.
3: بالضبط. وزيد أني بخلاف حتى ضايا حتى يعني ماهوش هو المورد رزق الوحيد، فأني أنشأت شركة غادي، شركة تدريب، وهي اللي قاعد نخدم بها تو، فمنه قاعد نلعب باش تزيد تتأثر، باش تزيد تقوي تكبر الاسم نتاعك، وفرد وقت زاد تستغل الطريقة اللي مشيت فيه.
2: المسألة سهلة حلمي، باش توفق بين الزوز ولا ما عندكش حتى حل؟
3: مش حتى حل آخر يعني، لازم فتلقى روحك تقوم الصباح،
2: والتعب موجودين.
3: إيه فتلقى روحك تقوم الصباح، فتبدأ خاطر أغلبية الناس اللي تحب تترين مش ترين الصباح، تبدأ من 6 فما حتى من 5، فتكمل 10 مثال الخدمة متاع الصباح، بعد تمشي تترين، بعد تاكل حاجة، بعد ترجع تمشي تخدم 6 تعاود تترين، بعد تكمل تخدم ساعة ولا 2 في الليل المخر، فما جات 11 ونص لما تلقاك كملت، ما فماش نهار راحة يعني، ما فماش مش نفتح نهار خدمة ولا خاطر مانيش نخدم في الشركة فعندي وقت معين نخدم فيه، فأني صاحب الخدمة فلازمني ديما نخدم، فهمت؟ وزيد أكثر من هذا الكل مش تحب تخدم لأنه يعني ما دام في مجالك فالتعب ما يتحسش الحقيقة، فهمت؟ صحيح صحيح صحيح من الأول مش تكون صعيبة الحكاية، لكن بعد تلقى روحك تعودت.
2: بالنسبة لك أنت في العمر تقريبا 25 سنة
3: 25
2: عمرك حلمي، الأهداف اللي وصلت لها توا راضية عليها حسب معناها ما قاعد تجري فيه من حياتك العادية وأيضا الرياضية، فمش دي زوبجيكتيف أخرين تحب توصلهم؟
3: أكيد هو شوف، هو أول حاجة الرضا لازم دايما يكون موجود، لازم الإنسان يكون قنوع، لكن كطريق في الرياضة لا مازال الطريق كبير برشا، صحيح يعني دخلت في الاحتراف ونلعب، لكن مازال الطريق كبير بالحقيقة، تنجم تقول مازلت عملت خطوة يعني خطوة بالمفهوم الرياضي، خاطر الرياضة كان مش تقول أني عملت حتى ولو تهز بطولة العالم، كان مش تقول أني كملت ولا أني ما عادش فما مزيد،
2: الرياضة هذه تعترف بالعمر عندها ممكن نجم يكون كونترانت العمر
3: لا لا
2: ولا
3: لا لا لا.
2: مفتوح؟
3: عندي برشا أصحابي مازالوا فوق الـ40، شوف هو الجسم الإنسان عموما أكيد مش تكون في أحسن فترات طاقتك، نقول إحنا من 30 في 30 28 31، لكن فما برشا ناس ما شاء الله يعني وصلوا أصلا حققوا الأهداف الكبيرة، واللي وصلوا على السقف الرياضة 39 عام 38 عام، اللي هي ماهيش حاجة سهلة بالطبيعة، خاطر الموضوع كله ديسبلين، الموضوع كله إنك كيفاش تقعد كل يوم تقوم وتعاود، إيه كيفاش تقعد تقوم وتعاود وتمشي تترانا، فالموضوع الحقيقة صعيب. طب أنا فما كلمة يقولها محمد علي تلخص كل شيء، يعني محمد علي كلاي على سقف الرياضة، فيقول لك كنت نكره كل ثانية في لونترالمون، فإحنا زاد نفس الشيء، كل يوم لازم نمشي نترانا، فماش أني تعب ولا مش تعب، تعب ولا مش تعب لازم تقوم تمشي تترانا.
2: هالتضحيات هذه وهالتعب هذا كونت بارتي كي تشوف اللي معاك زاده في العالم هذايا في دبي انت تحديدا، ولا شنو الانطباع عليك انت في شخصك يشوفوك، شنو يقولوا لك اصحابك؟ خاطر الحقيقه كتونسي يهم برشا انه الناس ما نشوفوا نظره الغير عليك انت، لانك انت بديت من تونس، معناها انا عاد ذكر رمسيتك انطلقت من تونس، معناها من الغرام نتاعك من تونس انطلقت ومشيت رفعت التحدي، معناها بريسك خذيت ريسك كبير معناها، والحمد لله معناها 5 سنين نشوفك تطورت برشا برشا ما شاء الله.
3: بشوف الحقيقة بالنسبة لسؤالك، أول شيء التوانسة في بلدان معينة يعني شو يعني مثلا كيما الإمارات ديما عندهم نظرة باهية على المواطن التونسي، خاطر غادي محترم يروح ويجتهد ويحاول ديما يكون منظم، فأضاي انطباع على كل التوانسة، لكن يعني كان كرياضي الحقيقة غادي لازم تفرض الاحترام على الدائرة اللي تعيش معها، خاطر كان مش نجم تفرض البلاد صعيبة فقولوا احنا مش ياكلوك، نجمش تقول مثال شوية تعدى وهذه ما تعداش، فلازم ديما انت تقدم الخطوة الأولى، فهذاك علاش الحقيقة بنات يعني في المحيط اللي نسكن فيه غادي الحمد لله يعني الأمور لاباس وطيبة.
2: وقتك فترات شكيت شوية، فترات صعيبة تعديت؟
3: شوف في فترات صعيبة كانت صعيبة برشا،
2: صرتوا من الأولى؟
3: اي كانت فترات يعني صعيبة صعيبة، فالواحد أصلا يعني يحبش حدا يفكرها، لكن سبحان الله تعرف من الحاجات اللي أنا أصلا مستغرب فيهم في روحي، إنه الفترات هذيك ما جاتنيش حتى مرة إنه لا مش نرجع لتونس، رغم اللي كانت كل الأسباب تقولي لا لازمك ترجع، ما لازمكش تقعد لهنا، فالفترات هذيك هي اللي تخليك أي حاجة مش تجي بعدها مش تقول لا ما يقلقش نكمل، فالحقيقة حاجة ما كانت سهلة جملة بالأخص من الأولى، تعرف كي أقول لكم الأولى مش معناتها شهر شهرين، لا عام ونص عامين، فكانت تقول يعني عبارة واحد يمشي في صحراء، يعني يمشي ليمين ليسار، كيفاش مش يتعدى، هذيك الفترات الحقيقة اللي كانت صعبة، فبعدها بطبيعة مع الاجتهاد ومع الإنسان يتوكل على ربي، وشوف نجم نلخصها لك بالأخص في موضوع الاجتهاد والإنسان يحاول، الموضوع كله توفيق من عند الله، والتوفيق أكيد مش يجي مع السعي، فالإنسان ما نجمش يقول أني نعمل العلي يزيد بالضبط.
2: ما تستسلمش.
3: الموضوع ما هي حتى تعطيني مثال غادي، فما بالكش ناس جات وروحت، جات وروحت، يعني جات على اهداف معينه، مش كلهم في مجال الرياضه، تجي وتروح وتلقى روحك مازلت موجود. فالموضوع كله اصرار، تقول لا اني جيت على حاجه فلازمني نكملها، ولا شنو اللي يخليني نجي، مش نعاود نرجع من الاول وبعد نقول اه لازمني نخرج ولازمني نلوج، فلا انت غادي كي تو هذاك. علاش؟ واحنا عارفين انه فما بلدان معينه للرياضه كما كما كما الامارات، فاذا كان اني مش نرجع ونقول لا ما لقيتش فهو مش نمشي، فهمت؟ والموضوع الحقيقه صعيب في البلدان الكل، لكن غادي كي موجوده الفرص.
2: شو يختلف عليه مثلا في تونس غادي خاطر ملتقى ممكن البشر الرياضيين من مستوى عالي في الرياضه هذه ولي كونديسيون، خاصه الاستثمار اللي حكيت عليه انت.
3: بالضبط. مثال تو الامارات من الحاجات اللي تنجم تعاونك كرياضي انه تلم برشا ابطال عالم، وكما ابو ظبي مثال، ابو ظبي تسمى عاصمه الرياضه، فكل ما حتى في في كره القدم، حتى في السباقات. فالموضوع انه كل المستثمرين، كل شخص عنده يحب يحل مشروع، اللي يحب يستثمر في حاجه مش يحاول يجي غادي كي، فالفرص للفايتر والمدربين مش تلقاها ملائمه باش الواحد يخدم غادي، يخدم ويترينا، هذا هو السبب الوحيد الحقيقه. ف والدوله تخليك، يعني عطيتك كل ما هو يعني كل المجالات باش نجم تخدم.
2: كما تشجيعات.
3: اي
2: سينو نجمو نستناوك في ايفينمون كبير في فايت هكا بلغتكم.
3: شوف هو شوف هو خليني نعطيك حاجه صغيره. وفما ايفينمون مش يصير كبير، يمكن اكبر من اكبر الايفينمونات اللي مش يصير في العالم، مش يصير في تونس. فمازلت مانيش يعني اني ان شاء الله مش يكون عنصر فيه، لكن مانيش حاب نحكي عليه خاطر صاحبه ما يحبش يتكلم. فان شاء الله مش تصير حاجه باهيه في تونس قريب.
2: قريبا ننتظرك ان شاء الله نلقاو جديد على صفحتك العاده.
3: هاي ان شاء الله.
2: واكيد انت زاد الجانب نتاع العائله، الجانب نتاع المسانديك واللي وقفوا معاك، وعلى راسهم سي عبد الرزاق عيادي اللي ديما كان سند ليك ويتبع فيك من قبل حتى ملي في تونس.
3: صحيح.
2: ويتبع فيك خطوه بخطوه زاد في الامارات. فما ناس معينه ممكن تحب تتوجه لها بديديكاس، خاصه وقفوا معاك في اللحظات الصعيبه باش توصل المستوى هذا؟
3: هي انت اول واحد قلت عليه سي عبد الرزاق، اللي هو الحقيقه في مقام الوالد، يعني ما حتى مش نتكلم مانيش نلقى كلام مناسب، يعني ربي يجازيه كل خير، ما قصر الجمله من جميع النواحي، فهمت؟ يعني ما حسسنيش انه اني شخص غريب، لا اني في مقام ولده. وشخص اخر زاد الحقيقه اللي هو يتسمى قريب من العائله شويه، رفقي ضايا، لو يعني مش نقول كلمه يمكن الناس يعني مش تستغرب، فبعد الله سبحانه وتعالى لو ما كانش هو يمكن ما كنتش نجم نعمل حتى شيء، يمكن ما كنتش نخرج الامارات. كان الداعم حتى بالكلام. شوف ساعات نقولوا مش الناس كلها نجم تعاون، لكن الكلمه نجم تبدل برشا، يعني الكلمه عندها تاثير كبير على النفوس. وحتى ربي بده يعني، وضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. فالواحد يقول لك يعني احيانا الانسان يكون يستنى في كلمه كهو. فالحقيقه هو كان معايا في كل شيء، قالب وفي اللي تحب عليه الكل، وزاد اخويا والمدرب متاعي منير لزاز. الحقيقه انا يعني مستغرب حتى في تونس كيف الناس ما تعرفوش اللي هو تنجم تقول في سقف الرياض حتى على مستوى العالم. لعب في اقوى منظمات موجوده في العالم، والنتائج متاعه يعني، وعمل المنظمه زاد في الامارات. فضايا الحقيقه كان عنده فضل كبير باش النجم نقدم، حتى هو كان صاحب قاعة رياضية، فاحتضني في القاعة وتمرنت مع ناس كبيرة. الحقيقة فما قلوا احنا مراحل في حياتك، لو ما كانتش فما ناس سبحان الله ما يمكن. أكيد ربي مش يحط لك ناس أخرى، ولا أكيد مش تكون الظروف مختلفة، لكن هما كانوا عندهم قلوا احنا فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى.
2: آخر سؤال باش نختموا به اللقاء هذا، وإن شاء الله ديما كل ما جينا فما تقدم في مسيرتك وفما تطور. من خلال تجربتك أنت، شنو المساج اللي تعديه للناس اللي كيفك أنت اللي عندهم حلمة؟ شنو لازم يعملوا؟ شنو يتشبثوا بحلمتهم وتخليهم يأمنوا أنهم نجموا يوصلوا للمستوى اللي وصلتوا أنت؟ ونذكروا ما زلت صغير 25 سنة، يعني ما شاء الله ما زلت عندك بوتنسيال كبير باش تزيد تطور في المسيرة متاعك.
3: باهي، مش نقول الآية في القرآن يعني، وقل اعملوا يعني نبدأها الحقيقة بقول اعملوا فسير الله أعمالكم. الإنسان أول شيء يخص الشباب، بالنسبة لي كتجربة بسيطة، ويمكن كتجربة ما تتحكيش بالنسبة لبرشا ناس، لكن كله توفيق من عند الله. يعني الإنسان ما يقولش أني نجم، لا، إذا كنت تحب تعمل فتوكل على ربي وقوم وجرب وعاود، ما ما فماش حتى واحد نجح، فاكيد مش نحكي على واحد خاطر نزلت، ما فماش حتى واحد نجح لقاها سهله، والا قام الصباح لقي عنده، والا قام الصباح لقي روحه مثال في المستوى اللي هو موجود فيه. فكلها بالسعي، وكلها بانه الانسان، وفما زاد نقطه اخرى مربوطه ببعضها، فما تنجمش تنجح وانت بعيد على ربي. هذه الحقيقه باش نكونوا واضحين،
2: ايمان بالله اكيد،
3: فما تنجمش، ما تنجمش بالضبط.
2: وانتم تحاول فما توازن بين الذهن وبين القلب
3: بالضبط،
2: وبين الفيزيك اللي قاعد ديما تخدم عليه وتطور
3: بالضبط. فاذا كان المخ مش مرتاح، فالبدن مش يكون مرتاح، واحنا عارفين المخ والنفس في العموم فمش ترتاح الا بالقرب من الله. فالانسان وقت اللي يحاول يوفق ما بيناتهم الزوز مش يلقى نتائج، ما نتائج مزيانه بالنسبه لي الحقيقه.
2: فما فما فما فلسفه في الرياضه هذه، في الشوارع والخيارات نتاعك في الحياه تخليك تعيش التوازن هذا
3: بالضبط. اي خاطر
2: سلام روحي و هي.
3: فساعات الواحد يقول لك انت تعمل سبور هذا، انت يستغرب، فهمت؟
2: هي اسمها فنون قتاليه، معناها الاسم ما تحكمش عليه من المظهر، ولكن راه فما برشا خدمه في الناحيه الذهنيه وفي الناحيه الروحانيه.
3: فساعات الانسان يتعرض لبرشا استفزازات والا برشا كلام. لا، الرياضي ديما يحاول يكون رزين، وضاي الحاجات اللي تكسبهم مع الوقت، مش معناتها انت مش تتصرف كيك بالسيف عليك، لا، مش تلقى روحك كسبت، مش تلقى روحك كسبتهم بشويه بشويه. فتقول لا، الحاجات هذه من العنف ما عنده وين يوصل الحقيقه، مش معناتها انت تترنى فلازمك كما نقولوا احنا في الشارع توري عضلاتك على الناس، لا. فالحقيقه بالنسبه للشباب في اي مجال، مش حتى في مجال الرياضه، في اي مجال لازم السعي، ولازم انه تتعب، ولازم انه تحاول، خاطر بلاش بيه ماكش باش توصل حد شيء. بلاش بيه مش هو احنا ديما شنو نقولوا، شنو الفرق ما بين الانسان الناجح والانسان اللي نقولوش فاشل، الانسان اللي ما نجحش؟ انهم زوز وصلوا لنفس المرحله، واحد فهم يعني نقولوا احنا وصلوا لنفس المرحله في يعني في الصعوبه، واحد فهم كمل والاخر فهم قال اه نضاي هو مستحيل كان النجم، فواحد كمل ونجح والاخر ما حبس غادي كاين. فديما حط قول لا، المغلولة مش تمشي، الثانية مش تمشي، العاشرة مش تمشي، بعد أكيد مش تتوفق يعني. فربي عمره ما كان ظالم، على قد ما تسعى على قد ما تلقى النتيجة.
2: إن شاء الله حلمي، إن شاء الله أنت تكون عطيت الإكزامبل الباهي بالنسبة للشباب اللي يحب الرياضة هذه ويحب يوصل فيها. كيفاش بديت من تونس، كيفاش أمنت في حلمتك، كيفاش 5 سنين خدمت على روحك، تعبت طورت من روحك على المستوى الذهني البدني، وحكيت على التوازن الروحاني اللي مهم اللي يخليك باش تتحدى الصعاب. إن شاء الله نشوفوك في تواصل، في انشينمون متواصل، خلينا نقولوا في لي فايت اللي باش
3: تلعبوا،
2: وإن شاء الله نشوفوك سورتو في الايفينمون في تونس، تكون حاضر بحذنا وتعطينا
3: إن شاء الله
2: سكوبيت الكل والتفاصيل الكل، خاطر نعرف السبور هذه عندها المحبين نتاعها وعندها الملاعين بها. يعطيك الصحة حلمي بن غريبة، إن شاء الله تكون ديما ضيفنا في كل مرة جينا، وتكون ضيف مبجل وتشرفنا في إذاعة المونستير. هكا مستمعينا نكون كملنا مع ضيفنا في فقرة ضيف السبت. شكرا لكم، وكيد المشوار مازال متواصل.

0: مضي ساعة واربعين دقيقة أنتم تسمعوا في برنامج رياضة وصيف على موجات إذاعة المونستير.
1: رادار رياضة وصيف.
0: فقرة رادار رياضة وصيف تحملنا إلى الحديث على دورة دولية باش تكون في تركيا باش يشارك فيها فريق اتحاد المونستيري. تحديدا نحكيوا على صنف البرعم. كل المعطيات تتعلق بالدورة هذه باش نتعرف عليها مع أحد منظمي هذه الدورة هيثم الزيتوني. مرحبا بك هيثم.
2: السلامة، أهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافة وبارك الله فيك.
0: مرحبا بك هيثم، إن شاء الله باش نحكي معك على كل التفاصيل المتعلقة بالدورة هذه. ونرحب زيادة بأنيس بن حسن. مرحبا أنيس.
3: مرحبا بك سناء، مرحبا بهيثم، مرحبا بجميع مستمعي ذات مونستير.
0: خلينا نبدأ معك هيثم. الفكرة متاع الدورة هذه بحكم أنت في الأصل أنت مدرب كرة قدم قاعد تدرب في تركيا وخاصة في مستوى التكوين، دونك الاهتمام بالفئة العمرية هذه بالنسبة لصنف البرعم واختيار فريق الاتحاد الرياضي المونستيري باش يمشي ان شاء الله لاسطنبول وين باش تصير فعالية الدورة هذه، كيف جات الاتصالات وجات الفكرة وشنو تنجم تزيد تعطينا اكثر تفاصيل حول الدورة هذه؟
2: والله شوف، هو يعني هذا مجالنا، انا بحكم اختصاصي في تدريب كرة القدم سواء في تونس، يعني دربت في الأندية التونسية او في تركيا من خلال أندية تركية سوبر اماتور. بالنسبة لنا احنا دايما نحاولوا انه نكونوا موجودين باش نوفروا فرص، يعني طالما موجودة انفراستركتور ممتازة في تركيا. في تركيا موجودة الملاعب العالية الجودة، موجودة يعني الأوتيلات اللي تستقبل اللاعبين يعني قام ممتازة جدا، فهي فرصة لتنظيم البطولات تكون يعني في يعني بطولات عالية يعني نيفو متاعها باهي برشا. فبحكم احتكاكنا بأكاديمية الاتحاد المونستيري وهم سعيهم من تطوير عملهم ويحاولوا انهم دايما يمشوا من حسن الى احسن بقيادة خونا أنيس بن حسن، لقينا الفكرة يعني نجموا نعملها معنا، فما سانكرونيزاسيون في الأفكار وحبينا أنهم يشاركوا في البطولة هذه اللي احنا منظمينها في تركيا إن شاء الله. ولقينا تجاوب كبير من الإدارة وبارك الله فيهم ومن الأولياء واللاعبين، يعني حاضرين إن شاء الله بإذن الله باش تكون مشاركة جد متميزة إن شاء الله.
0: شنو نجم نزيدو نعرفوا أكثر حول الفرق اللي بتشارك في هذه الدورة؟
2: بالنسبة للفرق احنا دايما نحاولوا نفيزوا الأندية الأكاديميات متاع الأندية الكبيرة على غرار جلطة سراي، فنربخشة، بيشكتاش، قاسم باشا التركي، وجوفنتوس إسطنبول، يعني عندهم أكاديمية متميزة جدا في تركيا، إن شاء الله معهم الاتحاد الرياضي المونستير وبعض الأندية أخرى التركية إن شاء الله.
0: أنيس، باش ناخذ رأيك وانت أكيد في اختصاصك وتدريب الشبان والتكوين خاصة في الأكاديمية، قيمة الدورة هذه بالنسبة للصغيرات كي يكونوا في عمر البرعم، شنو ممكن حاجة اللي باش تنضاف لهم لما يسافروا ويمشيوا يشاركوا ويدخلوا في تحدي مع لاعبية من فرق أخرى مشهورة كما كان يحكي هيك خاصة معروفة بجودة التكوين؟
3: صحيح، هو سنة بالنسبة لي الدورة مهمة. تعرف أنت الشبان مواليد 2015-2016 كي تشاركهم في دورة من نوع هذا تزيدهم أولا خبرة باش يحتكوا بأعتى الأندية في أوروبا، معناها كي نحكيه على جلاتا سراي بصراحة على مستوى التكوين فريق ممتاز جدا، برشا أندية تركية أيضا، حتى سمعنا فما أندية عربية بسجيل للدورة هذه. بالنسبة للطفل الصغير في العمر ذاك، أولا السفر حاجة ممتازة كي يقربوا بعضهم لاعبين، أيضا باش يشوفوا جو جديد، باش تعطيهم ممكن خبرة، ممكن حتى تربحهم برشا وقت سنة، خاصة احتكاك على مستوى عالي جدا، يعرفوا اش معناه الهو نيفو، خاطر مهما كان ديما نوعية مباريات اللي موجودين في العمر ذاك ما تلجمش تهزهم برشا الهو نيفو، لكن باش يعرفوا اللاعبين إلا في عمارهم ويعرفوا إلا فما حتى شيء مستحيل في الكرة، خاصة كي يحتكوا ويراوا روحهم قراب في المستوى أنهم بالعمل وبالخدمة ينجموا يوصلوا أعلى المراتب. مع بصراحة الاتحاد المونستيري مدرسة في كرة القدم، الاتحاد المونستيري ديما تحاول أنها تكون معناها القنطرة اللي تهز معناها اللاعبين متاعها نحو الأفضل. كلقات الفرصة بتشارك في معناها دورات كما هكا ما منعتش العكس، سجعت أولادها وكانت معناها
0: صورة باهية حتى صورة للفريق
3: بتبيع صورة باهية، وإن شاء الله تتواصل الدورة هذه صراحة المبادرات هذه تحاول برشا وتخلي شبان اتحاد المونستيري ديما متألقين.
0: هيثم مش اسمك في الجوانب الفنية شنو باش يكون البرنامج، كيفاش باش يكون النظام تاع البطولة، خاصة فما خصوصية تتعلق بالفئة هذه؟
2: بالنسبة للتنظيم اللوجستي والتنظيم الرياضي احنا نقسمه على يعني صنفين. التنظيم اللوجستي كل ما هو ترانسفير من المطار ونرجعوا ملعبية المطار، الأوتيل، الأكل والشرب، يعني هذا كله يعني مش يكون منظم، أوقات التمارين وفرنا لهم ملاعب، وفرنا لهم قاعة رياضة، وفرنا لهم مسابح، يعني هذا كل بالوقت إن شاء الله بش يكون منظم. في نفس الوقت عملنا إضافة صغيرة لأنه اللاعب لازم يقترب لو ماكسيموم من الاحتراف. إن شاء الله باش تكون فما فيزيت للملعب جلاتا سراي، باش نهزوهم للاستاد، باش يشوفوا يعني الأركان بتاع الملعب الكل، وباش نحطوهم حتى في غرفة تغيير ملابس اللاعبين الأصليين بتاع نادي جلاتا سراي. فهو اللاعب يشوف الحلم بتاعه قريب، ما يشوفوش بعيد، يعني يشوف مثلا كرسي مكتوب عليه من فوق أوسيمان ولا إيكاردي، ولا هذوما لاعبين على مستوى عالي يعني يتباعوا بملايين دولارات، هو يشوف روحه قريب، يشوف روحه في الكرسي متاع نفس اللاعب، فاللاعب يصير متحفز أكثر ويصير عنده يعني أكثر أسرار أنه يوصل، والتجربة هذه يعني تعاون. أما بالنسبة للبرنامج الرياضي بيكون نظام بطولة مجموعة وترتيب، يعني فيها ترتيب الأول والثاني باش يلعبوا نهائي. يعني هذا هو إن شاء الله البرنامج، ونتمنى الاتحاد المنستيري أن تكون في النهائي إن شاء الله، وأن تفوز ببطولة على شلاء، عندهم وليدات ما شاء الله، وإن شاء الله بتكاتف الجهود متاع الإدارة والمدربين إن شاء الله بإذن الله يعملوا نتائج ممتازة، وأنا متفائل خير إن شاء الله.
0: باش يكونوا فما ضيوف من مستوى معين فنيين، من لأنه أكيد حتى المتابعة راهي موجودة حتى في الصغيرات، دونك وإلا يجيو خبرات ممكن لقيمة متهم باش يكونوا ضيوف شرف في الدوره هذه.
2: اول ضيف هو باش يكون من تونس، ولدنا واخونا لاعب دولي رامي جريدي،
0: يعني حارس المرمى
2: باش يكون معنا ان شاء الله. رامي في اي يعني ملبي النداء في اي مناسبه فيها صغار يحبوا يوصلوا ولا يحبوا يتكونوا، ديما يدعم وديما واقف معنا. بالمناسبه هذه نحب معناها نعطيه تحيه.
0: صحيح.
2: اما في تركيا ان شاء الله باش يكونوا فم مدربين دوليين، وفما يعني كادر متاع ديزاجون يعني
0: وكلاء
2: لاعبين أو كشافين مواهب من أندية، باش يحاولوا يشوفوا ويراقبوا يعني اللاعبين، لعل وعسى يكون فما لاعب الفلتة، ما هوش يعني هذا الهدف الأول، ولكن ما نعرفوش احنا، لعل وعسى يكونش فما لاعب فلتة
0: مع القدر.
2: القضاء والقدر يعني نجم يكون فيه كل شيء إن شاء الله.
0: فما جوائز مالية وإلا جوست معناها سي سامبوليك؟
2: لا، هذه ما فيهاش جوائز مالية، يعني مشاركة فقط، المشاركة والتجربة والاحتراف، يعني خطوة أولى بالنسبة للاعبين هذوم عمرهم يعني 10 سنوات أو 11 سنة، فهم أول خطوة ليهم بيشوفوا الاحتراف، لازم أول شيء يتعلموا يسافروا، ثاني شيء يتعلموا يلعبوا ضد ناس أخرين وأندية أخرى، يشوفوا يعني المسؤولية، يتعلموا المسؤولية كيفاش يرتب البيت متاعه في الوتيل، كيفاش معناه برشا حاجات خصال اللاعب المحترف يتعلمها شوي شوي.
0: أما الجوائز أكبر من جوائز أعتقد.
2: الجائزة المالية هي النتيجة وثمرة بعد ما يوصل لاعب في السينيور ويوصل، يعني ما هيش من أول يوم في كرة القدم، إنما تدرج يصير حتى اللي يوصل لاعب مستوى معين، فبعد إن شاء الله تكون الثمرة هي الجوائز المالية إن شاء الله.
0: هيثم بحكم زدنتي معناها في الأصل أستاذ رياضة، مدرب كرة قدم، حتى في مستوى الأكاديمي في دراستك تخصصت في كرة القدم، كانت لك تجارب في تونس في النادي الصفاقسي، النادي الإفريقي، الملعب الجيبسي، ومن بعد مشيت لتركيا. الواقع كرة القدم التركية كي تقارنوا بكرة القدم التونسية، خاصة نحكي وديما على التكوين وفي الشبين، من تجربتك ومن ملاحظاتك شنو الفرق؟
2: والله والأمانة سؤال يعني فيه إجابة طويلة شوية، مش حاول نختزل له ماكسيموم. أول شيء احنا الكاليتي القماش اللي عندنا أحسن منه، يعني احنا الملاعبي يتولد في فما في الجينيتيك متاعنا عندنا الملاعبي، بعدين هما في صقل المواهب في التكوين في ديما يتفوقوا علينا. علاش يتفوقوا علينا؟ لانه مثال فما ديستيواسيون بروبليم موجوده في تونس مش موجوده في تركيا. في تونس احيانا عندنا ازمه ملاعب، ما عندكش وين تدرب ملاعبية متاعك في أندية كبيرة.
0: وينيس سيد العارفين
2: يعني. في أندية كبيرة هذا في أندية كبيرة نحكو أندية معناها الخمسة وستة أندية كبار.
3: خلي معنا الأندية الأخرى.
2: معناها فهم بالك من الأندية الأخرى. هذا يا واحد في تركيا مستحيل فهم الدولة توفر ملاعب عالية الجودة في كل حومة. ملعب عالي الجودة في كل حال أكيد ناس تسمع فينا اللي مشوا لتركيا واللي مختصين في المجال هذا يعرفوا الكلام اللي نحكي فيه. فما فهمش مشكلة متاع ملعب، ما فهمش مشكلة متاع كرات. فما بعض الجمعيات ما عندهم كرة يدربوا بها،
3: تجهيزات رياضية.
2: فما تجهيزات رياضية. فما مشاكل متاع برشة مش الاستيوسيون بروبليم هذوما نتعرضوا لهم احنا هما ما يعرفوهمش. فتصير فما سلاسة في التكوين، ما عندهمش المشاكل هذوما، يتكون لاعب اريح. حاجة ثانية العقلية، احنا العقلية متاعنا انه اللاعب حتى كان عمره مواليد 2020 وقت يشارك في بطولة لازم يهز البطولة ولازم يربح، والبارون يبدأ يحاول يضغط على اللاعب ويضغط عليه. في تركيا ما يعنيهمش الموضوع هذا. يعني بالنسبة ليهم لازم اللاعب ياخذ وقته، معناه دونجاجمون موتور متاع الجوار، لازم ياخذ الوقت اللي يلعب فيه فقط لا أكثر ولا أقل. النتائج بالنسبة ليهم هي بعد إن شاء الله وقت اللي يوصل الجوار في السينيور واللي نفس اليوم هو يتكون لعب مهوش نفس. فإحنا عندنا شوية في شوية مشاكل، ما حكيتش على كل شيء، لكن فما فرق للأمانة، فما فرق. والنتيجة اللي توصلنا لها في نتائج المنتخب التونسي، نتائج المنتخب التونسي هي ما هيش معناها نتيجة، هي تراكمات، ما هيش معناها مشاكل حينية صارت في التورنوا، هي مشاكل متاع عقود من الزمن. اليوم النتيجة متاعها كونه نوصلوا ناكلوا 12 بونتو في 12 على ما أعتقد في بطولة عالم. نفس الشيء التراكمات متاع الإصلاحات اللي صارت في المغرب واللي صارت في الجزائر واللي صارت في دول أخرى أعطت نتيجة عكسية اللي هي التألق والتفوق متاع المنتخب متاعهم. احنا رأوا المشاكل في تونس راي كبيرة، اذا كان نحكي عليها يمكن لازم حلقتين تو ما نتصورش الإطار مناسب، فنكتفي بهذا القدر.
0: عندكش تعليق أنيس فيما يتعلق بلي كنا نحكي فيه؟
3: والله يشوف بالنسبة للتكوين القاعدي حكينا فيه سابقا سنارة، هو بصراحة في تونس قلنا أهم حاجة والنقص الكبير اللي موجود هو التجهيزات الرياضية والممكن للملاعب تاع كرة قدم، وعندنا إشكالية كبيرة أيضا باش ما نحطوش كل شيء على الملاعب. أيضا في تونس بصراحة عندنا عقلية ولات أن في الشبان هذيك الإشكالية لوجو برشا على النتائج. تصور أنت فريق أداني أصغر نجم نحيلك مدرب على خاطر نتيجة متاع مباراة، تصور أنت المسؤولين ولا ويرضخوا للضغوطات اللي تجي من برا، الأولياء ولا تقول عليه الولي في تونس ولا من ولده صغير يبدا يستخيلوا كاين
0: هيثم موجود في تركيا مثالش معناها تدخلت الأولياء كما اللي عندنا في تونس
2: قرار ماهوش بالشكل هذا. صحيح في تركيا مثلا فما حاجات يمكن موجوده في تونس تشابه في البطوله في الكبار تصير برشا فوضى في الملاعب على مستوى الجمهور، ولكن هذا عادي في جميع دول العالم.
0: يعني قبلت حماسية في
2: حتى في أوروبا حتى في في في في ألمانيا وفي برشا دول قوة القانون هي اللي تردحهم. لولا قوة القانون كانوا يعملوا كوارث، رغم هم شو ما متربين أكثر منا، يمكن احنا متربين أكثر. ولكن هذا الحاجة الوحيدة اللي فيها نقطة سلبية. أما بالنسبة للتكوين التجهيزات الرياضية الفرص إتاحة الفرص يعني شيء مهول.
0: انت كإطار فني لقيت روحك ومرتاح في
2: احترموني وكنت معناه بالعكس انا ما مشيتش للفريق هذا، مشيت ندرب في اكاديميه خاصه ما دربتش في فريق. وبعدين شافني رئيس الفريق ندرب بالصدفه، رئيس الفريق هو طلب من الشخص اللي جابني لتركيا قال له هذا لازم يكون معايا في الاطار الفني. وحتى انه معناها مش سهل يعني يعرف سي انيس مختص في المجال هذا، فما ليسانس لازم تكون اوروبيه كل شيء. فهم شافوا الحلول اللي انا تخليني نكون موجود معهم على الدكه واني قلت الفريق هذايا واحترموني واحترمتهم. وحاجه يعني بالرغم ما عنديش معناها اللغه التركيه وقتها، ما زلت ولتو ما زلت ما نحكيش تركي خاطر مش تركي مش لغه سهله، ولكن لغه كره قدم هي لغه واحده في العالم، الناس كلها تنجم تفهم بعضها مهما كانت اجناسهم مهما كانت لغاتهم. وكانت تجربه ممتازه برشا في مسيرتي وفرحان بها على الاخر.
0: والحمد لله حتى توا بعد التجربة متاعك وحتى مع الشركة جات الفكرة باش مع الاتحاد المونستيري. نذكر ديما الكادر هو تنظيم دورة دولية في إسطنبول باش يكونوا حاضرين فيها العديد من الفرق المعروفة خاصة في تركيا، وبرعم الاتحاد المونستيري باش يشاركوا. ذاك علاش هيثم جاي باش يحكي معنا ويعطينا كل التفاصيل. جست به حتى عملها نيس هيثم كي تفكر بلاده، معناها برغم قاعد يتطور وقاعد يتقدم ولكن كي يربط جسر تواصل ويحاول يفيد بلاده من المنظور هذا، يذولي حاجة نشكره عليها ويستحق تحية بصراحة.
3: يستحق تحية خاصة أنه بصراحة مشي الفريق كبير اللي هو الاتحاد المونستيري، ممكن تجربة أولى الاتحاد المونستيري، وإن شاء الله يكونوا فما فرق أخرى موجودين معنا بعد يتبعوا التجربة. ديما الاتحاد المونستيري رائد في الحاجات هذم، ديما يلوش في الحاجة الجديدة، الحاجة اللي تنفع الشبان متاعه. إن شاء الله تكون تجربة ناجحة، إن شاء الله يكونوا تكون دورة فيها معناها حاجات باهية، وخاصة اللي سمعنا فرق كبيرة. بقدرة ربي إن شاء الله الناس كل تتعاون باش تنجح التظاهرة هذه.
0: جست عندي كيستيون صغيرة تتعلق بالأولياء اللي يحب يمشيو يتبعوا، فما اللي إمكانيته تسمح له في جوانب لوجستية هكا، فما تشجيعات وإلا باش تكون معنا على التكلفة الخاصة؟
2: والله هي على التكلفة الخاصة
0: للولي، أما أنتم مركزين مع الملاعبية
2: وإحنا زاد في نفس الوقت إن شاء الله نعاونهم بعلاقاتنا في تركيا، بعلاقاتنا مع الأوتيلات، يعني تكون
0: في كادر باهي
2: إن شاء الله. وبإذن الله مرحبا بالناس كل يتواصلوا معنا، وإن شاء الله إذا فهم مشكل نحلوه بإذن الله.
0: واضح. كلمة الختام قبل تفضل أنيس.
3: قبل ممكن نحب نشكر فرع الشبان اتحاد المونستيري اللي أخذي العملية وكان معناها حاضر باش حضر البراعم متاعو. ايضا فما يظلي اولياء موجودين مع البراعم هذو ماشيين الدورة هذه، معناها كانت نتصور فما اتصال، وكان معناها فما تقارب ما بين
0: صراحة نيس. أي ولي عنده ولده
3: باش يشارك في تورنوات
0: تركيا مش صعيبة باش تمشي لها،
3: ولكن فرع الشبان حاول انه يظلل الصعوبات هذية، حاول انه تكون معناها تجربة ناجحة، وخاصة اللي مثل الاتحاد المونستيري يكون في أحسن الظروف.
0: كلمة الختام نأخذها من عندك هيثم.
2: والله نحب نشكر سي أنيس بن حسن على التفاعل معنا في قبول يعني انضمام الدورة هذه، ونشكر الكادر اللي عندهم في الأكاديمية من مدربين وأولياء. شكرا لكم أنتم ساعة على الاستضافة. إن شاء الله يا ربي نرجع مرة أخرى ويكون فما تتويج للاتحاد المونستيري، وإن شاء الله تكون مشاركة مشرفة. هذا هو يعني هذا هو. شكرا لك.
0: شكرا لك هيثم زيتون، يعطيك الصحة. هكا مستمعينا كملنا ساعتنا الأولى، ساعتنا الثانية بعد باش التحق بنا نيجي عاشور باش نحكيه على آخر تحذيرات النوادي لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد. مازال عنا برشا أخبار وبرشا تفاصيل وتحاليل فنية، نتلقاو إن شاء الله بعد قليلة.
4: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
5: 90.5.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضل.

0: أكثر من 20 مليون قنطار، ومن شأن الكميات المجمعة أن تساعد تونس على التقليص من كلفة التوريد، وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. أعلن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن جلسة ستعقد الأسبوع القادم على مستوى وزارة التجارة وتنمية الصادرات لبحث وضعية قطاع الدواجن الذي يضم 3 متدخلين وهم المنتجين والمزودين وتجار التفصيل، واعتبرا أن أي إخلال على مستوى أحدهم يؤدي إلى اضمحلال المنتج والقطاع ككل. وفي موضوع وطني آخر، أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008. في موضوع وطني دائما، بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها ب 9 مليارات دينار خلال هذه السنة، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. وفي أخبار العالم، نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مسؤول أمني رفيع المستوى قوله إن بلاده أعدت خطة شاملة للرد على ما وصفه بأي حماقة أمريكية محتملة، واعتبر الحديث عن ضرب البنية التحتية الإيرانية ضربا من الجنود من الجنون. وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي ترامب بضرب إيران بشكل قوي للغاية. انتهى الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 3 سنة البرهومي، تعود إليكم ومع الفريق لمواصلة المشوار، مشوار رياضة وصيف.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

0: رياضة. وصيف.
1: رياضة وصيف مع سنة البرهومي.

0: برشا ريتم الماضي ساعتين وعشرة دقائق عندما تسمعوا في إذاعة المونستير ومنها مواصلين في رياضة وصيف.
1: حلل وناقش.
0: حلل وناقش أكيد بحضور أنيس بن حسن وناجي عاشور. مرحبا بك أنيس من جديد.
2: مرحبا بك سناء. مرحبا بنيجي.
0: ورحبوا بنيجي عاشور.
3: مرحبا بك. مرحبا بكافة الحضور بكم مستمعي إذاعة المونستير.
0: مرحبا. إن شاء الله في ساعتنا هذه باش نحكيوا على تحضيرات النوادي، لكن قبل ما نبدأ ما ندخلوا في التفاصيل تعلق بالمركات والانتقالات إلى غير ذلك، حبيت ناخذ رأيكم فيما يخص القرارات الأخرانية اللي كانت المكتب الجامعي اللي تعلق بالمنتخب الوطني، تحديد الإطار الفني وإعادة توزيع المسؤوليات. أول حاجة إلغاء خطة مدير رياضي، تعيين السيد معز المستيري مسؤولا أولا على المنتخب الوطني للأكابر، بالحسن بالسمرة ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم. فيما يتعلق بالإطار الفني نجم باش ناخذ رايك، معين الشعباني مدرب أول باش يساعد مراد الملكي، سيف الله حسني، خالد المغزاوي مدرب للحراس، حاتم بوليلة موعد بدني مكلف بالتحليل، وسام صفوت. إذا زوز مساعدين نذكر بهم مراد الملكي وسيف الله حسني باش يكونوا مع معين الشعباني، رايك في التركيبة هذه؟
3: براتيكمون نفس التشكيل اللي خدمته معاه، معناتها ستاف تاع ثقة، سافوا اللي هو كسوا مراد الملك كسوا سيف الله حسني حتى حاتم بوليلة، معناتها بتاتر نصور خالد مغزاوي أول مرة مع معين شعباني، ما نصورش كان عنده تجربة معه سابقا، لكن سافوا معناتها كانت عنده الكلمة في حتى ستاف، حتى الناس اللي خدمته معاه وعنده ثقة فيهم، حتى محلة ده معناتها مش جنسية تونسية، معناتها براتيكمون مصري وخدم معه برشا في برشا جمعيات. دونك انا كي نشوف توا نقول هذا سي لو كابيتال كونفيونس بالنسبه لي، هو اهم حاجه، حط الناس اللي عنده فيهم ثقه وكان صاحب قرار، هي اهم حاجه.
0: معناها ترى انه الاختيار نتاع ستاف هذا تحت شعار الثق، مش المهم تكون اسماء ولا عنده تجارب، المهم ناس يخدم معهم مرتاح معاه ويكون يفهموا بعض.
3: نتصور عطاو يتحمل مسؤوليته كامله، معناتها رغم اني نتصور حتى ستاف هذا باش يكبر شويه، ما نتصورش يقعد، نتصور فما معد بدني اخر، خاطر ليكيب ناسيونال ما تخدمش بواحد برك. دونك سيرت مورا فما معد بدني اخر نجم زاد حتى
0: يصير تدعيم،
3: اي قسم التحليل لازم يزيدوا فيه، معناتها بتات المحل هذا اخر، لكن اللي واضح بان لي دوز اسيستون هذوك مو، معناتها كسوا سيف الله حسني كسوا مراد الملقي سي دي زوم دو كونفيونس تاع معين شعباني واللي نجح معاهم، دونك يحب يمشي في نفس التجربه نفس الفكره، دونك اني جو سوي بور الكوتي هذه.
0: واضح. ناخذ دارك انت في تركيب لي طرفان يانيس.
2: هو ظاهر انه معين الشعباني اختار بنفسه الكامل الايطالفن، وهذه اول ملاحظه، خاطر كنشوفوا خاصه المساعدين قولوا على مراد المالكي وسيف الله حسني كانوا معاه في التجربه الاخيره في بركان، التجربه الاخيره، ولو انه معين الشعباني كنشوفوا مسيرته عداو برشا مساعدين كيما مجدي
3: تراوي،
2: معناها برشا مساعدين وقعدوا وقت، ولكن ظهر انه التوجه كان معين انه الفتره الاخيره نتاع بركان ولا كانت ناجحه جدا، كانوا زوج مساعدين هذو دونك واصل لعمل معاهم، ظهر فما ارتياح كبير، وظهر حاجه اخرى راهو حتى الجامعه ولا حتى سلطه الاشراف عندها ثقه كبيره في معين الشعباني، خاطر معين الشعباني في نفس الوقت راهو كي يجي المنتخب يعرف على شنو قادم، يعرف التحديات متاعو، وايضا باش نبدا واضحين نعطيه حق الراجل انه بصراحه ينجم يكون مدرب اخر عنده الكونفور في بركان، ظروف كل طيبه، نتائج ممتازه ونتائج تاريخيه لبركان، هي اول بطوله حقق مع معين الشعبان، ينجم يقول لك يعني حتى على المستوى المادي، مستوى المادي فما فرق كبير، في بركان كان الأجرة الشهرية متاعو أكبر منها كان في مع المنتخب مع الضغوطات، دونك معين
0: جوست سؤال علاش تقول بركان بركان بركان وبالمغرب علاش هذا الكل من الحضور الهذيلي هذا خط الحذي الهذيلي جاء يزمي نعمرك شوية هكا،
2: ولكن نهضة أنا أقول بركان مش مشكلة،
0: استسهلت بركان يعني
2: حصيل الفريق، معناها نحكي
0: كل روح رياضية
2: بطبيعة
0: مدام عنا صديقنا الهذيلي كهون فادلك.
2: الفترة هذه اللي تعدات معين شعباني عمل شخصية كبيرة ويعرف على شنو قادم في مهمة مش سهلة بكل راحة، الفترة هذه معناها فترة صعبة، يعرف أنه حتى فما غرب للرصيد البشري باش يلقى مشاكل، باش فما لاعبين ما كانوش موجودين باش يتم استدعاهم، فما كانوا لاعبين موجودين وبصراحة ممكن مدة الصلاحية متاعهم حسب نظري فات، دونك هذا الكل باش يكون أمام التحديات تاع معين الشعباني. أيضا نتصور حاجة جديدة اللي تنحال المدير الرياضي سنة وكنت نتاعها مدير رياضي، إيش معناه؟
0: إلغاء الخطة هذه.
2: إلغاء الخطة هذه معناها باش يعني فما دور للمدير الفني، معناها معين شعباني خاصة تقول فنيا مع شكون، باش يكون في تواصل مستمر مع سريدة جدي. وهذه ممكن حاجة باهية عندي يعني، خاطر المدير الفني يكون قريب للمنتخب، يعطي ممكن الحاجات البعض في بعض الأحيان الناقصة، يكون استراتيجية مع بعضهم، يعملوا استراتيجية واضحة إن شاء الله تكون في مصلحة المنتخب في فترة بصراحة صعيبة برشا مع الوقت. الوقت راهو مهم برشا، الوقت راهو شوية بكل، راهو باش تدخل في تصفية كأس أفريقيا، ثم أنه ترتيب المنتخب تراجع برشا، راهو فما صعوبة كبيرة حتى في الشوف، حتى في معشكم باش تلعب كي تبدأ في ترتيب بعيد وراهو واحدة بركة تترشح، راهي مش سهلة.
0: صحيح.
2: خاصة ماكش باش تكون من لازم تكون مش من المستوى الأول، لازم تكون حتى في المستوى الثاني، وهذا يزيد يصعب الأمور.
3: أنا ملاحظة أن نتاع المدير الرياضي تذكر وقتها في كوب دي موند حكينا عليها، اللي هي فونكسيون معناتها تحب لها برشا وقت في وعندها فلسفة معينة، ومعناتها سي با نامبورت كيف تحط مدير رياضي ولا الفكرة تحط لتا، والإشكال في منتخب وطني معناتها تحط فونكسيون ما تدومش حتى عام ومن بعد تتنحى، علاش معناتها نحطوا دي فونكسيون ولا احنا ماناش قادرين عليهم؟ معناتها تحط مدير رياضي واللي نورمالمون هي فونكسيون تتحط ديما موجودة في المنتخب خاطر كيما في المنتخبات الآخرين، علاش تحط فونكسيون هذيك؟ علاش تنحات من بعد؟ اسكو التقييم تاع المنتخب اللي خلى مدير رياضي بالنسبه لي هو ما عنده حتى تاثير ولا ما كانش ايجابي ولا اختيارات، دونك علاش نقولوا راه كي تتحط فونكسيون في كلوب معين ولا في جامعه لازمك تعرف شنو الفونكسيون معناتها، شنو صلاحياته معناتها، مش في ظرف عام ولا في ظرف 6 شهور معناتها نقولوا اي نبدلوا كما كان يحكي نيس على المدير الفني. لما ما تبدا حوايج هذوما في منتخب وطني تبدا واضحه، راه ما تغيرش في كل معناتها باساسيون تاع مدرب، كل مدير رياضي نحيو ونجيبو واحد اخر ولا تتنحى جمله الفونكسيون. دونك لهنا في منتخب وطني لازم يكون كل شيء واضح بصراحه.
0: مشاو للحل القصير، دونك نقول لك نحى فك عليه من المشاكل، اون بلوس ما كانش عنده اثر في التجربه الاخيره. باش ناخذ رايكم بخصوص منتخب اللي مش يشارك في الالعاب المتوسطيه بقياده انيس بوجلبان، نحكيوا على المنتخب الاولمبي الناجي باش يشارك في بطوله المتوسطيه في تورونتو في ايطاليا من 23 اوت حتى 3 سبتمبر. باش نزيد ناخذ رايك زيد انيس فيما يخص الاختيارات الفنيه، باش يكون معتز الحنزولي، ريان بسبيس على مستوى حراس المرمى، محمد امين علاله، على الدين الدربالي، ريان بوقديده، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان جبالي، حمزه العبيدي، ريان عنين، محمد الصادق محمود، هيثم ضو، امين الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، زين الدين كذا. واكيد من القائمه هذه برشا ملاعبيه يلعبوا في الاكبر نتاع الفرق نتاعهم، سواء الاتحاد المنستيري، النادي الافريقي، النجم الساحلي، برشا ملعبيه،
3: ترجي البنزرتي،
0: ترجي
2: البنزرتي. شوفوا يا تشوفوا في القائمه الملاحظه الابرز غياب اكثر اللاعبين اللي لعبوا خارج تونس، انا اكثر اللاعبين موجودين محليين، هل انه هذا توجه او
0: تفرض ولا ظروف حكمت؟
2: خاطر تعرف انت ممكن تكون المدركه مش حتى بدايه موسم، ماهيش في ايام فيفا، ممكن تبدأ فما فترة مش أيام فيفا الفرق صعيب تعطيك اللاعبين بالضبط. خاصة في التحضيرات تقول لك اللاعبين ما نعطيهم لك، كان كي تبدأ فما فترة متاع معنا أوبليغاتوار مو نعطيهم لك أما كي تبدأ فترة متاع التحضيرات وممكن الألعاب المتوسطية ما نتصورش موجودة في أيامات الفيفا، وهذا هو ممكن الأكثر سبب، خاطر ما نتصورش أني نسبو جلبان على الدورة الأخيرة اللي عداها في فرنسا كانت أغلب اللاعبين كانوا خارج الحدود، يلعبوا خارج الحدود من مبدا من حراسه المرمى، من حارس يلعب في قطر، عندك برشا لاعبين عن كيما منهم حتى لو اي تراي في كان موجود في الدوره الاخيره ما نحكيش يعني، فما الدنداني، فما برشا يلعب في فرنسا،
0: بوعسكر
2: لا هو نحكي لك على حارس النجم الساحلي اللي مشي لقطر اللي كان يلعب في ممكن
0: عرفت طن على نحكيوا عليه
2: اي بالضبط، الحارس هذاك كان هو الحارس الاساسي
0: جزاح،
2: لا مش جزاح، الموسم الماضي كان يلعب أساسي في النجم وصغير في السن، وحكينا عليه حتى في ذات المنستير وكان فريق صغير يظل من ولاية القيروان هكا وقتها كانت تذكر سنة الحارس، معناها باش تعرف إلا فما تغييرات كبيرة صارت ما بين الرصيد البشري اللي كان في الدورة الأخيرة في فرنسا والدورة هذه معناها فما برشا رجوع لاعبين، مثلا هيثم ضو ما كانش موجود مثلا حتى في الدفاع، كيف كيف علالة جات فترة موجود ممكن إصابة خرج من مجموعة، معناها برشا تغييرات. إن شاء الله أنيس بوجلبان الحاجة الباهية فيه أنه يعرف كل اللاعبين، عنده فكرة كبيرة على اللاعبين، معناها بصراحة حتى اللاعبين سواء خارج تونس ولا في تونس إن شاء الله يعمل دورة
0: أنس الخرديني.
2: أنس الخرديني بالضبط، إن شاء الله يعمل دورة محترمة، خاطر تعرف أنت دورة الألعاب المتوسطية من 2001 كنا بعاد على التتويج، إن شاء الله لما لا بالمجموعة هذه نجم نرجع على الأقل نكون من 3 الأوائل، وحتى ترجع شوية اللي نقوله الأمل في كرة قدم التونسية. راهو كل إنجاز مهما كان راهو على الأقل يعطي شوية ثقة ويعطي أمل باش ترجع كرة قدم التونسية كما عهدناها سابقا.
0: به من الأخبار الخاصة بالمنتخبات الوطنية أكبر وكذلك المنتخب الأولمبي، فاصل موسيقي وراجعين معاكم بعد باش نحكيو على تحضيرة النوادي.
4: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7 الاثنين 3 أوت إذاعة المنسير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
5: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها كبار وصغار.

0: بورجينو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين، وكل من قدم وتميز على أثيرها، وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها، بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة، وخليكم معنا.

0: مرحبا من جديد مستمعينا، مواصلين معكم في رياضه وصيف. تو باش نحكيو على تحضيرات النوادي. باش نبداو بفريق الاتحاد الرياضي المونستيري، واصل انيس طرابلس نتاعو. نجم نقولوا انه تو المدرب تخلف الغربله باش يستغنى على بعض الملاعبيه، ممكن شافوا انه خذ القرار الفني وبدا في المقابلات الوديه. لعب ضد مستقبل نفسه، فاز 7-0. اليوم زاد فما برنامج مقابله، فما مقابله اخرى مع فريق جزائري، فما مقابله زاد قادمين مع فرق من البطوله التونسية. سمعنا أمل حمام سوسة كيف النادي الإفريقي. الهيئة المديرة التسييرية جديدة بقيادة السيد جمال السقا اللي بطبيعة الحال خذ المسؤولية في وسط هذا الأسبوع، مشى مباشرة للطرابلس وشاف الأجواء بصفة عامة وشجعهم على بداية الموسم. سمعنا زيدا أنه ستاف باش يتم تعزيزه بمدرب مساعد باش يكون من أبناء النادي، وهذه ممكن من نقاط اللي تقريبا متابعين كل متاع الاتحاد المونستيري نادوا بها باش تكون فما تواصل وفما تقريب وجهات نظر فيما يتعلق بكل التفاصيل والخفية، لأنه مدرب جديد وإطار فني جديد مؤكد أنه باش تغيب عليه بعض المعطيات. دونك حضور واحد من أبناء النادي مؤكد أنه باش يضمن النقطة هذه ويكون فما تواصل. هذا باختصار ممكن جديد متاع الاتحاد الرياضي المونستيري. وزاد حكينا منذ قليل على المنتخب الأولمبي، فما أكثر من عنصر باش يمشيو يشاركوا مع أنيس بوجلبين في الألعاب المتوسطية في تورونتو قريبا بداية من نهار 23 أوت. إطار الفني متاع الاتحاد المونستيري حب يحتفظ بالملعبين.
1: هو بون الإطار الفني بما أنه يعرف اللي يقولك مش أيامات فيفا، حب يحتفظ بالملعبين ولكن قانونيا ما عندوش حق. شوفوا تعرف أنت اللاعبين موجودين في البطولة المشاركة متاعهم إجبارية أول حاجة، ثاني حاجة أنك يا أخي بتحرم لاعبين متاع الاتحاد المونستيري في قائبة في بطولة مهمة باش يشاركوا. دونك كان معناها من الأجر والحمد لله دخلوا المسؤولين باش خلاو الفريق أو خلاو المدرب معناها يبدل رأي وخلاو اللاعبين باش يمشيوا للمنتخب. ممكن حاجة الوحيدة السلبية أنه الجولة الأولى باش يكون غياب الثنائي ريان بسباس والحرش، ولو أنه إن شاء الله يعملوا بطولة متاع المتوسطية على أحسن الظروف، وإن شاء الله يرجعوا بعد الاتحاد المونستيري. ما نتصورش مشكلة كبيرة، إن شاء الله يكون فما بطبيعة المعوضين الموجودين. تعرف أنت سناء راهو بطولة مهما كان أي تربص يزم يكون لاعبين موجودين تحت، أولا ديما المصلحة المنتخب التونسي ديما تكون أول حاجة.
0: رأيك فيما يتعلق بتعزيز الإطار الفني بمدرب باش يكون من أبناء النادي؟
2: الفكرة معناتها موجودة سابقا لكن معناتها تمشي في كل ما هو بوزيتيف، معناتها حاجة معقولة، لأنه كما حكينا المرة اللي فات ديما إطار فني جديد يقعد ديما يكتشف. دونك من المستحسن يكون فما شكون موجود في الستاف معناتها يكون عنده ريلاسيون كسوا أدمينستراتيف كسوا حتى ستاف تكنيك، معناتها تبدا على بين على كل شيء، معناتها كسوا في الملعبية في الإفكتيف، معناتها في التدريبات يكون حاضر، معناتها يكون عنده فكرة شاملة وضافي على كل ما صاير في الاتحاد. دونك بما انه هي التسريه هذه بقيت جمال ساق نتصور انهم باش يمشيوا مع الفكره هذه اللي هي فكره ايجابيه بصراحه، كسوا للشارع الرياضي كسوا للعموم حتى كاداره كتواصل، معناتها نتصور يزم تصير الفكره معناتها.
0: على مستوى المقابلات الودية سيسير هي مقابلات تنجم تكون عن طابع تطبيقي حتى من النتيجة متاحة، انتصار 7-0 على فريق مستقبل نفسه، فما مقابلة مع فريق سيدي علي بن عون اللي هي اليوم، كيف فما اختبار ودي اتحاد العاصمة الجزائري. حتى الشواء متاع المقابلات معناه نشوفوه منطقي بالنظر إلى تطور الفريق في والمراحل التحضيرية وصولا إلى انطلاقة البطولة اللي بتكون بين 22 و23 أوت.
1: هو نظريا فما تدرج، خاصة أنت بديت تلعب مقابلة الأولى مع فريق ممكن في الأقسام السفلى ثم بديت بستحصر المجموعة. ولو أني عندي ملاحظات سنة ملاحظة الأولى غياب العديد من اللاعبين أو أساسيين، حتى نجم يكونوا أساسيين قادوا في معنا في مدينة المنستير. نكرار العبد اللي موجود، را قدياقا موجود، كرا ياسين العمري موجود، ما نعرفش يظل لي 5-6 لاعبين. ايش معنى هذوما لاعبين انت نحيتهم من الجروب؟ كان نحيتهم من الجروب قلنا. ثم يتم معنا مجموعه تحضير مجموعه وفما لاعبين كان يتم اعارتهم والا معنا اخلاء سبيلهم، رجعوا في اخر لحظه باش عوضوا اللاعبين هذوما اللي كانوا مبرمجين باش يكونوا موجود في طرابلس عند راه. مع العلم أن التربص متاع شوف متاع التحضيري متاع بداية الموسم أنا عندي أكثر تربص مهم، خاطر ذاك المخزون متاعك متاع موسم كامل. خاطر إذا متكونش حاضر في التحضيرات بصفة كبيرة وبصفة كلية راك متلازمش تعدي موسم به. خاطر شوف في كانك مخزون، كانك حاجة عبيتها وتبدأ تجبد منها بموسم كامل.
0: انت كيفاش فهمت الإطار الفني قاعد يتصرف؟
1: شوف أنا ما فهمت بصراحة، فما تناقض في الإطار الفني. مش نحكي ما نعرفوش الإطار الفني بصراحة، وما نجمش نحكيه على الإطار الفني بحاجة خايبة ولا حاجة باهي، ولكن في نفس الوقت يفهمونا شنو محله من إعراب وجود لاعبين. تقول لي حتى كان جاو مصابين في الفترة هذه تهزهم بحذايا كانك انت حاجة كبيرة، ما هي تعملهم ما هو قاعدين يخدموا في الجانب البدني في ملعب مصطفى بن جنات، ما هو يخدم لهم على الأقل على عينيك يبداو موجودين باش تعرف انت الاحتياجات متاعك. ثم انه في الوقت الحاضر معناه بعد 5-6 أيام فما مجموعة باش يتم ارجاعها لمدينة المونستير، تهل من معقول تي كيفاش وسط نورمالمون تعرف وقتاش تمشي للستاج كيما هكا مثلا ماشي عند راهم بعد ما تصفي اللاعبين وتعمل تحدد، ما نقولكش لاعب اثنين يقعد ناقص، اما تحدد ممكن المؤشرات وتحدد الرصيد البشري اللي موجود باش يكون في الموسم، ثم تمشي لعند راهم باش تقوم بتدريبات كبيره باش تعمل مقابلات الوديه، وبعد ذلك باش تجي ممكن الفتره الاخيره اللي هي فتره لافيتاج نقول بما يعني معناها باش تطيح الشارج نتاع الفيزيك وتبدا اكثر تمشي للجانب التكتيكي قبل بدايه المباراه امام المباريات.
2: قرار فني ولا إداري؟
1: لا ما والله لا نعرف
2: والله لا عندي خاطر،
1: ولكن شوف ناس
2: خاطر تو شوف احنا حكينا تذكرت الجمعة اللي فاتت وقت حكينا على تضيع الوقت في ما لا يعني، معناتها في انك تجرب اكس وغريغ وتاخذ برشا وقت في المستير تضيع الفاز الاولانيه نتاع البريباراسيون باش تمشي من بعد لاندرام ولا تبرق بليزوما باش تحط الكلين تاعك في الخدمه. اذا تو كيما يحكي نيس فما ستة ملاعبين هما براتيكمون نويو ما مشاوش، دونك علاش كون خدمت غادي اتي طونجو العباد اللي انت ماكش باش تحق لهم بعد؟ اسكو اش قلت قرار فني ولا اداري؟ خاطر تو الهيئه هذه اللي جات هيئه معناتها انتيري معناتها اونتر لي دو ما كانش حاضر. اسكو مش كان من الاولاني 16 كان قرار اداري باش يخلوا المبابيه في المستير ولا قرار الفني
0: اللي قاعد في المستير قاعدين يخدموا انيس
1: اي ولكن كيبداو
2: ما عنده حتى معنى
0: بالك يحبوا يخرجوا معناها ممكن يدخل في الجانب
2: الاداري ما عنده حتى معنى يقعد يخدم في المستير
1: اي وخاصه انت سته لاعبين مثل تخدم منهم على المستوى التكتيكي معناها باش تقعد تخدموا على المستوى البدني مو مش هما لاعبين العاب قوى يا اخي هما لاعبين العاب قوى ماشي العاب قوى هي كره قدم يلزمها
2: وزيد عليهم ديانية
1: ودياني موجود اي منهم سته دياني
2: دونك كي تحكي على النويو نتاع
1: الكيب راهو هذيك معنى حاجه ماهيش معقوله.
2: علاش قلت لك اني قرار فني ولا اداري؟
1: شوف وايضا نسمعوا بالانتدابات لازم توضيح. شوف الانتدابات هو لاعب من كولومبيا هو لاعب دار منين هو لاعب شوف وشكون اللي قاعد يقوم بالانتدابات؟ هل انه المدرب؟ هل انه اشخاص اخرين؟ وكل اشخاص اخرين اخويا خلينا نعرفوا شنو مهمتهم في الفريق، وانه المدرب هذا يزمو يعرف انه يدرب في فريق كبير او الاتحاد المونستيري، يزمو يعرف انه الاتحاد المونستيري عنده نواميس نتاعو انه ماهوش عنده علاقه بالنقول وكلاء العمار وكلاء اللاعبين، عندك علاقه بفريق الاتحاد المونستيري يزم فما حدود ما يفوتوهمش، يزم فما حدود وهذه يزم اني ننصح الهيئه الجديده انه تعطيه الحدود نتاعو ما يزموش يفوتهم مهما كانت التكاليف، فما فريق فما ممكن لجان مختصة فما ممكن حاجات باش تتصل بيهم، أما أنك جي تكون على علاقة مدرب بوكيل أعمال راهو مش معقولة حسب ما نسمع راهو باش نبداو صحيحين.
2: يعني تصور الهيئة هذه التركيبة نتاعها عندهم ناس عندهم الخبرة
1: بالضبط،
2: كسوا منير الوشام كسوا تو ليزاريفي جدد كسوا نيس المد ولد سيفرج نفس الشيء عندهم فكرة على الاتحاد، سي جمال الساقة مش غريب على الاتحاد يعرف الكواليس تاع نتاع الاتحاد ومتاع شنو يلزم فيه سيرتينمون باش يقعدوا توا باش يعمل كونستاج فماش ما فماش، مي يعني نتصور القرارات باش تكون واضحه.
1: ولو انه الاتحاد المونستيري الى حد الساعه اللي نقولوا احنا في الانتدابات راه ما تمش من تنحيه منع الانتداب، الاتحاد المونستيري ممنوع من الانتداب
0: الى حد اللحظه هذه يعني.
1: معناها في بعض الاحيان نقولوا احنا يا اخي تحضر اللاعب وما نحي الساعه المنع من الانتداب وبعد خمم في اللاعبين وايضا المراكز
0: ثم اجراءات بشي تتعلق بالترانسفير بالبنك المركزي اللي تاخذ شويه وقت
1: اي ولكن المراكز هل انه المدرب يعرف هو تو مو انت كي تحط اللاعبين الكل مش يعرف انت المركز اللي ناقص المركز اللي فيه شهور. تو اني مثلا سمعنا السام تباع مثلا بار اكزومبل حسب ممكن بعض
0: مصطفى سام بالمدير
1: مصطفى سام اللي حكينا عليه تبع للدوري السعودي الاول. شوف ناس كيفاش تبدا تلوش خاطر الموسم الماضي بالعكس بعض الناس اللي ما كنتش متبع في سام اللي هو لاعب عمل الموسم ممتاز جدا. اني يعني بعض المقابلات ما عرفتوش اللاعب هذا معناه تطور كبير كي لعب في مكانه تطور. حتى في بعض الاحيان راهو عينين المدربين فيهم شويه راهو بصراحه شويه
0: فيهم عليهم
1: انا بعض ساعات تبدا لاعب قدامك عنده امكانيات طيبه انت تتغاضى عليه وتلعب لاعب اخر هذا ممكن موضوع اخر. ولكن في الاخير يلزم المدرب خاطر الاتحاد المونستيري بالرصيد البشري هذا راهو مش برشا ناقصين لاعبين راهو ما احناش باش تقول بتجيب تخمه من اللاعبين العكس لازمك تجيب 3-4 من لاعبيه في اماكن محدده ما تجيش توا انت مثلا انت عندك 4 مهاجمين كم نجيب مهاجم راس حربه ما انت سامحني اللاعبين الموجودين كما قديقا كما
0: بوعصيدة اللي مرك بالمناسبة في المقابلة الأخرانية
1: كما بوعصيدة كما في راس الميلادي كما 4 ولا 5 ايه وبعد تزيد تجيب له لاعب آخر أجنبي شنو تعمل به شنو محله من الأعراض انت تشوف النقائص شنو المراكز إلا تم ممكن تفريط في لاعبين كما الدفاع مثلا الاتحاد المونستيري خاصة إذا تم كما معنا سمعنا أنه تم بيع مصطفى سام ارجون حاجه استعجاليه لازمك تجيب لاعب اجنبي
0: بالضبط. دونك لازم تفسير فني واضح. وحتى زاد الجانب الاداري فما شكون يخرج ويفسر وضعيه اللاعبين
1: هذو على الكوميونيكاسيون
0: الجانب الاتصالي من الاول
1: مدينا الاتصال يكون موجود من الاول من الاول يكون جانب ديما باش على الاقل جماهير الاتحاد المونستيري تحطوها في الصحن وتخليوها ديما تعرف اخبار نتاع الفريق وتنفع حتى للمسؤولين تنحى عليهم الضغط هو راهو الحاله هكا هو اش عملنا هو اش قدمنا وهو شنو نعمل وما في حد شيء
0: وهي جديده دونك ماذا بها زاد هي تكون صحيح اكيد الناس كل تقريبا فما اجماع معناها على القيمه الفنيه وقيمه الخبره نتاع التجربه نتاع الناس
2: هما ايزون بيان في معناتها جوان دي لوتيل على غريابر الناس اللي خدمت ناس من الهيئه دي من الهيئه الاخرى دونك
0: ما كان توافق ما تقريبا المجمع
2: اللي صار فك الفتره نتاع الفكره نتاع لي عباس ومتابعه معناتها جسدت في الاخر معناتها اللي تفهموا قاعدوا على الطاوله وتفهموا وعملوا هيئه توافقيه الناس كل مع بعضها هوني قلت لك عندهم الخبر
0: يقعد الجانب الاتصالي هذا كما قال انيس يخرجوا يفسروا
2: اكبر عدو في هو الوقت راه توريت الوقت يجري كل نهار وحسابه في التدريبات والاشكاليات هذه نتاع ملاعب يتباع ملاعب يقعد في مستيري ملاعب ما مشاش من بعد كيفاش تقعد تخدم راهو سابرون دي تون راهو باش تحط جمعية انكور يلزمك وقت علاش نقولوا راهو كي يبدا كل شيء منظم من الاول مسترسل او ايش عندك ما تخسرش برشا وقت
0: به. اخر نقطه سحب الرزنام اللي صارت عليها بوليميك البارح وفي ساعه مسار معناها التكذيب حول اعاده القرعه القرعه بصفه عامه بتاع الاتحاد المونستيري باش يبدا بماتش اول ضد امل حمام سوسه العقد حديثا للرابطه المحترفه الاولى معناها لونشينمون تاع لي ماتش تراهم مناسبين لوجيك
2: والله انا نشوفها قرعه معناتها بصراحه مش ممتازه لكن بصراحه في مصلحه الاتحاد كي تراسيت يوم بيتيام جورني نتاعك البيك مع الاسبيرونس مع نجم رياضي الساحلي عندك الوقت شهرين باش تحط حاجه انكور معناتها حتى ولو عندك ان بروبليم تاع ديفيسيت تاع وقت في التحضيرات في بحكم التغييرات اللي صارت اداريا وفنيا دونك عندك الوقت كي تكون حمام سوسه الماتش الاولاني ما نحقروش حمام سوسه راه عندك ماتش ثاني فو باوبلي راه ستاد تونيزيا سي با نامبورت كي راه نفس الشيء دونك من بعد كي تشوف براتيكمون دي زيكيب على بورتي يساعدك انت مش على الاقل حتى كان عندك مشكل نتاع وقت ونقايس هنا عندك الوقت باش تحضر
0: واضح باش نحكيوا على حمام سوسه باش نحكيوا على نجم الساحلي وكل الفرق اكيد احنا الكل كيف كيف جوست باش ناخذ رايك على الرزنامه بالنسبه للاتحاد المونستيري تشاطر نجي اللي يقول لك مناسبه
1: شاطروا الراي
0: فينا سقطه سعودي
1: كبيره برشا برشا ممكن من افضل الرزنامات اللي صارت للاتحاد
2: ان شاء الله ما يبدلوهاش
1: ممكن افضل
0: ديما ديما تحكيو بالكاسكيت نتاع المحبه ما ديما نحن نحكيو راهو اكثر محليين في المحايد
1: به الاتحاد المونستيري بالضبط افضل الرزنامه
0: ما نحب نعمل توازن خاطر فما شكون يقول لك علاش يقولوا هكا ولا يحكيوا هكا
1: دونك اون جينيرال هي الاتحاد معناها الاتحاد المونستيري ممكن افضل رزنامه في السنوات الاخيره كل خاطر في السنوات الاخيره كان ديما موجود فريق كبير مش نقولوا حتى على المستوى بون يبدا التحضيرات من الاول كيما نحكيوا الترجي ولا النجم ولا النادي الصفاقسي ولا الملعب التونسي فهمت هذوما ديما في بدايه الموسم تلقى زوج ثلاثه مقابلات المره هذه المقابلات كانت بصفه تدريجيه اول مقابله معنا نقولوا معنا مقابله هامه جدا هي في الجوله السابعه دونك الاتحاد المونستيري ولو انه الفرق الكل عندهم قيمه قاعدين يحضروا منيح. ولو انت حكيت على حمام سوسه بربي سناح
0: باش نحكيوا عليه بعد شوي.
1: لا لا باش نقول على التعزيه للمدرب المساعد
2: انس العزوزي.
1: انس العزوزي وفاه والدته
0: الله يرحمه
1: تعزينا الحاره
0: وربي يصبر
1: نحل القوس.
0: واضح. فاصل بعد شوي نكمل ونواصلوا جولتنا وحديثنا على تحذيرات النواتي.

0: ستوديو 7. مرحبا بكم من جديد. ستوديو 7 رياضة وصيف كل نهار السبت ونفس المحتوى ونفس الفقرات ونفس الكرونيكور ونفس المذيع ونفس الإذاعة. على كل مرحبا بكم من جديد باش نكملوا نواصلوا حديثنا وقراءتنا ممكن لاخر الانتقالات في صفوف الملعبيه وتحضيرات النوادي باش نمشيو تو فريق النجم الرياضي الساحلي. اخر زوز انتدابات كانوا صاروا لاعب المتوسط الميدان الدفاعي محمد سانغاري حكينا عليه في الاسبوع الفارط ونضاف لهم عزمي غومه 28 سنه بعد تجربه في الدوري المصري ابن السي اس اس يلتحق بالنجم الرياضي الساحلي بعد العمري وبعد بنضيف من ترجي جريس. هذا رابع انتداب لفريق النجم الرياضي الساحلي اللي اختاروا انه يكمل تحضيرات في سوسه ومن بعد باش يمشي للحمام بورقيبه. هذا الشواء اللي صار بالنسبه لستاف براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي. كيفاش تقرا الانتدابات هذه؟
1: مشي في عام الخبره كسوا ليترونجي كسوا حتى عزم يقوم نفس الشيء. عندك شوف الامر شوف لي بوست معناتها سيرتو هذا ليترونجي اللي هو معناتها ككاليتي تكنيك لاباس عليه. دونك قلنا راه في الاخر النجم الرياضي الساحلي لازم باش يجيب ملاعب ايترونجي في لي بوست كلي هذوكم كسوا التالي كسوا في ميلو تيران. بما انه الخروج نتاع صديق كبو ما يجمش يكون ما يتعوضش بملاعب اخر دو كاليتي نورمالمون سي لو ميم بروفيل. وبالنسبه لعزمي كبو كيما قلت لك مع تقادي لوجع الخبره والملاعبين اللي عندهم كسوا يعرف الشامبيونات نتاع تونس يعرف معناتها ايش فما بالضبط في تونس. دونك ما مشاوش لبعيد برشا جابوش ملاعبيه ما عندهمش ما عندهمش هيستوريك في تونس مشاو الملاعبية اللي باش الاندماج نتاعهم كسوا مع الملاعبية الصغار كسوا مع براكوني يكون معناتها رابيد ما يخصش برشا وقت.
0: براكوني قلنا انه مدرب يعني متخصص في التكوين ممكن برشا من جميع نجم الساحلي وجيت كانيس يتوقعوا انه باش يعطي فرصه اكثر للشبان ولكن يبدو انه عمليه التنظيف الاولى لو تري اللي صار 12 ملاعب رجعهم معناها من الشبان وقام بالانتدابات هذه مع ديما نفكروا بالوضعيه نتاع رفع المنع من الانتداب ولجنه النزاعات مازال تقوم بالمهمه نتاعها مازال نجم الساحلي في الوضعيه هذه ما فماش رفع المنع من الانتداب ان شاء الله قبل نهار 10 اوت هو الموعد النهائي. دونك هذا سي غولاتيف للوضعيه الماليه هذيك علاش الانتدابات اربعه لحد الان معناها مش قيمه ماليه كبيره اون كونتر بارتي برشا تفاجئوا من جميع نجم الساحلي بالاستغناء على الشبان.
2: بون هو شوف باش نعرفوا ممكن حتى على مستوى الترابس معناها الترابس اللي باش يعملوا ممكن بعد ما تصير غربله كامله باش يتم الترابس هذاك الصحيح. بالنسبه للاعبين شبان شوف ساعة هو مش كان شبان حتى ماهر بالصغير تم تخلي عليه لاعب معناه كان معناه موجود في اخر الموسم
0: خاطر هو عطى انا في نيجاتيف معناه راي وقال ما فماش ما شفتش انا في صندوق دو فورماسيون لاعبين معناه
2: شوفوا خلى فما لاعبين خلاهم فما ما يقارب 8 لاعبين 9 لاعبين يعني ما تصورش فريق اكابر اكثر من 8 9 لاعبين. نحكيوا على ياسين الشعباني
0: لاعب منتخب الاولمبي اللي باش يشارك في تورونتو مهاجم
2: على محمد الهادي سلامه نحكيوا على برشا لاعبين راهو فما برشا لاعبين موجودين. بون مع هذوما يلزم قالهم فما لاعبين فما انتدابات. انا حسب نظري نجم الساحلي نجح في انتداب ممتاز يعني بصراحه اللاعب الاجنبي ما نعرفوش ولكن عزمي غومه لاعب ظهير ايسر كان في النادي الصفاقسي عمل مواسم ممتازه عنده بصراحه سري على مستوى خاصه الهجومي نجح في الدوري المصري ومدوري
0: في فاركو المصري فاركو نادي فاركو
2: ونجح نجاح كبير وسناء وفما موسم المواسم سجل يذولي 4 ولا 5 اهداف وكان معناه ممكن حتى
0: يعطي ديزاسيست
2: بالضبط ديزاسيست وعنده خاصه السونتراج كورس متميز فيه اني يعني نتصور وخاصه النجم الساحلي يعاني في المركز هذا منذ مده ما لقاش كنت تذكر الموسم الماضي النجم الساحلي يظل لي 6 7 لاعبين لعبوا في المركز
1: هذا نوالي
2: برشا برشا نوالي وفرجاني ومعناها برشا لاعبين وفي بعض الاحيان حتى لاعب ظهير ايمن ردوا ظهير ايسر وقت لعب كشريد على اليمين معناها باش يوريك فماش ظهير وحتى في فريق الشبان في الشبان فما ظهير ايسر على اعلى مستوى حاضر في الوقت الحاضر باش يكون في الاكابر. قاعد نتصور أن المدرب معناه واضح أنه التعزيزات تكون بالموافقة بتاع المدرب شنو ناقصك لاعب وسط ميدان لاعب ظهير أيسر ممكن فما انتداب لاعب محور في الدفاع
0: فما لاعب اتحاد بن قردين اللي صاير عليه تنافس يد التيسك بين الاتحاد المونستيري وبين نجم الساحلي والأكثرية توحس بخ المعطيات تقول أنه قرب أكثر النجم
2: شوف هو لاعب ده شوف هما معنا باش نبداو واضحين الاتحاد المونستيري ولا النجم الساحلي مازالوا ما نحوش منع من انتداب ولكن بوك التحضير فما تنافس لاعب ما عندوش برشا في الاكابر الاتحاد بني جردين ولكن شوف الشح بتاع السوق وقلة اللاعبين ولا حتى لاعب يبدا شوي يبرز شويه لتلقى الفرق الكل تمشي للاعب هذا وتحاول انه تنتج
1: اكثريه اللاعبين في الفاز داتاك راهو توريد النجم هذا الساحلي اش عمل مع
2: هو ذاك لاعب محوري راهو
1: اي نحكي لك هذا براتيكمون لو سول
0: تويس
2: لاعب يلعب في محور الدفاع
0: وحتى رئيس اتحاد بن قردين كيشوفهم يحبوا عليه هو تشبث به
2: وزيدوا حاجه اخرى ممكن حتى رئيس اتحاد بن قردين
0: عمل جريه
2: ممكن هو يقول لك الفريق هذا حاجتو به الفريق هذا حاجتو به معناه قاعد يطلع له في الكوتة بتاعه خاطر الموسم الماضي ما كانش من الاول اساسي ثم ولا لاعب اساسي لعب برشا مع مستوى سامب ولكن كي تشوف مستوى سامب واللاعب هذا راهو فرق كبير راهو عملاو معناه المستوى كان تاع مستوى سامب افضل بكثير حتى بشهاده الفنيين اللي في اتحاد
1: يعني تصورهم يقول لك نعزز بملاعب اخر معناتها صغير في العمر وعنده البروفيل خاطر تو كي تشوف وجدي كشريدة حسب سمعت معناتها تم الاتفاق معه معناتها ما صارش موارد النجم
2: مازال
1: من عاش اسكو صحيح ولا دونك حسيتها سو لو بلان ديفونسيف قدام الديفونس يحب ملاعبي عندهم خبره معناتها باش ما يضيعش برشا وقت يقول له كذا باش نحط ملاعب صغير يعني التالي ولا اي ملاعب اخر
0: يعطي اكثر اسيورونس
1: لا سي ريسكي وكي ترى اول جورني مع شكون دونك فما تخمام راهو بارابور روزنامو بارابور
0: الترجي
1: بارابور الماتش اللي جاي دونك يزم عندهم لاعبيه عندهم الخبرة متاعهم كسوا على اليسار على اليمين كما كنا نحكيوا على قومة نفس الشيء بالنسبة لسانغاري نوكي يحب يحط الكولون باتبرار متاعه صحيحة من بعد كيف شبني يدخل ملاعب اثنين صغير في الفاز داتاك ما يقلقش نوكي يعني هيك تخمامي بالنسبة للنجمة دي السيح اللي باش ما يضيعش برشا وقت ومام طون ياخذ الوقت من الصغار معتا سي ملاعبية معتا واضحين كسوا ياسين الشعباني كسوا ملاعبي آخر اللي ما نجمش اي معناتها حتى كيأثر تأثير ما يكونش تأثير سلبي معناتها كي يلعب لاتاك ما يقلقش برشا نجم ينجح كي نجم ينجح اما يكون ملاعب بيفو اكسيار ولا في اللاكس ما يحبوش ياخذوا الريسك
0: نجم عنده سانغور وسانغاري زوج باش نلقاهم الموسم الجاي
2: سانغور هو المهاجم
0: وسانغاري
2: وسانغاري في وسط
0: الدفاع لعب ليبيا
2: الدولي هو شوف الحاجه ممكن تميز الساحلي توا لاعبين صغار في السن حتى نحكي واحنا معناها تم ممكن ارجاع العديد من اللاعبين الشبان ولكن في حد ذاته هو التشكيله كي تشوف انت ريان عنان كي تشوف برشا لاعبين راهو شبان كيما الخضراوي كيما ممكن اللاعب ايضا وسط الميدان فما يظل لي محمد الهادي اسلام وفما لاعب اخر بون برشا لاعبين معناها شبان كلهم راهو صغار السن في النجم الساحلي معناها على مستوى العمر معناها نحكيو في 23 24 سنه معناها هذاك الحد الاقصى دونك النجم الساحلي قاعد يكون في جمعيه جاب مدرب ممكن اختصاصه الفورماسيون والتكوين وهذاك الهدف نتاعو مع بعض الانتدابات مو فما امكانيات تاع جمعيه تحكم راهو مش ساهل باش تجيب توا في الوقت الحاضر راهو خاصه توا راهو صعيب انك تجيب لاعب عنده امكانيات باقل الاثمان معناها يلزمك مجهود كبير ويلزمك ريشيرش عملته من قبل مش توا باش تعمله تبدا تلوج نورمالمون عندك موسم على الاقل 5 6 اشهر وانت تلوج على اللاعبين اللي نجموا يقدموا الاضافه
0: هذيك هي الكلمه نيس كيفاش تجيب لاعب عنده خبره وينجم يعطيك اضافه وباقل الاثمان عمليه تبدو سهله ممكن توا قاعدين زاد فما شكون يمشي للشبان كما حكينا على المدافع اياد تويس اللي تنافس عليه من اكثر من فريق نمشيو لأمل حمام سوسة أمل حمام سوسة اختار التوجه يجيب ملاعبية متاع خبرة حكينا مرة اللي فاتت اللي اختار الخط الخلفي كله تقريبا الخط الأمامي اللي نحكيو على قلب الهجوم 30-32 عام المرة هذه فؤاد التيمومي ظهير الأيسر فما الاتفاق وبش يعزز الفريق نذكره فؤاد التيمومي لعب في السي اس اس في هلال الشاب وبروز خاصة في بدايته مع نجم المتلوي
1: حتى في المستير
0: يمشيوا للملاعب الاكثر كونفيرمي اكثر عندهم خبره
1: اي خاطر عنده اوبجيكتيف نتاعو انه يقعد في
0: المانتيان
1: نتاعو ما ينجمش يلعب المانتيان بكيب جال ولا يلزم يلعب المانتيان بناس لعبت في تونس ناس عندها ماتشوات في ساقيه ناس تعرفش معناتها ديبارتا شامبيونال ماتشوات عندهم حتى فكره حتى لي ديبلاسمون واللعب وخاطر حمسوسه كانت بعيدة شويه على ناسيونال ا دونك توا تحسوا مع تاخذوهم لاعبيه اللي عندهم الخبره سواء تيمومي سواء في الاتاك سواء في ميلي التيران باش على الاقل هما ديبار نتاع الشامبيونان نتاعهم يعملوا لاسيورونس نتاعهم الاولى دونك ما يقعدوش من بعد كيما صارت مع برشا جمعيات يقعد في مشاكل دونك يحاول يربح الوقت بملعبية دوما إن شاء الله يكونوا فيزيكمو على أحسن حال لأنه
0: مازالوا كيلعبوا نيس ماتش ودي اثنين بواحد ربحوا ترجي جرجيس
2: صحيح ولكن بدي نشتحكم عليه المقابلات الودية توا خاصة شوف في بعض الأحيان العكس كي تلقى فريق حاضر بدنيا توا راهي إشكالية خاطر الفريق نورمالمون في الوقت هذا في تربصات العامل البدني هو العامل الأساسي معناه بتلقى الفريق دي مرزين بوه معناه مقابلة أكثر بتعطيك ممكن خاصة بعض الاختيارات تبدأ تتعامل مع الفريق ولو أنه بصراحة نتو مثلا فؤاد التيمومي نحكيه على فؤاد التيمومي لاعب لعب عنده مدة طويلة يلعب في بعد ما لعب عمل
1: أربع سنين
2: شوف نحكيه على نادي الصفاقسي نحكيه على الاتحاد المونستيري ثم مشي للرابطة المحترفة الثانية راه قعد برشا في الرابطة المحترفة الثانية ولعب معنا في آخر المشوار متاعه أنا حسب نظري ديما عندي معنا كيناتي ممكن حسب نظري حسب مرة صالح أنه بصراحة انتداب سؤال كبير كيفاش تم
0: على قد امكانياتك الماليه
2: شنو المشروع نتاعك
0: الحقيقه برشا اخبار تعلق بالنوادي ترجي جرجيس انت دب حمدي العبيدي كيف كيف كيباسوي ترجي جرجيس اللي عنده العين الثاقبه ويعرف ينتدب ملعبيه وخاصه في افريقيا المره هذه اختار ملعبيه تعرفوا في البطوله التونسيه وممكن تحت شعار الفرصه الثانيه كوسوا حمدي العبيدي والا كيباسوي من بوابه ترجي جرجيس نادي الافريقي زاد بقياده ماهر الكنزاري ان شاء الله الاسبوع القادم نحكي على النادي الافريقي واخر الانتقالات والخروج الملعبيه اما اخر نقطه باش نختموا بها البرنامج نتاعنا تتعلق بتجديد الثقه بجمال الحمودي كمشرف عام على قطاع التحكيم ونيس من موقعك انت كمختص في التحكيم الاختيار هذا استغربت له الا في ظل وانه المكتب الجامعي قعد دونك مش باش تبدل حتى شيء
2: ولا شوف أنا ما بش أقول لك استغربت له ما استغربت لهش ولكن إن شاء الله يكون صار تقييم كامل على الموسم اللي تعدى به الحمودي يقول لك أني عملت مشروع بديت به الموسم الماضي يزم يكملوا الموسم هذا بون فما نقائص وهذا موجود معنا بصراحة ولكن يلزم تفادي ممكن بعض النقائص يلزم تخلي الإيجابيات الموجودة متاع الموسم الماضي ونبني عليها خاطر تعرف أنت الموسم الماضي صارت بعض ولو أنه فما برشا شبان زفروا باش نعطيه كل معنى حق وزفروا برشا شبان في المرحلة خاصة نحكي مرحلة الذهاب ولكن فما نفس الوقت نفس برشا أخطاء ده إن شاء الله يتم التعامل أكثر وأحسن خاصة على مستوى التعيينات نحط الحكم المناسب في المكان المناسب في المباراة المناسبة وهذا مهم جدا إن شاء الله الموسم هذا مع وجود الفار إن شاء الله تتحسن الأمور إن شاء الله تكون أكثر ممكن خدمة للحكام وإن شاء الله تكون الأخطاء تكون أقل خطب ديما موجود الأخطاء مهما كان في الدواء صحيا الأخطاء ديما موجود
0: مواصلت وجي في إطار وأنه عنده مشروع ممكن. مع بقى المكتب الجامعي دونك أعطوه الضمانات وفرصة باش يكمل البروجي نتاعو كما قلت فما السلبي وفما الإيجابي هذا هو نحب نشكرك برشا نيت بن حسن يعطيك الصحة نجي عاشور إن شاء الله كل الاستضافات هذه وكل المداخلات والتحاليل تلقاو على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس في الختام تحية كامل الفريق حسام قدرية خذي عليه المشعل أيمن الشابي بعد شوية مع المجموعة وكذلك تحية منير ربو عطيف التنسيق كنت معكم سناء البرهومي أجمل تحيتي وإلى اللقاء
3: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد

0: أن الموسم يعاني من تراكم أزمات متتالية، بداية من تأخر انطلاق موسم الري لحدود شهر جوان، وصولا للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضغط والبنية التحتية، مما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية، وعطل عملية التدخل والإطفاء أثناء الأزمات. قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة قضية التجاوزات وشبهة الفساد بالمركب الفلاحي التابع للأراضي الدولية بنفيضة، والتي شملت عددا من رجال الأعمال والمسؤولين الإداريين، وفقا لما أكده عضو هيئة الدفاع الأستاذ زهير بالحاج عمر. وقد شمل قرار الإفراج الموقوفين في الملف مع إقرار تأجيل المحاكمة إلى جلسة قادمة خلال شهر نوفمبر القادم لمواصلة النظر في القضية. أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاحة عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات لنسق إنتاجها المستمر، وذلك إثر توقف عدد منها لفترة وجيزة في الأيام الماضية بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ورجح إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية الأسبوع القادم، مشددا على ارتباط ذلك بعدم انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك، موضحا أن المخزون الاستراتيجي للمياه المعلبة ممتاز. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع برنامج عين العقل.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالاي هوايه متاعك، تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانتي في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على التسمم الغذائي اللي هي حالة متواجدة برشا في الصيف نتيجة أخذ أكل فيه جراثيم بما ينجم يكونوا بكتيريا فيروسات ولا فطريات. أشهر طرق العدوى هوني هو ماكلة مش مغسولة بالكدا ولا تم تجميدها وتخريجها برشا مرات من الثلاجة وإلا درجات حرارة عالية اللي هي تنجم تفسد لنا الماكلة واللي هي تخص أكثر المنتجات الحيوانية. العوارض هوني هي آلام كبيرة في البطن، تقيؤ، إسهال، تعب شديد، قشعريرة. أول حاجة نعملوها لازم الراحة التامة، نحاولوا 24 ساعة الأولى ما ناكلوش ماكلة عادية ونشربوا سوائل فيها برشا كميات من الماء والأملاح المعدنية كيما الماء كيما شربة كيما عصير ليمون لحد ما الأمعاء تهدأ شوية. الأدوية وي تنجم تخفف الأعراض لكن تنجم ما تعالجش العامل الممرض. الوقاية لازم تبدأ بغسل اليدين بالقداء بالماء والصابون، تنظيف الفواكه والخضر بالقداء، تجنب الماكلة اللي في الشارع، وإن شاء الله ربي يحمينا من التسممات. مع تحيات الدكتورة هيفاء الفريدي.
0: دقيقة صحة.

en la cal. عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: مساء الورد، مساءكم فرحة، موسيقى، أخبار جديدة وأخبار فيها برشا تحاليل، برشا قراءات، برشا عيون كما العادة في عين العقل. اليوم كما عودناكم نقوم بجولة بين أخبار تونس والعالم، بين الخبر والتحليل، بين ملفات اللي تهمنا والمواضيع اللي تمسنا عن قرب واللي تحرك النقاش في بيوتكم، في المقاهي، في الجلسات العائلية، وهذا هو الهدف من كل ما نطرحه. قبل ما نبدأ ونعطيكم فكرة على أهم عنا اليوم، نرحب كما العادة بالفريق المرافق. مش نبدأ على اليمين، هذيلي مرحبا. أهلا
1: وسهلا بجمعية مساء النور ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين من خلال مختلف محاملنا الرقمية وإلا من خلال مختلف موجات إذاعة المنستير. إن شاء الله كالعادة من توا حتى لسبعة متاع العشية باش نرجعوا للأخبار في قراءة تحليلية، مواكبات، الجوائز، النقاط الخارجية وبرشا جديد تلقاوها معنا. ريكاب أسبوع كامل طيلة حصتنا لليوم من عين العقل.
0: يعطيك الصحة حاتم، مرحبا.
2: مرحبا عواطف، مرحبا لهذيلي، مرحبا شمس الدين.
3: اهلا وسهلا.
2: شحوالك يا شمس؟ لاباس
3: الحمد لله. شمس الدين مش
0: محمد شمس الدين. هليل
3: محمد شمس الدين،
0: باش نكون معناها واضحه وصادقه ودقيقه كما يقول شمس.
3: اهلا شمس الدين. ماكش انت شمس الدين، الرسول محمد هو شمس الدين
0: عليه الصلاه والسلام. نورنا ديما شمس الدين كما العاده. زاده المايسترو معانا ايمن الشابي. مرحبا ايمن، مساء الورد. وأيضا رؤوف غزيرة في الإخراج الرقمي، مرحبا بكم الكل. اليوم مش نبدأ من خبير من
1: تحية
0: تونس.
1: تحية منير بعطي في التنسيق اليوم حاضر معنا.
3: مرحبا بي سيمونير، قوية.
0: مرحبا بي، نورنا سيمونير، مرحبا. نبدأ إذن كما قلت من تونس، خبير مزيان اليوم من سيدي بوسعيد اللي دخلت لقائمة التراث العالمي حسب اليونسكو. وبعدها نمشي وزيدة للجيران متاعنا، نمشي للجزائر وتصريح الرئيس عبد المجيد تبون حول أمن تونس والمنطقة. أيضا باش نعملوا طلة على المغرب وملف الهجرة نحو سبتة. وفي العالم باش نفتحوا معكم ملفات ساخنة، الجدل حول أصل فيروس كورونا، صراع المال والنفوذ في كرة القدم العالمية ومستقبل كأس العالم. ما ننساوش موضوعنا الرئيسي اللي الجمعة جاية قلنا لكم باش نرجعوا له، خاطر يظهر لي ما ثماش برشا تفاعل، لكن هاوكا عندكم الفرصة الآن من هنا حتى إن شاء الله للستة باش تشاركونا الحوار في موضوعنا اللي هو السياقة المتهورة وحوادث الطرقات. هذا موضوع مهم برشا، السرعة، التجاوزات، عدم احترام القانون، شكون المسؤول، شنو هي النتائج وشنو هي الحلول. ما ننسيوش بالطبيعه كما قال هذيلي في مقدمته البرقيه، راهو عندنا جوائز هذيلي كما
1: عاده. ان شاء الله باش نحاولوا نفرحوا الساده المستمعين. سؤالنا اللي تلقاه بعد شويه موجود من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير، اذا جاوبنا عليه بالصحيح بالطبيعه عندك جائزه ماليه قيمتها 100 دينار، واحد من الفائزين والمتابعين نتاعنا نحاولوا نفرحوه كل اسبوع. كيف كيف نقطه خارجيه، عندنا ثلاثه تذاكر الحفل في اطار مهرجان منستير الدولي سهره الشباب كازو، ويحبوا برشا الشباب ينجموا يربحوا، او كسته استناوني حتى قدام الاذاعه اللي خطفني لول النجم ربحوا ثلاثة تذكر.
2: زعم سولد اوت هذيلي حسب رأيك.
1: محبوب الشباب الحقيقة، علاقتي بيه صحيح برشا. ما هو الجوي أما أخوية تبارك الله، معناتها عنده شعبية كبيرة برشا عند الشباب والمغرومين، سهرة شبابية إن شاء الله تكون ناجحة في إطار مهرجان منستير الدولي.
0: يعطيك الصحة هذيلي، إذا كان أنتم تحبوا ومغرومين بكاز وهكا تستناوه قدام الإذاعة هذيلي بعد شوية مع الستة، مازال شوية في وقت في يديكم باش تحضروا روايحكم. خليكم معنا في عين العقل، الكلمة للمايسترو.

0: ما 3:04 على موجة إذاعة المونستير. مرحبا بكم معنا في الاستماع إلى برنامج عين العقل. فقرتنا الأولى
1: عين على العالم.
0: عين على العالم شمس نخو منه معناه زي ما يقول العالم يبدأ من قدام دارنا، وهذاك علاش نحن باش نبدأ من قدام دارنا، باش نبدأ من تونس مع الخبير اللول اللي هو يهم هك المدينة الزرقاء البيضاء اللي الناس كل تحبها وعشقتها اللي هي سيدي بوسعيد. سيدي بوسعيد دخلت قائمة التراث العالمي.
2: هذا هو الأخبار اللي فرح جمعية من عاصمة الأنوار باريس. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو اختارت قرية سيدي بوسعيد رسميا على لائحة التراث العالمي، هذا بعد انعقاد لجنة التراث العالمي للمنظمة في دورتها عدد 48 بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية. وكما نجموا يشوفوا متابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك إذاعة المونستير، سحر وجمال منطقة سيدي بوسعيد واللي هي أحلى الحقيقة حتى من سانتوريني في اليونان، والحقيقة محلاها بلادنا، خاصة كيصير اعتراف دولي كيما هذا يزيد من إشعاعها في العالم. الحقيقة سيدي بوسعيد فماش واحد فينا ما مشاش وما انبهرش بذلك الجمال وذلك السحر وتلك الصورة الحقيقة اللي سوقنا لها في الكارت بوستال، في الأفلام، المسلسلات، واللي أصبحت من الوجهات العالمية الكبيرة والمهمة، ونشوف حتى كبار نجوم العالم يمشيوا ويحضروا ويتصوروا ونشوف الصور هذه من خلال الانستغرام. وسيدي بوسعيد عنده سحر لا يضحي، وخاصة القصور الموجودة غادي، ونحكيه على مثلا قصر
3: البارون دي رونجي.
2: شمس المنقذ يقول القائل الخبر هذا تعدى في المهموتة، ما شفناش تغطية إعلامية كبيرة زعم خبر كما هذا ما يهمش التوانسة، يقول القائل. أما فيسع ما لقيت الإجابة، لأنه يا حاتم في نفس النهار اللي تم الإعلان عليه عن إدراج سيدي بوسعيد ضمن التراث العالمي، خلينا نشوفه مع بعضنا الوضعية على الميدان البورت سيدي بوسعيد وشط سيدي بوسعيد، واللي كما نقول الناس اللي تبع فينا من خلال صفحتنا ينجم يشوفوا صور صادمة.
3: وصفنا
2: بالنسبة للمتابعين واللي يسمعوا فينا في الإذاعات الفيديو اللي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي يوري الحالة الكارثية لشط سيدي بوسعيد. لا كورنيش نظيف، لا حاويات موجودة، بابز البلاستيك مطيشة بالمئات، حاجة ما نجموا نعبروا عليها بلطف معناتها كان بكارثة وفضيحة. بالنسبة للسيارات، وطبعا بعد موضوعنا هو السيارات والطرقات موجودين فوق المادة، حاجات معناتها توريك فوضى كبيرة برشا. ولنا ملومش برك على البلدية والمسؤولين، راهو النظافة مسؤولية جماعية للأسف. فما فئة كبيرة من شعبنا ناقصين تربية بيئية، وهذه حكاية منطقة مزيانة دخلت اليونسكو تحت شعار قرية سيدي بوسعيد مركز الإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، لكن للأسف مشاهد صادمة. التعليق لكم.
0: أي قاعدين نشاهدوا على صفحة الإذاعة في الصور اللي توضح الكلام اللي كنت تقول فيه هذيلي، وللأسف كما قلت هي مسؤولية جماعية أكيد، مش كان البلدية راو من دورة هذا اللي راو فيه هم مواطنين قاعدين يستعملوا بطبيعة في البحر، نقول بين الظفرين قاعدين يبحروا عاملين جو صح عليهم من أجمل معناها المواقع اللي نجم الإنسان يزورها ويبحر فيها وكذا، لكن شوف شنو مخلفين من أوساخ ومن فضلات للأسف.
2: في نهار تم إدراج هذا من اليونسكو معناتها
4: هو الأوساخ خاصة البلاستيكية مرتبطة وكأنه تكثر ديما في فصل الصيف، ويبدو أن هذه هي ظاهرة عامة في الشطوط التونسية قاعدة تجي في فصل الصيف.
0: نعم.
4: لو كان تعمل طلع عواطف وكل الفريق أعمل حتى زيارة هيك طلع في الكورنيش الموجودين في كل تقريبا المناطق السياحية التونسية ترى ما أبشع من اللي موجود في سيدي بوسعيد. وهذا الكل يعني هي عقلية كما قال هذي، يعني عقلية تربية عقلية على مستوى النظافة، دبابس يعني البلاستيك الموجودة على الشطوط بعد استعمالها من غسلان الساقين بالماء والخروج ويخليه دبابس، يعني شيء يعني يؤسف
0: بقية الفضلات الكل، الفضلات الكل موجودة. ولهنا نخاف أنه كما ندخل قائمة التراث العالمي هذيلي لا قدر الله نخرج له كان أنت صور هذو ما يشوفوهم يولي وشكين في الموضوع
2: يشطبوا عليك من
4: أرلوش
0: هذا راه شيء يخوف، على خاطر نفرحوا برشا بالانضمام ولا بالدخول في القائمه دي، لكن راهو زاد يلزمنا نحافظوا عليها، ولكن ان شاء الله
2: نجموا نخرجوا. وهذا الموقع العاشر يكون في اليونسكو، معناتها راهو نحكيوا لنا على الترويج السياحي، انك باش تبيع وتسوق روحك. يقول لك البلاد هذيك فيها 10 مواقع تابعه لليونسكو اللي هي معناتها ذات قيمه اثريه وتاريخيه مهمه. أيه. ويحفزوا بها السياح باش يزوروك.
3: عندك ذكريات سيدي وسيد؟
2: عندي ذكريات.
3: حكينا على
2: عندي ذكريات.
3: قل
2: يتحكيوا في الأوف يا شمس.
3: خطر كل شيء يتعمل في ممنوعات.
2: لا مش ممنوعات.
0: يعني ذكريات عائلية شخصية. هذا شنو فهمنا معناه؟
3: أنا الفنان الراحل لطفي الدزيري الله يرحمه كانت عنده دار في سيدي بوسعيد.
0: إيه الله يرحمه.
3: مش قلتي أنا ما كنت أصحابها مسجلة يفترض سيدي بوسعيد مسجلة.
0: إيه.
3: وعندي مشكلة أخرى للعواطف نضافة لي نحن مش لليونسكو.
0: أكيد.
3: والأخطر من هذا اليوم انتشار شراء العقارات في سيدي بوسعيد من قبل غير التونسيين. كل مرة نمشي لولاد الحومة اللي نعرفهم بالاسم يقول لي هذيك أخذها السفير الفلاني، هذيك أخذها كذا، دخلنا لليونسكو غدوة وليوم ما ندقوش فيها مسمار، هم يقروا في مدينتهم أو حومتهم أو قريتهم. كل شيء عنده وجهين.
0: أي صحيح.
3: للاطلاع على خاطر اليونسكو يخليك ما تتصرفش أملاكك، ولا يقول قائل رباط قلعة كي رباط بستير ولا سوسة ولا ولا ولا كيفاش ما مش في اليونسكو.
2: المدينة العتيقة بسوسة موجودة مدرجة.
3: أي المدينة العتيقة في سوسة.
2: أي سوسة مدرجة.
3: أي ما رباط سوسة شوية. أي. منارة فنارة سوسة شوية. واللي تحب أنتي دقة نسمي لك وأنت تلفش في بلادنا. وفي الأخر ومن أنتو اليونسكو. حتى قبل كنا نحب يعطيونا شوية فلوس باش تصلحوا هذي.
4: قبل بعض المحطات زاد مصنف انه تابع العالم، محطات السكك الحديديه
3: اي
4: مصنفه ضمن التراث وما تنجمش تمسها. هذاك علاش لحد الان بعض
2: ما تتغيرش الطبيعه نتاعها والصيغه نتاعها التراثيه والاثريه، راه باش تحافظ عليها. راه مثلا مدينه عتيقه ما تنجمش تبني فيها
3: لينا ولا ليهم. نعطيك مثال. السوق قديم في اي مدينه، سوق مستير اللي بحث انا شويه امطار، اكيد بعد سنوات هذه اللي يمشي يولي سوق ضيق. فما رؤية نستحفظوا به كما هو بقبابه، يقعد السوق الصغير باش نتذكروا فيها جدودنا واللي مشاو كيفاش بيمشيوا على نفس الطرقات على نفس المكان. هذا اللي موجود من طهران البغداد. وفما رؤى أخرى الناس اللي ما عندهاش تاريخ وما يهماش اللي عام 1800 كانت دولة انه كسروا هت. اما هما كما قال لك على حاجة عبر 70-80 سنة بلاكها بتاع ريستوران يمشيوا المحاكم في نيويورك مؤخرا على عملات
4: تصير على قضايا.
0: وانت شمس قلت توا ملاحظه مهمه، قلت توا نحن علاش ما ثماش مثلا السور نتاع المنستير مش مدرج، ولا الرباط او سوسه مش مدرج. انت توا كتهز راسك وتشوف الرباط نتاع المنستير ترى في البنايات اللي فايته فايته السور نتاعو، ترى ثم بنايات في سوسه، ترى ولا لا ثم بنايات. وصلوا حمامات معني الفوق وديار في الثالث وفي الرابع ايتاج اللي هو ممنوع معني
3: في كل بلاصة
0: كل بلاصة. فأنت تتسائل السؤال هذية، هل تتصور أنه معني بهالتجاوزات اللي صايرة هذية النجم ونحن يقع إدراجنا معني ضمن التراث العالمي؟ ما ثم مواصفات راه لازم تكون ثم مقاييس يقع معني اعتمادها باش انت الملف نتاعك يتقبل، مش هيك صدفه انه يقبلوا ولا اي واحد يقدم الملف نتاعو.
3: لا فما اشياء مدرجه في التراث العالمي في لبنان وفي غيرها. سامحني انا زرتهم وشفتهم. لا ما يجي حد شيء قدام تراثك.
0: اي هذا ما يعنيش
2: انه
0: نحن ما يعنيش احنا نتسامحوا زاد
3: التسميات.
0: اي
3: احنا لين احنا مش ليهم.
0: أنا قلت لك ما يعنيش ان احنا نتسامحوا، نحكي على رويحنا
3: احنا عندنا خاطر سؤالك
0: انت.
3: لا ما عندنا ثقافه اللي يعمل مخالفه وحققها يعني عدت وده ولات مكسب عادي بس حد. إذا تخالف اللي تحب نهار السبت ولا حد عواطف حتى حد ما يجي يصلح أو يهد نهار اثنين.
0: صحيح
3: للأسف الشديد.
0: صحيح.
3: وفي المدينة العتيقة اللي أنا منزلنا في المدينة العتيقة يبني فوق السور يغطي عليك الشمس والضوء ويحول جنة المدينة العتيقة إلى نقبة.
0: نعم.
3: في مخالفه لكل يعتدي على السور، يدخل في السور
2: ما غير ما نحكيوا على المياسات الصحي ومياه المكيفات اللي تقاوم يهبطين من السور.
3: لا عدد اكثر من هكا. البلديات تتعلق دق بالدق في حيط السور، لافتات المهرجانات
4: لافيشات.
3: اي في زياره السيد رئيس الجمهوريه للمستير تتعلق الصور على رباط المستير. في حين احنا نجم نعلق نفس الصور دون المسامير في في في في الرباط
4: وفي الايام التجاريه اللي تتعمل كل عام اللي تتعمل على الصور زاد شوف الدقان غاديك شوف الحيوط
0: يعني كيما العاده
3: احنا جايين نعملوا جوله ذكروفيه في الامنا لانه المدينه العتيقه كل ما ترقدش وما تعيشش
0: نخليه للناس انهم يكملوا يفتحوا الحوار هذا يكملوا يحكيوا فيه على خاطر مهم برشا باش ينتبهوا للتجاوزات الموجوده في المدن نتاعهم في كل ما يروا هما
4: اللي هو يمثل تسميه الانهزامات بالاسامي الغربيه وسامي
0: برشا تجاوزات قاعده تصير في
3: مغلوب مولع بالغالب
0: هكا سيدي بوسعيد حلت لنا شيء باش نحكيوا في برشا نقاط وبرشا اخلالات
3: هي مزيانه ورائعه وذكريات هذه اللي تعرف عليها احنا وقت الغنايه نقولها بعد للساده المستمعين والمستمعات وهي سيدي بوسعيد جميله ومتعنا واحنا رديناها كتوانسه هكاك باختلاطنا وتقعد لينا سواء اليونسكو اعترف بها او ما اعترفش
0: اكيد
3: ونضاف زاد شويه من حنا
2: وبرشا مرتبط ليدي
3: اي على خاطر كيما تلقاش وين تحط
4: تحت الياسمين
2: الحاويات نقص كبير لا فما فما فما نقص كبير كما قلت وقلت راهو مسؤوليه جماعيه
0: يا شمس يا شمس هز شي في يدك وحط فيها هذاك خلينا توا
3: هذي للدين هذاك انا على اليمين
0: يسر علي هذي للدين وشمس الدين تفضل ايمن

0: مواصلين ديما في نفس الفقرة باش نواصلوا مع زوز أخبار أخرين.
1: عين على العالم.
0: عين على العالم، لكن قبل ما نعطيكم الأخبار باش نذكروا بالمسابقة هذيلي.
2: مستمعينا الكرام ومتابعينا عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، إذا تحب تفوز معنا ب 100 دينار كاش ما عليك تجاوبنا على سؤالنا لليوم من خلال تعليق أو كومنتار مزيان برشا. قداش عندها إذاعة مونستير إن شاء الله نهار 3 أوت باش تحتفل بذكرى انبعاثها أو تأسيسها؟ هل ذكرى 47 48 49؟ مع العلم أنه إذاعة مونستير تأسست سنة 1977. مرحبا بإجاباتكم الصحيحة فقط، هذا هو شنو نجم نقول.
3: لهم على السر اللي قلتوا لي مستمعين الكرام، هذه اللي الفتني ذكرياته في سيدي بوسعيد ديما هي الكهرباء في الفرير.
0: أيوة هو مش ذكرياته وحده، ذكرياتنا المشتركة الكلنا الكهرباء.
3: طلعوا الحاضرين كلهم زاروا الفرير،
0: كلنا زرنا الفرير.
2: كليونات صحاح، كي تمشي سيدي بوسعيد كليون صحيح.
0: نواصل معكم إذن بعد شوية. معركة جديدة تهدد مستقبل كرة القدم العالمية، وتو بعد شوية شمس يعطيكم شنية الحكاية هذه. لكن قبل هذية باش يحكي لنا حاتم على الحقيقة وراء أصل فيروس كورونا بعد أكثر من 6 سنين ونحن ما زلنا نلوج.
4: موضوع ديما موضوع الكورونا يبدو أنه رجع على الساحة من جديد، خاصة بعد تصريحات ترامب قبل على أول ما بدأت الكورونا، قال يعني شكك في الفيروس هذية. يبدو أنه التشكيك نتاعه جاي من رهيم البيت الأبيض. نشر البيت الأبيض نشر على المنصة إكس، نشر منشور. المنشور هذا تقريبا شاهدوه 65 مليون مشاهدة. شنو مكتوب فيها التدوينة هذية؟ الحقيقة، ويعني رابط فيه ملف دوسي 500 ورقة صفحة، فيه يعني ما يثبت أو ما يؤكد أنه الفيروس كورونا خرج نتيجة تسرب من مخبر في مدينة ووهان الصينية، ومش نتيجة انتقال طبيعي من الحيوانات للإنسان. الموضوع هذا يعني حطوا الدوسي وحطوه يعني الرابط هذا كتنجد نمشي تشوفه في موقع الحكومة الأمريكية، الموقع الرسمي للحكومة الأمريكية. تحب تشوف تقرأ التفاصيل. التقرير هذا حكي كما قلت لك ما هوش يعني نتيجة يعني تسرب يعني أو انتقال طبيعي، هو تسرب. وجه يعني انتقادات قوية لعدد من المسؤولين اللي كانوا يشرفوا على إدارة الأزمة الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة على رسم الدكتور أنطوني فوتشي، هو كبير المستشارين للإدارة الأمريكية في وقت الكوفيد. اتهموه بأنه روج في الوقت ذاك لفرضية المنشأ الطبيعي، وتجاهل المعطيات كانت تشير بفرضية التسرب المخبري للفيروس هذايا، اللي هو كان قاله دونالد ترامب في أول ما بدأت الأزمة. برشا أسئلة بدأت تطرح توا، اسكو صحيح مش صحيح، هل هو تسرب، هل هو فيروس يعني نجم طبيعي ولا. إذا كان من جملة السؤالات اللي حتى واحد كتب تدوينة قال إذا كان التسريب هو السيناريو الأقرب، هل كان الفيروس طبيعي ولا لموه وخزنوه في المخبر وبعد تسرب، وإلا خضع لتعديلات جينية قبل ما يخرج؟ وشنية تبعات هذا الكل، تبعات حتى على الدول اللي عملت التلقيح؟ يعني فيروس كورونا مش يرجع للساحة إذا كنت حطوا الحقيقة، يعني فما أكيد فما حاجة وراء الموضوع ذا.
0: لكن فقط سؤالي، التسريب المخبري من أي مخبر؟ مخبر وين؟ فين بلاد؟
4: المخبر هو في ووهان
2: في الصين.
0: في الصين, في الصين.
4: نعم. يعني المنبت اللي طلعت منه الفيروس.
0: أيوة
4: هذا هو. يعني يطرح برشا تساؤلات على حقيقة الفيروس اللي هو تسأل، وخاصة كي نرجع عواطف انه برشا ما حبوش يلقحوا في الوقت هذاك، وما حبوش يعملوا التلقيح على بناء على الفكرة هذه.
0: والفكرة هذه كانت موجودة منذ البداية،
4: منذ البداية. اليوم البيت الأبيض يهبط عنوان كبير اسمه الحقيقة، ويهبط مع الدوسي في 500 صفحة وفي تقرير بعض المعطيات. برشا أسئلة تطرح حول
2: هي حرب جرثومية بامتياز. من الأول كانت فما الأخبار والقراءات هذه. بالنسبة نذكروا أنه في تونس خسرنا 29500 مواطن جراء الفيروس هذا. وحتى كنجي نشوفوا نلقاو التعليقات على الخبر هذا، نلقاو أغلبية الناس فماشي إمكانية باش تتم إصدار قضايا من أجل الضرر، من أجل تعويضات مالية كبيرة. حسب ما فهمنا خطر الصين هي المسؤولة على الشيء هذا. معناتها فما توا ولا لوبي إعلامي، ما عارفش من شكون قاعد مضغوط موجود موجود على مواقع التواصل الاجتماعي يا اخويا يقول لك اعطيني تعويضات على الارواح البشريه اللي خسرهم العالم الكل طيله فتره الكوفيد. ونحكيه حتى في تونس نحكيه على 162 الف موظف خسر خدمته جراء فتره الاغلاق هذيك معناته وتعويضات كبيره برشا.
0: نعم الارقام مهمه برشا هذه اللي يعطيك الصحه على
4: فما حتى سؤال كبير عواطف نعم. تطرح على مستوى الدولي يطالبوا بانشاء حتى منظمه دوليه كما منظمه الطاقه الذريه تراقب المخابر هذه وتشوف يعني مدى تسريب او انه قراء يعني
2: اذا ثبت هناك تعويضات وقضايا راه ما فيهاش. والصين اغلى دوله في العالم
4: وفما زاد ما نساوش الجانب السياسي والعركه السياسيه بين الصين وامريكا يعني.
0: وهذا اللي حبيت نسال شمس الدين على خاطر شمس الدين ديما يهتم بالمواضيع هذوما. شنو رايك ثم ربما جانب سياسي في الموضوع ثم عركة ونحن نعرفوها الناس الكل بين الصين والولايات المتحدة فهذا يندرج في نفس الإطار وإلا ليه؟ شنو قراءتك شمس؟
3: قراءتي لكل مواطن يعرف اللي طبيبه كان يعرف الحقيقة وكذب عليه ولا سمعه في أي وسيلة إعلام يكذب يبدله مليو. قراءتي اللي في الوقت هذاك كانت كي تكتب أي كلمة في الموضوع هذا باش تقول أي حقيقة على فيسبوك على تويتر أي فضاء للتعبير كنت تقطع آليا حتى لو كانت قلت الناس برا لقحوا. هما الخوارزميات كانت كيف تشوف كلمة كورونا تنحي النشر. واللي اليوم جرب اكتب يطلع لك مباشرة. ثاني حاجة مهمة جدا
0: نعم.
3: هذا الطبيب اللي هو بداية اللي كان يقول اللي أنا نتكلم في العالم وهذه هي الحقيقة اليوم المطروح في العالم هي ديكتاتورية العلماء اللي يعتبروا ما وصلنا له الآن من معرفة مقدس وهذا ضد كل باب بحثي أو علمي. ثاني حاجة السيد هدايا خذاء أعفاء مسبق من كل جرائمه معبة من عند بايدن قبل ما يخرج بايدن وخلط عليه ترامب اللي يقول يكذب والتلقيح مضر وأعطى أعفاء هو متجاوز 80 سنة
4: أي.
3: وكيف مشى للكونغرس يبحثوا فيه بجاوب على حد شيء
4: ما حبش يجاوب
3: كل سؤال يطرح عليه هل كنتوا تعرفوا اللي التلقيح فيه ضرر هل كنتوا تعرفوا اللي بروتين سبايك مش بش يخرج بدل العباد هل كنتوا تعرفوا كان يقول البند الخامس من الدستور الأمريكي ما حبش يجاوب. الحقيقة الثانية والمؤكدة ما نعتبره الخمسة أسهلة
0: أيوة.
3: الحقيقة الثانية والمؤكدة اللي رفض رئيس المدير العام لشركة فايزر ورفضت رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية إلى حد الآن الرد على كانت قبل الصحافة الأمريكية واليوم ولات محاكم الأمريكية. هل سندخل في باب المحاكمات؟ هذا الموضوع كبير على خاطر أول حاجة أول من قال اللي الفيروس خارج من لابوراتوار وفيه سيكونس كبيرة ياسر من حشرة السيدة المستمعين مرض السيدة كان نوبل للطب السيد لويك مونتونيي اكتبوا لويك مونتونيي اكتبوا نوبل للطب خذها لأنه هو مكتشف السيدة كان يقول هذا خارج من الصين. توا نشوفوا زوز وجهات نظر علمية دقيقة. الوجهة الأولى تقول تم تحديد هذا الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وقعت فيه وفيات في مجموعة من العسكريين والمجموعة هذه انتقلت بالشركة في مباريات رياضية في الصين ومن هنا بدأ تسرب الفيروس.
0: نعم.
3: هذا تقال من لول وما زال منشور التو بالتحديد الأسماء والأماكن والمرضى. هل سيفتح التحقيق أم نتهم فرنسا قبل الصين على خاطر اللابوراتوار هذايا من صنف أربعة عملته فرنسا للصينيين ويفترض تحت إشرافها. ويجي لهنا السؤال الكبير على شتوى اكتشفنا عندهم برشا ناس تقول الفيروس هذا مصنع والتلقيح هذا بحشتناش به وشخصيا في إذاعة السير طلبت من السيد وزير الصحة عاملونا نختاروا تلقيحنا نحبوا الصيني ونحبوا الروسي ما نحبوش المساجي على خاطر العواطف. المدة الأخرى الجمعة اللي فاتت وعشر أيام اللي فاتت المديرة السابقة للمخابرات الأمريكية تنشر مكتوبا انه في اوكرانيا المخابرات الامريكيه ثبتت مخابر من الصنف 4 وكانت المخابر هذه تلوج في إطار إما أمراض أو فيروسات تخص الجنس السلافي. يعني كيفاش تتصرفوا في الأوكرانيين والروس والبيلاروسيين. الخبر الزلزالي اللي زلزل لي أنا وقت كنت شنقو حتى شنقدمه بعد قلت ثقيل الخبر. نشكر حتى على
0: الفرصة
3: على شجاعته. فجأة يظهر أمامه هالخبر هذا بتاع كورونا. لأنه هي تقول الأمريكان تحديدا المخابرات الأمريكية نعم قمنا بتركيز مخابر في أوكرانيا وكانت المخابر تبحث في النقاط هذا. مع العلم اللي في بداية الحرب الأوكرانية في الخطاب الشهير اللي عامله بوتين وهو جالس على الطاولة قال هذا والعالم كله قال له مش صحيح.
0: نعم تكسح شمس على هالدورة اللي عمتين لك التوضيح مهم وبرشا معطيات قدمتهم. نحب نقول أنه حسب المعطيات اللي حكي فيها بكري شوية هذيلي وعطى بعض الأرقام نزيد فقط نوضح أنه رسميا تم الإعلان على وفاة 7 مليون حالة وفاة اللي هو مستحيل يكون صحيح على مستوى العالم. لكن حسب بعض الدراسات الأخرى اللي هي غير رسمية تقول أنه العدد فاق 35 مليون
4: في أمريكا. أكثر من مليون في أمريكا
0: أكثر المضرين هي أمريكا ثم الهند. لكن الرقم الرسمي 7 مليون اللي هو شوية بالكل.
4: أما أنك تهبط يعني تدوين وعنوانها الكبير الحقيقة
0: أي.
4: يعني
3: هو الرقم مضخم جدا على خاطر كي إنسان حاش السادة المستمعين وكل أحبابنا يتوفى في حادث مرور كيف يقالوا تحليل في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في فرنسا يطلع عنده كورونا كان يتسجل كورونا. هذا باعتراف الأطباء. الطبيب الفرنسي المشهور راؤول كتب كتب عنده فيديوهات اللي ميحبش
0: صحيح موجود.
3: يمشي يشوف اتنشرت أصلا في أكبر مجلات الطبية تقارير اللي راؤول يكذب واللي وبعده اعتذروا وتراجعوا. اللي يقع في كورونا هو مسألة خطيرة تخلينا لازمنا نعملوا كان على أولادنا وعلى قدراتنا ونخليه الأصوات تطلع وتقول لا وما يجيش وردوا بالنا.
0: أي ما اليوم نحن في حاجة ولا مش في حاجة هما ملزمين إذا كان ثبت التورط متاحهم أنهم يعتذروا للعالم إذا ويعوضوه كما قال هذيل تو الناس اللي توفيت هذيل
3: كل البرلمانات العالم
0: أي.
3: كل برلمانات العالم
0: مسؤوليتي
3: كل برلمانات العالم أعيد ذلك وأنا قلت هذا في المباشر في وقتها في ذات المستير بفي البرلمان التونسي كل برلمانات العالم صوتت على أنه شركة فايزر في تلقيحها اللي ما تمش تجربته على البشر واللي هو كان في الصف الثالث غير مسؤول. أسألوا أي ذكاء اصطناعي وأسألوا جروك
0: يتحملوا مسؤوليتهم لأنه ثم أرواح بشرية أزهقت.
3: هو أنقذ لك في عوض
0: لا مش حكي على فايزر نحكي على الفيروس هذية اللي هو مصنوع في مخبر ثم
3: موزن في يوميا نتعرض لفيروسات خارجة من المخابر.
0: هذا الكوفيد
2: مش بالشارة هذية الحقيقة
0: كوفيد شمس راهو أنت ربما يحط مكانك حط روحك في مكان ولد لا قدر الله ولدك أو والدتك فقدتها في كورونا وما لقيتش الوقت انك باش تدفنها ولا وين باش تدفن.
3: عواطف خرجوا ايبولا
0: خرجوا ايبولا في الليل ودفنت في تراكتورات يعني هذا الكل شكون
3: خرجوا حاشا السادة المستمعين المستمعات واثبت ايبولا في افريقيا
0: صحيح. صحيح.
3: الانتشار كارثي ونسبة النجاة
0: من يتحمل شبه المسؤولية
3: معدومة.
0: الناس قاعدة تموت شكون يتحمل المسؤولية. أنت تصنع لي فيروس في مخبر وتقتل به الملايين ثم تقول لي معني
2: تتعدى كيك معه
4: الله يرحمهم. هذا هو
0: مواصلين معك
4: لجنة دولية لمراقبة
0: نكملوا نقاشنا وأنتم اسمعوا معنا الأغنية دي وكملوا زيدا نقاشكم في داركم.

0: خبرنا الأخير باش يكون مع شمس الدين كأس العالم مش للبيع. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصوت بالإجماع على مقاطعة كل بطولات الفيفا إذا أقر إنفنتينو، مش أنا ما لطش في الاسم بحذية زوزة، إذا أقر الخطة نتاعو تحت الرقابة إذا بتبيع ليه ورقابة سنة زادة من غازي
1: ما يسترون كبير
0: إذا أقر إنفنتينو مرة أخرى خطه بنقل حصص الملكية في كأس العالم ومسابقاته الأخرى إلى مستثمرين من القطاع الخاص. هذا هو الموضوع.
2: عين على العالم.
3: لكن نهار وتحديد نهار 28 من الشهر ذي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا فورورد انتربرايز قدمت مقترح غير مسبوق تحت اسم يتضمن إعادة هيكلة الحقوق التجارية والإعلامية للمسابقات العالمية بكلها. اش قالت في المقترح ذي؟ قالت اللي هي باش تأسس شركة تجارية تابعة عليها بقيمة تقييمية أولية وفق تقديم أو تقديرات البنك جي بي مورغان هي 20 مليار دولار أمريكي، وش تقوم هي بتجميع كافة الأصول التجارية للفيفا تحت مظلة هذه الشركة اللي هي حقوق البث الإذاعي والتلفزة والرعايات والإعلانات والمبيعات والتذاكر وحزم الإضافة، بالإضافة إلى حقوق الألعاب والتراخيص الرقمية. وعرضت في الاقتراح هذا حصة غير مسيطرة، معناها مش عندها هي باش تشتري الحصة دي، قالت باش تكون بين 20-21% باش تتباع للمستثمرين من القطاع الخاص وتحتفظ الفيفا بحصة الحاسم والسيطرة 80%. لكن اللي عندهم 20% ولا 21% يولي عندهم حق الرفض أو ما يسمى بالدروا دبلوك. وقالوا الهدف الاستراتيجي بتاعهم هو باش يضخوا سيولة فورية باش تكون قدرها 4.2 مليار دولار باش يغذيوا بها برامج الاتحادات الأعضاء، يعني 211 اتحاد، كل اتحاد باش ياخذ 20 مليون دولار فورا وزيادة تمويلات مستقبلا. الإشكال اللي ال 20 ولا 21% هذه شكون باش ياخذهم من العواطف؟
0: شكون؟
3: زوز أطراف.
0: أيوه،
3: جي بي مورغان اللي كنا نحكيه عليه،
0: أيوة،
3: وما يسمى بكوشنر الآخر، الإنجليزي يقولوا the other كوشنر. داذر كوشنر هو خو نسيب ترامب، كوشنر اللي يتفاوض لنا في فلسطين وفي كل مكان،
0: العائلات في كل بلاصة،
3: اللي ثروته خوه هذا داذر كوشنر ثروته يقولوا بين 3.5 و 5.2 مليون دولار، واللي هو يحرك ويتصرف فلوس غيره قدرهم 25 مليار دولار، حتى الخمسة بكري مليار دولار. ش عنده العواطف بخلاف الفيفا اللي يحب ياخذها؟ عنده أندية كرة السلة ميامي هيتسا، وعنده فرانسيسكو جيونت، وعنده أجزاء كبرى من أوبن إي آي وأستغرام وسبوتيفاي وستريب، وعنده منظومة الصحة الرقمية أوسكار هيلث، نحطوا لها معلوماتنا الصحية الكل. أشقاع أول منهاج وماج نهار 30 من هذا الشهر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اجتمعوا عن بعد.
0: أيوة،
3: وقالوا كلام كبير المرة هذه. قالوا لي العروض كلها مرفوضة ولا دخول لمستثمرين أجانب، بل في البلاغة اللي بتاعهم اللي وصفوه الصحفيين بأنه شديد اللهجة قالوا كأس العالم إرث رياضي عام وليس للبيع، للمستثمري بالمليارات.
0: أيوة،
3: وهدوا ومش مستنسين بهذا، اللي ما عادش باش تشارك المنتخبات التهذية في أي مسابقة لا في كرة القدم الرجالية ولا النسائية، مش كان هما اتحاد كوناكاف واللي هو اتحاد يهم كوريا
4: لا الكونكاكاف يهم دول أمريكا اللاتينية
3: والكاريب بالضبط. قالوا نفس الكلام هذايا، والآفسي الاتحاد الأسيوي هو اللي أكد نفس الموقف. أكثر من هكا نايبو،
0: أيوة،
3: اللي هو أمريكي من هذا العجب استقال وقبلت استقالته، وقال كلام طويل الوقت مش بش يسمح لي بش يقوله. لكن الغريب هو موقف الاتحاد الأفريقي
0: اللي هو
3: اللي قالوا شن اجتمعوا الجمعة الجاي،
0: باقي بش اجتمعوا الجمعة الجاي
3: في حين الفيفا قررت اليوم بش تلغي هذا الكل، وقالوا كما قال بورقيبة نرجع كما كنا قبل الزيادات.
4: هذا هو لخص كل شيء. شمس عطية الصحة أيوة. في دقيقة ونص القضية هذه، وتم التراجع على كل النقاط اللي طرحها جاني أنفانتينو اللي خسر ثقة الدول الاتحاد الأوروبي ودول القارة الإفريقية. زاد فوزي لقجق كان معارض وهدد حتى بانسحاب المغرب من تنظيم كأس العالم، راه باش نكونوا واضحين جراء الفكرة اللي والمشروع أيوة. اللي جايبي.
0: أما كان الحمد لله نفرحوا ثم مواقف مشرفة كمان،
4: راه فما مواقف مشرفة. أما راه كرة القدم ليست للبيع، كرة القدم راه
3: الاتحادات تلمت والاتحاد الأفريقي شي تلم الجمعة الجاي
4: اي والقرار وفازت
0: وتراجع في القرار باقي زعما باش يتلموا ماعش لازم يتلموا. نحن باش نتلموا بعد شوية بعد الأربعة باش نكملوا معكم مجموعة أخرى من الأخبار اللي مزيانة تنتظر فيكم بالطبيعة مع متابعاتنا مع أنغامنا ومع مسابقتنا. ما تنسيوش ادخلوا صفحة الإذاعة وجاوبوا على السؤال. مرحبا.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
5: المنستير 104.7.
6: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: أسئلتكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة المطلق
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: رابعة بعد الزوال في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة قضية التجاوزات وشبهات الفساد بالمركب الفلاحية التابع للأراضي الدولية بنفيضة، والتي شملت عددا من رجال الأعمال والمسؤولين الإداريين وفق

0: رشحت، وستجرى المناظرة عن طريق اختبار شفاهي، وتشترط في المناظرة أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية وأن يبلغ 40 عاما على الأكثر بتاريخ 1 جانفي 2026، ويكون متحصلا على شهادة التعليم الأساسي. في أخبار العالم، وفي المغرب وجنوب إسبانيا ما تزال الأحداث التي حصلت منذ أيام في هجوم المهاجرين غير الشرعيين على مدينة سبتة الإسبانية، والتي تسببت في وفاة ومقتل عدد كبير من المهاجرين. في آخر الإحصائيات، عدد قتلى وضحايا هذا الهجوم الذي حصل على المدينة الإسبانية قد بلغ قرابة 67 ضحية. الحكومة الإسبانية قالت أن مدينة مليلة، وهي أيضا مدينة إسبانية في شمال المغرب، أنه قد بدأت إعادة فتح الحدود مع المغرب بشكل تدريجي بعد إغلاقها على خلفية اقتحام المهاجرين أيضا لها، وحصلت تهدئة نسبية في حركة المهاجرين. وقد قالت إسبانيا أنها تمكنت بطريقة سلسة من إعادة أغلب من دخلوا إلى المدن الإسبانية في شمال المغرب، أغلبهم قد عاد إلى الأراضي المغربية. أما في الخليج العربي، فقد نقلت وسائل إعلام أمريكية أن أمريكا وإسرائيل تخططان وتستعدان لحملة كبيرة من القصف ضد أهداف في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال ساعات قليلة. ويبدو أن الاتفاقيات بين الإيرانيين والأمريكيين أصبحت شبه مستحيلة، فقد أكدوا بأن كلا الطرفين يرفض الاستسلام للطرف الآخر. انتهى الموجز، موعدنا مع الأنباء في الساعة 5. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: عين العقل، عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أقول مش مغول
3: إن لا كل عين العقل،
4: عين العقل مع عواطف جبالي،
3: عين العقل
4: مع شمس الدين هلال،
5: عين العقل
4: مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش،
3: عين العقل.

0: العقل.
1: عين العقل مواصلين معكم الأربع وربع لموجة إذاعة المونستير، مازال اللقاء متواصل معكم إلى حدود السبعة إن شاء الله. توا باش نحكيو في مواضيع أخرى تتم الفقرة الثانية اللي هي في علاقة بالجزائر، الجارة الجزائر والجارة المغرب، وأيضا باش نحكيو في موضوعنا الرئيسي. هات ناخذوا فكرة عليه ثم نرجع.
2: شنو هذا؟ شنو الموتورات برك متسبين في 30% من حوادث الطرقات، والسوقان السوقان يبدا بورتابل ويرحي في الفولو وداير، يرحي في الفولو وداير داير داير، يطلع فوق المادة باك 15 والاخر يبدا يزقزق يزقزق ويدوبل يزقزق ويدوبل، الاخر جاي ومن غاديكا باك 17 برا والفلوس ويزرف، الاخر جاي ومن غاديكا باك 13، معناتها الكياس ولا مرتع متاع قتل وانتحار. الله يهدينا

0: الكياس ولا مرتع متاع قتل وانتحار الله يجينا كما قال كامل التويتي في هالمقطع القصير هذا التحسيسي، هذه في إطار ومضة توعوية تحسيسية، لكن هذا موضوعنا باش يكون بعد شوية. تنجموا تشاركونا الحوار على الموضوع هذايا عن طريق التعليقات إذا كنت تحبوا على صفحة الإذاعة في الفيسبوك وإلا على شان يوتيوب تلقاو البرنامج في المباشر إن شاء الله. في الأثناء نعود نذكر هذي اللي بالمسابقة الجائزة متاعها 100 دينار، وينجموا كيف كيف يعلقوا بالإجابة الصحيحة اللي هي سهلة برشا،
1: ما أسهلش منها. نحب نفرحوا السادة المستمعين أكثر ما يمكن من التعليقات متاعكم، علاش ليه ما تكونش أنت اليوم الرابح معنا إذا جاوبنا على سؤالنا نهار 3 أوت إن شاء الله الجاي. إذاعة منسير تحتفل بالعام قديش عن انبعاثة أو تأسيسها، 47 48 أو 49؟ إجابتكم تخليوها من خلال تعليقاتكم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منسير، وشكرا جزيلا على تفاعلكم وتواصلكم معنا طيلة حصتنا اليوم اللي فيها برشا مواضيع إن شاء الله تهمكم.
0: يعطيك الصحة، هذي اللي نشكرهم برشا بطبيعة، وينجموا هكا مازال عندهم الوقت باش يسجلوا ملاحظاتهم إذا كان عندهم ملاحظات على المواضيع المطروحة، إذا كان عندهم أي مقترحات، وإلا إذا كان يحبوا يجاوبوا زيادة والجائزة في انتظارهم. احنا نمشيوا للفقرة الموالية
2: بين العين والعقل.
0: بين العين والعقل باش نبداو كيما العادة من تونس الحبيبة، واليوم باش نرجع معاكم على خبر، مش خبر هو في الحقيقة، لكن حدث بين ظفرين أثار جدل كبير، اللي هو اللقاع تاع مجلس النواب بعدك الإشكاليات الكبيرة اللي مازلنا نعيشوا على وقعها، الماء والضوء، الإشكاليات الكبيرة اللي التونسي اليوم مازال يتشكى منها ما وفاتش، إن شاء الله ربي يحسن العاقبة. هل مداخلات هذه متاع النواب أثارت جدل كبير؟ لأنه برشة توينسة روها جريئة صادمة، ثم اللي راها قفز بالزينة خايفين على رويحهم ربما، ثم اللي راها رغبة في إخلاء المسؤولية. هذيك علاش نحب نسمع شوية منها كحوصلة ثم نرجع.
3: والله أغلبية الزملاء اللي تخلى المجلس اليوم شعره أكحل خير الشعر أبيض، تخلى بس عليه خارج بتونسيون 18. أنا شنو دوري كمشرع؟ دوري عندي العصب الوحيد في البلاد قانون المالية. في الفلاحة بركة قدمنا لكم 24 فصل، ولا فصل تطبق في قطاع فلاحي. لجنة الفلاحة جبنا سماعات رئاسة الحكومة، وزارة المالية، وزارة الفلاحة، أول مرة يجتمعوا على قانون، ووعدونا في 8 ماي مش يجيوا يعطونا اش عملت العباد. لليوم الناس ما خدتش حقها والقانون موجود. إذا قانون يجي من مؤسسة يدخل مؤسسة ويمشي رئاسة الجمهورية ويمضي من عند رئيس الجمهورية وما يتطبقش قانون وما يتطبقش، احنا وين؟ جبتونا انتوما كحكومة 10 مليارات مش تصرفوهم لإعادة هيكلة القطيع؟ فرانك ما تصرفش فيهم لليوم هذا العام الثاني. افهموا البلاد ريه اليوم بالحق، حكينا حكينا حكينا لأن الإنسان روحه مش تخرج وما لقيناش حل. إذا كان أنا نحب جواب وحيد للفصول اللي في القرض اللي قدامنا وفي الفصول اللي صدقنا عليها في قانون المالية، وين النصوص الترتيبية شكون المسؤول عليها؟ فسرولنا وكاو. ما هوش معقول إذا كان تحبوا تحطوا الحمل في مجلس النواب، التشريع جبنا لكم، قعدنا لهنا الثلاثة متاع الصباح نخدموا في قانون المالية وعلى أمل مش تصلحوا مش تاخذوا بيه ما طبقتوا حتى فصل، والفصل هذايا تخدم في قانون المالية اليوم نحكيوا عليه الاتفاقية جبتوها وجيتوا على خاطر قرض، لكن مصلحة البلاد ومصلحة العباد ما تاخذوش بيها وما تحبوش تخدموا عليها.
4: ضيقتم على الحريات ومنها حرية التعبير والإعلام والصحافة، وصار المرسوم 54 سيفا مسلطا على الرقاب. لم تقدم حكوماتك المتعاقبة مشروع قانون واحد ينتصر للشعب، وأنتم تتحدثون يوميا عن الثورة التشريعية. لم تحسموا ملف الهجرة الشرعية واستقرار الأفارقة في تونس والتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي، وضعية التلوث وموت الأهالي في جابس، ووضعية التطهير في السند، المدينة الصحية في القيروان، وضعية من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا، والقانون عدد 18، وضعية الدكاترة إلى أين؟
5: قولوا اللي تحبوا زملاء النواب، ناقشوا فرغوا قلوبكم، لكن في الأخير أنتم ما تعرفوا مليح شنو اللي يتعدى وشنو اللي ما يتعداش. وين لجان التحقيق اللي طلبنا بها في أكثر من مناسبة؟ وين مشاريع القوانين اللي النواب اجتهدوا باش يخدموها باش نلقاو حلول تشريعية لبلادنا؟ وين قانون تجريم التطبيع؟ وين قانون تعديل المرسوم 54؟ وين قانون المحكمة الدستورية؟ ما يتعدى شيء، كان القروضات حتى ولينا منعوتين بمجلس القروضات. تفضلوا كملوا أرهنوا البلاد وقضيوا على أحلام الأجيال القادمة في الكرامة والسيادة والحرية.
6: وهو باش نقولها لكم لهنا رانا معنا في السوق منذوق النواب متحملوناش حتى مسؤولية، ولا نزيد أكثر من هكا حتى أعضاء الحكومة ما تتحملش مسؤولية وما عادش باش نلومهم بالكل، لأنه الأمور في تونس المركزة عند جهة واحدة اللي هي رئاسة الجمهورية، والباقي الكل أجهزة الدولة الكل مؤسساتها للأسف لا حول ولا قوة، بما فيها حتى المؤسسات الإعلامية لا حول ولا قوة. وراو كي تطلعوا للقمرة مستحيل نحكوا على التنمية بدون استقرار سياسي بدون إعلام حر.
0: هذه حوصلة تقريبا الأبرز ما صرحوا به النواب الأسبوع هذية في جلستهم العامة، وكانت بالطبيعة جلسة بين ظفرين سخونة برشا، الناس الكل عبرت بما نجم لخصوه إخلاء للمسؤولية، الكلهم قال لك يا أخويا خاتيني راهو نحن قمنا بكل ما يجب أن ربما يرضي ضمائرنا بكل ما يجب أن نقوم به، لكن في النهاية يبقى الكرة عند رئيس الحكومة من جهة وعند السيد أو عند رئاسة الجمهورية من جهة أخرى. فهذايا ما ربما حبينا نبدأ به اليوم في فقرة بين العين والعقل، شنو تعليقكم؟
1: هو الحقيقة باش نبدأ حاجة واضحة ومؤكدة، راهو السياسة الاتصالية للحكومة غايبة تماما أو مغيبة مازال ما نعرفوش، خاصة في فترة الأزمات شكون ياخذ المسؤولية، ولنا فما لازم فما واقع لازم نكونوا الشعب ما يعني ما يخاطب فيه حتى حد، راهو ما يقولوش وقتاش ولا كيفاش الى متى.
0: هما النواب ما يخاطب فيهم حد،
1: النواب ما جاوهمش، ما حكومه وقت في نتاع السناد ما جاوهمش، ما اعرف انت. والنواب زاد من حقهم انه يطرحوا الاسلام تاعهم مهما باش نبعدوا بالطبيعة الطابع الفلكلوري، خاطر سمعنا حاجات فلكلوريه وحاجات فيها برشا مزايده، اما اليوم نحكي على واقع المواطن التونسي اليوم ما عنده حتى معلومه في حتى شيء، حتى وسائل الاعلام فما تضييق كبير باش نكونوا واضحين. انت تستلفون وتكلم وتتصل ابعث فاكس حتى ناخذ مسؤوليه من المسؤول اللي فوقي والمسؤول اللي فوق حتى ياخذ المسؤول اللي قبله، حسيدو معناتها اليوم المواطن التونسي ولا يسمع الاخبار عبر فيسبوك، وراهو 99% اغلبها راهو شائعات
0: مغالطات برشا،
1: وراهو هذا اللي قاعد يمشي في غياب المعلومه باش يصدق الشيء الموجود على الفيسبوك. ولنا راهو واش نقولوا السياسه الاتصاليه للحكومه غايبه تماما، وراهو يمثل خطر على المجتمع نتاعنا، راهو انت اخرج وصارح وعندك مسؤول وعندك مرفق اعلامي اللي يخرج للاعلام ويقول شنو فما شنو ما فماش، ما تخليش العباد هكاك خاصه في فتره الازمات.
0: رايك في حد
7: الموضوع هذا موضوع كبير، يعني احنا نعرفوا يعني مبدا الفصل بين السلطات، ما فهمتش اني علاش النواب نوع من التنصل او قالك احنا عملنا اللي علينا. ما ينساوش ان عندهم دور رقابي، والدور الرقابي هذا يلزم يكون كي الخبز اليومي، مش انك انت تبعث مسائله وما تتبعش، يلزمك تتبع كل يوم وهذا دورك وواجبك انت كنائب. ثاني حاجه مساله حتى منع المعلومه حتى على في داخل مجلس النواب، ونتذكر التصريح الاخير نتاع رئيس البرلمان اللي منع التصوير وهدد حتى اصلا بالاحاله على النيابه العموميه لكل من يصور في داخل مجلس النواب، يعني الهرسله وحجب المعلومه حتى في داخل مجلس النواب، وهذا كان بناء على بعض النواب اللي تحدثوا على بعض نقولوا احنا تدليس التصويت في بعض الجلسات، واخرها يعني نائب تحدث على تدليس الاصوات فيما يتعلق بالقرض الخاص بالشركه فوسفات قفصه، وقال انه يعني فما ناس يعني صوتت مرتين. نقطه اخرى فيما يتعلق بالبرلمان، ذكرت قلت لك الدور الرقابي يعني للنواب، يعني مهم جدا انك انت تكون يعني تتبع على مبدا الرقابه، خاطر هذاك حقك. وديما كي حكاو هما برشا على مساله احنا ما عاش عنا ما هكا برينا ذمتنا، راه ما تنساش ان انت سلطه يعني تشريعيه وانك ما عندك مبدا الاستقلاليه، ما فماش تحكي على سلطة أخرى اللي هي التنفيذية أو سلطة أخرى اللي هي القضائية، يعني أنت المبدأ الأساسي أنك تقوم بواجبك زادة كنائب.
0: نعم، ترى أنه هذا يعني ما يخليهمش من المسؤولية،
7: ما يخليهمش من المسؤولية.
0: عقلك كيفاش قرأ الخبر هذي يا شمس؟ شمس الزين عندك الكلمة.
8: عقلي عجبوا الإخراج الفني اللي يعلمه أيمن الشابي، اختم النائب الأخر بالموسيقى الشهيرة البروفيسيونيل
1: اي شنو ماركوني
8: اي اختم لك بها خلايا
1: رومان بالمندو
8: تشوف تشوف الفيلم تفهم معايا.
0: هو للامانه باش معني نخليه المسؤوليه نتاعو هذا خاص بيا هذا عمل.
8: انت اللي حطيت الموسيقى.
1: فنانه
0: اختياري
9: من العواطف وجهه مش الايمن.
8: اي هكا عديت الاحساس للناس.
0: تفضلي.
8: شوف حاتم تحدث على مسألة الفصل بين السلطات.
0: نعم الفصل بين السلطات. نعم.
8: فما صفارة تصفرت شهر ونص التالي قال لي سيسقط النظام في مصر وتونس والجزائر، والكثير صدقوا، قطاعات مهنية وقفت خدماتها وهدت وبعدها تولت تحب تحط يدها في يد الوطن وتشتغل، سياسيين أعضاء في البرلمان. اللي نحب نذكرك ونذكر السادة المستمعين يا عواطف،
0: أيوة.
8: اللي من حقي يا حاتم باش نعرف النائب اللي أنا صوت له شنو هو صوت النواب ترفض باش تعرف هو الصوت. كي كان مجلس النواب مغلق الرئيس خذ قرار قال كل طرناطة تراب تخرج من البلاد تدفع 100 دينار، وكل طرناطة رخام تخرج باش ترجع لنا رخام إيطاليا تدفع 200 دينار. هدوا باش يخرجوا من البلاد، ما خرجوا زادوا استثمروا فيها. أول قرار خذوه السادة النواب ردوها 10,000 وبلاش. حبيت نعرف شكون صوت. يستحيل تعرف شكون اللي حط أداءات على الطاقة الشمسية، على لوحات الطاقة الشمسية في بلاد محتاجة للطاقة الشمسية. ما تعرفش شكون صوت. من حقي ندخل لمجلس النواب ونشوف الأصوات هذه شكون أيوة. صوت لها. ملفات أخرى غريبة
0: أي.
8: وقت اللي تلقى في بلادك شكون يعطيك صحيح. قرض بنسب جيدة باش يرجع باش يرجع باش يرجع فصفاتك باش تقوم به مؤسستك المهمة. فما يعجبش شوية ناس. ثم هالبرلمان الجميل هذا يا عواطف أيوة. اللي يقتل لي إنسان ساعة عنده قناة تلفزية تنقل فيه
9: صحيح.
8: عنده قناة تلفزية باللي بثيناه الكل تنقل فيه. كي يشوفوا لي قناة الصناعة الفرنسوية اش تعمل. ثم أنا ما عنيش حاسس بتضيق، أنا ديناصور قريب نخرج على التقاعد ما ضيق علي أحد. احنا كي نخرجوا من هنا نقولوا كثرنا لها تكلمونا. عمرش شكون كلمك حد هذيلي انت كنت تحكي على تضيق بكري.
1: لا نحكي
0: على السياسة الاقتصادية.
8: فصل 54 زيادة
9: معلومة.
8: فصل 54 تفرجوا اسمعوا برامج عواطف الجبالي
0: شمس
8: الجبالي. اسمعوا برامجي واش تقال فيها لنهار تهز تليفون. احيانا يتقال لي المساله الفلانيه ركبك شو اخذ بالك من النقطه الفلانيه، استنى شويه اصبر شوف الشر الفلاني شنو واش تقع قرارات. لكن فم النواب قالت كلام حقيقي
0: اي
8: اللي فم قوانين تتصوت ويصح عليها رئيس الجمهوريه وما تتنفذش،
0: ما تنزلش النصوص التطبيقيه نتاعها.
8: لا فما رفض من الإدارة. لا فما رفض من الإدارة مؤكد. نعطيك أمثلة. أنا الجمعة اللي فاتت حكيت قبل حكيت لكم على قرار تقسيط فاتورات الكهرباء على 7 سنوات. يمشي المواطن يقول له 50% يا ولدي القانون القرار. فماش النصوص الترتيبية في هذا
0: أي.
8: فما الإدارة تفهم قانون الشركات تتنحى وثائق تتنحى يا عواطف. تمشي للموظف المسؤول على ذلك يقول لك لا جيب لي الورقة الموف يا راجل تنحات. فما إدارة سترفض كل التوجهات جديدة متاع التولة الجديدة راهو الإناء بنات الدول الفرنكوفوني. إدارة ثقيلة سترفض الرقمنة بالأساس. وين فما رقمنة؟ نهار كل الزوات طايحة.
9: الرقمنة شفافية.
8: نهار كل الزوات طايحة. نهار كل ورك فلو ودرش بي.
1: أي وخاصة مع أزمة الضوء الناس كل روحت على بكر. الناس كل مروا على بكر.
8: فعندنا إشكال حقيقي في الإدارة. والإشكال إذا شفته دول الأخرى حابة تتغير وقتلوا حلول أحنا يلزمنا في حلول. هل العزل
0: شكون اللي بيش يغير يا شمس؟
8: هني قلت لك الحل هو العزل. قالوا لميتيران
0: الحل مش العزل.
8: ميتيران تم سؤاله مش أنا هني قلت لك
0: كريستينو الحل مش فقط العزل.
8: بيبيديا وكريستينو كرانت سألوا ميتيران يعتبروه عملاق السياسة. قالوا له شنية السلطة شنية السياسة شنو البوفوار. قال لهم سينومي إيدينومي السلطة
9: عين وعزل.
8: أي نعم مش مدام ما غلطش ما نعمله شيء إذا ما خدمش
0: سمحني تعزل
8: أي.
0: لكن مثلا
8: أي.
0: وزارة الطاقة نحن توعنا شكل كبير في الضوء
8: أي.
0: عندها توا أكثر من شهرين من غير وزير.
8: أي نعم.
0: شكون تخاطب أنت كوسيلة إعلام؟
8: أي.
0: شكون باش تكلم مثلا؟ تكلم أي مدير، مدير عام باش يقول لك ما نجمش نتكلم، لازم الإذن من الوزير. وين الوزير؟ معليش وزير مثلا. أعطيتك مثال.
1: في أي وزارة؟ لا في أي وزارة.
0: لأنه في النهاية تعزل يلزمك تعين شكون اللي يقوم بالمهام هكا ولا؟ مش تحط لنا يا إما مش موجود يا إما صورة وما يجاوبكش وما يتفاعلش معاك.
8: هو اللي قاعد يقع اللي قاعد حتى كي تعزل لي يترقى إداريا اللي كان أسفل في السلم يا عاطف. الوزارات اللي ذكرتها كلها يتنحى الوزير مساعده، شفت كابينية هي كانت مدير الديوان وزيرتها، يعني ترقية إدارية ولينا كيقوش عليها الأقدمية العسكرية، وهذا من كلهم أولاد نفس الإدارة
0: لكن فعليا
8: نفس التفكير
0: ما يتفاعلوش معاه كمواطن ولا يعني كأعلام. نحكي لك
8: إذا كان احنا
0: مثلا أو كنائب أو كنائب نعرفش نرجع للنواب،
8: احنا احنا أصدقاء وعندنا نفس التفكير، إذا نحيت عواطف ورقيت شمس الدين وبعد نحيت شمس الدين ورقيت حاتم، انت في نفس طريقه التفكير. هو الحل قدامه رقمي، هو مواطن يستغيث في جنوب التونسي ويقول لك ابعث لي فلوس، هو بالنسبه لي لازم يجي المواطن يصح على ورقه ويجيب بطاقه تعريف ويبصم اللي يخذ الفلوس، ما ينجمش يبعثهم بالبوسطه ولا بالاي دينار.
0: نعم.
8: تقول له راهو ممكن، راهي اجراءات عموميه. لا
0: يعني اللي فهمته من كلامك شمس انه بالنسبه للنواب ثم تحامل هكا،
8: ثم اللي مش عارف يروحوا فاش يعمل يعوض كي
0: تفرج مش فاهمين الوضع اليوم، ثم اداره اخرى ثقيله اداره موازيه قاعده تخدم.
8: انا ادعوكي باش تحل انا نتفرج عليها قناه 21 باه كاري سما قناه البرلماني. كل نائب يتكلم هو وحده في قاعه المجلس وامامه تليفونه وهو يعلم اللي هو سينقل على التلفزه، فقط وقت اللي يحط تليفونه قدامه يظهر تعصب والتشنج متاعه وشويه اخراج مواد من الفم وهو متوتر. فهمني علاش ما فماش حضور داخل الجلسه على الاقل شطر النواب ثلاثه اربعه النواب. ادعوكي في الجلسه الجايه
0: قاعده نتبعي ارجع
8: إيه كيفاش ترى فيهم؟ قول لك كيفاش ترى فيهم؟ قداش يكونوا حاضرين في نفس اللحظه اثناء الكلام؟
0: فارغ المجلس
8: وحيد هذاك اللي يتكلم.
10: إشهار باش تختار الكليماتيزور، ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو.
11: بين العين والعقل
0: ثم زوز ملاحظات شمس فقط نحاول نمر بسرعة، لكن بالنسبة للموضوع هذا متاع النواب أنه أولا تقول لي أنت ثم نحب نعرف الأسماء متاع الناس اللي هي محتفظة اللي هي رافضة واللي هي موافقة هكا ولا نجم تدخل المجلس تلقى بالأسماء.
8: أنا نعطيك تحدي من هنا للسبعة متاع العشية.
0: أيوة.
8: بيشي.
0: أيوة.
8: تجيب لي نائب يسري البواب. أيوة. شنو كان موقفه مثلا في تصدير التراب وإلا القاع؟ تفضل
0: باهي خلينا نرجعوا
8: على يعني اعطيتك مثال تسويقي وامامك خمسه عندك ثلاث اسابيع عوض عندك ثلاث ساعات وهو قلت لي منشور الشيء
0: هذايا في المجلس القديم مجلس القديم تو ما عادش قاعده تتبارتاجا قال لي ايمن ما عادش قاعدين يبارتاجوا يعني
8: اداره البرلمان ما رجاك كيف يقول شمس الدين حاجه راهو ثبت ودرس
0: الصلاه
8: لا صدق الله العظيم هو نفذ القواعد الخمسه للصحافه وحقه في التعليق الحر
0: يعني اليوم الاسماء غير مذكوره مش موجوده اتو نعاود نثبتوا في هذي لكن هذي ربما كان في القديم نحوها مالا
8: والفصل 54 ما تطولش لسانك وقول شو تحب بكل حريه انا منذ قليل كنت نتحدث على الاعتداء على رباط المستير وقت اللي يجي السيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد ما كلمنا حد ويلصقوا صور الرئيس الزعيم السابق الحبيب بورقيبة يستحق باش يتعلق في رافعات قانونية معروفة دون ضرر بالصور ولا بغيره. ما كلمنا حد في المجال الاقتصادية تحدثنا على توجهات كبرى في البلاد التونسية.
0: نعم.
8: حتى في حملات اللي تم فيها استدعائي على مسيرتي هي قل لك شاهد كيفاش وقع كذا وانت جربت معي
0: صحيح. أظهر لي شمس الدين المرسوم 54
8: أي
0: وقع تقديم طلب لتعديل المرسوم هذا على الأقل أنه يمشي في إطار أنه مزيد فتح الباب أمام حرية التعبير وعدم خاصة محاسبة الناس اللي تعبر عن رأيها في أي موضوع من المواضيع.
8: تعبير على رأي معك
1: ثم ناس دخلت الحبس على بارتاج
0: أنت تعرف اليوم ثم ناس في الحبس
1: على بارتاج
8: ثمي ليش كون
1: فما برشا ناس دخلت.
8: باش نعطيك انا علاش
0: عندنا زملاء موقوفين زملاء حقيقيه
1: ما كتبش ايه. عمل
8: بارتاج. عندنا زملاء موقوفين ظاهريا في الاعلام وحقيقه في اجتماعات وطائرات خاصه ولقاءات غيرها في قضايا مش مسموح فيها النشر. من ظلكم
1: لا موجود
0: منجموش
8: ناخذ من ظلكم باش ما نبداوش يعني نطبق ضفه القانون ننفذ القانون
1: فما روح القانون
8: في قضايا ان شاء الله نهار تتنشر وبعضهم كان صديقي الحميد ونصح
0: النقاش هذايا كيما العاده افتحوه مع بعضكم ونكملوا
8: الدليل اللي احنا على اذاعه عموميه ملك الدوله صحيح. الدليل اللي احنا على اذاعه عموميه ملك الدوله الدليل الكلام اللي بثيناه كله تبثت على قناه التلفزه العموميه التفتوا نعم. يمينا ويسارا وهزوا روسكم وشوف
0: مواصلين معكم زي ما في نفس الفقرة لكن بعد الترتيح القصيرة هذه يقعدوا معنا.

0: مواصلين معكم في نفس الفقرة.
1: بين العين والعقل.
0: بين العين والعقل نمشي للخبر الثاني اللي أثار زاد جدل كبير في تونس، خاصة تصريح هذا وتصريح الرئيس الجزائري الأخير حول تونس. رح نسمعه من بعضنا، نذكركم ونرجعوا.
2: اللي يجيب الإرهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس، نخلو له الخيمة تاع والدي.
0: هذا تصريح عبد المجيد تبون أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة أنه المقطع هذايا متداول كان خارج السياق، خاطر الحوار كامل موجود، نجموا ترجعوا وتسمعوه أكثر من ساعة. تبون ما كانش يحكي على تونس فقط، بل كان يرسم في صورة للمشهد الأمني في المنطقة بكلها. تحدث على الوضع المتوتر في مالي، وعلى ما اعتبروا تحرشات من قوات خليفة حفتر على الحدود الليبية الجزائرية، ويحكي على برشا قوى إقليمية ودولية قاعدة تتدخل أو تحاول أنها تتدخل وتزعزع الأمن في المنطقة. هذا حسب كلامه هما، تنجموا ترجعوا وتسمعوا التصريح متاعه. التصريح هذا تصريح دوري يقوم به تبون لوسائل الأعلام الجزائرية، يقول أنه ثم برشا محاولات لنقل أزمات المشرق إلى المغرب العربي، ومخفيش الانتقادات متاعه لفرنسا، واعتبر أنها ما زالت تبحث عن الحفاظ على نفوذها وتحقيق مكاسب في المنطقة. في السياق هذا جاء الحديث متاعه على تونس، وأكد أنه استقرار بالنسبة لي هو الجزائر هو خط أحمر، وأنه أي محاولة لزرع الفوضى فيها باش تنعكس مباشرة، أو في تونس باش تنعكس مباشرة على الأمن الجزائري. وهنا انقسمت الآراء، وحيد أو ناس يراو أنه هذا تدخل في تونس وتدخل في الأمن التونسي، وهذا من واجبنا نحن أن نحمي بلادنا، وناس ترى أنه هذا يعكس العقيدة الأمنية الجزائرية اللي تقوم على حماية الجزائر، راهي ما تنجم تكون إلا باستقرار جيرانها وأهمهم هو تونس. نحب نسمع رأيكم في الموضوع إذا كنت تبعتوا بالطبيعة التصريح هذا.
3: لا تحب بالنسبة للتصريح هذا، السؤال اللي نطرحه ما نعرفش علاش التصريح تبون اللي كما قولوا جبدوه من سياقه عمل البلبلة هذية. رجعت شوية لقيت في عام 2021 قال برسك نفس المعنى اللي نفس الكلمة تقريبا أو نفس المعنى، وقال في عبارته في مع الصحافة ديما الجزائرية في عام 2021 قال العبارة اللي وصفت بالشهيرة، أنه اللي يمس تونس يمسنا، وسندافع عن أمنها ولن نتدخل في شؤونها الداخلية. في جويلية 2022 أكد كذلك مرة أخرى أنه أمن تونس جزء من الأمن الإقليمي، وأنه التنسيق مع تونس مستمر. السؤال هنا علاش بالذات التصريح هذا أثار يعني كل هذا الجدل؟ هل أنه موقف مبطن موجه لمن يريد زعزعة الأوضاع مع إسقاط النظام في تونس؟ ونعرفه وإحنا نعرفه حتى كن تبعوا قالها صراحة أنه سند الرئيس، يعني سند قنس سعيد في الفترة هذه، يعني الرئيس الجزائري. يعني علاش
4: قال
3: يعني
4: أنا ما نتدخلش في تونس،
3: وقال ديمي أكد راني ما نتدخلش في في
4: جواب لخديجة بن قن،
3: وسألته معرفش صحفية تابعة لقناة الجزيرة أبو قن اللي هي جزائرية، خديجة سألته بالذات على تونس وتعامله، قتله فما منظمات نجم تتعامل معه، قال ما نتعاملش مع المنظمات، نتعامل كان مع السلطة الرسمية. مع رئيس، مع دولة، نتعامل مع حكومة، نتعامل مع وزير، ما نتعاملش مع المنظمات وما نتعاملش. يعني أنا حبيت نسأل السؤال علاش التصريح هذا بالذات عمل جدل
0: وجاء في الوقت هذا بالذات،
3: رغم انه كي نرجعوا للتاريخ نلقاو كله يجبد الرئيس تبون تونس يعني بنفس المعنى وبنفس الطريقه، ويؤكد انه لم يتدخلش في الشان التونسي. فما نقطه اخرى عوطف ونكمل بها، انه يمكن هذا يزاد الناس اللي تصطاد في المياه العاكره ويحبوا يشوهوا تويزم شمال افريقيا، يولي فيه زاد حاله غليان كما الشرق الاوسط منطقه الشرق يزم تول دخلنا في منطقه شمال افريقيا لازم تكون فيها حاله غليان، يبدا بتونس والجزائر والمغرب. طبعا بعد نحكيوا نحكيوا على المغرب زاد علاش هالاحداث الكل هذه تسارعت في نفس الوقت وفي اللحظة هذه بالذات. وفي كل الحالات هو يبقى يعني امتحان للعلاقات التونسية الجزائرية بين يعني الأمن القومي الجزائري والأمن القومي التونسي والأمن القومي تاع المنطقة ككل. ورانا ما نساوش أنه الجزائر يعني قوة إقليمية كبيرة في منطقة شمال إفريقيا.
0: نعم شمس الدين،
4: مش نبني على الكلام اللي قلته أنت، لأنه مقدمتك فيها جزء ممتاز يا عطف، تحدثت على السياق لأنه تم قطعها بالضبط كما هي، وتحطت عليها زاد الموسيقى اللي تخلي الناس اختياركم كان جيد، وهذا كان النوع اللي تمثل به. لكن نمشي أكثر في الدقة،
0: تفضل.
4: لأنه الصحفي كي سأله في السؤال هذا لم يذكر تونس، ذكر له مجموعة من الدول وقال له شنو علاقتنا بها، فلم يذكر تونس. نمشي توا إلى ظروف اللقاء. اللقاء مؤطر كله دي بلونت كوب، يعني سادة المستمعين نقدر نحب نقصه ونوري، وعواطف تحرك في راسها ثم نحيه كلام من كلام
3: مخدوم يعني.
4: لكن لم يتم حذفه، الصحفيين ما سألوش على تونس، واختار هو باش يمشي يتحدث مباشرة على تونس بعد حديثه على دولة لم يسميها، يقول وين تحط رجلها يسيل الدم.
0: صحيح.
4: فأنا قراءتي كإنسان عدى حياته في الإعلام، هذه رسالة مش مضمنة، مباشرة. والأطراف اللي قلقتهم من الرسالة نزلوا على فلسهم، تلقاه كان طول عمره محامي حقوقي في عمره باش بد على السيادة، فجأة تلقاه محاسب غريب اللي يريد ردود فعلهم ينقل في كرة القدم يتحرك على. يعني فجأة شفنا الناس اللي تحركت. مسألة مهمة نحب أقولها وقلناها أكثر من مرة في برنامجنا السابق، أن الأستاذ حاتم فتح الله المجلة الاقتصادية، اليوم باش نبدأ في رحلة البناء والاستثمار وسبيطار القروان وإلا استاد البنزة وإلا بناء المياه العميقة في النفيضة وإلا التجي في، إذا باش حقوهم هذوما ياش ناخذوا مال من الغرب اللي باش لاقي باش يشري كنادير وكهرباء للحماية المدنية بتاعه، لا للطرف اللي ذكروا الهديري بكري اللي هو الطرف الصيني تحديدا، أو تحديدا البنك الآسيوي للتنمية اللي احنا قدمنا فيه مطلب انخراط في مارس، تم قبولنا في جوان، أسرع عملية دخول. الشرط المؤكد الوحيد، واللي يحب بالسادة المستمعين يقول كلام شمس الدين غلط، أسألوا أي ذكاء اصطناعي، الصين تطلب ضمانات أمنية. الصين تطلب باش تتدخل في أي دولة من الدول الإفريقية الشقيقة إلا ما دولتين ثلاثة عملوا اتفاقات أمنية بين بعضهم باش تسربت الفلوس، لأنه الصيني مش مستعد يحط أمواله فيما في دول أو أماكن فجأة تقوم فيها ثورة كما وقعت في أوكرانيا ويلقى ناس أخرين تتصرف في أمواله. وهذا علاش تونس مشيت وأمضت الاتفاقية الأمنية المشتركة مع الجزائر، وهو قرره جملة أخرى أنا افترضت توقعت الحقيقة ما فهمتش علاش ما تمش، وقعت لي جزائري مش يتغشوا خطر، وقال أمن تونس من الجزائر.
0: نعم.
4: في نفس الجملة
3: ما صارش
4: أي نفس، ففي نفس الجملة معناها لقدر الله إذا حدثت مشكلة في الجزائر وكيما وقع لنا وقعت مشكلة في شقيقتنا ليبيا.
0: نعم.
4: وصلونا البنقردة.
0: صحيح.
4: فالكلام منطقي.
0: أي.
4: وأمن من بعضنا وأمن حتى من إيطاليا ومن سيسيليا.
0: أيوه.
4: يعني كل جيراننا.
0: نعم.
4: لكن التفرقة هذه ضرورية، انظروا بالنسبة لي، وهذا مش كلامي، هذا لي علي المعشني، اليوم من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب إلى جبل طارق، ثم رسم لحدود وسياسات جديدة، فما مثلث منها ثلاثة مضايق فجأة تتحث على المغرب.
0: نعم.
4: سبحان الله،
0: نرجع
4: الأحداث تقع في هذه الدول
3: في نفس الوقت،
4: وربي يستر مصر من حوادث.
0: نعم.
4: قطارات
3: يعني
4: تعودنا احنا على مثل هذه الحركة، كانت رسالة واضحة، ربي يسترنا ردوا بالنا.
0: نعم.
4: إذا شفنا إنسان في حمولات غير طبيعية، انتشار في مناطق نبش في الأراضي، اليوم موش كنوس،
0: ردوا بالنا من التصرفات هذه.
4: عندنا ثقة في أجهزتنا الأمنية، نأكد لكم أن من معلوماتي اللي فما تنسيق قوات في الأمنيين التوانسة والجزائريين، الشقيقة الجزائر عندها أكثر من قمر صناعي ملكها، فيما هو معلن اللي جزء منها موجه على أراضينا احنا.
0: نعم.
4: لأنه اليوم قاعد تدخل لك ناس بدعوة الهجرة، بتعرفها مش قداش يا عواطف، شكونهم؟ مدربين مش مدربين؟ لن يعاد بإذن الله في بلادنا ما فماش قناص.
5: ولنا الاختلاف راهو شمس، لنا الاختلاف على الموقف الجزائري. راهو صحيح فما سياسه تعاون وسياسه اتصاليه، اما كي نشوفوا بالارقام عدد المهاجرين من جنوب الصحراء قاعدين يتزايدوا في الوطن وهما داخلين من القطر الجزائري، لان فما نقاط استفهام زاد بالنسبه للمواطنين، بالنسبه للتفسير بالقراءه حول امن تونس من امن الجزائر كما تحدث عبد المجيد تبون، فما تقصير زاد من جانب الجزائري.
4: تحب هو معناها القصة كيف احنا عاملين لإيطاليا
5: مثلا مثلا، علاش معناتها انت دورك كدولة شقيقة انك تحمي حدودك زادا من باش تدخل مواطنين، اثبت بالكشف احنا ما عندناش الطاقة باش نجموا نستوعبوه.
4: انا انت تحب الاخوة الجزائريين يحميوهم من دخول اراضينا،
5: يحمي التراب نتاعو بالطبيعة الحدود نتاعو.
4: قاعدين يدخلوا على الجزائر،
5: قاعدين يدخلوا على الجزائر.
4: شفته
5: بالطبيعة.
4: اني نحب نرجع نصدق كل ما يقوله مايا تاع زرق الباني.
0: سؤال مشروع هذه المواطنين الكل يسالوا في السؤال هذايا، لكن اني حبيت نرجع شوي ونركز على نقطه مهمه برشا، هو العلاقات المغاربيه اللي كان قبل ثم فكره نتاع مغرب عربي، وكانت الفكره هذايا معناها خدموا عليها في وقت ما رؤساء الدول هذية، لكن للأسف الفكرة هذية مع الوقت مشيت. خلينا
4: نرجع ممرا الى المحيط الأطلسي.
0: نعم،
4: ما دامي ما خذيتش ممرها الى المحيط الاطلسي،
0: نعم باش
4: نحكيو فيه، لن يكون هناك مغرب مهما تغيرت. نعم، الاداره الموجوده في الجزائر.
0: نعم،
4: والجزائر دوله لها جيش طرد فرنسا ويحكم، ومصر دوله لها جيش اسسها ما هو عدد سنة التاريخ.
0: نعم،
4: والجيش يحكم العهد الفراعنه، والولايات المتحده الامريكيه لها جيش عمل الحرب عام 1857 كيك هذا
5: الحرب الأهلية،
4: حرب الأهلية واللي اليوم يحكم.
0: نعم، اللي حبيت نقوله أنه العلاقات هذية ممتدة في التاريخ، جذورها ممتدة في التاريخ، العلاقات هذية طيبة وباش تحافظ على القوة، علاقتنا بالجزائر باش تحافظ على القوة متاحة، وأيضا حتى علاقتنا بالمغرب. وباش نرجع نسمعكم مقطع صغير للحسن الثاني الله يرحمه، اللي حكي فيه وفي سؤال كما هكا على الأعلام على أنه تونس ولو يبقى فيها شخص واحد راهي تونس ترجع من جديد وتبنى من جديد. فنسمع بعضنا هدية، وبعده هو إن شاء الله بعد النغاب باش نرجع معكم نحكيو على المغرب الآن. مازلنا مع الجيران نتاعنا. مرحبا
6: ماجستي. سي لا تونيزي était déstabilisée après les événements de Gaza avec la maladie du premier ministre monsieur Nouira, est-ce que le Maroc serait alors le dernier pays du Maghreb dans le plan occidental?
7: D'abord, je puis vous dire que la Tunisie ne sera jamais déstabilisée.
6: Pour quelle raison?
7: Parce que la Tunisie est un peuple. Et on ne déstabilise pas un peuple. On peut déstabiliser un régime. On peut faire que ce pays marche claudiquant ou en peinant pendant des années. Mais de là à effacer le subconscient et le conscient tunisien, non, il faudrait une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques pour l'effacer de la carte complètement. Deuxièmement, la Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio.
6: Militairement ?
7: Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. Mais quant à penser qu'on peut déstabiliser la Tunisie, tant qu'il y aura un Tunisien, le peuple tunisien restera. Tant qu'il y aura un Tunisien, le peuple tunisien restera.
0: هذا تصريح الحسن الثاني. إذن تقريبا حبينا نقوله أنه العلاقات التونسية الجزائرية المغربية حتى الليبية في وقت ما كانت علاقات قوية وما زالت، وهذا ما نريده. حاجة برك اللي هي ربما الآن تغيرت هي الشعوب بين الظفرين على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه كيف تدخل وتقرأ التعليقات ترى الشعوب هذية. ما نجمش نقول الناس الكل لأنه في النهاية ما يعكسش الواقع، ونجم نقول أنه ربما ثم برشا لي بروفيل اللي يبدأوا هما افتراضيين مش واقعيين، لكن ثم زاد جدل كبير قاعد يصير على مستوى التواصل.
4: كليكيو على التصوير اللي قال الكلام هذاك تلقوا
0: قاعد يثير نعراس
4: بروفيل فيرمي.
0: نعم،
4: تحبوا ترتاحوا أكثر تيلي شارجيو تصويرته وابعثوها لشات جي بي تي تيقول لكم هالتصوير العبد هذايا غير موجود.
0: هذا علاش لازمنا نثبتوا برشا.
4: الوالد الله يرحمه،
0: نعم،
4: كان يقول لي كنت نعتقد اللي احمد بن بلة تونسي رئيس تونس. قلت له كيفاش يا بابا؟ قال لي لانه كي تحل اذاعه تونسيه تسمعوا كان هو يخطب، لانه في ريد مارسي كانت فما اذاعه المقاومه الجزائريه.
0: ايوه،
4: ومنها كانت كل الخطب، ومنها كانت جبهه مقاومه ظهر الجزائر الحقيقي، كانت تونس وشعب تونس بعاصمتها بقوراها بأسواقها بدمائها بتهريب سلاح عاطف كان يجيب من مصر ويمر على ليبيا ومن تونس يتعدى للجزائر على عكس ما قدمته بعض الدراما التلفزيونية الوضيعة على قنواتنا
0: اللي داس خاصة لك المسلسل اللي منحبش نذكره
4: أي هذاك كان المسلسل حلين عليه البرلمان مرتين باش بثيناه اللي يصحابها كونترا جاي لا كانتوا جدودنا ونحب نقول لكم اللي برشا عائلات خاصة في المناطق الحدودية لأن الحدود تبدلت ولات مسطرة بالمسطرة
0: صحيح
4: ولد عم وتزيري وتخالته تونسي ونحب نقول ابن خلدون كان يتجول في قصبة بجاية
0: أي
4: ابن خلدون صحيح. اللي نفتخر به صحيح. كاتب المقدمة المعروف شهيرة. عالميا
5: ومؤسس علم
4: الاجتماع ذلك كان مقر ابن خلدون هذه الحدود صنعها وغيرها
0: المستعمر
4: كيما حب زعما باش نعاودوا نستويوها ولا شنو نوليو شعب واحد
0: ان شاء الله نوليو شعب
4: زعما يولي دينار بركه
5: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
4: ان شاء الله
0: الحدث اللي باش نحكيوا فيه بعد ان شاء الله الخمسه هو اللي صاير في سبته وبين ظفرين المنيلية ونرجو بعد شوية خاطر هذوما زوز مدن مهمين برشا باش نحكيوا شوية في التاريخ نتاعهم في علاقة بالهجرة في طوفان الهجرة اللي صايرة الأيامات هذيا في من المغرب نحو أسبانيا.
4: صعبت علينا المواضيع اليوم يا عم
0: الغالب هذا صاير ريت الجمعة قديش فيها مواضيع بصراحة
3: سياسية بنتية
0: الله غالب سامحونا كيف ثقلنا عليكم نحاول نخفوا عليكم إن شاء الله ساعات اللي جاية مرحبا بكم
8: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
9: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني
10: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الخامسة للأنباء تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس وأوشك على نهايته بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع تم تجميع أكثر من 10752 مليون قنطارة من الحبوب من ضمن إصابة قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطارة ومن شأن هذه الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد أدى المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى مرفوقا بمدير استغلال السدود ومدير دراسات تعبئة المياه زيارة ميدانية إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة وقد استهلت الزيارة بالاطلاع على مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال قبل التحول إلى موقع إنجاز السد وحيث تمت معاينة مختلف مكونات المشروع والوقوف على مدى جاهزية الورشة يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف والعمل بكامل تراب الجمهورية

0: قبالة حدود مع المغرب. 50,000 تقريبا قد عبروا إلى سبتة برا وبحرا، وذلك منذ يوم الخميس. وقالت إسبانيا أنها قامت بطرد أغلبهم وعادوا إلى المغرب. وقد توفي على الأقل 67 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى مدينة سبتة الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا. فاليوم 45 من توقيع مذكرة التفاهم التي لم تنجح بين الولايات المتحدة وطهران، وقد تبين أن الحرب عادت لا محالة، ويبدو أنها ستعود بشكل أكبر، حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن أمريكا وإسرائيل تخططان لما قد يكون واحد من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية في إيران، وأنها قد تبدأ خلال ساعات قليلة. هذا وقد يتزامن ذلك مع تحذير السفارات الأمريكية في عدد من عواصم منطقة الخليج العربي، وحثتهم على الاستعداد للمغادرة. وقد قالت السفارات الأمريكية في الأردن في عمان وأيضا في بغداد العراق، قد قالت أن على الأمريكيين التفكير في المغادرة أو الاستعداد للمغادرة في حال بداية حرب كبيرة. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 6 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
2: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها كبار وصغار.

0: بورجيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار مع الفنانين مع المستمعين وكل من قدم وتميز على أثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنسير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.

en la calle. عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بنحوش.

0: مرحبا بكم الخمسة ودرجين ديما مواصلين معاكم في عين العقل. مازلت عنا سويعتين باش نحاولوا. يقول لي شمس اليوم ياسر كثرت علينا المواضيع، على الغالب الجمعة هذه حافلة بالمواضيع اللي بالحق معناها تضرب
1: مواضيع كبيرة، وإحنا في الكواليس نقعدوا نتناقشوا.
0: أي والله العظيم
1: نبدوا في الآراء
0: وهذا المطلوب.
1: شمس ويضرب لنا أيمن الناقوس، ما كملناش النقاش حتى المستمعين راهم بين بعضهم ما كملوش مواضيع
0: بالضبط، وهذا علاش نحن ماذا بينا هما زادة ما بيناتهم يحكيوا في المواضيع هذه. ريت الحديث الحوار ينجم ومش ينجم، هو أكيد يخلق برشا أفكار جديدة، يعمل برشا ثراء، يخلي وليداتنا اليوم حاضرين معنا، وإن شاء الله تكونوا هذية تمارسوا فيها العادة هذية، وليداتنا اليوم معنا يتشبعوا بالمواضيع. خاطر أنت بتنجمش أنت قاعد تحك راسك تقول له مثلا المغرب عام كذا كذا،
1: ما غير ما نفشيو سر هذا هدف برنامج،
0: هذا الهدف يعطيك الصحة.
1: لأنه احنا وصلنا يعني الأسبوع الفارس قلتها بكر ريش نقول راه اللي يقول فيه زميلي راهو بتابع قاسم أدوار، لأن احنا نحبوا نوريو نجموا نختلفوا، نجم نمشي حتى حديين في المواقف ما دام هدفنا واحد اللي هو المصحة العامة، ما دام عندنا ثقة كلنا في بعضنا
0: أكيد.
1: اللي احنا نحب بلادنا
0: وهذه ما فيهوش كلام،
1: وكما يقول صادق بابان تونس العالم يبدأ قدام دارنا، اللي ما يحبش دارهم تو بعد في الموضوع.
0: ما نجمش يحب الناس الكل، انت ما تحبش روحك ما تحبش غيرك، راه هذه من تحصيل الحاصل. اذا كان ماكش فايق اللي انت ما تحبش روحك راك ما تنجمش تحب غيرك كيف.
1: واذا كان ماكش قابل باش تحكي مع عواطف وتقبل اللي هي ما تبدلش رايها،
0: أي
1: فما مشكلة،
0: أي
1: فما شكون اللي يناقشك،
0: أي
1: وهو داخل
0: من لون
1: أي باش يزمك تتبنى رايه، وساعات بعلو الصوت،
0: أي بالضبط،
1: وساعات بتدليس الحقائق،
0: أي بالضبط،
1: وساعات يستعمل نفس الآية ونفس حديث باش يهزك بيها اليمين، وبعد نفس الآية ونفس حديث باش يهزك بيها اليسار. فتجنبه أحسن واسمع إذاعة مستير.
0: يعطيك الصحة، اقبلوا بعضكم، اقبلوا آراء بعضكم مهما كانت مختلفة، راهو الاختلاف لا يفسد للود قضية. الخبر الأخير هو على المغرب، ما نطولش عليكم برشا. الحدث اللي أدهش المتابعين الأسبوع هذايا 50,000 مهاجر تقريبا، ربما العدد أكبر شوية، عبروا من المغرب إلى الجارة إسبانيا اللي بطبيعة شاهدنا برشا صور، تو نعدي لكم بعض الصور اللي انتم أكيد اطلعتوا عليها على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر حتى المنصات وعبر الإذاعة والتلفزيون تلفزة أكثر. فالمضامين متاحة كانت الحقيقة صادمة، شفنا أطفال صغار يتجرى عابرين السواكين الحدود هذية اللي هي كانت حواجز حدودية بين زوز بلدان هذم، وإلا حتى سباحة في البحر. شفنا نساء، شفنا زيدة برشا ناس توفيت للأسف، ربي يرحمهم الكل. هذا يخلينا نرجع على الموضوع، نحلوا الأسباب والعوامل. حبيت نرجع شوية للتاريخ، وبحذية أستاذ تاريخ الحقيقة هوك كان ثم حاجة صلح لي يهديلي نعمل عليك. مدينة سبتة تعرفوش اللي هي تقريبا منذ أكثر من 6 قرون محتلة، كان الاحتلال متاحة بداية من البرتغال سنة 1415، ثم آلت إلى إسبانيا بعد ما احتلت زادة مليليا سنة 1497. زوز مدن هذوما قعدوا تحت السيادة الإسبانية رغم أنه المغرب كل مرة طالب باسترجاعه. اليوم يرجع بنا التاريخ شوية باش نطرحوا بعض الأسئلة. ألف الشباب اللي خاطروا بحياتهم، ما كانش هذا أول مرة، كانت في 2021 زادة المدينة هذه سبتة شهدت موجة مشابهة متاع هجرة. الهجرة هذه في الوقت هذاك كانوا يقولوا بإعاز من الحكومة المغربية، طلب منهم الرئيس المغربي أنهم يمشيوا ويدخلوا لسبتة. لكن اليوم ما نعرفوش هل ترى هذا بإعاز وإلا لا. قبل هذه بسنوات تركيا زادة نجحت أنها تستغل الورقة هذه بقيادة رجب طيب أردوغان، وتوصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي مقابل احتواء تدفقات اللاجئين السوريين. يعني لليوم ربما الحكاية هذه ولات ورقة تاع مساومة بين الدول، خويا أني نشد ولادي، وإذا كان أنت قابل إذا كان قابل أنت أني نشدهم أعطيني مقابل.
1: وهذا على بلادنا يبعث لك الأخوة الأفارقة كقنبلة ديموغرافية واجتماعية وإنسانية، كيف ورقة،
0: كيف ورقة سياسية. التحاليل هذه ربما ترجعنا كما قلنا لحسابات سياسية كبيرة بين البلدين، ويمكن هذا احتمالة ينجم يكون صحيح، لكن زيادة ينجم يكون مش صحيح. علاش؟ على خاطر ثم برشا مغاربة في تصريحاتهم يقولوا أنه هالهجرة هذه كانت فقط فرارا من الوضع الصعب الاجتماعي والاقتصادي، ما عنده حتى علاقة بالحسابات السياسية، ما عندوش علاقة بهالورقات متاع الضغط هذه، لا نتبع في تركيا ولا نتبع في روسيا، رانا نتبع في ربما رغبتنا في الفرار من الوضع الصعب هذايا. علاش نقولوا السبب هذايا وارد برشا؟ على خاطر كان هذايا يوم العيد 27
2: لاعتلاء العرش.
0: لاعتلاء العرش، يعطيك الصحة هذيلي. والتصريح نتاع محمد السادس نهارتها كان رئيس بطبيعة محمد السادس،
3: الملك
0: محمد السادس تحديدا، كان وقتها يحكي على الاستقرار السياسي والاجتماعي والقفزة النوعية اللي شهدتها المغرب، وهذاك علاش باش نسمعكم جزء قصير منه في نفس اليوم اللي آلاف هربوا لسبتة. نسمعوه ثم نرجع.
4: في محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي، شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى.
0: هذا محمد السادس الملك، ملك المغرب، يشيد بالاستقرار السياسي وبمكاسب المملكة بمناسبة خطاب العرش كما قلت، وقاعد يقدم في بطبيعة انتظاراته أو ربما مقترحات، مش مقترحات هي في النهاية، لكن إنجازات يخمم أنه باش يقدمها ربما للشعب المغربي. ثم برشا حديث على الإنجازات الكبرى اللي صايرة في المغرب، على القطار فائق السرعة، المشاريع الضخمة، الاستعداد لتنظيم كأس العالم، برشا تسويق للنظام المغربي اللي هو قاعد ناجح وقاعد ربما يقدم في صورة جميلة جدا بين ظفرين للمغرب وما داخله. لهنا العقل شنو يسأل؟ هل نحن أمام أزمة تجرى فرضتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية كما الفرضية اللي حكينا فيها، وإلا أمام ورقة ضغط سياسية جديدة في علاقة المغرب بأوروبا؟ حب أسمع رأيكم، شكون ينجم تفضل حاتم.
3: بالنسبة لي نرجع أنت ذكرت 2021. نعم. 2021 كان السبب ظهر، فما أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والمغرب.
0: هي.
3: وقتها 8000 تقريبا واحد مشاو، نفس السيناريو تعمل
1: اقل بكثير العدد،
0: يضر لي 1000، يضر لي ما يتجاوزش
3: 8000 حسب المعطى 8000.
0: نعم ربما تم
1: طبعا 57
3: هو
1: انه اكثر من 50
0: غرقه. نعم. الله يرحمه.
3: الازمه الدبلوماسيه اللي تحملت وقتها كانت فيها طرف الجزائر يقولوا انه نتاع نائب رئيس البوليساريو إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو مشي يداوي في الكورونا في إسبانيا.
0: نعم.
3: قبلته إسبانيا وداواته،
0: وهذا أثر أزمة،
3: أثر أزمة دبلوماسية. نعم. المغرب كانت صريحة، هي اللي سيبت الجموع هذيك
0: كردة فعل
3: على واعتبرت، يعني تعتبرت في الوقت هذاك أزمة دبلوماسية. الشيء المختلف في 2026 انه لحد الان ما نعرفوش السبب، ما فماش ديكلاراسيون مثلا من المغرب ولا شفناها من اسبانيا.
1: عندنا بعض الملامح للتوتر يا حاتم.
0: نعم.
1: اول حاجه نهار 20 في شهر جويلية 10 ايام التالي كان رئيس الوزراء هذا المكروه من قبل اسرائيل كرها كبيرا، والمكروه من رئيس الوزراء الاسباني، والمكروه من قبل ترامب بشكل كبير لمساندته لفلسطين بشكل واضح.
3: صح.
1: كان ضيفا
0: رفض ضرب إيران زيد
1: بالضبط.
0: أي.
1: مع وأحرج باقي الدول الأوروبية
2: واعترف بفلسطين كدولة،
1: كانوا يحبوا يخرجوه من من ناتو، وتو يحبوا يخرجوه أصلا من شنغهاي.
0: نعم.
1: زار الجزائر واعتمدت الدولة الجزائرية في سياستها الاتصالية باش تخرج لنا صور واضحة وأمامهم خبزة قطو على شكل كرة، والكرة عليها دول ثبتوهم مليح، لأني المشرفة على العمل هذه سينمائية صديقة.
0: نعم.
1: تبع شتوتا
0: يعني كل شيء مدروس را.
1: أي نعم.
0: صورة كل مدروسة أكيد. نعم.
1: ما شاء الله.
0: مثل
1: شو نعطيه
0: جبالي.
1: مستمعين فاهمة. نعم. صورة عندها قيمتها.
0: أكيد.
1: دول تنتهي بصورة. ثورات شي جيفارا صورته أنهت طفل يحترق ينهي حرب.
0: نعم.
1: طايمة هبطت بنية تجري في حرب فيتنام بالنابال. نعم. كذلك حدث سيادتك على تركيا.
0: أي.
1: في تركيا صورة فجأة لطفل، الله أعلم حقيقية ولا مش حقيقية، جميل وغارق في البحر.
0: صحيح.
1: انطلاقا من الصورة تطبيل كبير، وألمانيا تأخذ ملايين من السوريين المختارين دينيا وعرقيا.
0: نعم.
1: يعني أنا عندي زملاء على عين المكان.
0: صحيح.
1: على فما دي بريير للتصفية.
0: نعم.
1: لازمك تكون طبيب ولعينيك وانت أبيض لتعويذ الفقر، وقالتها ميركل لو لم أقم بذلك لكم متوا في كورونا.
0: صحيح.
1: نرجع للمسألة الخطيرة بعد زيارة الجزائر. قبل كانت الجزائر تبعث كيما لإيطاليا النفط الغاز عفوا عن طريق تونس، كانت تبعث الغاز
0: لإسبانيا
1: عن طريق المغرب. وفي المشاكل الأخيرة نتيجة البوليساريو الجزائر قطعت إرسال الغاز عبر المغرب بشقيق، بل إنه إسبانيا يا عواطف ولا تترجع لأنهم عملوا أنبوب يمر على البحر، بل إنه إسبانيا ولا تترجع في الغاز للمغرب، قطر إذا كان باش تعمل مصانع بدون غاز جيد ورخيص انتهينا. اليوم طاقة شمسية ما تخدمش مصانع سيارات و الخوف الكبير زاد في هذه الزيارة ومشاريع الخطوط الأنبوبية الجديدة أن تولي فما علاقة غازية مباشرة مع إسبانيا اللي هي الدولة الثانية في تحقيق نمو استثنائي، لأنه باقي الدول في أوروبا قاعدة تعمل في إلا ثلاثة وإلا أربعة، إيطاليا فإسبانيا ثم بعدهم البرتغال. أني نرسل لك الغاز وأنك تتخلى على صديق آخر، هل ستتغير المواقف السياسية لإسبانيا خاصة من المسألة الصحراوية، خاصة رد فعل ميلوني لأنه اقتصاديين طالعين اليوم في أوروبا وقاعدين يصنعوا الصناعة الإيطالية والصناعة الإسبانية، نشوفهم حتى في الأدابتابل اليوم عبيت. ميلوني تريد الغاز لنفسها لإيطاليا، لا تريد
3: ردة فعل. هو هذه القراءة من جملة القراءات، لأنه قالوا أنه السبب الأساسي هو الجزائر، واللي كنت تحكي فيه
1: السبب الأساسي كما قال رئيس الوزراء الإسباني فسرك
3: قضائي
1: سانشيز مهمة. رئيس الوزراء الإسباني أنه في الجمعة هذه المحكمة العليا في إسبانيا
3: هو
1: قالت صحيح. عملت حكم قالت فيه، لكنه عنده أيام عنده أكثر من 10 أيام قالت فيه اللي كل إنسان يجي حارق عن طريق البحر من حقه أن يطلب اللجوء السياسي. لكن قراءة
0: هذه الرواية الرسمية المغربية
1: حتى رئيس الوزراء الإسباني في كلمته أشار لهذا وقال فما سوء فهم اعتمدوا عليه هما باش بعثونا لإسبانيا متهمة، فما فيديوهات وصور تثبت اللي الأمن يشرف على العملية فما فيديو ما فماش معناها
3: شبكات استغلت الوضعية
1: أي لكن فما أشياء فما شفت شبان أنا بدو بدخل قام يسب بلده
0: صحيح
1: شفت. ومالكه
0: يقولوا يحيى إسبانيا داخلين البيبي سيح ويحيى تحيا إسبانيا
1: فيفا مالك هذا
2: أيه. نبني على
1: وفجأة رجعوهم يهذيلي غدو يلقى روحه في بلاده ويقول يعتذر أنا اللي مخوفني هذيلي ونحبك تعلق لي على هذه خطكتي أقرب مني للشباب، أنا شفت جيل ما تحت الجيل زاد للأسف شديد عنا منه زاد غير قادر لا شي يركب بولونة ولا بش يصنع حاجة، أحلامه هو يحرق حافي عاري الصدر في باله شيخه شذب إلى الجنة يخو فيها يعني من تحركاتهم من تصرفاتهم تحس جيل هذيلي
0: هو فقط شمس عاري وحافي اللي فهمته كأنه فما مود أوردر بين ذفرين فأخرج تو
1: أنا ذكروني
0: على خاطر الناس خرجت ما غير حد شيرة ولا ساكلة
1: هو نفس الشكل في مرات قينا فيه مشاكل اللي تلقاهم يحرقوا في بوبلات ونفس الشكل نفس السن نفس كذا فهذيلي أقرب مني
0: هذيل.
2: هو حسب التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشراكة مع مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية أنه نحو 1.4% من سكان المغرب يعيشوا تحت حد خط الفقر معناتها أقل من دولارين في النهار يصرفوا خاصة فئة الشباب، وهذا بالطبع بما يعني أنه حرمانهم من عصر السكن الحصول على المياه الطاقة التحصيل الدراسي التغذية، وهما أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والاجتماعية، بمعنى أنه إنسان فاقد الأمل في كل شيء. نحكي لنا في المغرب راه صحيح المغرب عملت قفزة اقتصادية كبيرة عرفت كيفاش تستثمر الأموال، لكن هذا ما يحجبش الأرقام الصادرة عن تقرير أممي عام 2025 أنه حوالي 6.4% من سكان المغرب نحكيه على 2.5 مليون نسمة يعيشوا فقر متقع، معناتها أنه الفئة هذه 10.9% من مجموعة السكان راه معرضين للفقر متعدد الأبعاد، معناتها لا سكن لا صحة لا كل شيء،
0: فقر هذا مركب
2: معناتها هذا مستقبلين في صورة استمرار الوضع. لأن كما صاير مثلا نجم نقوله حتى في مصر، في مصر فما إيجبت وفما مصر صحيح. فما سكان يعيشوا في منتجعات وفما سكان يعيشوا في مصر
1: وفي المغرب حتى أخطر
2: وفي المغرب أخطر خاطر ما فهم كي تشوف أنت ما وراء مثلا الأحياء الموجودة في كازا ولا في أغادير وإلا راه تشوف مجتمع آخر وتشوف كنتفرش
1: حتى الثلاثة. العملة تتبدل
2: وهو
1: كذلك يولي من واحد درهم يقول لك 500 تسحبه هو ب 200
2: حتى المهن المفاصل. تتبدل زاد حتى المهن استغلال الاطفال واستغلال الشباب ونحكيوا على سياحه جنسيه برشا حاجات راهي موجوده
1: البطاله 35% يظل هذه وصلت حتى الشباب
2: أي. أي. ما بين 16 حتى كش ال 35
3: في المغرب يظل البطاله في الشباب في الشباب. أما في العامه اكثر من اقل منا راهم
1: في لا في الشباب 35%
3: اما في العامه أما
1: سؤالي
3: اقل منا
1: سؤالي ليك يا هذيلي وانت عام تاريخ بمعنى تفهم في جغرافيا
2: تاريخ
1: لا فعلا ما كنا قرأوا تاريخ وجغرافيا مش نعم. ولا تبدلت
0: الدنيا لا ما تبدلت الشمس
1: هل هو رئيس الوزراء الإسباني عمل عملة شهور اللي فاتت اللي هو أعطى له راقي نصف مليون حراق في ضربة برك طلب من الملك والملك أعطاه بالوراق وأوروبا من وقتها بدأت تطيض تقول هما جاييني جاييني
3: تصريح مليوني لأخريني
1: بيه. سؤالي هذم إذا مروا شنو بشي يعملوا في إسبانيا لا مهنة لك يعني كيفاش يغير حياته الاقتصادية هؤلاء الشباب اللي في بلادنا ولا عندهم هما ولا أبوه يبيع كرابته ولا يبيع زيتون باش يمشي باهي وصلت ماذا ستفعل
2: الطفرة الديموغرافية هي المطلوبة وراه سوق استهلاكية وراه نجمو نحكيو حتى على الطرف مثلا بو يمين لما اللي هو أفضل لاعب اليوم في العالم لاعب المغربي نجم منتخب المغربي أبوه كان إنسان حارق مشي عاش تزوج غادي من مواطنة من إفريقيا الوسطى وجابوا يمين
1: شاب صنعاء
2: ما مجاب حتى شيء
3: فما سؤال ما مجاب حتى شيء جيب عليك أنت قلت إنه بشي يعملوا نسينا احنا انه اسبانيا راهي هي في الاتحاد الاوروبي وفما الاتفاقيه نتاع شنغن انا كحارق الاسباني نجم ما نكونش موجود في اسبانيا
1: وهذا موجود
3: في
1: اسبانيا
3: تلقاني في ايطاليا تلقاني في فرنسا تلقاني في
1: قبل كان اللي ما عندوش مهنه يمشي للمصانع نتاع يعني السيارات يمشي للمبلع البشريه لأتعس اماكن للاستعباد سكنا وعملا وحراره اللي ما يقولولوش جدودنا وعموماتنا كيف يروحوا يجيبوا لنا الشوكولاته
0: أيه.
1: كانوا يمشيوا للفناء
0: هذا الجيل الاول خاصه
1: الجيل الاول
0: الجيل
1: فما كانش عنده صنعه هو واقف بحث 800 درجه سخانه يدخل حاجه يخرجها جزء من سياره الى اخر ذلك
0: نعم
1: هالمهن انتهت هالمهن اللي تخدم بعشرات الالاف في شنو سياره وفيت في الغرب شو باش يعمل باش تفلح فلح في أرضك خاصة يهذلي ألي وطنك مر بزلزال عظيم يعني فكرة أنه الدول تتوحد بعد المصائب
0: أي.
1: والشعوب تفهم اللي هذه فترة وزمنا نتجاوزوها ويكون عنا هدف مشترك انتهت الكلام اللي كان يقول فيه يهذلي رائع هو فما مغربان
0: أي.
1: جزء في كازابلانكا كله عايش وكأنك في ألف ليلة وليلة
2: صحيح من اللي تخرج من المطار
3: حتى في الجزائر زاد منطقة الغرب مش كما منطقة الشرق
1: لا
3: منطقة وهران
1: هو الذي أشار لك فوت السوق وصرح ساقيك تلقى ناس طيبين هكا ولا
2: صحيح
1: يفرحوا بيك ويسعدوا اللي وصلت
0: هذا نشوفوه بحد أكثر في في المغرب وفي مصر زاد لأنه صحيح كما قال هذيلي تحس أنه ثم زوز عوالم أو عالم وعالم آخر في
1: مصر
0: في
1: تأخذ سيارة لدقائق طويلة
0: أي.
1: في المغرب يكفي أن تمر بجدار
0: تلقى روحك في الضفة الأخرى
1: أي. فوت سوق يعني تمشي من سوق مراكش
0: أي.
1: إلى جامع الحسن الثاني امشي على رجليك بجوجل مابس تقريبا 24 دقيقة وتذكر اللي تسمعتي ذات المستير وخذت نصيحة
0: ثم حاجة أخرى مذبية نحكي فيها شمس ولو ما نطولوش أنه اليوم الإعلام قصر برشا في توضيح الرؤية الحقيقية أو توضيح الصورة الحقيقية باش نكون أدق لأوروبا اليوم الناس أولادنا شبابنا ماشي في بالهم أنهم ماشيين للجنة
1: الإعلام كمؤسسة كإدارات ولا كأحنا على خاطر مثلا احنا كطلبنا
0: لا مش كإدارات أعطانا
1: فرصة يعني احنا عامل تالي ما كناش نجمو ما كناش نتلمو هكا ونحكيو نعم. بكل هذه الشفافية نعم. بحريتنا ولا
0: لكن
1: خوف
0: لكن يا شمس اليوم الإعلام نحن كصحفيين كإعلاميين يلزمنا نخدموا عليهم
1: سؤالي هو من يمسك القلم
0: نعم. من يمسك
1: أم رئيس
0: القلم.
1: تحرير
0: لا لا من يمسك القلم ومن يمسك ومن يملك الميكرو امامه يزمو يحكي على الاوضاع اللي موجوده في أوروبا اليوم، أولادنا كيفاش قاعدين يعيشوا غادي، المعاناة اللي قاعدين يتعدوا بها مش كان الجيل الأول راه حتى اليوم الجيل هذا اللي هو الخامس أو السادس.
1: كيف عملنا برامج كانت تمجد يا عواطف،
0: نعم يعطيك الصحة،
1: نبعثوا فريق ومصورين وسواق باش نوريه تجارب الناجحه تاع ابنائنا في الخارج.
0: أي.
1: اليوم نوريه معاناه ومأساة ابنائنا في الخارج
0: اللي هو واقع، اللي هو واقع،
1: اللي هو مؤسف،
0: لانه للاسف برشا وليداتنا مشاو وكي تسالوا يقول لك ندمت، ما كنتش نتصور لاوروبا، ما كنتش نتصور ايطاليا هكا، ما كنتش نتصور فرنسا هكا، ما كنتش نتصور اسبانيا.
1: انا حرائق بوردو ما تعرفش قداش القلق نتاعي على كميه اصدقاء نعرفهم في بوردو.
0: اي
1: للاسف ما شفتش حتى حد يهتم. اليوم إن شاء الله نلقاو فرصة في فقرتنا الأخيرة في حلقة من الحلقات،
0: نعم،
1: باش نفسروا كيفاش المينستريم، كيفاش اليوم الوسائل الاتصال تحكم عليك بالسيف شنو تفكر.
0: أي مهم برشا، عندك الكلمة أيمن.
5: إشهار باش تختار الكليماتيزور، ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: نقدم تحية للناس كل اللي تسمع فينا اللي تتفاعل معنا واللي تكتب لنا على صفحة الإذاعة. نشكركم برشا. سيمون جلعيساوي مساءكم سعادة، تسكن أرواحكم الطيبة. أختي عواطف شمس الدين، أخونا الهذيلي وكل الفريق العام الحاتم معكم هذا المساء. تيك صحة، مشكور برشا، دمتم للتألق والإبداع عنوان بإذاعتنا العزيزة عروس البحر منسير. كل عام وأنتم في تألق إلى تألق، من نجاح إلى نجاح. تيك صحة يا منجي. دريدي سمية دائمة الإذاعة المنستير شامخة متألقة على طول عروس البحر دون منازع. تحية شكر وتقدير لكافة الإطارات والإعلاميين والصحفيين والعمال، وكل عام وأنتم بخير، يعطيكم الصحة، مشكورين برشا. هذه اللي عاود ذكرهم عنا، راهو مسابقة فيها 100 دينار هدية
1: على صفحتنا ديما موجود الربح. ما عليكم كان مستمعينا تمشيوا للتصويرة اللي موجود عليها نص سؤال متاعنا، وما فماش ما أسهل منه نص سؤالنا. وقتش نهار 3 أوت إن شاء الله مش نحتفلوا بالذكرى قداش لتأسيس إذاعة المنسير. جاوبنا بكومنتير وتدخل في عملية السحب. وليد البريئة تبارك الله عليه المخرجنا رقم واحد نمبر وان أيمن الشابي، إن شاء الله منا للسبعة غير درجين يختار لنا اسم الفايز معنا لهذا الأسبوع. جايزتنا 100 دينار كاش.
2: فما جايزة أخرى نو؟ فماش كاش، فماش تذاكر المره هذه ولا فما
1: نصيف ساعه اخرى
3: نبدا يمشي يسر بيه.
1: لا لا نفرحوا مستمعينا متابعينا قبل، هم عندهم الاولويه. نتصورش قداش نحب نمشي الكاز ونحب نعمل جو مع كاز الحقيقه، اما الاولويه تبقى مستمعينا ما نعرفش.
2: اما شو المره نسمعوا
3: قلت شباب اللي يعرف،
1: قلت لك علاقتي بسطحيه
2: نحسبه غربي اصلا.
1: اما الاولويه المستمعين المتابعين
3: كازو.
1: كازو
3: زي.
0: اسم فني
3: مزي.
1: اي بفني
3: كازو.
1: كازو اي
2: كازو.
1: حاجة تعمل كيف معليهم. كان يستناوني بعد الستة باش تلقاوني في نقطة خارجية قريب لإذاعة المنسير، يجي بحذا نسأل سؤال ويربح 3 تساكر العرض كازو غدوة باش يكون في إطار مهرجان المنسير الدولي.
3: واللي حاب يربح 100 دينار يدخل صفحتنا على فيسبوك يلقى سؤالنا بعد غدوة باش نحتفلوا بالذكرى قداش
1: لانبعاث
3: إذاعة المنسير. وبعد غدوة فما تكريم زملائنا اللي غادرونا على شرف المهنة، اللي يحب يجي يحضر وش يكرمهم على العمل اللي قدموه للمستمعين طيلة مسيرة كاملة. نقول له غدوة إن شاء الله نهار 2 الصباح
0: إن شاء الله. مرحبا بيهم الكل، مرحبا بيهم الكل. منيرة الويتي مرحبا بيكم، مرحبا بشمس الدين في هالسخانة.
3: والله العظيم
0: شمس الدين راه ما يسخنش معنى
1: هو سخون عند ربي شمس الدين.
0: الأجواء لطيفة في الاستوديو ما صدقونيش برشا. راهو سلوى الدريدي تقول أحلى مساء إلى أروع وأمتع فريق وأحلى رباعي وأحلى إذاعة المنستير عروس البحر، راكم الكلكم الماس. شكرا ليك، يعطيك صحة يا سلوى، إن شاء الله ربي يحفظكم الكل والله لا ينحيكم علينا، دمتم منسينا ربي ونسكم ببعضكم. به محبوبة تحية ليك. منيا ربي يشفيها ويعافيها. نوسة عايشك يا منيا، مشكورة برشا، ألف شفاء لصديقتك نوستنا الغالية. أمين. تحية لها إيناس، وإن شاء الله يا ربي معافاة ترجع لنا سالمة بإذن الله.
3: إن شاء الله تأخذ حقوق الإداري
1: إن شاء الله بحضر البيش. احنا معها متضامنين
0: على طول
1: وعلى ذمتها
0: على
3: القانون
0: طول.
1: فوق الجميع.
0: عين العقل. عين العقل هذي موضوعنا الرئيسي اللي هو السياق المتهورة. الجمعة اللي فاتت كنا نحكيه على السياق المتهورة، لكن الوقت ما كفانيش باش نتوسع في الموضوع بديناه فقط، فحبينا اليوم نرجع له لأنه موضوع على غاية كبرى من الأهمية. نسمع مع بعضنا الناس شنو تقول في تسجيل لهذه بالحاج يوسف، نشكرها برشا، راديو ويب دار شباب، دار شباب بالمنستير. نسمع.
4: باش نحكي على السياقة بصفة عامة، كمترجلة نمشي على سقية ما عادش فما أمان بالكل، السوقان ياسر متهورين برشا، ما عادش أنت تمشي تخاف على روحك، وليت حتى على التروتوار معناها ديما خايف على روحك، ديما متهورين برشا في السياقة، ولا كشباب ولا رجال ولا خاصة الشباب توا ما عادش تفهموا لا مزطل لا شارب لا في نهار واعي لا مش واعي، تمشي في الكياسات وأنت ديما خايف. ألف وحدة قدامي راها معناها قدامي كيفاش نشد أيمينها وراي يسنتروها معناها ما غير ما تفيقوا وزيدوا يهربوا ويتحدوا ويخليوها، فيها شيء أسف. عادش بلادنا ما عادش فيها أمان بالكل، عادش عنا ترتوارات باش نطلع عليهم باش حتى باش نمشيوا عليهم، ما عادش عما تخاف كياس تمشي يفجعك الكل في سبات تهور سياق ياسر.
5: كيما تروتينات مثلا مش في كيس دعنا الفورزة مش نتاعنا تاع تونس كل بصفة عامة. فانت معناها كنت ما قلت لك الفئة الغير الواعية اللي هي نوع من حتى كبير بالعمر وما يعرفش يتصرف زاد موجود التهور التهور فانت معناها احنا فانت معناها الطرف فيه فهمتي وحتى الستريس نتاع فانت معناها الحياة والواحد كله احنا نصنعوا أقلية يحترم فهمتي وينجم تحترم وما تنجوش انت زاد انت مثلا انت تحترم باساج بيتون توقف هذيك انت ساعات كليون يقول لك راهو كذا كل ما نجمش انا فهمتي كذا راهو فهمتي اذا نوقف انا فهمتي كذا يضرب واحد من تيت لازم تعرف الصرف تكون يقظ انت اكثر من لازم انت ويزمكش تتهور انت في بعض الحالات ساعات كليون يقول لك انت معناها ازرب شوي ما نزربش انا فهمتي يقول لك دوب ما دوبلش فهمتي قلت ادخل سون كليون ساعات يطلب منك قلت ادخل سون انتردي ما يلزمكش تدخل سون انتردي ولو ما جاو القناة الطرقات باش نحترموه فهمتي باش ينظمنا هو يعني انت فهمتي باش تختار قناة الطرقات واني باش نختار قناة الطرقات واللي فوضى هذه قضايا مش فهمتي فهمتي ساعات فهمتي تصير عرك ومارو حاجة بسيطة فهمتي ما لهاش معنى فهمتي معناها وحاجات فهمتي معناها تتفض ما فهمتي ساعات تنجم تتطور الحكاية فهمتي حارق الصوب وما تعديش معنى حارق الصوب فهمتي معناها كورازمون فهمتي كذا فهمتي تحرق الصوب ديريكت ما توقفش فهمتي انت تلش اشارات المرور ايش معنى انت فهمتي معناها كان يتعدى فورزة قدامك ولا كهرباء تدخل فيها ديريكت

0: حقيقة معناتها السنين الأخيرة في ظاهرة متكررة بكثرة اللي هي سياقة متهورة جدا جدا لدرجة أن نسميهم في الشارع الناس الانتحاريين في الكيس. تحسوا إنسان انتحاري كاميكاز وحب يموت، معناته ما سماش تفسير آخر للعمايل اللي يعمل فيها، يشق عليك بطريقة متهورة، يدوبل بطريقة متهورة، توصل لحد الهمجية، معناتها ما ثماش علاش باش يعملوا الأفعال هذه إلا أنه انعدام الثقافة والإحساس بالمسؤولية والضمير والأخلاق وكل شيء. معناتها بالحق ينطبق عليهم وصف ناس انتحاريين في الكياس. معناتها لاحظتها كمان أنه في الصيف تكسر الحكايات هذه. علاش؟ أول حاجة ثم نسبة كبيرة من السياحة من الدول المجاورة، تكونوا صالحين، خصوصا اللي لاحظتها عندهم سياقة متهورة جدا جدا، لا يلتزموا بأي قانون سواء سياراتهم العادية وإلا الكيران متاعهم. يبدأ يدوب اللي يجري، مفروض يعني سيارة كبيرة ولا حاجة يلتزم بالحد الأدنى متاع السلامة.
1: شنو هذا؟ شنو الموتورات برك متسبين في 30% من حوادث الطرقات، والسوقان السوقان يبدأ بورتابل ويرحي في الفولو وداير، يرحي في الفولو وداير داير داير، يطلع فوق المادة 15 والآخر يبدأ يزقزق يزقزق ويدوبل يزقزق ويدوبل، والآخر جاي ومن غديك 17 برا والفلوس ويزرف، والآخر جاي ومن غديك 13، معناتها الكياس ولا مرتع متاع قتل وانتحار. الله يهدينا.
2: إلى حدود 18 جويلية 2026 حسب المرصد الوطني للمرور سجلت تونس 2473 حادث مرور خلفت 695 قتيل، ربي يرحمهم الكل.
3: الله يرحمهم. وعندي الرقم الجديد
2: 216 جريح.
3: البارح البارح كان دخل بلال الونيفي وعطى الرقم،
2: عطينا الرقم
3: 740 قتيل، حادث قاتل شهدته بلادنا.
2: يعني نحكيو يعني
3: على زيادة ما بين عام ناول، تعرف قداش المعدل عندنا في 2025؟ أربع وفيات في النهار، عندنا ارتفاع 29.85% على عام ناول بالنسبة للحوادث. ونحكيو حتى على مستوى الحوادث القاتلة، نحكيو 40% من الحوادث صارت جراء الدرجات النارية اللي هي في صدارة مسببات الحوادث.
2: صحيح.
3: الفرزة وما تابعها.
2: أيوة.
3: كيف كيف عدم الانتباه نلقاوها نسبة 14.54%، معناتها شاد التليفون ولا سارح السوق. تغيير الاتجاه وقطع الطريق معناتها بصفة فجائية 12%، عدم الالتزام بالسير على اليمين نسبة 10%. نحكيه على المعطيات السرعة اللي هي تعتبر العامل الأول والمباشر في الحوادث القاتلة.
2: أيوة.
3: حيث تسبب في وفاة 35.29% من الضحايا، 10 حالات وفاة.
2: نعم.
3: كما كانت سبب في 31.03% من مجموع الحوادث. نحكيه حتى الفترة. نعم. هذه أرقام مفزعة تأكد. أيوة. مرة أخرى أنه السلام المرورية يلزمها تكون استثمار فعلي وحقيقي في إطار الأمن القومي راهو في بلادنا اليوم.
2: يعني كي نقوله 740 قتيل، شوف عائلاتهم اللي وراهم،
4: فوتوا الألف في العام. احنا معدلنا
3: معناتها نحكيو لي 2025 أربع وفيات في النهار، بمعدل أربع وفيات في النهار، ماشيين ونرتفعوا. نحكيو على نسبة وصلت في الفترة هذه ل 29.85%.
4: احنا بما أننا فتحنا الموضوع الأسبوع الفارت، نشكر زاد المستمعين اللي ما يعرفوش ولا ما عندهمش إمكانيه يدخلوا على فيسبوك، واللي قراوني شوية درسي.
2: أيوة.
4: لأنه من الضروري اليوم يا عواطف.
2: نعم.
4: انه الناس قبل ما يخرج من البكالوريا سنه خامسه يكون خذ البرمي وفي الليسي كيما المانيا وكيما الدول،
2: يعني سنه ثالثه ثانوي تقصد هكا
4: 18 سنه.
2: 18 سنه. نعم.
4: كيما يعدي امتحان الرياضيات ولا الايطاليه يعدي برمي.
2: أيوة.
4: ولازم يبدا في التدرج السنوي بتاع عمره ياخذ في الرخص. يقول القائل وين مشيت مدارس تعليم سياقه السيارات؟ يدخلوا لوزارة التربية والتعليم،
3: يتم إدراجهم حتى في حصص. ممكن فكرة.
4: أي ممتاز. نعم. أي نعم. علاش كيما في ولايات كبرى
3: ونبني على كلامك بالإحصائيات، كي ناخذوا الشريحة العمرية ما بين 19 ل 39 عام نلقاهم 48% هما من اللي تتوفى. تصور انت من مجموع الحوادث
4: الدول. نعم. اللي نجحت باش تنقص حوادث الطرقات، لانه انا نحكي لك فيما علمني من جلسني.
2: ايوه
4: هما الصغير يعملوا له كما الكارتينج في وسط المعهد في الساحه الكبرى. أيوة. فما سيارات صغرى. في سنه الصغير بكلي فمش معناها على اليمين، مش معناها تقف وتخلي صديقك يلعب دور الشرطي. كما يتعلم الرسم يتعلم التنقل، والتنقل اليوم ولا مسألة تتعلمها ضرورية مش إضافية. على خاطر بكري نحكيه عن الناس الفقراء في تونس، في بالكم اللي فما حد اليوم البرمية ولا معاش يخلط له المواطن قاش تكلف برمية اليوم
3: أقلش زوز ملايين.
4: شكون ينجم اليوم يعطي الولده 18 سنة 2000 دينار؟
3: ما نحكي زوز ملايين معناتها المرة الثانية الثالثة.
4: ثم النقطة ثم النقطة الثانية الرصيف يا عواطف يا رذيلي.
2: أيه.
4: يا سيحات معاش ما تريتوار خذيته القهاوي والحوانت ودي الناس كل قدمت
3: حتى الكياسات على قد زاد
4: فالناس كله
3: هي هي تريتوارات ما فماش والكياسات على قد.
4: صديق يعرف انا مغروم بالتكنولوجيا جاب لي باش نجرب سياره شهيره جدا في العالم فيها اخر تكنولوجيات، قال لي تحكي عليهم في برامجك اجا جرب. ما نجمش نسوق على خطر تصبر طرف تهزني يمين ويسار وحدها.
2: أيوة.
4: لانه فما واحد من الموتو جاء على يميني فهي رصدته ما يزموش يقرب لي 20 سنتي، فقلت له هذه غير قابله للسياقه في وغير قابله للايقاف
5: يعني. برمي وحدها
4: اي احنا في, في, في طريق القروان الشهير السياره جنت واخترت انها تكة وتوقف. فعنا اشكال حقيقي لانه العباد على الطريق ما فماش نص متر تروتوار
3: فماش.
2: صحيح.
4: المرأة اللي هزة ولدها في بوسات قدامها 100% تمشي على الكيس.
2: أي 100% تمشي على الكيس، ونحن رينا برشا صغيرات يبدأوا ما يظهروش يبدأوا هزينهم على الكيس. علاش؟ لأنه التروتوار كما قلت أنت الناس كلها مقدمة، أي حانوت يحط سلعة عمل يقدم عمل يقدم
4: بيوصل للكيس ويبني زادة أصلا
2: وكيحب يبني يبني.
4: وإذا خلونا تروتوار العواطف
2: أي
4: يخليه الشجر يزمك تكون مترو 30 مترو 20 باش نجم تتعدى تحت تحت الأشجار. ما فهمتش وقتاش تقلم وساعات تحمد ربي ما تقلمش خاطر يقلموها يهربوا بيها بكلها
2: يخليونا في الشمس والريح.
5: ثم الترقوات اللي زاد مخصصه للبسكليتات
4: في العالم
5: في العالم في المستخمر هو
3: مسالك مسالك مخصصه
5: مسالك علاش مش موجوده في تونس هذيك؟
3: علاش مش موجوده؟ السؤال يطرح نفسه. هو خاطر لازم تكون فما تخطيط عمراني جديد وتهيئه عمرانيه تاخذ بعين الاعتبار.
2: أيوة.
3: معناتها المسلك المسلك بالنسبه للتروتينات اللي سمعناها في اللي هما تقام ما تسمعهمش او جاك على اليمين جاك على اليسار وخاصه عند اولاد الصغار.
2: ليه وهذه اللي في بالك اللي الصغار الكل يحطوا هيك باش يسمعوا في الفن يسمعوا في الموسيقى يحطوا لي كاسك في وذنيهم ولا هيك جوست لي كوتور ولا حاجه في وذنيه ويبدا يمشي سوق تزمر عليه تكلموا كذا ما يمشي شوفيك فانت في خطر كبير اللي هما كيما قال مش معمولين كيسات
4: كان صغارنا. انت تلقى اليوم ما شاء الله كثرة الكراهب اللي قد مدينه قدامك ماشيه بقره تمشي على كياس ربي يزيد الناس تلقاها سيدي والا للا شادد وسط الكياس بمعنى لا تنجم لا تتعدى على يمينه ولا على يسار
2: يسكر عليك الكياس
4: يتبختر خاطره شبابكم سكره والكليماتيزور يخدم وراه عنده فن جميل ولا رفقه راقيه ولا الكياس كله البلاد ليه. وإذا تكلم ويقول لك احنا غادي تستغرب انت
2: أيوة. احنا يعني غادي وين غادي
4: في القمره ويقول لك احنا وانت تحس بروحك بديت هكا تتذكر هذيك اللي قال الراجل جيب لنا ديفيز
3: لازم نشجع ما نعطيوش صوره قاتمه اللي موجود راه فما حاجات ايجابيه لازمنا نبنيو عليها
2: أيوة.
3: الافكار موجوده وعندنا راه ناس اكاديميين وناس تبارك الله شباب خريجي الجامعه التونسيه
4: والا تحسيس ولا
3: لازم ياخذوا المشاريع هذو موجودين المشاريع يا شمس بالحق المشاريع
2: عطينا مثلا هذه اللي شنو مثلا عطينا فكره
3: انه ما شاء الله عندنا مهندسين ينجم يعمل لك طرقات ياخذ بعين الاعتبار المسالك بالنسبه للدراجات الهوائيه كما معمول به البر بالنسبه للسيارات الكهربائيه لازمها تكون فما حاجه جديده انك انها تتشجع في كل بلاصه تلقى انه مواقف للحافلات تحترم الذات البشريه خاصه خاطر قادر نشوف بحذا الاذاعه او بحذانا قرابي معناتها اخرج العشيه وتشوف تبارك الله معناتها تلقى 200 شخص يستناو
2: في حافله
4: وتولت فما الحافله مليانه وكنا في لا حافله هو فما شركه كبيره صينيه مشهوره جدا عندها السيارات الكهربائيه الفاخره ماشي اتفقت هي وكيوسك باش ما نعملوش اشهار لازم وين فما الكيوسك هذاك فما شارج الكتريك بلاش
3: بلاش.
4: هاك انت مروح من هنا لسوسه تلفت وتدخل تقول لك امبان الكيوسكات كلها تحط فيها امبان.
2: علاش؟
4: لانه يلزم يشارجي بلاش. واحنا ثقافه هذه تعملها دول اخرى للنقل الكهربائي باش
3: فما تشجع وتحفز.
4: اي معناها فما في دول اخرى عربيه شقيقه سنوات الشعب كله شارجي بلاش باش تدخل الثقافه باش نربحوا الكهرباء ونربحوا ليسونس والديفيز هذاك نبداو به احنا اولى واولادنا اولى. اما نرجع لازم كيما نعلموا ولدنا الرسم وكيما نعلموه التربيه الموسيقيه لازم يتعلم الكود يبدا حافظه ويتنفسه.
2: ايوه
3: تربيه مروريه
4: تربيه مروريه وياخذ برميه كيما في الدول العالم
2: ويفهم وقتاش يخرج وين يقف وكيفاش. ثم حاجه اخرى وليدات الصغار في العمر يمكن 10 11 سنه 8 9 سنين مانيش مبالغ راه يسوقوا في عليها في موتوات يسوقوا في
4: قلت لك عندنا جيل غريبه ريته في الاخر يحرق في المغرب يشبهوا له
2: بني عندنا هذا هذا مو اني نقعد بالحق نستغرب من اب وام يعطي لولده اللي هو ما يضرش مازال 8 9 10 سنين 12 سنه فيسبا اكبر منه تلقاه يتعارك هو وياها في الكيس باش يوقفها ولا باش يخدمها ويخليه يمشي في هالطرقات هذه اللي فيها البوالور يتعدى كميون اللي فيها كرهب كما قلت انت معناها حتى باش يروه يمكن ما يتراش. فين نستغرب كيفاش الوالدين يخليوه هذه منتشره برشا ولات.
4: انا في المكان الوحيد المخصص للدراجات في البستير وهو فضاء للعائله شفت التروتينات اللي تحكيوا عليها كيما قلت شباب يافع يمشي يجري بها ومعاه كلب يجري فيه معاه السيد المستمعين بما اني انا مغروم بتربيتهم لو كان يجبدوا يا عواطف اخطر من التروتينات واخطر من سيح. تقول انت نرجع ديما لهالولي
2: نرجع للولي
4: وينه
2: يعطيك الصحه
4: يظلي على تيك توك ولا على فيسبوك او ما شابه يعني وينهم
2: ان شاء الله يطلع يسمع في اذاعه المناسبه.
5: حتى الردع زاد في المستوى هذا زاد كي تشوف الارقام اللي كان يحكي عليهم الهذيلي الردع زاد يلزم
2: تطبيق القانون
5: تطبيق القانون
2: التزام بقانون الطرقات
5: زاد مش
4: وايجاد حلول حقيقيه. الدودانة مشكلة للاقتصاد الوطني ولظهر المواطنين ولسياراتهم حلول حقيقية حط له كاميرا حتى فاكتيس حط له رادار حكة وفي وسط عين وقل له رادار تاو يحترم وشعوب العالم كلها تحترم بقوة القانون كل شعوب العالم. وما فهمتش مخالفات اللي يجيوا نظيفين يعملوهم ينجم يعملوهم غادي كما يقول لك عنا شينو لبا ينجم
3: من
2: غادي ما ينجمش على خاطر يعرف روحه هو
5: المستطيلات البيضاء
2: خطايا
4: ومنهم زادة ومنهم نوع جيل خاصة نقول جيل من أبائنا وأخواتنا اللي مشاو واشتغلوا خاصة في الدول المنظمة ألمانيا وغيرها يجي منظم لهنا يدوخ أنا تقعد أنت تعلم فيه تقوله تشجع يا راجل امشي يا راجل قدم يعني أنا أخبرني واحد فيكم اللي سوق السبت مثلا ولا الداخل ما عادش برا شفت واحد من عمنا بالخارج وحل ما نجمش تحرك لأنه بالنسبة في عقليته غير قابلة للحركة. أما إحنا عنا سواق بالمليمتر تمشي فعلا يعرف يحرك سيارته كأنه رسام للوحة سريالية.
2: نعم ديما ثم استثناءات لكن ردوا بيننا على رواحنا ردوا بيننا على صحتنا وخاصة على حياتنا لأنه الحياة ما تشريش بالفلوس ردوا بالكم على حياتكم وحياة الناس اللي تحبوه.

0: يا مطرج لا نمشي على سقي، ما عادش فما امان بالكل، بلادنا ما عادش فيها امان بالكل، ما عادش عندنا تروتوارات باش نطلع عليهم باش حتى باش نمشيوا عليهم، ما عادش فما تخاف كياس تمشي يفجعك الكل في سبا تهور سياقه ياسر.
1: السنين الاخيره معنا في ظاهره متكرره بكثره اللي هي سياقة متهورة جدا جدا لدرجة أن نسميهم في الشارع الناس الانتحاريين في الكيس، تحسوا إنسان انتحاري كاميكاز وحب يموت، معناته ما سماش تفسير آخر للعمايل اللي يعمل فيها، يشق عليك بطريقة متهورة، يدوبل بطريقة متهورة، بالحق توصل لحد الهمجية، معناته ما سماش علاش مش يعمل الأفعال هذه إلا أنه انعدام الثقافة والإحساس بالمسؤولية والضمير والأخلاق وكل شيء، معناته بالحق ينطبق عليهم وصف ناس انتحاريين في الكياس. معناته لاحظتها كمان أنه في الصيف تكثر الحكايات هذه، علاش؟ أول حاجة ثم نسبة كبيرة من السياحة من الدول المجاورة، تكونوا صريحين، خصوصا اللي لاحظتها عندهم سياقة متهورة جدا جدا، لا يلتزموا بأي قانون سواء سياراتهم العادية وإلا الكيران بتاعهم.
2: ساعات كل يوم قولك أنت معنا ازرب شوي، ما ازربش أنا أمدي، قولك دوب ما ندوبلش أمدي، قولك ادخل في سانس كليون، ساعات يطلب منك قولك ادخل سانس انتردي، يزمك تدخل سانس انتردي، ولو ما جو القانون الطرقات باش نحترموه أمدي باش ينظمنا هو، يعني انت بنتي باش تختار قانون طرقات واني باش نختار قانون طرقات واللي فوضى.
0: الباب توا ما عادش تفهموا لا مزطل لا شارب لا في نهار واعي لا مش واعي، تمشي في الكياسات وانت ديما خالف وحده قدامي، راها معناها قدامي كيفاش نشد يمينها وراهي شنطروها معناها من غير ما تفيقوا وزيدوا يهربوا ويتعداوا ويخليوها، فيها شيء اسعد.
1: اللي تشوفه في الكياس هو نموذج مصغر عن حاله المجتمع بصفه عامه، اللي هو في السنين الاخرى تم مشكلة أزمة أخلاقية في تونس صراحة للأسف معناتها.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. وفي أبرز العناوين: تجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، صدور الأمر المتعلق بضبط شروط دمج أطفال طيف التوحد برياض الأطفال، ورئيس حكومة إسبانيا يصعد لهجته تجاه عدد من شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة الإسبانية. مرحبا بكم. أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته، ليتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، ضمن صابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. من شأن هذه الكميات المجمعة أن تساعد البلاد التونسية على التقليص من التبريد، وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية بداية العام القادم، مما سيساهم في تقليص كلفة التوريد، خاصة أن قيمة الطن الواحد من قمح الصلب تبلغ 350 دولار. أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاحة، أكد عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات لنسق إنتاجها المستمر، وذلك إثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الماضية نتيجة تضرر المعدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ورجح إمكانية استعادة تزويد السوق بالمياه المعلبة بصفة عادية بداية الأسبوع القادم، وقال أن ذلك كان بسبب انقطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك. ووضح أن المخزون الاستراتيجي للمياه المعلبة عادة ما يتم استنفاذه في شهر أوت من كل عام، ويصبح الانتاج يوميا يلبي حاجة الاستهلاك ويفوقه قليلا. تم مؤخرا إصدار أمر برائد رسمي يحدد شروط وإجراءات دمج الأطفال من ذوي طيف التوحد داخل رياض الأطفال، وإقرار منحة شهرية لفائدة رياض الأطفال والمرافق للأطفال المكلفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة جميلة بالطيب.
1: وزارة الأسرة حرصت على إحداث البرنامج هذايا بداية من مرحلة الطفولة المبكرة، يعني ما قبل الست سنين، باش نعاونوا الأطفال هذوما على الاندماج السهل في الحياة الطبيعية. البرنامج يشمل الأطفال

0: قادم بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات للنظر في وضعية قطاع الدواجن، والذي يضم ثلاثة أطراف رئيسية هي المنتجون والمزودون وتجار التفصيل، وأن أي اختلال عن مستوى أحد المتدخلين ينعكس سلبيا على بقية حلقات المنظومة وقد يؤدي تراجع القطاع ككل. وقال أن الوزارة تتابع تطورات القطاع عن قرب، مضيفا أن الغرفة تعتزم طرح عدد من الملفات خلال الاجتماع، من بينها ظاهرة الاحتكار والتجاوزات المتعلقة ببيع البيض، إلى جانب مسألة هوامش الربح التي تتوزع وفق تقديره بين 20% للفلاحين و 15% للمزودين وتقريبا 20% لتجار التوزيع. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري في بني خلاد بشير عون الله أن قطاع القوارص يعاني عديد الصعوبات بالتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر، وذلك في شهر سبتمبر، خاصة بعد تأخر انطلاق موسم الري لحدود شهر جوان، بالإضافة للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، مما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية وعطل عمليات التدخل. وتسببت هذه العوامل وفق تقديرات أولية أنه سيكون هناك تراجع في الانتاج مقارنة بالعام الماضي.
1: موسم القوارص لهذه السنة يعتبر موسم كارثي بجميع المقاييس. أضرار بتاع الفيضانات اللي حلت بغابة القوارص، العريض الأشجار اللي تم منع قلعها وإتلافها، كذلك المرض الخطير والمرض العضال اللي هو ما قولوش حتى حل، هو التدهور السريع اللي يقضى على مساحات كبيرة وكبيرة جدا في مناطق الإنتاج سواء في ابن خلاد أو في منزل بوزل. زيد على ذلك الانطلاق المتأخر لمياه الري، جل الفلاحين تقريب هم من صغار ومتوسط الفلاحين يعتمدوا أساسا على مياه الشمال. وقت تجي المياه شهر جوان يعتبر متأخر جدا رغم التحذيرات، وعلى مستوى قناة جلب المياه وصلنا إلى تسجيل 44 عطب منذ شهر مارس. زد على ذلك الانقطاعات المتكررة للكهرباء، التلاعب بقوت المواطن هذا يعتبر عيب. وقت اللي ينقصوا على مناطق حساسة واستراتيجية وحيوية لهي محطة ضخ الكهرباء، جريمة في حق البلاد وجريمة في حق الفلاح وجريمة في حق الفلاحين. جي ينقصنا محطة ضخ اللي تزود في تقريب أغلبية إنتاج القوارص في الجهة، وما يترتب عليه من إتلاف وأعصاب بالجملة للمحركات الكهربائية. هناك اندلاع عديد الحرائق، حتى الفلاح ما يلقاش حتى نقطة ماء باش بازف في إخماد الحرائق.
0: حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيبة معاوية من تنامي ظاهرة التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج وراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار منخفضة ومغرية تتراوح بين 50 و60 دينار، بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة.
2: الظاهرة هذه وقت اللي تستفحل في الصيف هذه وتكثر بصفة كبيرة تتمثل في أنه فما ناس يعمل انفوبروفيل، يعمل صفحة على الفيسبوك ويقوم بالدعاية وبالإشهار متاعها، وكان لازم تكون سبونسوريزي بأسعار اللي هي تجلب الانتباه. بتبيع أو خيانة ومواطنين أو حرفاء بخاصة خارج حدود الوطن، يعجبهم المبلغ السوم هذا كي مباشرة يتسرعوا ويمشيوا يقتنيوا السيارة هذه كي يقوموا بعملية الحجز. عملية الحجز هنا تتطلب أنه يكون عاطي أكونت ولا يخلص السكرية هذيك، ويحولوا المبالغ على المعمول به المعروف يمشي يجبدهم الفلوس هذيك. بالتالي اللي يصير وقت اللي يهبط الحريف هذاك في المطار احدى المطارات في تونس ما يلقاش السياره ويلقى التليفون هذاك مسكر وما يلقاش حتى شكون يجاوبه، واحنا كغرفه يرجعونا تشكاو الناس تشكا تقريبا، ورغم التحسيسات نتاعنا ورغم اللي المساجات والبلاغات اللي حسسنا بها الحرفاء نتاعنا وخيانا واللي تعاملوا معنا بالاخص، الا انه ظاهره هذه قاعده تستفحل لانه ما يليقش بينا انه يجي ضيف ولا حتى ولو تونسي يجي عدي في أسبوع وجمعتين هنا عدي في تونس باش يتعرض للظاهرة هذه، وإحنا بالمرصاد لهذه الظاهرة.
0: أعلنت الحكومة الإسبانية بدء إعادة فتح الحدود البرية مع المغرب بشكل تدريجي بعد إغلاقها على خلفية اقتحام مهاجرين اقتحام جماعي لها. وأوضحت صحيفة الوطن الإسبانية أن قرار إعادة الفتح جاء بعد تهدئة نسبية في حركة المهاجرين وسط تنسيق أمني بين السلطات في إسبانيا والمغرب لضمان عدم تكرار حوادث الاقتحام الجماعي. وكان رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز قال قد صعد لهجته تجاه عدد من الدول في الاتحاد الأوروبي، وقال أن بعض الحكومات تتبنى مواقف أنانية ومستقطبة وغير قانونية في التعامل مع أزمة الهجرة الجماعية التي حصلت في مدينة سبتة الإسبانية، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي لبحث تداعيات الأزمة والتوصل

0: موقف أوروبي موحد. وأعرب رئيس الحكومة الإسبانية عن قلقه العميق إذا ردود فعل بعض الحكومات الأوروبية بعد التدفق غير المسبوق للمهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية. أذكركم بأبرز العناوين: تجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، صدور الأمر المتعلق بضبط شروط دمج أطفال طيف التوحد برياض الأطفال، ورئيس حكومة إسبانيا يصعد لهجته تجاه الدول الأوروبية بشأن أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة الإسبانية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ويعود إليكم بعد قليل برنامج عين العقل.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: en la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بن حوش.

0: جينا يا ربي قلوبنا طيبة ونحن في صحة وخير. مواصلين معكم في برنامج عين العقل. هديلي خرج البرة هكا باش يوزع كل ثلاثة تذاكر لعرض المونستير مهرجان المونستير لحفلة كازو. لكن قبل هذا بما أنه نحكي واليوم على السياق المتهور على أهمية الالتزام بقواعد الطرقات وإن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل، اختار حاتم كيما العادة باش يرجع بيكم الأيام زمان. تفضل حاتم عندك الكلمة.
1: شكرا عواطف. وسائل النقل في تونس بالعشرات السنين ما كانتش مجرد وسيلة باش توصل الناس من بلاصة لبلاصة، أما كانت جزء من حياتهم اليومية، صنعت ذكريات وما زلت عايشة في البال أجيال كاملة إلى اليوم. وقتها كانت الحياة ماشية في على طبيعتها، الكروسات اللي يجرها الخيل كانت تدور في الحومة، البسكلاتات كانت ترافق العمال وحتى التلامذة والموظفين كل صباح، أما الكيران والقطارات في الوقت هذاك كانوا للتنقل بين المدن البعيدة، يجمعوا الناس في سفرة واحدة فيها الحديث وفيها الضحكة وفيها تبادل حتى الأخبار بينات بعضهم. الناس تلقى الوقت باش تحكي باش تتعرف باش تتقاسم حتى الماكلة وحتى دبوسة الماء. وقتها الطريق ما كانش مجرد مسافة، كان يحكي حكايات وكانت سفرة في حد ذاتها متعة، مش مجرد وسيلة باش توصل. فما شكون كان يمشي على ساقيه، ورغم يعني المسافات البعيدة الناس كانت تمشي بالساعات وما تحسش بالطريق، خطر الحديث والضحك وتبادل الحكايات والقصص كانوا يختصروا هالكيلومترات والمسافة البعيدة. يمكن الأقدام كانت تتعب وقتها من كثرة المشي، أما القلوب كانت ترتاح لبعضها، والطريق كان يقرب الناس من بعضها أكثر. وقت اللي يحل علينا الصيف كما هالحال هذا، الصورة تزيد تزيان أكثر وأكثر. مصبح بكري تلقى العائلات تعبي في زادها وفي زوادها من الليل، الحصيرة متاع السعف، قفة السعف كذلك ومتاع الماكلة المعبية بالخيرات، المالي في الشربية ولا فما الناس يقولوا له الدرجية، وكل قدير وقدره. وفي الأماكن القريبة من البحر كانت البسكليتات والكروسات، الكوريتا نقولوا احنا باش نكونوا واضحين، كانت الكوريتا والحاو اللي تتجرت يمشيوا للبحر على الكوريتا. زاد البحر وقتها كان خارجة، كان خارجة جماعية ومتعة زادة، والنهار كان يبدا من اول الطريق قبل ما توصل حتى للشط، كانت المتعه تبدا من اول الطريق مش كان على الشط المتعه. وكيف يجينا الصيف زاد يجينا بالافراح والمسرات والمناسبات، واكثر حاجه كانت العرسات. نهار العرس ما كانتش العروسه تركب في كرهبه فخمه كما اليوم، كانت تتنقل في كروسه في الكاليس اللي يبدا مزيان ومزين بالزرابي، والناس الكل كانت تخرج تتفرج وتبارك للعروسة والعروس وللعائلة، وكانت تركب في كرهبة. وكان يعني حتى كان العروسة تركب في كرهبة كان الأكثرية يا تاكسي يا كرهبة عائلة الفلانية يا كرهبة انت عقريب، هذا هو كيفاش كان. أما كانت الفرحة أكبر من قيمة الوسيلة تاع النقل اللي كانت في الوقت هذاك، الزغاريد تعلى، الدفوف كانت تقرع بالقوي، الموكب كان يدور في حومة على مهل، وكل واحد يشارك في الفرحة حتى توصل العروسة الباب الدار. اليوم تبدلت الحكاية، برشة توانسة ولاو يتحشاو النقل خاصة في الصيف بسبب طول الانتظار، تراجع مستوى الخدمات في برشة خطوط نقل، ولت الموتورات الخاصة والتروتينات هي الاختيار الأول، ومن بعد ولت السيارة العائلية، وكثر الاكتظاظ واختنقت الطرقات ولت فوضى وتزمير وتلوث سمعي وعرق ومعروك. خلاصة تحديثنا اليوم، منذ عشرات السنين كان التنقل أبطأ من اليوم، أما كان أهدى وأأمن خاصة، وما كانتش السرعة هي الهم الأول. هذاك علاش حوادث الطرقات كانت أقل برشة من اللي كنا نشوفه فيه ونشوفه فيه اليوم. اليوم تبدلت الوسائل، لكن ضاع شيء أكبر من النقل، ضاع دفء الطريق وهدوء الرحلة وروح المشاركة. سيارات أكثر والازدحام أكبر، لكن الذكريات ما زالت تهمس بأن أجمل وسيلة نقل كانت المحبة اللي كانت تسافر مع الناس. هذا كل معنا اليوم.

0: وصلنا للفقرة الهامة أعطيني عقلك بعد شوية، لكن قبل هذايا باش ناخذوا الهذيلي بما أنه هو خرج منذ قليل باش يوزع التذاكر بالنسبة للعروض مهرجان المونستير. مرحبا هذيلي.
1: مرحبا، مرة جديدة عواطف وكل الفريق كالعادة. ما عطيتش برشا اليوم تبارك الله، معناتها من اللي عطينا
0: الأنونس
1: في البرنامج من اللي خرجت نلقى شكون يستنى فيها على تذاكر سهرة الليلة، سهرة غدوة عفوا.
0: أيوة ممتاز، يعني سمعوا كلامك واستنوك قدام باب الإذاعة هكا.
1: تبارك الله جون، تبارك الله عليه، تحسوا مغروم البكازو واللي سهرة شبابية من تنظيم في إطار مهرجان المونستير الدولي، إن شاء الله بشكون سهرة كبيرة. أيه. على قدر الشعبية اللي عنده الفنان هذا، الحقيقة اللي اكتشفتها أنه برشا شباب مغرومين بكازو. خلينا نتعرفوا على المتسابق معنا اليوم، إذا جاوبني بطبيعة السؤال متاعنا هو باش يفوز بثلاثة تذاكر من أهداء مهرجان المونستير الدولي وإذاعة المونستير. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: السلامة يوسف البكوش، عمري 22 سنة، نخدم في مجال التوريست،
1: في مجال السياحة. باهي يوسف، كازو شنو علاقتك بكازو؟ معناتها شنو الغرام؟ خاطر شمس الدين هو كبير فينا في العمر وما مش
0: شمس
1: اي، ثقفنا في كازو.
2: والله اول حاجه تعجبني فيه هو يغني في الراب، رابو مزيان برشا، تحسه يحكي على العائله، على الاخوات وكل شيء، ويحكي على اولاد حومته، ويحكي مثلا على البلاد حالها كيفاش وكل كا. انا والله تغرمت بيه، بس انا نسمع فيه عندي برشا وتبارك الله عليه، معناها يعني في حاجه مزيانه على الاخر، نظيفة.
1: وكيفاش عرفت المسابقة باش تقعد تستنى؟ استنيتني برشا ولا صح يوسف؟
2: والله شي حكاية فارغة نص ساعة، معناها من باو
0: نص ساعة
2: بعد في الكربة في الراديو معناها مع أمي، قلت خنجي نجري بالزر كاكا. سبحان الله،
0: تحية للوالدة،
2: يعني سبحان الله والله فرحان على الخير.
1: فرحان اخويا، ان شاء الله ديما فرحان.
3: شكون باش يهز معاه؟ شكون باش يهز معاه زعما الوالدة اللي
1: الشمس تكون يهز معاك؟
2: والله لك فيش يز معي طفل أبانا.
3: هما ثلاثة صديقتهم،
0: ثلاثة رام، ثلاثة عندك ثلاثة
4: هز صديقك وهز معك أمك باش تراقبك وكاو.
3: ثم غنية تقول يا ربي سيدي ربيته بيدي وخذيته
4: الرومية،
0: هذه مش
4: رومية
0: منصور،
1: وعديو سهرية مؤكد بسيحة زيانة قصر الرباط بالمونستير. كما قلنا سهرة شبابية بامتياز كازو، على قدر الشعبية اللي اكتشفتها اليوم في الشارع الحقيقة، ولا من خلال متابعتي للصفحة الرسمية متاعه على فيسبوك. فنان عنده ناجح وقدم فيها أغاني تبقى في نجاح كبير، ونشوفوا نسبة المشاهدة على اليوتيوب أرقام كبيرة. إن شاء الله دي يا أخويا نحترموا الفئات والشرائح العمرية الكل، وكل حد حر في الفن اللي يحبه. كما سي يوسف اللي فرحان برشا بثلاثة تذاكر. سؤالي سي يوسف جاوبني عليه صحيح تربح، ما هو النمط الموسيقي اللي يقدمه الفنان كازو؟ هل هو يقدم راب مزود وإلا راية؟
2: هو يسمى اللي قدم فيه كازو ذاك راب، ويسميه هيب هوب. المامو هذي
1: هيب هوب
2: يسمى هيب هوب أكثرية، راب يسمى
1: هو. تبارك الله عليه، حتى كازو يغني عدة أنواع صارية مش عادة مزيانة مالا، أغنية حلوة عنده الحقيقة، سمعتها بكر شوية مع شمس الدين هلالي. يا بابا أغنية حلوة، أغنية حلوة برشا، وبشكون تلقى تفاعل كبير برشا في سهرة غدوة إن شاء الله في إطار مهرجان المونستير الدولي. شكرا جزيلا يوسف، نورتنا.
2: عايشك مرحبا، عايشك
0: لك، مبروك عليك يا يوسف.
1: الكلمة لكم في الاستديو، جوائزنا ما زالت متواصلة، حتى نذكر عنا مسابقة من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. إذا جاوبونا على السؤال متاعنا النهار 3 أوت باش تكون الذكرى عدد قداش لتأسيس إذاعة المونستير؟ 47 48 ولا 49؟ الإجابة صحيحة وصاحب الحظ السعيد أو صاحبة الحظ السعيد باش تفوز معنا ب 100 دينار كاش من إهداء إذاعة المونستير. إن شاء الله دائما وأبدا فرحانين ديما مستمعينا الكرام.
0: يعطيك الصحة هذيلي، في الانتظار انت باش تلتحق بينا. منجي العيساوي يسلم لسانك على صدق كلماتك. سي حاتم، تحية جدك حاتم. أم خليل، منورينا ببرنامجكم الجميل والمميز، شكرا لكم، يعطيكم الصحة. تحية لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا. بعد شوية باش نعطيكم اسم الفائز بالنسبة للمسابقة متاع اليوم، تنجموا تكتبوا بطبيعة التعليقات متاعكم. نحن ماشيين لركننا الأخير،
5: أعطيني عقلك.
0: أعطيني عقلك اليوم باش نحكيو فيه على الأنموذج أو النماذج متاع الذكاء الاصطناعي اللي تناسبنا، على خاطر نحنا ديما نبداو نلوجو. مثلا ما نعرفش يعني ندخل لأي منصة من المنصات الاجتماعية، ماذا بيا معنية نتأكد مثلا من معطى معين، من صورة معينة، من خبر معين. في اليوم شمس كيما العادة باش يعطينا نصيحة كيفاش نجمو ناخذو المعطى أو المعلومة من مصدرها الموثوق، إذا كان صحة العبارة. فنزيد نوضح معك شمس النقاط هذو، ما عندك الكلمة.
3: هما النماذج ما يسمى بالألالام، لأننا نتحدث على تويكا ولا جيل قديم من الذكاء الاصطناعي، هي. هو اللي نكتبوا له وإلا نكلموه ويجاوبنا. الحقيقة ما هوش فما شكون المناسب لنا إذا كان مناش باش نشريه، لخاطر اللي يسمع فيه يبدأ دقيق، كنت نجاوب أجوبة أخرى لو كان عواطف سألتني. أنا هو النموذج اللي نشري اللي هو ما قلش من 20 دولار شهري، لأنه النماذج بو 5 دولارات اللي معمولنا لأولاد القراية حتى المجاني كيف يولي في المجاني. تو نحكيه شنو أحب أنا وقتها، شنو الذكاء الاصطناعي اللي نمشيله. بمعنى إذا كان نحب نعمل تثبت في الخبر كما أنت قلت
0: مثلا،
3: إذا الخبر موجود على منصة إكس تويتر سابقا، أفضل واحد وأقواهم في أنه يرصد الخبر هذاك صحيح ولا مش صحيح وشكون تجاوب معه وشنو قال، هو جروك. لأنه جروك هو بيدو من شركة إكس، يعني هو ساكن في سيرفرات التويتر. جروك أكثر من هكا ينجم يقول لك البقال هذا شكون وقتاش تكتب، شكون علق عليه، فسخوش كلام من تي ما تشوف فيه إلى آخر ذلك. جروك زاد زعيم في مسألة أخرى هي الأنواع الموجودة فيه، وخاصة في فتح الحوار الصوتي. وهذاك علاش نقول للأولياء كي تحطوا جروك لأبنائكم ماذا بكم تقولوا لي احنا أولياء، شي يقول لكم اعطيوني تصويرة حتى سيئة النوعية. لأنه جروك في وسطه من الأنظمة عنده جروك المحاور كما أي ذكاء اصطناعي، وعنده جروك الطبيب بدون وجل يدخل في الميدان الطبي ويحثك كطبيب
0: نجم تستشيره. يعني
3: كجروك طبيب كي تنزل الحوار الصوتي تبقى خيارات، كيما عنده جروك الطبيب النفسي.
0: طبيب نفسي
3: اي نعم،
4: ما احوجنا
3: باش تفهم قداش
4: الكل تمشي للطبيب النفسي. قداش
3: إيلون ماسك مولا جروك متحدي حتى المنظومات،
0: صحيح.
3: ثم جروك في وسطه كذلك جروك للمؤامرة، مخصص اذا انت تقول مثلا احداث المغرب وغيرها فهو جاهز باش يدخل معك في منطق المؤامرات والكتب اللي تكتبت والأفكار إلى آخر ذلك. أساسا نوعيا اسمها مؤامرة.
0: هذا يعاون برشا الناس اللي تحب تكتب مقالات، اللي تحب تحلل الأخبار،
3: فهو رهيب. مثلا نعم. مثلا وقت اللي هبطت وثائق إبشتاين، كل نماذج وإلى الآن كل نماذج الذكاء الاصطناعي كي تسألها تجاوبك انطلاقا من مقالات نشرت على وثائق إبشتاين باستثناء جروك. جروك يدخل مباشرة يبحث فقط داخل الوثائق ويجيب لك بتفاصيل التفاصيل، تقول له متى ذكرت تونس، يعطيك بالتفصيل بالوثيقة ويمدك بالوثيقة.
0: شمس هذية دون مقابل معنيها؟
3: هذا في الدون مقابل. لكن علاش قلت الأولياء وانا كي تعطيوا لأولادكم حطوا تصويرتكم يا عاطف؟ فالخاطر جروك في وسطه جروك زائد 18 سنة
4: ما يتعاملش مع الأقل من 18
3: هو
4: سنة.
3: على أساس فما رؤية في العالم اللي الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال كي يخرج من نيويورك يمشي يدخل الشاتي كبار، يعني بلاصة يسبوا فيها ويشتموا فيها. حتى في تونس عنا يا حاتم يمشيوا للقهوة يلعبوا الرمي بيسبوا بعضهم ومش مهم الطرح، يروح نحى الشحنة على شنو. فجروك زي 18 سنة هذا بذيء اللسان،
0: أيوة.
3: ببذاءات عربية محلية كاملة،
0: أيوة.
3: وصليت اللسان يسب ويشتم. فإذا كان أنت تحط في هاتف بنتك
0: بالضبط
3: قطل ثبت جروك تقولوا له أنا ولي، فباش يطلب منكم جروك صورة ويقول لكم كان تحب تخافوا على خصوصيتكم نجم ناخذ صورة 252 و56 بتا، يعني ضعيفة ما ناخذش تفاصيلك. المفيد باش نثبت انت البو، باش كيف انت تخلي ولدك يقرا مع جروك ولا يتعلم كيقول له قالوا لي في المدرسة الكلمة الفلانية يا جروك شو معناها، جروك يقول له وريني بابا ولا ماما موجودين ولا لا. اكثر من هكا كيف انت ترجع كولي تستعمل الذكاء الاصطناعي يقول لك سيدة عواطف راه ابنك عنده المشكلة الفلانية، يتنمر عليه في المدرسة، سألني في النقطة الفلانية، وإليك وإليك خطة كيفاش نعلموه المسألة اللي سأل عليها. لكن إذا كان أنا شفت محاضرات في يوتيوب سوايع واحد يقري في حاجة شمس الدين هلالي يخرف في موضوع شنو قد تفرج عليه بكله أنا
0: حشيك.
3: نمشي للذكاء الاصطناعي اللي ملكته شركة يوتيوب جوجل جيميناي.
0: هذا طولينا يوتيوب جيميناي
3: بدلنا احنا خرجنا جروك قلنا كل هاللي كنا نحكيه فيه، لكن انا عندي فيديوهات تعليمية غيرها
0: تحب نلخصها يعني،
3: نحب نلخص الفيديو، نحب نناقش فكرة موجودة في الفيديو. أنا صحافي إعلامي شفت خبر ونحب نطوره للعمل الإذاعي والأرقام على تونس.
0: أيوة.
3: نمشي الجيميناي لأنه هو عنده أكسي على كامل النصوص ويشوف صاحب المنشور هذاك سواء كان سياسي أو مهما كان هو يطلع عليه بكله. جيميناي ما عندهش وقت محدد في الحوار الصوتي بالمجان. إذا أنا شريت قطعة مكينة للكوجينة أو أي آلة تتخيلوها في الدنيا ما عرفتوش كيفاش تركبوها، ما أسهلش من أنك تحل جيميناي بالكاميرا يتبعك خطوة خطوة، حط هذه في هذه، الفيسا هذه في هذه. راهو عنده قدرة عجيبة على الكاميرا المباشرة مهما كان الجهاز. ماكينة صابون فما فلسة عمرك ما عرفتش تعمل، تحط الكاميرا مع جيميناي وتسألها بالصوت تقول لي الفلسة هذه شنو تعمل بالتفاصيل، لأنها قارئة الكتب الكل وتعرف التجارب متاع المواطنين الكل لأنها جوجل، كل ما ترى في جوجل هو في ذهنها الناس وقتش عدبت لهم القطعة إلى آخر ذلك. تو إذا كان حب على ذكاء اصطناعي متزن لا يدخل لا في مؤامرات ولا كل شيء مضبوط
4: محايد
3: وفي كل كلمة يبدأ يقول لك وأذكرك عليك بالذهاب إلى طبيب وأنا لست طبيب، هو شات جي بي تي.
0: أي صحيح،
3: لأنه هو أرصنهم. أيه. هو باعتراف كل نماذج الذكاء الاصطناعي عنده أعمق قاعدة معلومات. إذا تحب على العلامة الرصين باش تحكي معه حتى في موضوع فلسفي شات جي بي تي، لأنه قادر على كل هذا، وخاصة النسخة الجديدة اللي يولى الحوار الصوتي موش تافه للمباشر. الحوار الصوتي قبل شات جي بي تي كان يجاوبك كما كان يقولك مرحبا بك في شركة كذا، ما يقضي لك حتى شيء، تقول له الانترنت مخصوصة، مرحبا بك في شركة كذا، نشكرك مدام على اتصالك كان يعمل هكاك. اليوم ولا قادر على الحوار،
0: تم تطويره.
3: حاجة أخرى، كل النماذج هذه الأشهر، لأنه فما بيربلكسيتي ممتاز وغيرهم وغيرهم
0: فما مانيوس فما كلود هذوما الكل
4: ممتازين. ديبسيك زادة فما ديبسيك.
3: ديبسيك هو الصيني لكن هذوما الأكثر شهرة واللي عليهم الحوار الصوتي واللي عاملين إمكانية أنك تتناقش معهم حاجة تبعثها، لأنه سادة مستمعينكم تعرش هذه تتناقش أي واحد فيهم نجم تبعث الحوار هذاك العواطف تكمل تشوف شحكيته وتتناقش. توا ولاو يحلوا ثلاثة، لكن اللي يهمني أنا في آخر الفقرة يا عطف،
0: نعم،
3: اللي هذوما هالكلهم قادرين باش يبداوا معاكم المراجعة على صغاركم وقادرين باش يربحوكم برشة فلوس متاع إتيودات، لأنهم بكلهم اليوم يعرفوا بالتفصيل البرنامج الدراسي الكامل في بلاد
0: وتونس تحديدا
3: والامتحانات كاملة
0: تحط له المستوى
3: وإصلاح الامتحانات كاملة
4: كل شيء.
0: أيوة.
3: وبإمكانك أنك تحوله زادة على مثلا شات جي بي تي كيف حضرت مع الحصة هذه، يقول لي أفضل أمر، لازم تعرف كيف تعطيه الأمر، أفضل أمر أنك تقول لي نفسر للطفل الحاجة بأشياء بسيطة بتجارب حياتية، راهو كل درس يقرأ فيه موجود إما في كبس الكهرباء أو في سيارة كيف تفش،
0: يبسط له المعلومة،
3: نوريها له في الواقع
0: أيه.
3: ونفسرها له بالواقع، ثم نعمل له امتحان على بعد ما يعلمه على ما يمكن أن يطرح عليه في امتحان باش ياخذ العدد
4: تقييم.
3: لكن الأهم في الذكاء الاصطناعي اللي هو ينجم يعمل أسئلة وامتحانات لابنك فيما سيفيده في حياته من الدرس.
0: أيوة.
3: والأجمل من هكذا إذا كنت تتفق العائلة كلها على ذكاء اصطناعي وحيد ينجبوا نهار السبت ولا حتى تلم العائلة كلها.
0: أيوة.
3: وهو قادر باش يعمل مسابقات وألعاب جاية من تفاصيل حياتهم اللي يتعاملوا بها. هذاك علاش اللي يحب يشري فما نماذج تبيع لك اشتراك للعائلة.
4: أنت تحدثت بصفة عامة على المجاني، خد نعرفوا احنا الغلبيتنا نمشيوا للمجاني.
3: أيوة.
4: وهذه يعني الامتيازات نتاع المجاني، فما في مثلا في جوجل في جيميناي يحط لك ديما قد أخطأ. وهنا يجيني سؤال، مدى يعني نسبة الخطأ بالنسبة للثلاثة يعني هذوما
3: جوجل
4: وجيميناي؟ يحط يعني يقول قد أخطأ في بعض المعطيات.
0: نعم.
4: يعني ينبهك وكأنك ما تأخذش كل شيء
0: لكن يظهر لي شمس أنت تنجم في البرومبت ذيك يعني الطلب اللي بشطلب طلب منه تقوله تثبت وأعطيني
4: دقيق.
0: ما يثبت كن دقيق مثلا هكا ولا
3: تنجم أكثر من هكا؟
0: قل لي
3: كل ذكاء اصطناعي حسب الشركة يعطيك إمكانية باش تحفظ على نفسك أشياء. وهذه مسلمة فيها برشة من الناس.
0: كيفاش؟
3: يعني تقول له أنا اسمي عواطف جبالي نختم في إذاعة المنستير، تهمني الأخبار الدقيقة الثابتة بمصادرها.
0: أي بالضبط.
3: تذكر ذلك.
0: هو يحفظ في الذاكرة متاعه يخزنها.
3: لازم استعمال كلمة تذكر ذلك. ربيل توادسا
0: قديش مهمة هيك العبارة اللي تعطيه
3: خاطر هو بالاتفاق اللي عملت انت وياه ما يزموش يتذكر.
0: نعم.
3: كي تقول له انت تذكر ذلك شات جي بي تي عنده حد أقصى من الذكريات بعد يقول لك رأي في ذكرياتك. الحل في صفيصة باش نقاوه نمشي ونشوفه هو شنو متذكر علينا نكتبه نص أقصر ونستناوه كي يبدأ في مرحلته اللي ببلاشك يبدأ أزرق.
0: أيوه.
3: ونعاود نقول له انسى اللي قلته لك الكل ونفسخه بيدينا ونكتبه له احنا شنو نحبه يتذكر
0: باش تعاود نجيد تفتح مجال باش يتذكر حاجات أخرى.
4: كل نماذج
3: نماذج الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
3: في وسطها الخدمة هذه أكثر من هكا. جيميناي مثلا جيميناي على الأقل فيها المجانية ولا بالفلوس فيها ثلاث طبقات. بمعنى تنجم تحدثها وانت تخدم غلطة لا.
0: أيوة.
3: وتنجم تحدثها في العصف الذهني تولي جيب وتجلب وكان عملوا هكا وكان عملوا هكا وتنجم تحدثها كمبدعة. المطلوب مطلوب الإنسان يحب من لون أنا فلان الفلاني نحب نعمل معاك هكا وهكا. إذا ناديتك قلت لك مثلا أنا نجم يا نغم راناش نخدموا الموسيقى.
0: أيوة.
3: وإذا عيط لك يا فلانة ولا يا فلان راك باش تعاملني بالطريقه العلانيه. واذا عيطت لك يا علان في المجاني ما عندك كان حق كان في تروب بروفايل هذا يخليك تجم تحكي معها في احلامك على
0: زوج
3: هذا في جيميناي.
0: جيميناي
3: وشات جي بي تي تولي بفلوس.
0: أيوة.
3: وهذه معموله يا عواطف باش هو كيف يسالها من غير ما يستعمل كلمه معينه قدام زوجته ولا قدام زوجها يرد وما يدخلش في المواضيع الاخرى. مالها هو معلاش عامل.
0: أيوة.
3: هو معمول باش انت ما تحب يدخل على وثائقك ويحضر لك الكوندكتور تقول له يا كاتبتي فهو يفهم اللي واش يدخل للوورد ويكتب وحده على خاطر ينجم يكتب لك الكوندكتور كامل يعطيك حاضر.
0: أيوة.
3: على فهو يفهم من نداء هذاك تغير له الاسم يغير عمليه الاستعمال. ثم في كلهم فما بارامتر في البارامتر انت تحط له التفاصيل لكن باش نبدا دقيقه مع حاتم. الذكاء الاصطناعي عنده غرام بحاجه هي الهلوسه والهلوسة إنه ما يعرفش يقول ما نعرفش. هذه مشكلة في كل
4: هذا عمره ما يقول لك ما نعرفش
3: باش أنت تتأكد. وهذه حاجة بالتجربة مش شمس الدين هلال اللي اخترعها الناس اللي جربت في كل مرة كانت تقول له أعطيني غناية مثلا تحكي على حاتم صيفية كذا تعطيك غناية الفيروز ويعطيها اسم ويعطيها وقت. إذا توقف على مثل هذه الهلوسة إذا ولا يقول لك مش موجود فأنت قضيت له على هلوسته هذه علاقة السيطرة. خاطر ثقافة من فضلك ويعيشك ما تمشيش مع الذكاء الاصطناعي. عنا فيها خطأ احنا في المناس تبدأ بالتحيات وتفهم معها بالزكيات ما يجيش يجي أوامر واضحة
4: أمر واضح
3: ومباشرة. حاجة أخرى كي تبدأ في نفس الحوار وتسأله في نفس الموضوع برشا مرات يعمل الاسنس يبخل يمشي يجيب لك الجواب اللي قاله المرة اللي فاتت
0: جاهز
3: الجواب الجاهز. بمعنى كان تقوله شنو كيف انه الطقس بعد غدوة لو كان تعود تسأل السؤال برشا مرات ينجم يفجعك ويقول لك درجة حرارة عالية لخطر هو جابها قبل في الحوار.
0: الحل
3: قوه اليوم
0: اللي هو
3: ولات جوجل تهبط 4 جيجاوات فجأة تنترى وتليفوناتكم ما عادش فيها إسباس. 4 جيجاوات على الكمبيوترات ولا على التلفن إذا تحطوا تستعملوا فضاء جوجل كامل بمعنى بكل برمجياته
4: بالباك
3: يهبط باك كامل ولا على تليفونك وهذا مغشش برشا من الناس الجماعه هذه
0: علاش
3: خاطر ولا يخمم في وسط ماكينتك يا عاطف
4: اللي على ذكر
3: 4 جيجاوات
4: على الاسباس يجيني واحد من الناس يقول لي نقص من الاسباس في الجوجل ديما يجيني اللي كنت احكي فيه الموضوع نتاع يعطيك سباس يقول لك ثاني انت تعبات سباس
3: يعني تتحدث
4: فيه في الميل نتاعك حتى لا. الميل يقول لك السباس تعبات
3: بالضبط. فضاء العمل في جوجل هو يستحق حصة. اما فضاء العمل في جوجل هو المذكره اللي يقول لك عندك وقت الدواء وقت أي. كذا وقت كذا هو آلة الحاسبة هو منظومة إكسل وما شابهها حساباتك فاتوراتك خلاصاتك إلى آخر ذلك هو منظومة وورد اللي أنت تكتب بها نصوصك وينجم تعطيه الفكرة ويكتب لك نص يعطيه جاهز أو المراسلة يعطيها لك جاهز. ثم حفظه للصور بتاعك والفيديوهات بتاعك اللي أنت التقطت فيهم بالأباري بتاعك وهو كذلك ليزيميل هذن في المجان عندك 15 جيجا
0: اي اسمك ديما تفرغ او تصفي مكان اخر او تشري
3: لو تلقى فضاءات اخرى. نصيحه للناس اللي تحب
0: نختموا بها نعم
3: نجموا تستعملوا فضاء تليجرام للتخزين السحابي مجاني بمساحات ما تتخيلوهاش.
4: نحكيو فيه هذا نتاع التليجرام خاطر مهم جدا،
0: نحكيو فيه
4: الاسبوع القادم.
0: الاسبوع القادم قول لنا شمس نعطيوك عقلنا وفسر لنا كيفاش نجموا نتحصلوا على
3: اما في حاله حاتم تحل تقول له اعطيني، هو يعطيها مباشره اكبر الملفات يظهرهم نزلهم على ماكينتك تفسخهم يرجع يخدم. رد بالكم راك تفوت عليه شهرين تو انت خليه معبي ينحي الحساب.
0: ايوا
4: هذا التليجرام
0: جوجل. مازال عندنا دريز بريسك اكثر شويه معكم باش نكملوه، نعطيو فيه بالطبيعه الاجابه والاعلان على اسم الفائز. اقعدوا معنا.

0: مازال الدرية هذايا باش نختموه مع الاعلان عن الفائز، لكن قبل هذايا نحب نقدم تحيه كبيره لكل الناس اللي قاعده تكتب لنا وتتفاعل معنا، ونحب نوصل صوت حنين فرحات معطله تقول في مدينه المنسير نهج دمشق 13 اليوم الماء مقصوص عنا، رانا مرضتونا وتعبنا وفهمونا شنو الحكايه، وصلوا صوتنا.
1: انا اكثر واحد متضامن معاها خاطر عندي نفس الاشكاليه
2: وما لاحظتش من
1: نصف النهار ونص
2: ولا من نص النهار
3: في ناس بغداد ولا
2: ما عادش من خمسة ما عادش من التسعة ولا نص النهار وقبل نص النهار
0: وقت هو الاعلان يكون من التسعة هكا ولا التسعة نتاع الليله
2: وقبل بعد زدها عملوا ريكتيفيكاسيون ولا الخمسة نتاع العشيه
0: اي اما تولى قبل
2: نص النهار
3: تو موجود
2: نص النهار بدا يقص
3: طب ما قبل قالوا لنا الموتورات مثلا ما تخدمش باش توصل
1: ضو موجود
3: تو ضو موجود
1: ربي يستر الليله وبك
0: ان شاء الله نوصلوا انا وصلنا اصواتك على كل حال وصوتك، لكن الحقيقه سؤال ديما يبقى مطروح علاش
3: اصوات 100,000 كيف
0: و100,000 كيف
1: شخصيا قلت لك نفس المشكله يوميا معناتها وصل نهار الخميس انه الماء رجع السبعة وقص التسعة ونص نتاع الصباح في ساعتين ونص معناتها تصور
0: برشا بصراحه
1: الناس تسكن في الطابق الثاني والثالث مستحيل خلت لهم
0: ما خلت لهمش الفوق في معاناه متواصله ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرج علينا ان شاء الله ربي يفرج علينا في اقرب الاوقات. برشا تعليقات برشا ناس كتبت تقريبا يمكن اكثر من 500 تعليق نشكرهم برشا الكل اللي كتبوا، ثم برشا تحايا وصلتنا على صفحه الاذاعه تحت الصفحه نتاع الفيسبوك بالنسبه للسؤال كيف تعليق على بعض المواضيع اللي طرحناها نشكركم برشا ان شاء الله نرجع ونقراوهم الكل. في الختام باش نعطيوهم الاسم تاع الفائز، اسم الفائز عندك حات
2: اسم الفائز هما برشا ما شاء الله اخترنا ما نجموش يعني برشا بالحق برشا جاوبوا
0: الإجابة الصحيحة
2: تقريبا كل الإجابات الصحيح
0: عطينا الاسم وتولدين عطينا الإجابة
2: يعني حالة في مجدي جبل الإجابة معاش تقول أنت ولا
1: أقول أنت مبروك المجدي جبل هو الفائز معنا اليوم بجائزتنا النقدية 100 دينار من هدايا إذاعة المنسير، واللي جاوب على سؤالنا اللي كان في المتناول الناس الكل نهار 3 أوت إن شاء الله باش تكون الذكرى عدد قداش لانبعاث إذاعة المنسير، هي الذكرى 49 إن شاء الله كل عام، وإذاعة المنسير بمستمعيها قبل كل شيء وكافة العاملين فيها الناس الكل اللي ما زالوا يخدموا واللي أحيلوا على شرف المهنة
0: نعم.
1: إن شاء الله إذاعة المنسير تبقى تلك المنارة الخالدة، والله يرحم كل من توفى وخدم فيها اللي أصبحت واحدة من أهم المنارات الإعلامية
0: من نعم عام جاي إن شاء الله نحتفل بمرور نصف قرن
1: 50 عام
0: من العطاء
1: باش تكون احتفالات استثنائية
3: قول أنت
1: وهو مؤكد
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: عندي بعض المعطيات على 50 إن شاء الله ربي يعطينا الصحة وطول العمر إن شاء الله باش تكون حاجة مزيانة برشا
0: آمين إن شاء الله نهار الاثنين عندكم برمجة خاصة من الصباح حتى تقريبا 3 ربما خاطرني يعني البرنامج من 3 ل 5 الحقيقة في تعويض لكن البرمجة عادية لكن الصباح كان ثم برمجة ينجموا يحضروا فيها المستمعين متاعنا ينجموا يحضروا زادة في تكريم زملائنا كما قال شمس بكري محالين على شرف المهنة ينجموا زادة كيف يعملوا طلع على استوديو جديد برشا قاعدوا يباركونا لكن ما شافوش هذه فرصة باش تجي وتعملوا طلع على الإذاعة وعلى استوديو جديد مرحبا بكم الكل تنورونا نحن وصلنا للختام
1: وصلنا لأربع خمس دقيقة ستة دقائق
0: رحلة كانت اليوم
1: لا دسمة
0: إن شاء الله ما تقنش عليكم الكل إن شاء الله استفدتوا وتحققنا من خلال ربما الحوار اللي صار ما بيناتنا الإفادة لكم وفتحنا أمامكم أبواب باش نتوما زادة تكملوا في دياركم في منازلكم في جلساتكم هالنقاش هذا شمس
3: إن شاء الله صدق نوصل للمستمعين
0: آمين
3: ونكدوا لهم اللي احنا رسائلهم نقراوهم
0: أي.
3: من حساباتنا مش من حساب الإذاعة التونسية
0: نعم
3: واللي يسوق ولا ما قاش فرصة ينجم يراسلنا يلقانا كنا في فيسبوك أنا شخصيا متوفر على كل
1: المحامل الرقمية أنت ديما متوفر كان عبد التليفون ماكش متوفر أما على المحامل الرقمية متوفر شمس أطلب للصباح شمس
0: شمس متوفر في المحامل هك على الأقل منعرفوه وين أنت وين بابا أنت
1: موجود في كل الأسواق
0: أني ما نغيبش بالكل قولي عواطف أني موجود ديما ربي يفضلكم الكل حاتم نعطيك الصحة زيدا
2: شكرا لك عواطف شكرا لكل الفريق إن شاء الله نكونوا خفاف الظل رغم كما قلت أنت المواضيع دسمة شوية ولكن فرضت روح
0: فضلت روحها.
2: إن شاء الله الأسبوع القادم ديما من حسن إلى أحسن
0: إن شاء الله أيمن يعطيك الصحة مايسترو روفي غزيرة مشكور برشا كيف
1: سمونير
0: بعطي تحية لي هكا وصلنا للختام طبعا نخليكم مع كيما العادة نغم النهاية من اختيار المايسترو مع تحياتي عوض في جبال إلى اللقاء

0: السابعة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. إذاعة المنستير صوت الذي يحط كبير. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين بسبب انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بين محطتي الشرف والبغداد بعمود كهربائي مرتبط بالشبكة الكهربائية المشغلة لقطار المسافرين، وذلك مساء اليوم. وأشارت الشركة في بلاغ لها إلى أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط، وتقدم اعتذاراتها لحرفائها. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس وأوشك على نهايته بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع، بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، من ضمن صابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. ومن شأن هذه الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد. يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف، ذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفاهي. وتشترط المناظرة أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية، وأن يبلغ من العمر 40 عاما على الأكثر بتاريخ 1 جانفي 2026، ويكون متحصلا على شهادة التعليم الأساسية النوفيام. توجت شركة تونس للطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هيكل وزارة التجهيز من خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية. جاء هذا التتويج أثر عمليات تقييم استندت إلى جملة من المؤشرات والمعايير المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور. معدل العبور على طرقات شركة تونس للطرقات السيارة تقريبا معدل العبور 183 ألف مركبة يوميا، وتشغل الشركة أكثر من 1417 عون، إلى جانب مساهمتها في الجانب البيئي من خلال غراسة أكثر من 350 ألف شجرة على طرقاتها. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 8. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أبو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3 اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم
6: مرحبا بيك
7: بوصلة
8: أنا سهلا فيكم أنا سعيد جدا أني موجود بينكم وتونس
1: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
9: الله يحرسكم والحبيب
10: الله جاهزين معايا للأبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر
11: الله الله الله
12: أسلمتكم زمان
1: تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
13: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين بسبب انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بين محطتي الشرف والبغدادي بعمود كهربائي مرتبط بالشبكة الكهربائية المشغلة لقطارات المسافرين، وذلك مساء اليوم. وأشارت الشركة في بلاغ لها أن المصالح الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. توجت شركة تونس لطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هياكل وزارة التجهيز خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية، وذلك تقديرا لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ ثقافة السلامة المرورية. جاء هذا التتويج إثر عملية تقييم استندت إلى جملة من المؤشرات والمعايير المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور ومدى إرساء ثقافة السلامة المرورية داخل المؤسسة وفي محيطها المهني والمجتمعي. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس الذي أوشك على نهايته بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، ما من شأنه من أن يساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب الشركات كيرا السيارات لحبيب معاوية من تلامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار مخفضة ومغرية بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة. يتواصل الطقس فنيلة قليلة السحب هذه الليلة حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا متموج، وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 26 و 31 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. نقطة ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

تتابعون في الجزء الأول من هاته السهرة شريط كأن لم تكن جديد السينما التونسية، ومعنا بعد قليل المخرجة سارة العبيدي وكذلك الممثلة زينب المالكي المتوجة بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدائرة البيضاء للفيلم العربي. كذلك في سارة هذا المساء سنستضيف المخرج نجيب القاضي، وطبعا هو انتهى مؤخرا من تصوير فيلم جديد محور لقائنا معه خلال الحصة. من ذكيرة السينما فيلم دكتور جيفاغو للمخرج ديفيد لين، يعود تاريخ إنتاجه لسنة 1965، بطولة عمر الشريف. نجوم السينما نحكيه على شارلي شابلن، يعد من أعظم وأبرز أساطير السينما الصامتة في التاريخ. اشتهر بطبيعة الحال بشخصية شارلو وقدم أعمال عظيمة طبعا تبقى في تاريخ السينما العالمية. ونعرف أن شارلي شابلن تعرض لأزمة كبيرة في حياته سنة 1952 عندما طبعا منعته أمريكا من دخول أراضيها بسبب شكوك السلطات بتعاطفه مع الشيوعية، وتم طرد شابلن إلى بلاده الأصلية بريطانيا. وفي سهرة هذا المساء كذلك نحكيه على أخبار السينما العالمية، ونختم لقائنا من أغنية من فيلم أغنية جواد من فيلم البنات والصيف، تاريخ إنتاجه سنة 1960. فيلم يحتوي على 3 أجزاء مع 3 مخرجين. سوف نتناول الجزء الذي يظهر فيه عبد الحليم حافظ مع سعاد حسني. تحيات لطفي المكي وفوزي الصخيري.

0: محلى القمر محلى جماله في كل ليلة بشوفه جميل جميل يا ليل.
1: من يا وفشن دقيقة على مجدّدات المنسير، ونرحب بكل من التحق بنا الآن في الاستماع. السينما متواصل حتى العشرة متاع الليل. نمشي للجديد، وإحنا دائما في سهرتنا نركز كثيرا على السينما التونسية. طبعا اللي يهمنا هو أنه التتويجات، فما برشة تتويجات في عديد الأفلام التونسية التي تتألق خاصة خارج حدود الوطن، سواء في المحافل الدولية ولا حتى في المهرجانات العربية. طبعا هذا يهمنا، ونحس أنه فما نقلة نوعية بالنسبة للسينما التونسية. وإحنا حكينا في بداية الحلقات في فترة الصيف، يعني حكينا قلنا أنه فما العديد من الأفلام جاهزة، وأكيد المتفرج التونسي باش يكون على موعد في دور السينما انطلاقا من الموسم السينمائي الجديد. فاليوم باش نحكيه على فيلم للمخرجة المتألقة سارة العبيدي كأن لم تكن. طبعا الفيلم هذايا تعرض لأول مرة عالميا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق السينما العالمية. والفيلم هذا تم عرضه في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، وتوجت بطلة الفيلم زينب المالكي بجائزة أفضل ممثلة، وهي معنا مباشرة على موجة إذاعة المنصير. مرحبا بك زينب.
2: شكرا ليك، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، وشكرا جزيلا على الاستضافة. فرحانة برشا لينا بحضركم.
1: مرحبا بك، وإن شاء الله تكون بحضنا في الاستوديوات إذاعة المنستير. بطبيعة الجائزة تهمك كممثلة، يعني تشارك دور البطولة وتتحصل على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان عريق، زاد مهرجان يعني يقام في المغرب في الدار البيضاء بالذات للفيلم العربي.
2: هو الجائزة تفرحني أكثر من اللي تهمني، هي تفرحني على خاطر فيها اعتراف من عند لجنة التحكيم متكونة من ممثلين ومخرجين نحترمهم برشا، مهمة على خاطر بالنسبة لي أول دور في السينما، أنه الناس تشوفني وأنه الناس ترى الأداء اللي قدمته في الفيلم هذا، فأكيد أسعدتني برشا. لكن الأهم بالنسبة لي هو الطريقة اللي اشتغلنا بها في الفيلم، أنه الناس اللي تفرجوا في الفيلم استقبلوه واستقبلوا الشخصية بقبول، أنا فرحني برشا. نعم. وهذاك اللي خدمنا عليه زادة مع المخرجة سارة العبيدي اللي ذكرتها، وإن شاء الله يا ربي زادة الفيلم يلقى قبول، والدور زادة يلقى استحسان الناس كي تدخل تتفرج في القاعات التونسية وقت اللي يجينا. نعم. إن شاء الله العرض نتاعه في القاعات هنا في تونس.
1: أكيد العرض باش يكون في الموسم السينمائي المقبل، هو عادة ينطلق في شهر سبتمبر مع انطلاق السنة الدراسية. وباش أقول كما قلت في تونس باش نشوفوا برشا أفلام، سواء من المخرجين ولا المخرجات من مختلف الأجيال. الحاجة الثر هو أنه المخرجين اللي سبقوا الجيل الحالي يعني بكلهم قاعدين يشتغلوا وبكلهم قاعدين يحاولوا باش يقدموا الإضافة للسينما التونسية. أنت ذكرت المخرجة طبعا صديقتنا سارة العبيدي، أكيد هي باش تفاجئك لأن هي معاك توا. مرحبا بك سارة.
3: أهلا وسهلا بفوزي، وأهلا وسهلا بزينب، ومرحبا بكل
2: أهلا
3: إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك،
3: ديما سعيد لي أني نكون معاكم، وديما فوزي أنت معناتها تواكب الأعمال نتاعي وتواكب الجديد بالنسبة لي. شكرا لك.
1: شكرا على واجب سارة. احنا تلقينا يعني عندها تو تقريبا عندها 7 أو 8 سنين منذ فيلمك الأول بنزين، يعني
3: كنت معك في الاستوديو زادة
1: اي في الاستوديو، جيت بحثنا وقتها في القاعة السينما، جيت قدمت الفيلم في القاعة هذيك أمام الجمهور، واليوم تمكنت باش أنك تنجز يعني شريتك الثاني. والفيلم هذا الحاجة الباهية أن ساعة تعرض في مهرجان القاهرة السينمائي ضمن مسابقة أفاق السينما العالمية في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة سنة 2025 في نوفمبر الفارط. والفيلم هذا اللي كيف يشارك في مهرجان الدار البيضاء، كان تحكينا ساعة مدام بحذانا هي يعني زينب المتوجة بالجائزة أفضل ممثلة في هذا الشريط. كيفاش اخترت زينب الساعة قبل كل شيء؟ هي أول مرة معناها تظهر أمام الكاميرا.
3: مش نزيدك حاجة أخرى في فوزي، اللي الفيلم راه تعرض مسابقة في أعرق
1: أيوة.
3: مهرجان في العالم هو مهرجان روسيا في روسيا في موسكو.
1: في موسكو كذلك نعم.
3: وثم بدأ توا مع تمشي في كازان أيضا في روسيا وفي مكسيكو وثم عروض لاحقة بشكون في برشلونة وفي أماكن أخرى في العالم.
1: نعم.
3: وإن شاء الله كما قلت أنت في الخليفة في تونس.
1: نعم.
3: ونرجع للاختيار هي صدفة سعيدة.
1: أيوة.
3: سعيدة لأن التقيت بزينب في لحظة تحضير الفيلم وتعرفت عليها الحقيقة وهي جات يعني بطريقة تلقائية كأي ممثل للكاستينج وفي رحلة البحث على عايدة اللي هي الممثلة الأولى واللي هي تحمل الفيلم الكل.
1: نعم.
3: تصويرة يعني معناتها اخترنا زينب اللي هي شفتها اللي هي اللي ممكن تكون واللي هي أنسب
1: للشخصية يعني أي للشخصية.
3: شخصية يعني عدة تفاصيل اللي هي أنا ريتها معناتها أنسب ممثلة. قادرة أنها تتقمص شخصية زينب شخصية عايدة.
1: نعم عايدة. هو زينب بنتي كيفاش يعني تقبلت يعني الاختيار هذا يعني ما كنتش تعتقد كونك باش تتولي ممثلة أنت خطر أنت جاي من الإعلام تقريبا يعني هيك. نعم.
2: أنا جاي من الإعلام سي فوزي.
1: نعم.
2: وأول حاجة مرحبا بسارة معنا وأنا فرحانة اللي احنا الثلاثة موجودين تاو في الحوار هذا.
1: نعم.
2: والحقيقة اللقاء كما قالت سارة أنا بالنسبة لي هذا كان لقاء سعيد. أنا جاي من الإعلام مغرومة بالتمثيل مشيت للمسرح الهيبي ومن بعد مشيت تلقائيا كما قالت سارة الكاستينج وهي
1: نعم.
2: في ضم البحث نتاعها والحقيقة كان لقاء سعيد على عدة أصعد على خاطر
1: نعم.
2: كانت زيادة الطريقة خلينا نقوله بين قوسين البيداغوجية لتحضير الفيلم
1: نعم.
2: أنسب طريقة الحد يبدأ في السينما ما كنتش نتمنى أو نحلم أني نبدأ بداية مغايرة لقاء سارة خليني نبدأ الفيلم وأنا في ثقة كلية أني مع مخرجة متمكنة من أدواتها من أدواتها الخاصة من لغتها السينمائية لكن زادة من إدارة الممثلين نتاعها
1: نعم.
2: وهذا حتى لو كان هي إكزيجونت برشا عندها تطلعات الخدمة عالية جدا لكن هذيك
1: طريقتها بتاع العمل هذيك طريقة العمل يعني كل نعم أيوة
2: محفز جدا ما كنتش نتمنى حاجة أخرى بالعكس على خاطر وقتها زادة احنا نحاولوا نعطيه الانترفورمانس مخير وهذه اللي صار الحقيقة كنت سعيدة جدا باختياري أن يكون في هالدور هذي ديما وحكينا فيه مع سارة قبل مش ديما فما فرصة للأدوار النسائية أن تحمل كل القصة وحدها هذه
1: نعم.
2: كان الحال في الفيلم هذا عايدة هي بطلة الفيلم الشخصية الرئيسية هي اللي حاملة للفيلم
1: نعم.
2: وكان تحدي كبير لي زادة كممثلة أن النجم أن نكون موجودة نحمل هالشخصية هذي بجوانبها الكل بالإكزيجانس الموجودة وبالطريقة وبالرؤية
1: نعم.
2: اللي كانت في الكتابة متاع سارة والإخراج متاعها
1: نرجع لسارة بطبيعة الفيلم يناقش يعني قضايا الروتين يعني الاحتراق الوظيفي والوحدة القاتلة يعني في مراكز الاتصال ولحنا ما احناش نحكيه برشا على الفيلم خاطر بخلي الجمهور والمستمعين معناها يكتشفوا الفيلم وقت اللي يكون حاضر في دور السينما ان شاء الله بعد ممكن شهر او شهرين ما نعرفش التوزيع متاعه ديجا فما موزع اقتناء هذا الشريط لتوزيعه يعني فيما بعد سارة.
3: احنا مع سعد القبنطيني هو موزع
1: لسعد القبنطيني حبينا اللي يكون معنا لكن هو خارج حدود الوطن المهم اكيد باش يكون معنا في حلقه من الحلقات القادمه لبرنامج السينما على موجة اذاعه المنستير به الفيلم هو ماخوذ عن ديوان متاع محمود درويش اعتقد انت
3: لا هو يعني هو
1: نعم.
3: اللي مش فقط معناتها للتصحيح والتوضيح
1: ايوه
3: هو فيلم كما أنت حكيت عليه يحكي على الوحدة على الاحتراق
1: نعم.
3: الوظيفي
1: نعم. أيوة.
3: على معناتها على يعني ما يعيشه الإنسان سواء مرأة أو رجل
1: نعم.
3: في وقتنا الحالي في واقعنا في مجتمعنا وفي حتى من مجتمعات أخرى
1: نعم.
3: ويعني في الطريق للعمل هذايا معناتها حسينا اللي قصيدة محمود درويش
1: نعم
3: تكون يعني هي معبرة بصفة كبيرة برشا على الفيلم
1: نعم.
3: وعلى شخصية عايدة وعلى يعني ما يختلج في أذهاننا وفي صدورنا وفي كل ومعناتها وصار فما يعني
1: نعم.
3: نوع من الكونسرتاسيون على شنو العنوان نتاع الفيلم.
1: نعم.
3: يعني زينب هي اللي كان معناتها تشاركنا في شنو ينجم يكون عنوان الفيلم. فكنت اللي معناتها قصيدة محمود درويش.
1: نعم.
3: واحنا كنا نشارك واحنا محمود درويش معناتها قصائد وشعر وكل ديما معناتها معناتها معانا في اذهاننا وفي في وجداننا في مسيرتنا ديما معناتها نقتديو به. ولقينا معناتها القصيده هذه بالذات.
1: نعم.
3: تعبر عن الفيلم وتعبر عن شخصيه عايده.
1: نعم.
3: فكان العنوان يعني كأن لم تكن.
1: نعم كأن لم تكن. طبعا هو ذاك استوى العنوان النهائي في الافيش يعني او فما خطر ساعات ديما تلقى تغيير على العنوان يعني من بعد هذاك ممكن للتسويق الفيلم تجاريا ممكن يعني يتغير العنوان.
3: اي هو معناتها احنا ما واعيين اللي الفيلم واعيين اللي العنوان في نوع من معناتها إليتيست شويه ما هوش عنوان تجاري 100%.
1: نعم.
3: والفيلم كذلك ما هوش تجاري 100%, ولكن احنا معناتها عندنا ثقه في الجمهور نتاعنا وعندنا ثقه في الناس اللي جيت تتفرج وعندنا ثقه للناس معناتها الأذواق مختلفة وأحنا نطمحوا إن إحنا نبدأ نقدم حاجات مختلفة وحاجات معناتها مغايرة في السينما التونسية اللي أكيد اللي الجمهور ينتظرها.
1: نعم.
3: اللي هي موجودة والجمهور ينتظرها. العنوان باللغة الإنجليزية looking for عايدة, البحث عن عايدة.
1: نعم.
3: لكن إحنا خيرنا معناتها أنا وفريق الإنتاج وابتسام العبيدي في الإنتاج كذلك خيرنا ان يكون
1: العنوان
3: العنوان بالعربي مختلف عن العنوان بالانجليزي.
1: نعم.
3: ولكن اذا كان معناتها فن يعني ثم معناتها ديستريبيتور عربي او هو يرى اللي الفيلم اللي العنوان ينجم يكون حاجه اخرى احنا معناتها ما
1: تروش منا
3: هاي.
1: باي. يعني شكون الأهم الممثلين في هذا الشريط؟
3: والله أنا شوف سي فوزي أنا أنت تعرف البداية بنزين أنا ما يقلقنيش وما يرعبنيش اللي معناتها نشتغل مع ممثلين لأول مرة قدام الكاميرا وعملت هدايا في بنزين مع علي اليحياوي وسلة من ممثلين المسرحيين من مدنين وكانت معناتها تجربة رائعة.
1: نعم. وكانت البطلة أعتقد في بنزين كانت البطلة هي سندس.
3: نعم.
1: بالحسن إليا موجودة زادة كذلك في هذا الشريط يعني.
3: موجودة في دور ثانوي يعني.
1: نعم.
3: دور ثانوي ولكن دور الأساسي الرئيسي هو الزينب المالكي ومعها يسر القلعي.
1: نعم.
3: اللي هي تزينت لأول مرة قدم الكاميرا هي ممثلة مسرحية.
1: نعم.
3: هي ومعها فاطمة الفالحي كذلك هي ممثلة مسرحية معروفة في المسرح أكثر من السينما.
1: نعم.
3: وثم يحيى الجزيري اللي هو مثل بعض أعمال مع الراحل فاضل الجزيري.
1: نعم.
3: ولكن وجه غير معروف. وثم نور أيضا يعني عديد من الممثلين اللي هما معناتها العمل معاهم كان ممتع جدا جدا جدا الحقيقة ومعناتها في غاية وقمة من الالتزام.
1: نعم.
3: الالتزام والصدق بالعمل نتاعهم ودور معناتها دور عايدة هو ما كانش يكون أنا ما كانش يكون قوي أو متكامل.
1: نعم.
3: كما كانت معاها معناتها الأدوار الأخرى اللي هي أضافت له.
1: نعم.
3: وأضافوا لبعضهم وكان معناتها باش يخرج الفيلم انا اعتقد باش يكون مفاجئ الفيلم الحقيقه.
1: ايوه هو الفيلم لمحل ان شاء الله باش يكون مفاجئ للساده المتفرجين ان شاء الله في وقت اللي يخرج في ابان وفي وقته المده نتاعه تقريبا حوالي 100 دقيقه. وين صورتوا الفيلم يا ساره؟ وين صورتوا؟
3: تصور كله في تونس العاصمه وكله تقريبا يعني في اماكن مغلقه يعني قليل معناتها في تونس العاصمه كله
1: مش في الشوارع يعني في ربما في بعض الاماكن كما قلت مغلقه.
3: نعم فما شوارع ولكن كله تصور في الليل الحقيقه معناتها كله معناتها تشوفوا تونس في الليل.
1: نعم
3: نرجع
1: نعم نرجع لزينب. زينب بطبيعه الحال تلقيت يعني الجائزة الأولى في مهرجان الدار البيضاء ذاك طبعا ذي أسعدك أكثر في أول تجربة. كيفاش يعني في أنت مشيت للدار البيضاء وتسلمت الجائزة هناك؟
2: أنا كنت موجودة بطبيعة في الدار البيضاء مع الفريق الكل متاع الفيلم، مع أسر العبيدي المخرج، مع باسم العبيدي المنجة طبعا، مع فاطمة الفالحي من الفريق متاع التمثيل، وكنت سعيدة بوجودها معايا. الحقيقة بالنسبة لي كان تتويج للفيلم الكل، مش كان لي أنا، مش كان للأداء اللي قدمته، وكنت سعيدة به طبعا، وسعيدة بهالغوكونيسانس هذية والاعتراف من عند لجنة التحكيم، من عند مهرجان اللي تو في دورته السابعة، معناتها قاعد يربح زادة فيه كريديبيليتي كبيرة، مصداقية كبيرة، وزن كبير في العالم العربي. لكن بالنسبة لي خذيته كتتويج للفيلم الكل، للفريق الكل اللي اجتهد لمدة سنوات، من الكتابة للتحضير للكاستينج للغيبيتيشن. كما قلت سارة، دور عايدة ما كانش يكون مميز لولا وجود ممثلين غاية في الكرم وغاية في العطاء وغاية في الإحاطة، على خاطر كنا مع بعضنا في الفيلم هذايا نخدموا برشا حب وبرشا التزام وبرشا إيمان. فالحقيقة استقبلته طبعا كفرحة كبيرة وتتويج أول
1: تجربة يعني
2: وأول تجربة، وكانت حاجة مهمة بالنسبة لي برشا. لكن زادت لقيته كتتويج للفيلم الكل والفريق الكل، وإن شاء الله يا ربي الناس كل يتفرجوا ويتفاجئوا بالأداء نتاع الناس الكل.
1: أكيد يعني تو الأنظار متجهة لزينب بعد تألقك مع طبعا سارة العبيدي، وأكيد سارة العبيدي باش يكون عندها فيلم جديد، ممكن زادة كيف تفكر فيك مباشرة. ولا وفما حاجة أخرى بطبيعة، خاطر تو ماك تعرف ممثلة تتألق في فيلم، كي قلت يعني بعض شركات الإنتاج ولا بعض المخرجين باش يشوفوا الفيلم إن شاء الله وقت اللي يكون في القاعات ولا في عرض خاص، خاطر أكيد باش يكون عندك عرض خاص أمام الصحفيين، هذاك جرة العادة طبعا. ولكن فما قلت لك العينين باش تولي متجهة لكل ما هو جديد في السينما، كل ما هو جديد من الوجوه الجديدة سواء الممثلين والممثلات. ان شاء الله على كل حال يكون عندك مستقبل باهر يعني ان شاء الله في في في في, في الايام القادمه زينب، وانت تستحقين يعني كل التقدير وكل اعجاب لدورك هذا المهم اللي قدمته في هذا الشريط. انا يعني الحقيقه انا ما شفتش الفيلم، لكن متشوق باش نشوف الفيلم.
2: صار ناخذ رايك بعد ما نشوف.
1: اكيد ان شاء الله نمشيوا له الفيلم هذا ان شاء الله وقت اللي قدموا كل العرض الخاص امام العالميين ان شاء الله. ساره باش نستمع الهواء لقاء هكا خذيته من بعض التصاريح اللي أدليت بها يعني لوسائل الإعلام، يعني لحظات ثم نعود.
4: كل فيلم يعني بدينا بالسيناريو، بدينا بالفكرة اللي هي فكرة العاملات في نيكول سنتر اللي هما بالألاف في تونس وفي كل العالم العربي وفي العالم بصفة عامة، يعني فكرة إنه العولمة اللي قربت كل شيء ولكن خلقت برشا وحدة وبرشا يعني سلبة الحرية نوعا ما للأشخاص. ثم بدينا بالبحث بالتعاملات والكاستينج اللي دام شهور كثيرة، أكثر من عام، بعد التصوير وباقي في هذا الكل الرحلة متواصلة للبحث عن التمويلات، يعني ما كانتش سهلة بالكل. والفيلم يعني هو اللي ان بو بارتيكولي، فهمنا اللي هو il répond pas aux attentes ni des festivals ni des fonds ni des gens qui ont du pouvoir في السينما. فكانت يعني شاقة واحيانا فيها برشا ديسبسيون، خاطر انا واحدة من الناس معناتها بالنسبة لي يهمني ويعني لي برشا اللي معناتها ما نفقدش حريتي في الأعمال اللي نحب نعملها وفكرتي. وكان تحدي الحقيقة إنه الفيلم يكون بدون أحداث تقريبا صامت، وهذه معناتها البارتي بري بتاعي اللي دفعت عليها بشراسة حتى مع صناديق الدعم. بالنسبة لي زادة فكرة اللي أنا أخذت ممثلين تقريبا يعني بدون تجربة، تحدي ولكن تحدي جميل، سي دي بيرسون تري جينيروز و très investi. وإلا بالنسبة لي العمل معناتها مش فقط، معناتها أصبح مشروعنا الكل مش فقط فيلم أنا وكو، معناتها الليلة الفيلم توا إلى partie tout le monde، معناتها أنا تقسمته مع الناس كل باش يعمل حياته من أول وجديد. يعني لي إنه الفيلم اليوم شاف من طرف الجمهور، شاف زيدا من طرف الممثلات الأول مرة يشوفوا رواحهم على الشاشة، اللي أنا معناتها خلاص يعني قسمت الفيلم هذايا مع الناس و هذه مهم بالنسبة لي.
1: طبعا هذه بعض التصاريح اللي قلت قدمتها يعني في وسائل الإعلام يعني في الفترة الأخيرة. كل حال الفيلم يبدو أنه واعد، نتمنى له طريق النجاح، نتمنى له يعني يتروج حتى خارج حدود الوطن يعني في دور السينما حتى بخلاف المهرجانات، خاطر تو الحمد لله أفلامنا ولات في دور السينما بخلاف المهرجانات، وهذا إن شاء الله كل حال يكون نصيب الفيلم في بعض الدول العربية والأجنبية يكون في دور السينما، يعني هيك معناها هذاك كيش نحبه، نفتخر يعني بالسينما التونسية اليوم وغدو وبعد غدو.
3: فهمت؟ شكرا لك. احنا قاعدين على هذي على توزيع الفيلم في العالم العربي وخارج العالم العربي، ونزيد نبارك لزينب على الجائزة اللي هي الحقيقة كما قالت معناتها تستحقها وتستاهلها، خاطر زينب يعني خدمة كبيرة، خدمة كبيرة برشا، وبكل حب وبكل جهد، ومعناتها عطات من روحها من ذاتها من وقتها من كل شيء معناتها، وبالحق إن شاء الله أنا نتمنى لها مسيرة طويلة، ونتمنى أنه جهة أعمال معناتها في مستوى الموهبة متاحة.
1: نعم.
3: والإلتفاع متاحة، وإن شاء الله الفيلم يعجب، وأكيد أنا نحس الفيلم قريب برشا من التوينسة
1: إن شاء الله. إن شاء الله هذا ما نتمناه بطبيعة الحال. أخت سارة، حبيت تزيد كيف تترحموا على صديقنا المرحوم علي بن عبد الله، طبعا اللي هو مصور وهو زوجك يعني افتقدناه في منذ سنوات، وهذه هي الدنيا طبعا سارة.
3: هيك علي نفتقدك اليوم، وللأسف معناتها كنت تكون معايا في الرحلة هذه، ولكن ذيك هو ذيك قدر القدر وذيك الحياة.
1: نعم.
3: رياح وتحية السينما والمسيرة متواصلة، وعلي ديما
1: نعم
3: تكروه بأعماله بكل معطاه للسينما التونسية.
1: نعم، شكرا لك سارة. كل حال زينب يعطيك الصحة، ومرة أخرى أقول لك مبروك على التتويج بالنسبة لدورك يعني في فيلم سارة العبيدي كان لم تكن. إن شاء الله كل حال مزيد من التألق والنجاح إن شاء الله في قادم الأيام. شكرا لكما، ونتلقاه إن شاء الله بعد ما يكون يخرج الفيلم في دور السينما إن شاء الله.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: اللي يقول سيف
2: حبكم برشا
3: مساء الخير
1: يتفكر سهرات المهرجانات
4: بكل الحب اللي فيكم استقبلوني
5: مساء العشق والغرام بيكم
6: مرحبا بيك
4: بوصلة
7: أنا سهلا فيكم وأنا سعيد جدا أني موجود بيناتكم وتونس
1: الكل مهرجان رواده رواد الموسيقى المسرح السينما وغيرهم من فنون الفرجة سهرياتنا سهرات تجمعنا على إيقاع كل الفنون كل برمجة تحمل معها الأسماء التونسية العربية والعالمية
8: الله يحفظكم ويحميكم
9: والله جاهزين معايا للأبداع
1: وحتى كان ما عندكمش الفرصة باش تواكبوا احنا اللي نواكبوا نعيشوكم أجواء المهرجانات في المباشر تسمعوا وتتمتعوا وخاصة ما تفوتكمش ليالي السهر والسمر
10: صيف ومهرجان الأربعاء والسبت من 10:30 الليل الاثنين 3 أوت إذاعة المنسير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها
1: استضافات لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها

0: بورغيبو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على أثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا.
2: من 41 دقيقة على موجة إذاعة المنستير وبرنامج سينما متواصل حتى العشرة متاع الليل، فمرحبا بالجميع. وأنا سعيد يعني هذا المساء يعني باستقبال خونا والمنتج وكذلك المخرج المتميز نجيب القاضي معنا مباشرة على موجة إذاعة المنستير. مرحبا أخوي نجيب. أهلا بك أخويا. راهو عندنا برشا ما تلقيناش على موجة إذاعة المنستير. أيوة
3: مش برشا عاد والله. آخر مرة
2: حتى
3: لقاء
2: حتى
3: أما هو بالتليفون وما وحدي
2: أي بالتليفون
3: وبرشا وكاو.
2: أما احنا نتلقاو ديما في المهرجانات وديما نتلقاو يعني خاصة وقت اللي تكون في البلاتو، زادة وقت اللي تكون أنت عندك حاجة جديدة في في السينما. أنت بطبيعة بين باستاردو وبين الفيلم الجديد اللي أنت انتهيت منه مؤخرا يعني في الأيامات الفارطة، يعني تقريبا 14 عام تقريبا هيك ولا؟
3: بين أنا فيلم وأنا فيلم ساعة
2: بين أنت باش تقول لي منصف كحلوشة
3: كمش مشيول كحلوشة
2: ولي قداش
3: ضحكوا لعب
2: والله شفتها يعني. لكن بالنسبة للأفلام
3: باستاردو خرج 2013 يظهر لي دونك 13 سنة
2: ولو هو خرج 13 سنة 2013 أمين تقريبا بديت تصور فيها في 2012
3: آخر 2011
2: 2011
3: وأول 2012
2: بيه وكمان 14 سنة نجم نقوله متفاهمين فما 14 سنة أربع أفلام يعني من باستاردو حتى الفيلم الأخير 14 سنة وانت تمكنت من انجاز يعني 14 كافي مش كافي كيفاش تقيم يعني المرحلة هذه؟
3: لا مش أربعة عطاو نقول لك الساعة فما
2: لا بالنسبة روائية طويلة يعني طويلة أفلام روائية
3: طويلة الرابعة ما زلت كي صورته
2: أي رابعة أيوة
3: والله أسمع رو يظهر لي المعدل العالمي باش انك تعمل فيلم هو 4 سنين
2: أربع سنين
3: تونس برك راهو نحكي لك معدل عالمي 4 سنين مانيش نحكي على السيستم تاع هوليود وكل هذيك حكاية أخرى هذيكم على خاطر
2: هذيك الصناعة هذيك
3: صناعة ومعناتها المخرج يخدم من حبل العجرارة فهمت بليز وموا وكل شيء
2: فما احتكار متاع شركات زاد ما بتعرف
3: لا ما احتكار وفما زاد كيف في السيناريوهات حاضرة وسيناريست يخدم خدمته مخرج يخدم خدمته كل شيء وحتى ساعات في هوليود المخرج ما يحضرش حتى على الفاينل كات معناتها اللي هو المونتاج الأخراني التركيب الأخير للفيلم معناتها النسخة اللي باش تخرج في صالة السينما ما المنتج هو يعني شركة الانتاج هي معناتها السيستم معناتها الحقيقة آخر ما يقربلناش بالكل
2: بطبيعة حال لا مقارنة يعني
3: نحن كل فيلم معجزة بالجد معناتها باش نعملوا أفلام بالجد في بلدان كيما تونس وكل شيء موارد ما فماش برشا وكل شيء وصعيب صعيب ياسر معناتها فهمت ودنيا غليت والحقيقة معناتها والدعم نتاع وزارة الثقافة مازال ما يتبعها معناتها نحن توا بار اكزومبل ناخذوا في معناتها حتى الزيادات الصغار اللي زادوهم ما يكفيوش باش انه يكونوا معناتها يغطيو 35 ولا 40% من
2: كلفة الشريط
3: كلفة الشريط اكزاكتومون
2: نعم كلفة الشريط. والحقيقة انت الأجر بتاعك كلها وقع دعمها يعني من وزارة الثقافة يعني في بالنسبة لك
3: منهم لا ثم واحد ذاك القربان ذاك تعمل في ظروف خاصة جدا وقتها في الكورونا وعملته في الدار وعملناه بفلوسنا وقلنا هيا نعملوه وعملناه مش بفلوس عملناه بلاش فلوس بريسك معناتها فهمت وصورته في داري وصورته مع قطوسي ومع سوير بن عمارة وكل شيء والحقيقة حتى التقنيين واللي يخدموا معنا صبروا علينا شوية باش انه معناتها وقتها دبرنا شوية فلوس معناتها كي بعنا الفيلم وسختو معناتها خلينا كلكو فون معناتها شوية صناديق دعم متاع بعد التصوير معناتها لكم اللي عاونونا شوية باش انا كملنا الفيلم ولكن اي هذا الثالث اللي مازلت كي كملت اللي اسمه جنوب كيف زاد مدعوم من وزارة الثقافة
2: هذا الفيلم الأخير. احنا حبينا نرجع للبسترد وعليش خطر فما ذكرى ميلاد المرحوم توفيق البحري ماتريكس
3: الله يرحمه
2: اللي هو توفى يوم 28 تولد يوم 28 جويلة 1952. انا حبيت هيك نعطي يعني اشاره ونعطي ملاحظه للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، لانه وقت اللي تسمع انت توفيق البهري تقول هكا كوميدي وممثل متميز يعني في الادوار هذه، وتالق يعني خاصه في ماتريكس في شوف لي حل، ولكن انت قدمته في دور مخالف تماما على الادوار اللي متعود يعني نشوفه فيهم يعني توفيق البحري. كيفاش انت تمكنت من انك تخرج توفيق البحري من الكوميديا الى فيلم يعني بعيد كل البعد عن الكوميديا نوع اخر؟
3: وسع الرحم عليه برشا خاطر توفيق راه ما نحكيوش على الممثل برك، نحكيو حتى على الانسان، معناتها معناتها كان بجد معناتها انسانيا محليه، و وزاد كيف في الخدمة يعطيك كل شيء بجد، معناتها هذه نقولها للتاريخ وشهادة هذه، خاطر خدمت معاه بالقدا في باسترد، وكان عنده دور كبير في الفيلم. وش نحكي لكم، هي ماهيش طرفة، هي
2: نعم نرجع شوية للذكريات.
3: اي وقت اللي كنا نعمل في الكاستينج، الحقيقة اللي حكيت عليه انت مثلا تعرف انت التلفزة مثلا، واحد كي يخدم في التلفزة يخدم في مسلسل ضرب بالقدا وخذ شهرة وكل شيء، تولي ثم نوعا ما ثم صورة نمطية عند الممثل. والمشكلة اللي توفيق خليوه في بوتقة أدوار بريسك هذوكم هما معنا،
2: حصروا في أدوار معينة،
3: الدورة متاع الصباب، الدورة متاع درشنو، متاع الشلويش، متاع غادي قاعد
2: ناس
3: الصباب الشلويش درشنو، قعدنا كان في هذوكم. وقت اللي جينا نعملوا في باسترد وفي الكاستينج وكل شيء، تبدو برشا أسامي على وقت الدور خليفة اللي هو مش دور صغير بالكل في الفيلم، معتم الأدوار الكبرى في الفيلم، وسالم دلدول وقتها المساعد المخرج متاعي قال لي، المساعد متاعي قال لي اسمعني نجيبوا توفيق يا اخي. انا قلت له لا من الاول، فهمت ما حبيتش، قلت له لا، وعنده صوره نمطيه نتاع التلفزه نتاع درشنو نتاع وش هذه صحيح، فهمت؟ وانا طلعت غلط، على خاطر وقت اللي وشفنا برشا برشا برشا ممثلين في العمر نتاعو وقتها كيكه في 55-60 سنه، وما لقينا حتى حد، ما لقيناش شكون معناتها حتى حد مملالي عيني الحقيقه، فهمت؟ ما جاش مع الدور، ويا اخي جبنا توفيق. وهددني وقتها المساعد نتاعي سالم، قال لي اسمعني راهو اذا كان ماناش باش ناخذ توفيق باش نخرج في التورناج باش نحلوا
2: والنهار بحسابه كيفاش توخر من التورناج.
3: قال لنا كاستينج في الشارع، ليه امبوسيبل ما نجمش، ومدير التصوير جاي من المجر والكيب حاضره والماتريال جاي وكل شيء، ليه امبوسيبل ما نخرجش. هو عمل هي هيك باش زعما يقنعني. يا اخي جبنا توفيق، والحقيقه كان عمل لي سي نتاعو، انا قعدت به قعدت نغزر له هكا وكل شيء،
2: ممثل محترف يعني،
3: وخذ الدور وعطى اللي شفتوه داير. انا الحقيقه وقت اللي يقولوا العباد شهاده فخر لي، انا يقولوا احسن دور يمكن خدمه في حياته هو اللي
2: هو بيدو يعترف المرحوم توفيق البحري يعترف، يقول برا انتم خلوني كان في الكوميديا، برا شوفوا انتم بسردوا تكتشفوا توفيق الوجه الاخر، يعني ممثل اخر
3: برك، معناتها كان كان مش اقناع برك، من غادي من اقناعه كان، معناتها كان الحقيقه جاب الدور كما انا تصورته كما، ويمكن احسن حتى عطاه روح عطاه حاجه اخرى. وداير نهارت اللي صفقنا عليه في التورناج وكل شيء، حتى الحكايه هذيك اللي حكيتها لك تو، حكيتها له وش ما حكيتها له من بعد، فهمت؟ صدقني وقتها الله يرحمه، والله
2: الله يرحمه ينعمه،
3: قام يبكي معناتها، فهمت؟ وقلت له راهو انت طلعت صحيح وانا طلعت غلط.
2: هو كان يستحق يعني برشا ادوار يعني في الكارير نتاعو، لكن للاسف يعني توفى وما حققش برشا احلام، يعني خاطر هو قال لي الفيلم هذا هو ممكن زاد معناها قدمني اكثر للجمهور الدور نتاعو في باستاردو، يعني حتى الجمهور يعني تفاجئ يعني بهالدور الجديد اللي ما كانش يتصور توفيق باش يكون في دور جديد يعني خلاف يعني الكوميديا، يعني خاطر ممثل تو مثلا انك تشوف الودي في ناس مثلا في فرنسا ما تتصوروش في أدوار أخرى بخلاف الكوميديا مثلا، أو حتى حد ما اكتشف الويدي في ناس في أدوار أخرى بخلاف
3: الويدي في ناس قاعد ينفرد هذيك هو
2: نفس الواحد مثلا، خلينا نعطيه اكزامبل
3: هو أبارامون هو كان في الدنيا، أنا قابلت مرة ولده فهمت، وداير ولده كيف يشبه له فهمت، وليد في ناس كان عنده كوليكسيون تاع الجيش في الدار ومسميهم بالأسامي كل شيء. بعد تريد اللي تشوف فيه في الأفلام هو كان هكاك، معناتها حتى ولده يقول بابا كان هكاك، معناتها ما كانش بيان سور بيانسور أعطى حاجة كبيرة للكوميديا في فرنسا وكل
2: نعم
3: ولكن
2: نعم
3: لويد فينيس كان
2: نعم
3: كان هكيك معناتها فهمت
2: نعم
3: معناتها ما كانش وكانت الأدوار متاعه هي بيدة ذيك اللي تتعاود معناتها فلامه الكل نفس الشخصية يلعب فيها
2: نعم هو حتى تقريبا
3: خراو مدمدوم فريمون معناتها كان وأثبتنا أنه حتى في معناتها في باستارد أثبتنا أنه ينجم يكون ممثل درامي عظيم جدا فهمت
2: نعم هو توفيق البحري زاد كيف الله يرحمه يقول أنه متأثر شوية بلويد فينيس حتى في مش عارف يعني كل الجست اللي يعملهم يعني والحركات اللي يعملهم
3: هي. وي وي في الكوميديا عنده حاجة عنده
2: نعم
3: عنده متاعه زيدا فهمت عنده متاعه ولكن حبينا في باستار ونمشي بيه لسنية أخرى ومشينا فيها والحمد لله نجح في الدور نتاعو على الاخر معناتها
2: نرجع للبسترد وبطبيعه الفيلم 2013 تعرض في قسم السينما العالميه المعاصره في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في 2013 في شنو وين تعرض في شنو الاماكن اللي تعرض فيهم الفيلم هذا
3: والله نسيت
2: هيك
3: برشا مهرجانات
2: هاوكا ذكرتك بمهرجان يعني على كل حال واحد
3: اي هذيك على خاطر هذيك اكبر واحد معناتها من اكبر المهرجانات في العالم تورنتو وكل وبو هو غادي يعمل لافون بروميير مونديال نتاعو معناتها كان العرض الاول والعالمي نتاعو غادي ومشينا برشا بلايص في امريكا مشينا في الاوروب دورناها الكل مشي برشا بلايص انا حتى صرت ما عادش نتبع في الفيلم معناتها ما عادش نتبع فيه برشا مهرجانات بالم سبرينغز في امريكا وقت مشيت زاد كيف في فرنسا في المانيا في كولن في برشا بلايص في اسبانيا في ايطاليا في
2: يعني جولة متنوعة هاو باش نسمعوا شوية الفيلم باستاردو ثم نعود تبقى معنا اخوي نجيب
3: اوكي
4: تنظيم باش يجيب لك كل شيء باش تمشيهم كل مصدر باش تصور هم فلوس
5: عندي مشروع كبير نحبك توقف فيه معي
6: النعاش يلزم شكون يسوق كيما القرودة كما عندهم الشيف يدزوا فيهم كل يوم يدوروا ياكلوا بعض أما بالرسم طايحين مونك
7: عديت عمر كامل وانت تدفع فمك ساكت مصلكم دمك معصلكم على كريمكم رزقكم تحت رجلي عملتوا شيء
8: محسن ناوكم عملتش حتى انت انا كمتش موجودة مقبل
7: مش نخليلك مارشي البورتابلوات
2: طبعا هذه لحظات ممتعة مع شريط طبعا باستاردو الفيلم الروائي الطويل الأول بالنسبة لك أنت يا أخوي نجيب وبعدها بطبيعة الحال تألقت في عينينا وبعدها قربان يعني
3: جديدة عن قريب إن شاء الله
2: وجديد هذا وقتاش نجم نشوفوه جديد هذا
3: والله يسمع مازلت كملت راني صورت ما بين جوان وجويلية معناتها مازلنا كي كملنا ما ليناش حتى جمعتين
2: نعم
3: توا داير قعدت شوية في الدار نرتاح شوية خاطر كان التورناج تصوير صعيب
2: وخاصة في الصيف وتعرف الطقس يعني حار
3: في توزر صورنا في
2: في توزر يعني
3: يا حبيبي
2: 45 درجة يعني ايوه
3: ليه يا ودي الصحراء فرحت بينا وعاصفة وجو كبير فهمت بالرغم اللي استعملناها في الفيلم العاصفة ولكن صار فينا
2: عملتوه على في الزيفي سبيسيو متاعكم يعني في العاصفة
3: ليه والله اللي بشي تفرج يقول لك هذو ما عنده برشا فلوس عملوا في سبيسيو ليه جدنا عاصفة واستعملناها تصدقني بدلت لقطين في السيناريو باش دخلت العاصفة في وسط وقعدنا حكينا مسكن صوروا ما صوروش صوروا ما صوروش تعرف عاصفة الصحراء في الصيف كيفاش معناتها وجات ريح قوي يظلي وقت 60-70 كيلو في الساعة مع دفرينو كي بالصيف خدمنا مي والمش والحاجه الاخرى الفيلم فيه الكوتي كما نقولوا النوع من الافلام يتسمى رود موفي اللي هما افلام تصير على الطريق معناتها بالكهرباء وكل شيء معناتها فما سفره تصير
2: نعم
3: دونك قعدنا برشا نحوسوا برشا بلايص صورنا في تونس في العاليه في صورنا في بنزرت صورنا في برشا بلايص صورنا في الصحراء صورنا في معناتها بطل توزر في الثنيه معناتها ما كانش كان تصوير صعيب وعندنا برشا كورات اون بلوس في دونك مازلنا كي كملنا وتوا بدينا المونتاج ان شاء الله
2: كل حال
3: شوفوه فوزي ما نعرفش احنا عطينا توا نكملوا الفيلم احنا قلنا يكملش الفيلم من اول 2027 معناتها لازمنا
2: ماهوش باش يكون حاضر في ايام كارت السينمائيه معناتها
3: لا لا امبوسيبل ما خلطوش. لا
2: ما خلطوش يعني. انت باش تكون في دور السينما في بدايه العام المقبل ان شاء الله؟
3: لا لا ما نخلطوش. لا لا ما يخلطش الفيلم بالكل, وان شاء الله ان شاء الله اول يمكن بعد اللي نكملوا نحن اول معناتها فيستيفال مهرجان يقابلنا مش فيستيفال دو كان, فهمت؟
2: ان شاء الله على كل حال بالتوفيق خويا نجيب, هذه مصافحه واكيد باش نرجعوا لك وقت الفيلم يكون جاهز ان شاء الله. شكرا شكرا ومرحبا بك في كل وقت على موجات ذات المنستير, ومرحبا بك في المستير وفي استديوهات ذات المستير.
3: يسمع فيكم الكل يعيش.
2: شكرا
3: الله فيك. بالسلامه سيدي.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 25 و2000، بزيادة قدرت ب 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليار دينار خلال السنة الحالية، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجولة، والذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. عززت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شركة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسات تعليم عالي مرموقة بكل من فرنسا والصين، بما يتيح لطالباتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهادات مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي دولية. أوضحت المدرسة في بلاغ لها أن جميع أقسامها أصبحت مشمولة باتفاقيات تعاون دولية تشمل اختصاصات الهندسة العالمية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والهندسة المدنية والرياضية التطبيقية والنمذجة. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمع المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، دعا إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة، وحثت على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحية مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة

0: يزال خارج السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تزايد خطر انتقاله إلى الدول المجاورة. وأضافت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة أن هذا التفشي يعد الأكبر الذي تشهده البلاد على الإطلاق. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهانيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة
0: الماضي 3. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: سينما سينما مع فوز الصغيري.

0: عودة إلى برنامج سينما المتواصل على موجات إذاعة المنسير حتى للعشرة متاع الليل. احنا توا باش نرجع شوية ذكريات، واحنا اخترنا لكم هذا المساء شريط الدكتور جيفاغو. الفيلم هذا هو كما نعرفوه من بطولة عمر الشريف، وهو للمخرج دافيد لين. ودافيد لين يعتبر يعني من كبار المخرجين في العالم، ومخرج إنجليزي حقق يعني نجاحات كبرى من خلال الأفلام الكلاسيكية التي أنجزها طيلة مشواره السينمائي. هو مخرج يقدم الروائع، مخرج يقدم الأفلام الضخمة، مخرج يقدم الأفلام التاريخية. استطاع يعني كل 4 أو 5 سنوات ينجز الشريط. طول متاعه والمدة متاعه تقريب تتراوح بين 3 سوايع أو 4 سوايع. نذكره بأفلامه دافيد لين: لي بون دو لا ريفير كوي عام 57، ثم عام 61 الفيلم طبعا اللي ما تنساش بكل هو لورانس العرب، اللي فيه أول ظهور عالمي لعمر الشريف. وبعد 4 سنوات أنجز شريط دكتور جيفاغو. دكتور جيفاغو في المذايا شكون فيه؟ فيه عمر شريف اللي هو قام بشخصية دكتور جيفاغو، جولي كريستين ممثلة الشهيرة، جيرالدين شابلين هي بنت يعني شارلو بطبيعة اللي باش نحكيو عليه بعد قليل، ورود ستيجر، إلي جينيس، والموسيقى لموريجار. لكن قبل ما نحكيه على الفيلم هذا خلنا نرجع شوية لعمر الشريف، اللي عندنا تصريح يعني تنجم نقول مثير، معناها صادم في نفس الوقت. تسمعوش يقول عمر الشريف بعدك التجربة وأصبح يعني من كبار المخرجين في العالم، لأنه في فترة من الفترات يعني تقريبا عام 65 وقت اللي تحصل على جائزة الجولدن جلوب يعني في فيلم دكتور جيفاغو، وأصبح يعني من يعني أفضل 5 ممثلين في العالم عمر الشريف يعني في الفترة هذيك عام 65، يعني في الأبوجي متاعه، وحنا نقوله في طنبك متاعه، في النجومية متاعه، خطر وقتها ظهر يعني ند للند مع برشا ممثلين معروفين في الفترة هذيك، كما بول نيومن، كما مارلون بروندو، كما برشا ممثلين مشهورين في تلك الفترة. وعمر الشريف استطاع أنه ولا يعني منافس للنجوم الكبار اللي عرفتهم هوليود في بداية الستينات. نمشي لعمر الشريف. عمر الشريف يعني قلت هو أول ظهور عالمي بالنسبة لعمر الشريف في فيلم لورانس العرب، لكن هو راجل تونس عام 57، وقام بدور البطولة في فيلم جحا، تصور الكل في تونس، وهو للمخرج الفرنسي جاك باراتي. والفيلم هذا ظهرت فيه، وإحنا حكينا عليه الفيلم هذا برشا مرات، وظهرت فيه النجمة العالمية كلوديا كاردينالي لأول مرة نعرفوها، اللي هي تولدت في تونس، تولدت في حلق الواد، واخذت يعني ظهرت أول مرة يعني في السينما هو في فيلم جوحة مع عمر الشريف. ووقتها اكتشفها يعني منتج إيطالي، وبدأت المسيرة متاعها ومشت لإيطاليا وأصبحت يعني من نجمات السينما الإيطالية. المهم باش نسمعوا توا لقطة لعمر الشريف يحكي، يعني كما قلت هو تنجم تقول حوار مثير في أواخر أياماته، أواخر أياماته، لأنه توفى في جويلية 2015.
1: أنا ندمان إن أنا اختلطت مع الناس البر. كان نفسي إني ما أعملش لورنس العرب، كان نفسي ما يجوش ياخدوني وافضل ممثل مصري ستار في مصر بشتغل متجوز وسعيد، متجوز وسعيد وعندي ولد، وكان نفسي اخلف اكتر. نعم. ويبقى عندي عيله كبيره. كنت النهارده بقيت راجل عندي عيال واحفاد كتير، واقعد انا على راس الترابيزه واتامر عليهم، انت تعمل كده، انت تعمل كده.
2: بس انا كان نفسي انه لورنس العرب مشاك على طريق المجد.
1: مجد مين؟ ما يهمنيش كان عندي مجد. المجد الناس المجد بتاخدها كالعالمية. العالمية دي كلمة ملهاش معنى خالص. لما أنا أبقى مثلا نجم هنا في مصر بس، أو في القاهرة أو في شبرا أو في أي منطقة، أنا نجم. وأنا بهمني إيه دلوقتي إن أعرف إن في اليابان عارفيني أو في الصين عارفيني، بتفرق إيه؟
0: هذا الحوار المثير اللي أدلى به لإحدى وسائل الإعلام المصرية في فترة يعني صعبة، أصيب بالزهايمر يعني في الفترة الأخيرة قبل أن يرحل كما قلت يعني في جويلية 2015 هي ذكرى يعني وفاته. حبيت يعني نحكي على عمر شريف. هو يقول أنا ماني كنت نجم في السينما المصرية. صحيح هو كان نجم في أواخر في منتصف الخمسينات لأواخر الخمسينات كان نجم مع رشدي أباظة وشكري سرحان وأحمد رمزي، يعني كانوا برشا نجوم يعني، وكمال الشناوي وعماد حمدي، يعني كانوا برشا نجوم في الفترة اللي ظهر فيها عمر الشريف. لكن هو كان وسيم وكان يحذق عديد اللغات، وتزوج يعني فاتن حمامة وأنجب طفل اسمه طارق. وقالوا كان قعدت في مصر على روحي، راني ممكن قعدت مستقر وكنت ما كانت معاه فتح حمامة وما كانش يصير الاطلاق بيناتهم، وكان نجم يجيب يعني أطفال آخرين. يعني هو كان مستاء وكان ندمان، لأنه علاش؟ خطر هو في فترة من فترات عمر الشريف في تقريب من عام 61 حتى تقريب 68، هذيك الفترة الحلوة اللي قضاها في السينما العالمية هذيك هي تقريبا. لكن بعد 68 شركات الانتاج الكبرى الحقيقة ما قدش ولات معناها تشاركوا في أفلام عندها أهمية، فولا يحاول باش يمثل أي فيلم باش نجم يعيش، لأنه الحقيقة هو يحب السهر، يحب اللهو، يحب القمار، يحب يعني فلوس كل كهملهم في المتاهات هذه. فكان أي دور يعيط له أي مخرج يقول لي خلينا نمثل باش نكسب المال باش نجم نعيش. هذا كيفاش معناها ممكن هذه الفترة هذيك اللي يحكي عليها هي اللي قلقته برشا، خاطر ما الفترة ما توصلتش، الفترة الذهبية تاع عمر شريف ما توصلتش لمدة طويلة كما قلت، هي الحكاية كلها بتاع 6-7 سنوات فقط. راه عمر شريف يعني هو حتى في مصر برشا معناها ما يعرفوش يعني الملاحظة هذه اللي باش نحكي عليها. هو وقت اللي مشي للهوليود احتكرت الشركات الكبرى، ولكن عاد هو عام 64 لمصر بعد ما عمل لورانس العرب وعمل لاشيد لومبير روما مع صوفيا لوران في إيطاليا، رجع لمصر وعمل فيلم اسمه المماليك. المماليك تفكروه الفيلم هذا، المماليك راهو عملوا بعد ما ظهر في السينما العالمية، رجع لمصر مع عاطف سالم المخرج، عاطف سالم عمل الفيلم هذا مع نبيل عبيد، تفرجوا عليه تشوفوه، هذا كان معمول عام 64. بعدها من عام 64 وقتاش رجع لمصر إلا عام 76، قعد بعيد على مصر تقريب قرابة 12 عام، مزارش مصر بلد الأصل متاعه، هو ما رجع لهاش فتاتا. نراه قاعد يمثل في أي فيلم، يمشي لفرنسا، يمشي لإيطاليا، يمشي لألمانيا، يمثل في أي فيلم، والأفلام متاعه ما جابتلوش حتى نتيجة. راهو في الأخر رجع المصر يعني تعب برشا حتى يظهر عليه الكبر، وقت اللي هو ما تعطيش العمر بتاعه. رجع في عام 81-82 في فيلم تلفزي اسمه أيوب لهاني لاشين، وذاك كان الفيلم الأخير للعملاق محمود المليجي اللي توفى في الفيلم هذا. هو توفى في فيلم تقريبا عام 83 محمود المليجي العملاق، ولا أنتوني كوين يعني بالنسبة للسينما العربية هو محمود المليجي. ثم من حين لآخر يمشي يمثل في بعض الأفلام الأجنبية، ثم يعود يمثل في بعض الأفلام المصرية، الأراجوز، مواطن مصري، مثل فيلم مع تعتقد مع عمرو ذياب، يعني هذوما هذه هي يعني المسيرة متاع عمر الشريف. بالنسبة للدكتور جيفاغو، توا الدكتور جيفاغو هو كما قلت يعني فيلم ملحمي درامي رومانسي تم إنتاجه عام 65، هو للمخرج كما ذكرت يعني المخرج الكبير دافيد لين، والأحداث متاعه دور في روسيا بين السنوات اللي سبقت يعني الحرب العالمية الأولى والحرب الأهلية الروسية، وهو يعني مبني على رواية تحمل نفس العنوان للكاتب بوريس باسترناك. وعمر شريف نال عن دور الدكتور جيفاغو جائزة الجولدن جلوب كأحسن ممثل عام 1965، يعني الجائزة الكبرى اللي نالها في حياته طيلة مسيرته السينمائية في فيلم الدكتور جيفاغو، بطولة عمر شريف، جولي كريستي، جيرالدين شابلين بنت شارلي شابلن، كذلك رود ستايجر، إلي جينيس، والموسيقى لموريش جار.

هذه كانت الموسيقى التصويرية للموسيقار الشهير موري جار اللي عمل موسيقى الرسالة واللي عمل لورانس درابي. طبعا الفيلم هو دكتور جيفاغو. نمشي وتوا للأغاني وأغاني الأفلام. مش ناخذ أغنية من فيلم البنات والصيف. هذا الفيلم ذا ما نحكيوش عليه برشا. هو في عبد الحليم حافظ، ولكن عبد الحليم حافظ ما هوش هو البطل في الفيلم هذايا فقط، يعني في برشا ممثلين آخرين، لأنه الفيلم فيه ثلاثة قصص. فيلم معناها فيه تقريبا ساعة ونص، لكن فيهم ثلاثة قصص، كل قصة فيها مخرج وفيها ممثلين على حدة يعني، ولكن شركة الإنتاج لمتهم بعضهم وعملوا فيهم فيلم، كل مخرج أخرج يعني قصة، هما ثلاثة قصص. الفيلم هذا تم إنتاجه عام 1960، يحكي ثلاثة قصص يعني منفصلة من عوالم مختلفة تدور في أجواء الصيف بتقلباته بعلاقاته العاطفية العابرة، وحكاية بنات ثلاثة يصطدمن بثلاثة أزمات تضعهن في مهاب الريح ما بين الإخلاص والخيانة وبين الحيرة واليقين. هذه الفكرة العامة متاع الفيلم ذا البنات والصيف. القصة الأولى من بطولة مريم فخر الدين، كمال الشناوي، الإخراج لعز الدين ذوالفقار. القصة الثانية البطولة لسميرة أحمد، حسين رياض، الإخراج لصلاح أبو سيف. القصة الثالثة عبد الحليم حافظ، زيزي البدراوي وسعاد حسني، الإخراج لفطين عبد الوهاب. أغاني فيلم راح راح، وكذلك هاته الأغنية بصوت عبد الحليم مأخوذة من فيلم البنات والصيف.

مشتاق لك مشتاق وانا لسه مقابلك، وفي عز الشوق يا حبيبي، وفي عز الليل بكتب لك بكتب لك.

مشتاق لك مشتاق وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي وفي عز الليل بكتبلك.

أنا عايزك جنبي تسقيني وتشرب من حبي. أنا عايزك جنبي تسقيني وتشرب من حبي.

الفقرة الأخيرة بالنسبة لحصة السينما لهذا المساء هي متواصلة حتى العشرة متاع الليل، باش نخصوها طبعا لنجوم السينما والأسطورة طبعا شارلي شابلن. صحيح مش عارف الجيل متاع اليوم قاعدش معناها يتمتع كما تمتع الأجيال السابقة اللي عرفت يعني شارلي شابلن، اللي فمش كل ما ضحكش في العالم شارلي شابلن أضحك تقريبا العالم الكل بالكوميديا متاعه بطريقته. هو من مواليد 1989 في لندن، عاش يعني طفولة قاسية، كان فقير برشا بسبب يعني انفصال أبوه وكذلك المرض متاع أمه ودخولها يعني مساحة نفسية، وبدأ العمل في المسرح منذ صغره وانضم إلى فرق استعراضية قبل بلوغه سن العاشرة. ابتكر شخصية المتمرد الصغير شارلو ذات القبعة المستديرة والعصا والمشية طبعا الفريدة التي أصبحت رمزا عالميا. شارك في تأسيس شركة يونايتد أرتيستيس عام 1919 للتحكم في أفلامه باعتباره هو مخرج، هو منتج، هو مؤلف، هو موسيقي، يعني كل شيء في كل فيلم اللي شفناه في بالسينما الصامتة معناها من أزاد هنقوله كل التقنيات الكليكة هو يشرف عليهم، مخرج، منتج، مؤلف، موسيقي، ممثل، يعني كل شيء هو. قبل ما نحكيه على أشهر أعماله، هو ضر شارلي شابلن في السينما الصامتة، ونعرف أن السينما الصامتة قعدت حتى 1927، معناها من ظهرت السينما 1895 مع الأخوين لوميير حتى 1927 هي كانت السينما صامت كما نعرف. أول فيلم ناطق عام 27 هو مغني الجاز للمغني الزنجي آل جونسون عام 27، ولكن شارلي شابلن ما كانش متحمس للسينما الناطقة، ما كانش متحمس لأنه حتى الأفلام اللي أنجزها واللي أخرجها فيما بعد بعد عام 27 كانت صامتة رغم السينما الناطقة بدأت حتى في مصر عام 32 بدأت السينما الناطقة من خلال فيلم ولاد الذوات، لكن هو ما كانش متحمس لأنه حس كونه هو تكفيه شهرته بالسينما الصامتة، معناها هو أتألق وقتلة كانت سينما صامتة، ما كانش يحب الصوت يعني في الأفلام بتاعه. فأول فيلم يعني فيه الصوت أدرج يعني الصوت في الفيلم تاعو هو في فيلم لطا مودرن عام 36، لكن كي تفرج انتم على فيلم العصور الحديثة لطا مودرن باش تلقاو جزء فقط نطق في الفيلم تاعو، فيه تقريبا ساعة ونص ولا ساعتين غربة تلقاو فما جزء برك هو كتجربة حب يعملها، لكن أول فيلم نطق عمله هو سنة 1940 اسم الفيلم الدكتاتور، دكتاتور يعني 1940، هذاك فيلم ناطق 100%. هذه هي معنى بالنسبة لشارل شابلن، هو الحقيقة متعنا، استمتعنا، ضحكنا. أنا عارش قلت لك علاش تتسائل سؤال المستمعين اللي يسمعوا فينا، مناش عارف ما زلش معناها متفاعلين مع الأفلام الصامتة الهزلية اللي عملها شارلي شابلن. أكيد يعني كي ترجعوا لبعض القنوات اللي تعدي في الأفلام الكلاسيكية أكيد وراهم قاعدين يبثوا من حين لآخر أفلام شارلي شابلن ولا بيستر كيتون، هذو ما زاد بس زاد كيف كيف من أشهر الممثلين اللي عملوا الأفلام الصامتة، هو كوميدي زاد كيف كيف اللي هو لا يضحك، هذا بيستر كيتون ما يضحكش بكل في الأفلام تاعه. أشهر أقوال شارلي شابلن شو يقول لك؟ يقول لك لا شيء يدوم للأبد ولا حتى مشاكلنا، أنا دائما أحب المشي في المطر لكي لا يرى أحد دموعي، ويوم بلا ضحك هو يوم ضائع. هذوما من أشهر أقوال شارلي شابلن. شارلي شابلن باقي نرجع لل أول فيلم ناطق له سخر فيه من الفاشية، غادر الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الخمسينات من القرن الماضي بعد اتهامات سياسية كونه شيوعي. شارلي شابلن عام 52 القرن الماضي تعرض
لأزمة كبيرة في حياته عندما منعته أمريكا من دخول أراضيها بسبب شكوك السلطات بتعاطفه مع الشيوعية، وتم طرد شابلن إلى بلاده الأصلية بريطانيا. هذا يا تاريخ بطبيعة الحال، لأنه كان انتم تركزوا برشا على الأفلام وساعتهم صحيح نضحكوا وعاملين كيفك المشي متاعه وكل الطريقة البهلونية اللي عملها في الأفلام متاعه، ولكن راهو كل صورة عندها رسالة، كل صورة راهي هادفة، راهو إنسان ذكي، إنسان مبدع، إنسان احنا نقولوا ستان جيني. هذاك علاش هو بعد ما تم طرده عام 52 كي رجع أمريكا حبت تكرمه، حبت تكرمه عام 1972. هذه هي اللقطة المؤثرة جدا، وقت اللي جماعة لوس أنجلوس توزيع جوائز أوسكار عام 72 استدعته بعد غياب 20 سنة عن الولايات المتحدة الأمريكية اللي المجد متاعه الكل ظهر غادي وقتها. كيرجع كيطلع هو على المسرح باش يكرموه، هو وقتها قديش عمره؟ عمره 83 سنة وقت اللي رجع لمصر عام 72، وقت اللي حبوا يكرموه جماعة الحاج. كاينوا مندمين على الشيء اللي عملوه معاه. وقت اللي طلع على المسرح موصلة يعني فيها برشا جمهور حاضرين، هو بدي يمشي بشوية بشوية لأنه بطبيعة الحال تقدموا في السن، مشي بشوية بشوية وصل على خشبة المسرح، قدموا منشط الواحد، هو ظهر للمتفرجين وكلهم معناها وقفوا إجلال له، تحية إكبار وأعجاب لأحد أساطير السينما الصامتة العالمية طبعا شارلي شابلن. قاعدوا يصفق عليه تعرفش قداش 12 دقيقة بدون انقطاع، هذا تاريخ، معناها قاعدوا واقفين الضيوف الحاضرين في الصالة هذيك وطلع ظهر يعني شارلي شابلن على خشبة المسرح، وقفوا بكلهم إجلال له 12 دقيقة وهما يصفقوا عليه بدون انقطاع، والكاميرا توري في وجه شارلي شابلن متأثر، تأثر كبير وشديد جدا، متأثر برشا يعني الدموع معناها الحقيقة. المشهد تنجم تشوفوه انتم هنا في اليوتيوب موجود، كيفاش شارلي شابلن وقت شاف الجمهور يصفق عليه مسكين معناها قاعد متأثر برشا على اللحظات اللي عاشها، وقاعد يتفكر في اللحظات اللي عاشها في الولايات المتحدة الأمريكية في هوليود، والمجد متاعه بطبيعة الحال بدي غادي راهو هو عمل برشا أفلام راهو بخلافك نحن نقوله السينما الصامتة هكذا الأفلام الطفل وكل لاريي بيرلور وذوما كلهم راهو يقعدوا دي شيف دوفر معناها في السينما العالمية يبقوا دائما في ذاكرة السينما الكلاسيكية، خطر عمل برشا أفلام قعدوا هما يعني يبدأ من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما الأمريكية. عندك الدكتاتور، عندك لتومو دارن، أضواء المدينة، ولاريي فيرلور، فيلم حماة الذهب. هذوما الأفلام اللي يعني يبقوا في ذاكرة أشهر يعني ممثل، أشهر مخرج عالمي في التاريخ هو شارلي شابلن. إن شاء الله كل حال أعطيتكم فكرة على هالممثل الكبير، وتنجبوا تشاهدوا أفلامه ويقعدوا ديما أفلامه يعني مرجع ريبير ومي تنساوش بكل. هيك نوصلوا لنهاية حصتنا، إن شاء الله تكون عجبتكم. تحيات لطفي المكي وفوز صخيري، باش نبقى مع قصيدة لا تكذبي شاعر كامل الشناوي الحان محمد عبد الوهاب. الأغنية بصوت نجاة وردت في شريط الشموع السوداء سنة 1961 للمخرج عز الدين ذو الفقار. صباح الخير.

0: تمام العشرة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة: صعوبات عديدة يعاني منها قطاع القوارص في ولاية نابل، والتقديرات أولية بتراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدعو إلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمنتوجات الفلاحية. وصدور الأمر المتعلق بضبط شروط دمج أطفال طيف التوحد برياض الأطفال. أهلا بكم. أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته ليتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. ومن شأن الكميات المجمعة تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائية. وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من قمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانف 27 و2000، ما سيساهم من تقليص كلفة التوريد، سيما وأن قيمة الطن الواحد من القمح الصلب تبلغ 350 دولارا. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية، دعت إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة، وحثت على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاج وفق بلاغ نشرته كونفدرالية مساء الأمس على صفحتها الرسمية. أكثر تفاصيل مع رئيس المجمع المهني للفلاحة تابع لكونكت الطاهر النبي.
1: من أهم النقاط اللي طرحناها هو ومن أهم أهداف ديجا، هي نقطة من أهداف المجمع، وأنه وضع إطار قانوني ينظم مهنة الفلاح. طرحنا عديد النقاط الأخرى، من أهمها هو كما نعرفوا كلفة الإنتاج قاعدة ترتفع، ومن أسباب ارتفاع كلفة الإنتاج اليوم ولينا عن عديد المدخلات الفلاحية والتي تخضع للأداء على القيمة المضافة. طلبنا من سيد وزير الفلاحة مراجعة القائمة هذه مع وزارة المالية، خاصة منها الأنابيب اللينة، وكذلك عن البطاطا والمنتجات الفلاحية في الوطن يتم خزنها وبعدك بيعها على حالتها هذا، وأصبحت تخضع للأداء على القيمة المضافة. كذلك درسنا المواضيع الأخرى، منها منظومة التربية الماشية، منظومة الدواجن واللي قاعدة تصير فيه، اللي قاعدة تعيش في مشاكل هيكلية. طلبنا من سيد الوزير مراجعة إعادة توزيع حصة الأمهات، طالبنا لنا باش نوضع تشريع جديدة تسهل عملية توريد المعدات الفلاحية من قبل الفلاحين.
0: أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد بشير عون الله أن قطاع الخوارص يعاني عديد الصعوبات بتزامن مع اقتراب انطلاق موسم الجني المبكر بداية شهر سبتمبر، خاصة تأخر انطلاق موسم الري إلى حدود شهر جوان، وصولا إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن محطات الضغط والبنية التحتية، ما تسبب في أضرار كبيرة للمحركات والمعدات الفلاحية وعطل عمليات التدخل والإطفاء أثناء لازمات. وتسببت هذه العوامل وفق تقديرات أولية في تراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية.
2: موسم القوارص لهذه السنة يعتبر موسم كارثي بجميع المقاييس. أضرار الفيضانات اللي حلت بغابة القوارص، عريض الأشجار اللي تم منع فلحها وإتلافها، كذلك المرض الخطير والمرض العضال اللي هو ما قولوش حتى حل، هو التدهور السريع اللي يقضى على مساحات كبيرة وكبيرة جدا في مناطق الإنتاج سواء في ابن خلادة وفي منزل بوزل. زيد على ذلك الانطلاق المتأخر لمياه الري، جل الفلاحين تقريبهم من صغار ومتوسط الفلاحين يعتمدوا أساسا على مياه الشمال، وقت تجي المياه شهر جوان يعتبر متأخر جدا رغم التحذيرات على مستوى قناة جلب المياه، وصلنا إلى تسجيل 44 عطب منذ شهر مارس. زد على ذلك الانقطاعات المتكررة للكهرباء، التلاعب بقوت المواطن هذا يعتبر عيب، وقت اللي ينقصوا على مناطق حساسة واستراتيجية وحيوية لهذه محطة ضخ الكهرباء، جريمة في حق البلاد وجريمة في حق الفلاح وجريمة في حقوق الفلاحين. جي ينقص على محطة ضخ اللي تزود في تقريب أغلبية إنتاج القوارص في الجهة، وما يترتب عليه من إتلاف وأعصاب بالجملة للمحركات الكهربائية. هناك اندلاع عديد الحرائق، حتى الفلاح ما يلقاش حتى نقطة ماء باش بازر في إخماد الحرائق.
0: أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضع طبيعية بعد استعادة جميع الوحدات لنسق إنتاجها المستمر، وذلك أثر توقف عدد منها لفترة وجيزة خلال الأيام الماضية، وذلك نتيجة تضرر المعدات بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

0: رياض الأطفال والمرافق للأطفال المكلفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جميلة بالطيب وأكثر تفاصيل.
1: وزارة الأسرة حرصت على إحداث البرنامج هذايا بداية من مرحلة الطفولة المبكرة يعني ما قبل الست سنين باش نعاونوا الأطفال هذوما على الاندماج السهل في الحياة الطبيعية. البرنامج يشمل الأطفال ذوي اضطراب الطيف التوحد، ما نجمش يكون اضطراب عميق على خاطر الاضطراب العميق يلزمه تدخل خصوصي. البرنامج هذايا يمكن الولي خاصة من متابعة في منحة للروضة وللمختص اللي يتبع الصغير، منحة فيها 200 دينار 100 للروضة و100 للمختص. علاش تم إحداث البرنامج هذا؟ على خاطر نعرف كلنا أنه كلفة التعهد الأطفال ذوي طيف التوحد هي كلفة مرتفعة جدا.
0: حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كيرا السيارات الحبيبة معاوية من تنامي ظاهرة التحيل الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الحرفاء التونسيين أو التونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن الجهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية وتعرض خدمات كراء للسيارات بأسعار منخفضة ومغرية تتراوح بين 50 و60 دينارا بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة.
2: الظاهرة هذه وقت اللي تستفحل في الصيف هذه وتكثر بصفة كبيرة تتمثل في أنه فما ناس يعمل انفوبروفيل، يعمل صفحة على الفيسبوك ويقوم بالدعاية وبالإشهار متاعها، وكان لازم تكون سبونسوريزي بأسعار اللي هي تجلب الانتباه. بتبيع أو خيانة ومواطنين أو حرفاء بخاصة خارج حدود الوطن يعجبهم المبلغ السوم هذا كي مباشرة يتسرعوا ويمشيوا يقتنيوا السيارة هذه كي يقوموا بعملية الحجز. عملية الحجز هنا تتطلب أنه يكون عاطي أكونت ولا يخلص السكرية هذيك ويحولوا المبالغ على المعمول به المعروف يمشي يجبدهم الفلوس هذيك. بالتالي اللي يصير وقت اللي يهبط الحريف هذاك في المطار احدى المطارات في تونس ما يلقاش السياره ويلقى التليفون هذاك مسكر وما يلقاش حتى شكون يجاوبه، واحنا كغرفه يرجعونا تشكاو الناس تشكى تقريبا، ورغم التحسيسات نتاعنا ورغم اللي المساجات والبلاغات اللي حسسنا بها الحرفاء نتاعنا وخيانا واللي تعاملوا معنا بالاخص، الا انه ظاهره هذه قاعده تستفحل لانه ما يليقش بينا انه يجي يضيف ولا حتى ولو تونسي يجي عدي في اسبوع وجمعتين هنا عدي في تونس باش يتعرض للظاهره هذه واحنا بالمرصد هذه الظاهرة.
0: ونختم نشرة بشأن الدولي، حيث رفع جيش الاحتلال الصهيوني حالة التأهب إلى الدرجة القصوى وستترقب حذر لاحتمال انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط وسط تقديرات في تل أبيب بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات أقرب من أي وقت مضى إلى شن هجوم واسع على إيران. وأفادت مصادر إعلامية بأن الجيش رفع حالة التأهب تحسبا لشن هجوم أمريكي، في حين ذكرت مصادر محلية أنه لم تطرأ حتى الآن تغييرات على تعليمات قيادة الجبهة الداخلية الصهيونية. في سياق متصل، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم في حسابه على تليجرام، حذر من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركية، وشدد عرقجي على استعداد بلاده للرد بحزم عن أي عدوان. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. صعوبة عديدة يعاني منها قطاع القوارص في ولاية نابل وتقديرات أولية بتراجع كبير في حجم الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية. وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونك تدعو إلى إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمنتوجات الفلاحية. أخرج نشرة تقنية لطفي مكي، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلاً.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

بونسوار. مساء الخير، مساء الحب. أنا فرحان اليوم برشا بيكم، فرحان أني نغني أول مرة أمام هذا الشباب والشابات الحلوين المزيانين. وطبعا تحية لإدارة المهرجان على هذه الفرصة أني نكون موجود معكم. تحية لأمن بلادنا اللي وفرنا كل الأمن حتى نكون معكم. تحية لكل التقنيين اللي في وقت قياسي جهزونا هذا المعدات. تعرفوا في الصيف أنه ما شاء الله الحفلات ورا بعضها، وطبعا فتحية كبيرة كبيرة اليوم. تحية للإعلاميين والصحفيين الموجودين معنا اليوم. يلا جاهزين، يلا ما بعدنا الكل.

0: كمل وحدكم. ايوه سيدي. عذابي قول. لو شفتك
1: عشان تحس روحي يا سيدي.

ميرسي، شكرا.

بون باش نرجع بكم شويه سنين، فما اكيد فما اللي حاضرين ما زالوا ما تولدوش ديجا، هو كغنيه الغنايه هذه فما شكون يعرفها اكيد. اه صرخه 96 تاريخ كبرنا حتى احنا شبيك راهو. اوتوكا قبل 96 باش نرجع لكم شويه، عام 93 هكاك مازالوا ما تولدوش الاغلبيه ذولا. اوتوكا حاب نسمع حالكم اللي ما تولدوش ديجا، كنتوا في كروش امكم دونك نسمع حالكم، كنتوا تسمعوا فيها هكاك ما تسمعوش فيها جمله دونك باش نغنيها لكم توا اللي هي رحت وجيت لفيت لقيت. عملنا لها عملنا كوكتيل متاع اغاني ابو نوستالجي، يعني نرجع بكم شويه سنين التالي. حاضرين تسافروا معايا الى الماضي، بعد نرجعوا الى الحاضر، وبعد يعمل الله نهزكم للمستقبل.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 25 و2000 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوز 9 مليار دينار خلال سنة 26 و2000 وفق ما فاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجولة، والذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. عززت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس انفتاحها الدولي بإرساء شبكة تضم أكثر من 15 شراكة أكاديمية مع جامعات ومدارس هندسة ومؤسسات تعليم عالي مرموقة بفرنسا والصين، بما يتيح لطلباتها فرص التنقل الأكاديمي والحصول على شهادات مزدوجة والمشاركة في مشاريع بحث علمي ودولية. وأوضحت المدرسة في بلاغ لها أن جميع أقسامها أصبحت مشمولة باتفاقيات تعاون دولية تشمل اختصاصات الهندسة العالمية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والصناعية والهندسة الرياضية التطبيقية والنمذجة. دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تزخر به من تنوع بيولوجية. وأكدت أن الشاطئ يمثل أيضا نظاما بيئيا حيا وحساسا يحتضن ألاف الكائنات الحية من بينها أنواع مهددة بالانقراض على غرار السلاحف البحرية والطيور الساحلية. دوليا، نكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي على أن أي عدوان من الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال أو مشاركة دول من المنطقة فيها سيقابل برد حاسم ومناسبة. وحذر عرقجي عبر حسابه على تليجرام من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة الأمريكية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: صيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان.

0: شكرا شكرا شكرا.
1: الله الله عليكم الله عليكم الله الله.
2: حاضر حاضر حاضر.

علاش يا دنيا علاش المال ولا سلطان يتحكم في الإنسان صنع ذيابك وانت

0: صيف ومهرجان.
1: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز أخباري. توجت شركة تونس لطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هياكل وزارة التجهيز خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية السبت، وذلك تقديرا لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ ثقافة السلامة المرورية. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس الذي أوشك على نهايته بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، ما من شأنه هي أن يساعد البلاد على تقليص من كلفة التوريد. حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تستهدف الحرفاء والتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي. وأوضح أن جهات غير قانونية تنشئ صفحات وهمية تعرض خدمات كراء السيارات بأسعار مخفضة ومغرية بهدف استدراج الحرفاء ودفعهم إلى إتمام الحجوزات بسرعة. دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تسخر به من تنوع بيولوجي. وأكدت أن الشاطئ يمثل أيضا نظاما بيئيا حيا وحساسا يحتضن ألاف الكائنات الحية من بينها أنواع المهددة بالانقراض على غرار السلاحف البحرية والطيور الساحلية. دوليا، ترأس القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي الزيدي اجتماعا أمنيا طارئا السبت لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، مؤكدا التزام بغداد بمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا لأي اعتداء أو تهديد يستهدف دول الجوار. ختام للجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم.
1: هيا هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم.

بك انا

ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة